0: برونتين.
1: ما زلنا معاكم في ليبرونتين، موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل ماضي ساعتين على موجات الجوهرة اف ام. من جد التحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كانوا يسمعوا فينا، في الدار ولا في الخدمة ولا في الطريق. تحياتنا للجميع وشكرنا لكم على حسن الاستماع والمتابعة. تحياتنا ايضا لعصام وسمير وفيصل اللي يسمعوا فينا في المهدية. امير يهدي غنيات الليلة الامينة ويقولها ربي خليك ليا. سامي سلم على كل العائلة في مساكن. معتز يهدي غنيات الليلة البيا ويقولها توحشتك برشا. وانتو ما كان عندكم اهداء على ذمتكم الواتساب على 48 155 وإلى الاسماس على 85 990.

الانتين. ما زلتوا تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرونتين، سهريتنا بدأت معاكم بنص الليل وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. ان شاء الله عجبتكم اختياراتنا الموسيقية اللي ما زالت متواصلة معاكم في ليبرونتين. نذكر ديما على ذمتكم الاسماس على 85 990، وايضا الرقم الواتساب على 48 155 الف. ابقوا معنا مشكورين في الاستماع. موزيكا وراجعين.

0: Bronten.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرون تان. سهريتنا بدات معاكم من نص الليل وما زالت متواصله حتى الماضي ساعتين. نسلموا عليكم برشا ونسلموا على محمد وريان ومهدي وليد اللي يسمعوا فينا في خزامه، كما اللي يهدي غنيات الليله الكوثر شهاب يسلم علينا، وعلى مروان وصبري احلام تهدي غنيات الليله لخوها رسلان، رحمه تسلم على الغالي ذاكر، وانتم ما كان عندكم اهداء او رساله على ذمتكم الواتساب على الرقم 48 155 الف والا الاس ام اس على 85 990.

0: برونتين.
1: هكا نوصل معكم نهاية موعد ليلة من لي برونتين. تحياتنا وشكرنا الجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتقابل معكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ليلتكم زينة. سلام.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: بعد الشر علي.
1: جوهرة FM.
2: جوهرة FM.

الحليم.

0: معك على باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. بمشاركة اكثر من 30 دولة تونس تحتضن المؤتمر الدولي للصحة الرقمية، وترامب ينفي عرضه تخفيف العقوبات على طهران وعرقجي بانتظار الرد الامريكي. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تحتضن تونس العاصمة بداية من اليوم 29 من سبتمبر إلى غاية 1 أكتوبر 2026 المؤتمر الدولي للصحة الرقمية، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وبمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة، إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. ويهدف المؤتمر إلى رسم الاستراتيجيات وبناء الشراكات وتطوير الحوكمة والتمويل في مجال الصحة الرقمية بما يخدم المواطن ويساهم في تحقيق العدالة الصحية، إلى جانب بحث مستقبل التحول الرقمي في القطاع الصحي ودور الذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا في تطوير الخدمات الصحية. ويمثل المؤتمر الذي يمتد على 3 أيام مناسبة لتبادل التجارب والخبرات حول مستقبل الصحة الرقمية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات والأمن السيبرني والبنية التحتية والتمويل وبحث آلية تعزيز الشراكات الدولية وتطوير حلول قابلة للتطبيق مما يدعم تطوير الخدمات الصحية وتحقيق العدالة في النفاذ إليها. هذا والتقى أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني بنظرائه من الجزائر وموريتانيا وليبيا بمناسبة مشاركتهم في المؤتمر، وتناول اللقاء وفق بلاغ لوزارة الصحة تطوير التعاون في التطبيب عن بعد وتكوين الفرق الصحية وتبادل الخبرات لتقريب الخدمات من المواطنين وتحسين التكفل بالمرضى. تنطلق يوم غدا الأربعاء بداية من الساعة 9 صباحا من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي المبكر لسرطان الثدي بعنوان السنة الحالية 26 و2000، وذلك تحت إشراف وزير الصحة مصطفى الفرجاني. وينظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالمناسبة تظاهرة تحسيسية بالتعاون مع الهيكل الوطني ومنظمات المجتمع المدني وبحضور عدد من الشركاء الدوليين، تهديف إلى تعزيز الوعي بأهمية الوقاية والتقصي المبكر لسرطان الثدي وتشجيع النساء على الإقبال على خدمات الكشف والمتابعة الصحية. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية اليوم الثلاثاء قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أول بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. وتهدف هذه القوافل إلى تعزيز خدمات القرب لفائدة اليافعين والشباب والأسر والتعريف بمخاطر المخدرات ودعم القدرات النفسية والاجتماعية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، إلى جانب تعزيز دور الأسرة في الوقاية المبكرة ومساعدة الأولياء على التعرف على مؤشرات التغيرات السلوكية والنفسية لدى أبنائهم. وتتضمن القوافل فضاءات للإصغاء والدعم الصحي والنفسي والتوجيه يؤمنها مختصون في إطار من الخصوصية والسرية، فضلا عن فضاءات للتوعية التحسيس تتناول مخاطر المخدرات على الصحة النفسية والجسدية وانعكاساتها الاجتماعية والأسرية وأهمية الوقاية والتدخل المبكر وطلب المساعدة. كما تشمل القافلة أنشطة تفاعلية وتحسيسية لفائدة الأطفال والشباب بهدف نشر ثقافة الوقاية ومناهضة الوصم والتشجيع على تبني سلوكيات صحية وآمنة. دوليا من الآن، نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن وزير الخارجية عباس عرقجي أمس قوله أن بلاده ناقشت مع الوسطاء القطريين أفكارا سيتم طرحها على الولايات المتحدة، وتتوقع تلقي الرد النهائي من واشنطن عبر الدوحة. وعرقجي يقول متحدثا في نيويورك أن إيران أبلغت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي أيضا بالشروط التي حددها الزعيم الأعلى لإعادة فتح مضيق هرمز دون الخوض في تفاصيلها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن مسؤولين من الولايات المتحدة أجروا يوم أمس محادثات مع وسطاء يسعون إلى إنهاء الحرب بين واشنطن وإيران. وترامب يضيف للصحفيين في المكتب البيضاوي، يضيف أن الولايات المتحدة ستنتصر في الحرب مع إيران قريبا جدا وفق ادعائه. ترامب نفى أيضا أن يكون قد عرض على إيران تخفيف العقوبات أو الإفراج عن أموالها المجمدة، وذلك بعد أن نقل موقع إكسيوس في وقت سابق عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن ترامب مستعد لمنح إيران تخفيفا للعقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل خطوات ملموسة تتعلق ببرنامجها النووي. ومن أخبار العالم أيضا، اندلع يوم أمس حريق في خط للغاز بين منطقة الشولة ودير الزور شرق سوريا إثر انفجار في أحد صمامات الخط. قالت الشركة السورية للبترول إنه ناجم عن عمل تخريبي. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار،
2: للمزيد من الأخبار،
0: www.jawharfm.net.

ان الوطن منك يضيع، احساس فظيع ان الخريف بقوته وريحه عواصفه قسوته يضحك عليك باسم الربيع، احساس فظيع

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسع

0: يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبلي الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.
1: صوفيات صوفيات.

يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا ربي عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم اللي سعيد والمبارك بإذن الله، الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 الموافق ل 18 ربيع الثاني 1448 للهجرة. اليوم ما يلاحظ في طقسنا هذا الاستقرار اللي يتواصل على مستوى درجة الحرارة، إلا ما قل فما ارتفاعا طفيفا تحس به منذ الصباح الباكر في درجة الحرارة، وتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تأكد ذلك أنه طقسنا باش يشهد ارتفاع درجة الحرارة باش تشهد ارتفاعا طفيفا، حيث باش تتراوح القصوى عامة بين 29 و 33 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. ويتميز طقسنا اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 بظهور سحب عابرة على كامل البلاد، تكون أحيانا كثيفة وين بالمناطق الساحلية الشرقية، مع الإمكانية واردة جدا لنزول أمطار متفرقة بهذه الجهات. وكيف نتحدث على السواحل الشرقية، عرفتهم من نابل، سوسة، المستير، المهدية، صفاقس، ثم جابس وأيضا مدنين. هذم الولايات اللي بيشكون فيهم أمطار بالنسبة إلى هذا اليوم. وتو نرجع بالتفصيل وقتاش كيفاش وشنية هالكميات، وهل تتواصل نهار كامل ولا في الفترة الصباحية ولا بعد الظهر فقط ولا في الليلية فقط. تلقاو هذا الكل من خلال نشراتكم الأولى اللي تأتي في حدود 7:15 متاع الصباح، والثانية اللي بأكثر تفصيل وتحين بطبيعة الحال، واللي تكون كما عودناكم في حدود 8 صباحا. به هات احنا نمشي وساعة لحسننا الحسين كما تعودنا لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين، اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا النهار الزين. رضاية الوالدين تحل كل البيبان المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين، إلى جانب أنها حسن حسين والأفضل والأروع والأحسن أنها ترضي رب العالمين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متنا لكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، الانطلاقة تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى سورة العنكبوت بصوت المقرئ الشيخ ماهر المعيقلي، وتكون متبوعة بإذن الله بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين اللي نحب ندلل عليهم ويسامحوني في الدلال هذا. يا ميسالش ربي يحفظكم وربي يخليكم. خذوا بخاطري في خصوص المحافظة على سلامتكم، وسلامتكم ما تجي إلا بالتقيس من السرعة، نقصنا من السرعة. الله يحفظكم وربي يطول في أعماركم وربي يخليكم لعائلاتكم وحيدة وحيدة بإذن الله. راكم توصلوا سالمين غانمين وما فما كل الخير أمامنا يولي في مختلف طرقاتنا. نقول زاد صباح الورد للخليفة متاعنا. وينك سيدي خليفة؟
4: صباح الورد حاتم، مروة الشباب في سوسة، كل مستمعات كل مستمعين، خاصة الناس شادين الطريق كما قلت حاتم. إن شاء الله يوصلوا سالمين سيسر واحنا ونوصلوا لباس
3: إن شاء الله.
4: سرعة ديما عدو سياق،
3: هذيك هي هذيك هي والله عدو السياق. السرعة بخير نمشي وحيدة وحيدة رانا نوصلوا، والله لا زربنا حتى شيء يخلفون هكا ولا لا؟
4: اي لا لا ما ثماش شيء، ما عنده ما يزرب. ما في النهاية سلامة الناس
3: كل خمسة أهم. عشرة دقائق شو مش تعمل زرب.
4: ما عنده ما تغير، وحتى كي يوصل وقتها ما يش خدمين لك الورقة في الإدارة ترجع غود. ساعات واحد يبدأ مزروب نشوفه وهو ماشي يجري باش تكيف سيجاره في القهوة ولا شيشة ولا ما تلقى علاش. واحنا نعانيو من المشكل هذا تو، لانه صباح ما تو نرجعوا له الفاجعه في المحمديه وحكيت عليها جوره وغيرها. ما شنو هي السرعه وشنو هي
3: خلف جزء من الناس هو متخلف في مجموعه
4: وبالتالي نسيسر واحنا وان شاء الله نوصلوا لباس
3: ان شاء الله يا ربي. باهي نمشيو للفلوس
4: نمشيو
3: يا ربي ان شاء الله امورنا بالقدا، امورنا باقي الحمد لله، نقولوا باقي الحمد لله خير من غيرنا صراحه.
4: خير من غيرنا.
3: الحساب الجاري للخزينه بتاريخ 25 شنو هذا؟ مش محين لا محين والله محين خايفه مش محين لانه يعني فرات 28 من بعد نفهم اليوم هاي. بتاريخ 25 سبتمبر عندنا 1214 مليون دينار.
4: 1200 معقول لانه ثم شهري خلصت
3: 25 خلصت برشا. جزء توا دخلنا في نسق التنازلي أيه. جزء موهوش الكبير
4: أيه.
3: مثل جرايات التقاعد والمنح الاجتماعية والدرشوة الكل هذيك خلص،
4: حتى التعليم اللي هو
3: من الأولانين التعليم
4: خلص
3: أيه. الموجودة الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 28 معناها بتاريخ البارحة 28 سبتمبر عندنا 24458 مليون دينار. نقصد شوية على البارحة هذه بأيام التوريد بقينا في 96 يوم، إن شاء الله تتحسن مداخلنا ونمشيوا للقدام. هذا ما نطلبوه من ربي سبحانه وتعالى. الأوراق النقدية المتداولة في السوق تحت شوية هذيك في تاريخ 25 سبتمبر ولات 29794 مليون، تحت بستة ملايين على 29800 إن شاء الله ديما طايح اللي جاي منها باهي. أها هاوكا قلت لك يا خليفة
4: الدولار
3: 2961 مليون فاصل أربعة.
4: ولا خوف
3: 39 38 مليون ناقصينه على 3000
4: ولا يقلق
3: شوية. صحيح. لورو تربح بعض المليمات زوز ولا 3 مليمات ولا 3373 مليم فاصل 3. هالدولار هو اللي يقلق
4: ويقلقنا احنا لأنه معظم خلاصاتنا بالدولار خاصة القروض. هذا هل شي يقلق حاتم؟
3: صحيح.
4: على كل حال كما قلت انت من اللول مقارنة بالعمولات اللي تشبه لنا وضعنا لباس.
3: الحمد ربي ونشكروه ان شاء الله. ان شاء الله ربي يجريها سيدة
4: ان شاء الله
3: على مداخيل جيدة من العملة الصعبة
4: ان شاء الله.
3: معناها تصدير الموسم الزيتون نكملوه برقم باهي، الموسم الجديد نحلوه، الدقلة سيي على الأبواب، التصدير يزم يمشي والسياحة يزمها تمشي زادة شوية توا. إن شاء الله ربي معانا وإن شاء الله تحسن أمورنا وأبناء تونس بالخارج نعمل عليهم كالعادة مش يكونوا بإذن الله في الموعد ويقوموا بواجبهم نحو عائلاتهم وبلادهم. هات نمشيوا مع بعضنا لكولور دي جور من خلال إش عندنا وما عندناش في متينالكم من استضافات ومتابعات وأخبار اللي تلقاوها يوميا في اصبح الورد. نشوفوا هذا مع الخليفة متاعنا في اون بريف.
2: اون بريف
5: اون بريف
2: اون بريف
4: انت كنت ختمت كلامك بأبناء تونس بالخارج، احنا نقولوا اليوم باش نرجعوا بشيء من التفصيل بمكاسب نحقوها بالوجهة الباهي، لانه النهارين سمعنا شويه اخبار سيئه في بلادنا وتو نرجعوا لها بالتفاصيل للجرائم وتبعاتها وانعكاساتها على الراي العام وعلى الناس. مش يكون معنا في الاستوديو الدكتور الطبيب مختار زغدود، علاش السيد مختار زغدود صديقنا وجانا قبل حاتم
3: وحكينا على هذه التجربه التونسيه الناجحه ومستقر عنده مد في فرنسا تحديد
4: في فرنسا في باريس،
3: وأسعدنا هو وخمسة من ولادنا وبناتنا في المدة الأخيرة بانضمامهم إلى مجلس من المجالس الطبية.
4: كما قلوا احنا عبادة الأطباء وغيرها، تو نمشوا للتفصيلية وباش نحكي ونرجع معاه للأطباء لهجرة الأطباء اللي زاد معناها موضوع مهم ومهم، اللي هي كفاءات في النهاية صرفت عليها الدولة التونسية وخاصة على فلوس. علاش يهاجروا الأطباء؟ شنو وضعيتهم غاد؟ شنو الأفاق لهنا؟ يفكروش في العودة؟ اش قادرين يفيدوا ويمثلوا قوة غادي لبلادنا؟ هذا كل باش نرجع معاه سي مختار الزغدود كما قلنا الطبيب والدكتور واللي هو احد الخماسي اللي موجود في الهيئه الطبيه السوداسي اللي موجود في الهيئه الطبيه في باريس واللي هي اول مره تقعك. علاش نرجعوا بشيء من التفاصيل من وجهات نظر اخرى بعيده شويه على القيل والقال والخماذه بتاع الفيسبوك للجريمه اللي وقعت في حق البنية الصغيرة 15 سنة واللي هزت قلوب التونسي كل حاتم البارح الحقيقة. تقريبا كل المواقع تحكي فيها باش نحكي وماهوش منطق. زاد ثم ناس أنا نقول ربي مع أمها اللي هي أكثر لوعة على اللي حدث مع عائلتها معها هي ما هيش مجال للاستغلال زاد باش صفحاتنا ولا غيرها.
3: هل السؤال اللي نطرحه معناها مروة منتي ثبت فما اللي يؤكد أنها مازالت على قيد الحياة وتتلقى في العلاج وفما البعض خارج اللي هي توفي
4: مازالت تتلقى في العلاج وعلى قيد الحياة. وسمعنا أمها تتكلم يعني في فيديو وأنا نقول مع هذا ديما نحاولوا متابعتنا وانتعاوتنا حاتم بالعقل وبالرزان، لأنه احنا نتلقى في الأخبار من جهة واحدة، قالت الأم لا سمعنا الأمن تكلم سمعنا الطب اش قالوا وش وقع غيرها، يعني زاد ما ندخلوش من اجل المعلومه والسبق نعاركوا في حكايه مس المجتمع ككل.
3: دو اهم حاجه خليفه ريت الظواهر الاجتماعيه المتطرفه هذه الخبيثه اللي فيها انحراف كلي راهي مش موجوده في مجتمعنا فقط، موجودة في كل المجتمع. اذا كان نعملوا ما صار البارح عليها رانا قاعدين نعطيه في صورة من أخيب الصور على تونس
4: مجتمعنا وحياتنا
3: على التوانسة اللي صحيح عندنا هؤلاء المنحرفين ولكن منشي كلنا هكا ومش هذيك تونس. تونس راهي أولادها وبناتها ورجالها ونساها من خيرة ما فما ويفرحوا ويستقبلوا السياح ويحلوا بيبانهم للضيف، هذا كرم معروف علينا. فبالتالي ربي بيسورتير في التعامل مع هذه الظواهر الاجتماعية،
4: لكنها تفتح الباب للحديث مرة أخرى على الجريمة على موضوع المخدرات عن العقوبات هل هي كافية مش كافية.
3: هو
4: هل
3: هذا هو هذا هو لونج اللي نحب عليه
4: لونج
3: أنه راهو في قانوننا وفي بلادنا وفي مجتمعنا وفي سياستنا وفي دولتنا هدية رانا نتصدى التصدي الكبير لهذه الظواهر وما نتسامحش معاها ونكون قال الاخر وتو نشوفوه هذايا من خلال قوانيننا شنو اللي فما
4: هذاك. علاش احنا باش نركزوا في الجانب هذا باش نخرجوا كما قلت لك حاتم ثم ناس ولو كانوا يستغلوا في الوضعيه هذه ويحكي وقداش عنده من متابع وغيرها وهاو شقع وهاو ماتت البنيه والبنيه ما ماتتش وربي يطول في عمرها وان شاء الله تتلقى العلاج اللي يمكنها باش تسترد حياتها وتصور هابطه وهابطوا في تصور هذا الكل ما ندخلوش فيها احنا في الماتينال.
3: على كل هذا وغيره باش تلقاوه في الماتينال تقريبا في المتابعات في الارير بلون وايضا في الاستضافات. ابقوا معنا بطبيعه الحال راجعين خلينا نمشيو الى صوتها وناخذوا انونشينمون نبداوه كالعاده برائعة من روائعها. نخليكم معها وانا متمنى عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي طريق سلامة للجميع وابقوا معنا راجعين.

شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضايه والدين. نمشيو لبوان ميتيو مع بعضنا ونشوفوا تطور الحاله الجويه بالنسبه الى هذا اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026. ميتيو.

الصباحيه ونشوفوا زاد الكميات نتاعها باش نلقاو في نابل سحب احيانا كثيفه مع امطار ضعيفه في فتره صباحيه. في سوسه نفس الشيء، سحب احيانا كثيفه مع امطار ضعيفه ومعاهم المستير المهديه صفاقس، لا المهديه والمستير سحب احيانا كثيفه مع امطار ضعيفه، لكن كيف نوصلوا لصفاقس تولي خلايا عاديه محليه مع امطار متوسطه، خلايا عاديه زاد محليه مع امطار متوسطه هذا الصباح في جابس، وخلايا عاديه محليه مع امطار متوسطه في مدنين. هذه وين موجودة الأمطار، بقية ولايات الجمهورية باش تكون تتميز بسحب عابرة لا غير. هذا كما قلنا بالنسبة للأمطار. العشية لا مش موجودة أمطار، منشي قادر في أمطار في العشية، وخنزيد ونثبت على الخريطة اللي وقع تحينها البارحة في 9:15 متاع الليل. ليلا هل موجودة بعد الظهر؟ ما هوش موجودة زاد الأمطار، إذن في الفترة الصباحية فقط بالنسبة إلى أمطار اللي تميز طقس اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026. الريح بشتهب من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، وتكون رياح من القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون قوية قرب السواحل الشمالية، بينما باش تكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. وبحرنا بالتالي باش يكون بإذن الله مضطرب، فشديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. باش تشهد الحرارة ارتفاعا طفيفا، حيث باش تتراوح القصوى عامة بين 29 و 33 درجة، وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. هذا الارتفاع تقريبا قاعدين نحسوا به من نهار إلى آخر، فما شبه استقرار وإلا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة حتى في الفترة الصباحية. توا انتم تسمعوا فينا باش نشوفوا مع بعضنا باش نسجلوا في بعض الولايات والمدن التونسية. ننطلق بذفاف البحيرة واحد لك وين موجود استوديو جورة فهم، نسجلوا توا في 6 متاع الصباح و50 دقيقة بالضبط 22 درجة، ودرجة الحرارة في تونس الكبرى اليوم توصل 31 درجة بزيادة بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة، 21 درجة في سوسة الآن، ودرجة الحرارة تزيد درجة في سوسة اليوم وتوصل 29 درجة القصوى، في حين في المهدية 23، ودرجة الحرارة في المهدية بشتروح بين 22 و 27 درجة. أمطار محتملة كما قلنا على المهدية، المسير 22 درجة، ودرجة الحرارة مستقرة كما البارحة القصوى توصل 27 درجة، في صفاقس 23، وبالنسبة لصفاقس اليوم توصل القصوى 28 درجة كما البارحة، 17 درجة في جندوبة وزيادة بدرجتين في درجة الحرارة القصوى توصل 34 درجة. ما 17 توا وانتم تسمعوا فينا، زغوان 19 توا والقصوى توصل 31 درجة بزيادة بدرجتين، القيروان 21 وزيادة بدرجة واحدة على البارحة، توصل اليوم القروان في القصوى 32 درجة، في نابل 22 والقصوى بشكون 27 بانخفاض بدرجة واحدة على البارحة. منزل جميل وبنزرت نسجلوا فيها الآن 22 درجة، والقصوى فيها بشكون اليوم 31 درجة، مجاز الباب وباجة 18 درجة الآن في هذا التوقيت بالذات، والقصوى توصل اليوم ل 33 درجة. كانت هذه إذن البوان ميتيو الأولانية، الثانية بأكثر تفاصيل تكون في حدود 8 صباحاً.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغليل. نستدعاهم الكل إلى هذه الفقرة المهمة اللي ناخذ فيها أهم عناوين الجرائد، القراءة، قراءة الخاصة بالخلفون في جرائد اليوم.
4: Revue de presse.
5: إيقاف شخصين ودرج آخرين في التفتيش على خلفية جريمة الاغتصاب اللي تعرضت لها بنت 15 سنة في تونس العاصمة، وهذا باش نرجع له بالتفاصيل في لارير بلون حاتم من وجهة نظر القانونية والاجتماعية كذلك في سياق متقارب. القضاء الفرنسي يدين الفنان سعد مجرد بعشر سنوات سجن عن قضية اغتصاب كذلك، هذا في فرنسا وشخصية معروف
3: بعد ما تحكم معروف. سعد مجرد معناه المطرب المغربي المعروف بعد ما تحكم بستة سنوات في طور الابتدائي استينف الحكم، يتحكم بعشرة سنوات ولابد توليه من قضاء سجن باعتبار وجوده موجود على التراب الفرنسي، ما خلاهوش يرجع للمغرب.
5: هذا هو. نمشيو الأخبار المحلية. المساحات الخاصة تطالب بخلاص مستحقاتها المتأخرة لدى الكنام، تحذر من تداعيات الأزمة المالية وتذكر كذلك بديونها لدى الأشقاء الليبيين. المساحات الخاصة وتعرف
3: ديون مع الأشقاء الليبيين إن شاء الله نقوا فيها حل طويلة المدة وما لقيناش الحل في العملية، رغم اللي قالوا دخلوا إنجليز باش يعملوا توافق بين هذا وذاك، صار وافقوا المساحات ولكن ما تطبقتش العملية، دخلت الحكومة مع الحكومة الليبية ولكن لحد الآن ما صار حتى شيء. هذا من ناحية. من ناحية ثانية الكنام مش مع لي فورنيسور الكل، معناها متدخلين في القطاع الصحي الكل، يقول لك الكنام رانا عندنا مشكل نتاع روتار كبير واحنا ما عادش نجمو نواصلوا العمل نتاعنا، ومشي تقول لي أزمة كبيرة عشان نلقاو حل لصناديقنا الاجتماعية الكل، لأنه يعني الكنام راهي رابحة، هي كان تجي تشوف الليكريتور كونتابل نتاعها رابحة
5: ولكنها
3: لكن تعاني لأنه مش يخلصوا فيها. وشو العملية وهي حلقة هكا
5: هذا كو مربوطة ببعضها
3: دائرية
5: في نفس السياق. احنا ديما في عالم الصحة، النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تدعو لاستئناف مسار رقمنا كاملة، ولجنة الصحة بالبرلمان اجتماع يوم الخميس لتحديد أولوية عملها للدورة البرلمانية المقبلة. في اتجاه آخر نمشيه لعالم المال. البنوك انطلاقا من 1 أكتوبر تنطلق آلية القروض على شرف دون فوائد، ونرجعوا لها بالتفاصيل كذلك.
3: انا ما ريتش البلاتفورم اللي يحكيوا عليها كل بنك باش تعملها.
5: نرجعوا للموضوع.
3: انا 1 اكتوبر ريتو بعد غدوه 30 يوفى الشهر هذا يشهر وفي 30 1 اكتوبر نهار الخميس.
5: هذا هو. هل من 1 اكتوبر فعليا مش نلقاو المواطنين وطالبي الخدمه امام هذه الخدمه ويمشيوا ياخذوا قروضهم على الشرف دون
3: فوائد؟ على الشرف قدك
5: لازمها تاخذ. ورئيس مجلس النواب حاتم يستقبل وفد من الأمانة العامة لمجلس الشورى بسلطنة عمان ضمن نشاطات مجلس النواب، وفي بنزرت تشغيل وحدات وأقسام مركز طب النساء والتوليد وطب الأطفال والرضع، وهذا مهم إضافة لأبناء الجهة في بنزرت. سوسة القبض على 5 مروجين وحجز كمية من المخدرات كانوا يعتزموا طبعا ترويجها في صفوف الشباب والتلاميذ، وإحنا في سياق الحديث عن أزمة المخدرات وانعكاساتها على مستوى أرقام الجريمة. ووزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سي سلاح الزواري يقول تونس تعمل على استعادة مكانتها العالمية في قطاع الفوسفات ومشتقاته. نعرف أنه القطاع فيه أزمة الآن
3: أزمة على مستوى السعر، معناها انخفاض السعر وثم لا كونكورونس ولا المنافسة كبيرة برشا.
5: هذا هو. نمشيو نختمو على المستوى الدولي. محمد بن زايد يستقبل نتنياهو في أبو ظبي.
3: شكون؟
5: محمد بن زايد، الشيخ محمد بن زايد
3: الإمارات.
5: يستقبل نتنياهو في أبو ظبي ويبحث ثاني معنا العلاقات بين الإمارات.
3: شنية دي الطبعة التطبيع هدية معناها دخلنا للطبعة للتطبيع معناها مش
5: مشينا لوعدنا سنين هذا بعد كلمة نتنياهو في مجلس الأمن. ونختم بظاهرة النينيو اللي حكينا عليها ياسر. العلماء يقولوا سجل درجات حرارة قياسية قبل بلوغ ذروتها. رغم توم وصلناش الذروة اللي يقولوا عليها العملاء العلماء.

0: 50,000 شخص إضافي حول العالم خلال 6 أشهر القادمة من الوفيات.
1: إن شاء الله كل ما يأتينا ربي يأتينا
0: أو ممن لينه وما هوش بش يوصلنا هذا اللي قالوا خبرانا وعلمانا في علم المناخ.
1: شكرا لك. كانت هذه ذن قراءة الخلفون في جرائد اليوم.

0: صباح الورد. صباح الورد ترجع لكم بعد شوية.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبلها.
2: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، البداية بالعناوين. قوافل صحية ونفسية متنقلة اليوم بكافة ولايات الجمهورية للوقاية من المخدرات. تونس تحتضن اليوم المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بمشاركة أكثر من 30 دولة. وأمريكا وإيران تجريان محادثات منفصلة مع الوسطاء لإنهاء الحرب. وفي تفاصيل أخبارنا، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري اليوم قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. وتهدف هذه القوافل إلى تعزيز خدمات القرب لفائدة اليافعين والشباب والأسر والتعريف بمخاطر المخدرات ودعم القدرات النفسية والاجتماعية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، إلى جانب تعزيز دور الأسرة في الوقاية المبكرة ومساعدة الأولياء على التعرف على مؤشرات التغيرات السلوكية والنفسية لدى أبنائهم. هذا وتتضمن القوافل فضاءات للإصغاء والدعم الصحي والنفسي والتوجيهي يؤمنها مختصون في إطار من الخصوصية والسرية، فضلا عن فضاءات للتوعية والتحسيس تتناول مخاطر المخدرات على الصحة النفسية والجسدية وانعكاساتها الاجتماعية والأسرية وأهمية الوقاية والتدخل المبكر وطلب المساعدة. كما تشمل القافلة أنشطة تفاعلية وتحسيسية لفائدة الأطفال والشباب بهدف نشر ثقافة الوقاية و ومناهضة الوصم والتشجيع على تبني سلوكيات صحية وآمنة. جمعية سفراء السلام المرورية توجه نداء عاجلا لتطبيق قانون تحديد السرعة ب30 كيلومترا في الساعة في محيط المؤسسات التعليمية والتربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية لوضع حد للسلوكيات اللامسؤولة والمتهورة لبعض السواق، مطالبة الجمعية في بلاغ لها بمراقبة السرعة وردع المخالفين، مؤكدة على ضرورة تأمين محيط المدارس بالبنية التحتية الملائمة لإجبار السواق على السرعة الآمنة، وذلك تبعا لحادث مرور جد صباح أمس قرب أحد المعاهد بمنطقة المحمدية من ولاية بن عروس وأسفر عن وفاة امرأتين على عين المكان وعدد من الإصابات. تونس تحتضن بداية من اليوم وإلى غرة أكتوبر المقبل فعاليات الدورة الأولى من القمة الدولية حول الصحة الرقمية، وهي تظاهرة دولية مخصصة لمستقبل الصحة الرقمية والتحول التكنولوجي في القطاع الصحي، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وبمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة، إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وأقليمية. ويهدف المؤتمر إلى رسم الاستراتيجيات وبناء الشراكات وتطوير الحوكمة كما والتمويل في مجال الصحة الرقمية بما يخدم المواطن ويساهم في تحقيق العدالة الصحية، إلى جانب بحث مستقبل التحول الرقمي في القطاع الصحي ودور الذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا في تطوير الخدمات الصحية. ووفق بلاغ لوزارة الصحة، يبرز البرنامج حضور تونس في عدد من المحاور الرئيسية للمؤتمر من خلال جلسة حول التحول الرقمي للرعاية الصحية في تونس، فضلا عن مشاركة وزارة الصحة في ورشات تتعلق ببناء أنظمة صحية قابلة للتشغيل البيني وربط وتكامل النظم والبيانات الصحية، بالإضافة إلى استعراض تجارب تونس ومصر والأردن في المستشفيات الافتراضية. ويمثل المؤتمر مناسبة لتبادل التجارب والخبرات حول مستقبل الصحة الرقمية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات والأمن

0: السبراني والبنية التحتية والتمويل وبحث آليات تعزيز الشراكات الدولية وتطوير حلول قابلة للتطبيق. دولياً استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين بينهم أطفال فجر اليوم في قصف بمسيرات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت شقة سكنية في حي النصر غربي مدينة غزة، وأطلاق نار من جيش الاحتلال شرق مدينة دير البلح وسط القطاع وفق مصادر طبية. مسؤولون من الولايات المتحدة وإيران يقولون أن مسؤولين من البلدين أجروا محادثات منفصلة مع الوسطاء أمس في إطار مساعي جديدة لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل 7 أشهر. ومسؤول مطلع على المفاوضات يذكر لرويترز أن من المتوقع أن تركز هذه المحادثات المقبلة على نسخة معدلة من اقتراح مدته 7 أيام قدمته إيران الأسبوع الماضي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تتعامل بجدية بالغة مع التهديدات الإيرانية باستهداف مصالحها في أنحاء العالم، محذرا من تداعيات في حال تعرض أي من المصالح الأمريكية لهجوم. ختاماً، شبكة ABC نيوز الأمريكية تكشف اليوم وجود اختراق أمني لقاعدة بيانات ضخمة تابعة لوزارة الحرب الأمريكية البنتاغون، أدى إلى كشف معلومات حساسة تتعلق بنحو 3 ملايين عسكري وموظف في الوزارة. وبيّن المسؤول الدفاعي أن البيانات التي تعرضت للاختراق شملت معلومات عن الوظائف التي شغلها عسكريون وموظفون مدنيون، مما قد يثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الورد، صباح العمل، صباح العمل، صباح الفل والياسمين ورضاية الوالدين، صباح الموجات الإيجابية والموجات الإيجابية تجي وقت اللي تبقاو وحيدة وحيدة في الثنية، راهو هذيك تعطينا برشا موجات إيجابية وتحطهم معناها جاور افام في الراديو نتاع السيارة، راهو برشا دي زونت بوزيتيف تبدا موجود. نقص من السرعة وابقى اسمع فينا لي زونت بوزيتيف تخليك عامل كيف وتوصل سالم غانم بإذن الله، تقضي شهورك وتخدم خدمتك وتروح لدويرتك ولعائلتك وانت في أفضل الحالات بإذن الله. نرحب بالخليفة متاعنا من جديد.
4: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبة، بنقولهم إن شاء الله يوصلوا سالمين لحضر الفرح، إن شاء الله موافقين، الله ورضيت الوالدين وربي مع بلادنا.
3: أحسن ما قلت خويا العزيز،
4: مشيو للأفراح
3: أحسن ما نعملو زاد.
4: هاي نمشيو
3: دي بوان زاد، هذوما برشا موجات هذوما بوزيتيف،
4: شوية إيجابية،
3: خلنا نفرحو، خلينا ديما فرحانين إن شاء الله.
4: إن شاء الله
3: نفرحو بكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 29 سبتمبر، ونستقبل زاد المكالمات الهاتفية اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم، هما اللي بعثونا SMS على 85990، كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم، رقم التليفون وقانونا، فيقوهم النوم، عملوا له سوربريز المفاجأة، شاركوهم معاكم، وكلزم اهديوا له الهدية اليومية اللي تقدمها جوهرة FM TV لجواهرها جواهرنا اللي هما مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين، المنقالة الرائعة من سيتي واتش، وتعليماتكم تطبق في قوم عيدك اليوم.
5: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
4: الانطلاق مع سي احمد الملولي، نقولك صباح الورد سي احمد.
6: صباح الورد والفل خويا،
4: كل عام وانت حي بخير.
3: ملولي بن زارت ولا ملولي شيرة الاخرى؟
6: لا ملولي الشيرة الأخرى، مش بتاع المدرسة.
3: مرحبا ملولي يا بيه، مرحبا بالمقرون، مرحبا
6: يعيش.
4: ملولي منين تكلم فينا مبدئيا؟
6: تكلم فيك من فرنسا.
4: شو من فرنسا؟ في الخارج تو في فرنسا انت؟
3: أما انت أصيل الساحل هكا ولا لا؟
6: أصيل مدينة سوسة صحيح.
3: ملولي الساحل
4: وين في فرنسا؟
6: بحضرة
4: قاسبوخ. هاي على ستراسبورغ، يعني في الجهة الغربية هكا.
3: من عرض شكك
6: الشرقية بتو
3: الشرقية.
6: خزيمة شرقية.
3: ليه انت خزيمة شرقية في تونس ومشيت للغربية دولي في فرنسا. في فرنسا هكا ولا ليه؟ ستراسبورغ
6: الشرقية
3: زادة شرقية يا ودي، شرقي شرقي صاحبي.
4: هاي استحمد
6: كتلي ألماني.
4: قداش عملت اليوم؟
6: اش عملت اليوم؟ قمت بالتلتجي وما يقوميش يقصد ربي مش نقرأ.
3: يا أحمد أحمد أحمد أحمد أحمد يسأل فيك اش عملت عمر ما تحصلوش، ما تقولوش اش عملت طلعش يعمل عملها يا أحمد.
6: بالبركة لما حالها يا 20 كما قلت لي بكري، ما زيدوا مثمانية وكاو علي.
3: شو 28 سنة يتم بك الشباب اللهم صلي على النبي، ايش تقرا غادي؟
6: نقرا ماستر اون ديزاين
3: برودوي. يا خويا يا ربي
4: صعب علي،
3: ربي نشحك يا اخي، ربي نشحك. مش مازال لك باش تكمل وتخرج لنا وتخرج لنا شنو هو معناها تسمى مهندس تخرج شنو هو بالضبط؟
6: هو راهو سي ان باركور ديفيرون، معناها كملت قرايتي ديجا في تونس و سي جوست ان بلوس لهنا وكا.
3: ان بلوس، ربي يوفقك
4: ان شاء الله. موفق يا اي. اعطينا شكون صاحب المفاجاه الطيبه هذه؟
3: هي
6: شكون مولا مولا العامله نتاع السوفيز هذه معناتها؟
4: اي
3: هي
6: ولي هو يوناتان بليزيور على محل ما اللي هو معناتها سي ان دنياب اللي هي كيما قلت لك ليله الحسن والجمال وبابا الغالي معناتها واخوتي.
3: ليله الحسن والجمال شكون؟
6: امي بيان سور. فما غيرها.
3: يا ودي محليك يا ودي محليك يا ودي يا صاحبي تبارك الله عليك.
6: ليه مسلي عني؟ ما هي امي ما
3: الله مسلي عني بي وتبارك الله ليه نحبك هكا تبصم تصحح تسطر بالاحمر محليك ربي يفضل هيك هذيك الخير والبركه هي والوالد ربي يرضيهم عليك دنيا واخره وان شاء الله ديما دعواتهم هما اللي يحلوا لك ثنيه في البحر راهو يحلوها باذن الله هاي
4: ان شاء الله. طبعا الوالد فايده بن ذياب وسيد الوالد سفيان واخواتك اشرف وامين
3: يفضلهم ربي يفضل لك العائله الكل وان شاء الله ديما هكا هكا
4: ان شاء الله متفوق
3: يهنيوا فيك وفرحانين بيك وان شاء الله في الفرحه فرحهم الفرحه الاخرى. فما مشروع ابو حميد
4: ثم
6: نجاح تحكي ولا نجاح القرايه
3: اي هذاك هو ما نحكيش على حاجه اخرى انا مش نحكي على حاجه اخرى عن نجاح وبرا كاو نشحنا هكا وهكا معناه هكا وهكا فرحنا الوالده ربي يخليك ليها وربي يحفظك وربي نشحك في كل ما تختار. هاي سيدي خليفه
4: نمشي ولا صباح الجربي؟
3: شكرا لك ابو حميد.
4: صباح الجربي صباح الورد صباح
7: الو صباح الخير
4: كل عام وانت حي بخير
3: مرحبا يا صبوحه الصبوحة توا معنا هكا ولا لا
7: مبروك عيش خويا يبارك لك عيشك
3: ربي طولي في عمرك
7: فاجأتوني فاجأتوني ماشي نخدم قصد ربي في الكهرباء مع أصحابي والله يبارك له عند خمايس الشوفير نتاعنا تتياف بلبة يقعد يستناني الله يرحم والدي الوالدين يبارك له
3: توا مازال معاك خموس مازال معاك خموس خمايس معاك
7: لا والله مشي هكا بالكهرباء
3: سلم لي عليه بعد سلم لي عليه سي خمايس سلم لي عليه برشا باه لالا الترميشة متاعك الصبوحة ساعة ولا لا؟
7: صباح صبوحة يتربجوا بي أخواتي وصحابي الكل يتربجوا بي صبوحة يا صبوحة يا صباح يا صبوحة
3: يا صبوحة يا باهية
4: بالفعل
3: ربي يحفظك وربي تولي في عمرك. هاي معك الخليفة متاعنا
4: من يتكلم فينا للصباح؟
7: من المكنين.
4: مرحبا بكل مستمعينا في المكنين. وكدش عملت أي وكدش عملت اليوم عيد ميلاد؟
7: أو كبرنا ما في الكبر عيب 53 عام
3: 53 كبرت يا بنتي إن شاء الله في المية والصحة هي هي وقوية ربي تولي في عمرك وربي يحفظك
7: والله فاجئتوني
3: ربي خليك وإن شاء الله ديما يفاجئوك بالمفاجآت الطيبة.
4: أي شكون صاحب المفاجأة لصباح؟
7: والله ما نعرف عندي ثلاثة أخوات وسيلة وليلة ولطيفة ونبيل خويا وعندي بناتهم ما نعرفش فاجئتوني والله ما نعرفش نتوقعش نتوقع دراري اختي ليلى نورة ولا امينه اكثر حاجه ولا اختي لطيفه
3: ما يطلعش الخموس زعما ما يطلعش خمايس ما يطلعش خمايس الخموس
7: انا خمايس خمايس شوفيرنا ما يعرفش ذات الشيء
3: ما قتلوش عداد نيسانس انت الخمايس
7: عم خمايس شوفيرنا ما قتلوش اليوم تفاجئ قلت له اذا هاي راهي هذاك طلبتني معناتها يهنوا فيه بالعيد ميلاد معناتها الكل فرحوني والله فرحوني
3: ان شاء الله ديما فرحان
4: كل عام نشوف خير يلا صباح
3: ها نقول لك شكون السي خليفه
4: هو طبعاً. فعلا اخواتك وسيله وليلى ولطيفه ونبيل كلهم يحبوك
7: والله يفرح قلبهم يفرحهم ويخليهم لي والله حتى اصحابي وصاحبتي سعاد تو تهني فيا وفرحانين والله صاحبتي سعاد معايا يفرحهم جيراني احبابي الكل الله يفرحهم وانتم يبارك لكم ويفرحكم
4: يفرحك انت
3: سلم لي عليهم واحده واحده أصحابك الكل ما تنساهمش قل لهم جورة فيهم الكل تسلم عليكم من سعاد من وخموس صاحبك وكلهم تسلم عليهم ربي يحفظهم الكل
7: فرحولي فرح قلبكم ويفرحكم
3: إن شاء الله ديما في الأفراح يا عزيزة يا باهي هاي نواصل
4: سي خليل الجبالي صباح الورد سيد خليل
8: مهنور
4: كل عام وانت حي بخير
8: يشكرك
4: بخليك مش متغشش خليلة
8: لا لا لا
3: خليل سبورتيف سبورتيف هكا ولا لا يا خليل؟
8: حاجة تفرح
3: هي سبورتيف انت معناها هكا ولا لا؟
8: بالساعة
3: هاي
8: هاي عم جست البارحة كورت هكا قمت تعب شوية
3: عملت تكوير هذاك
4: كورت البارح خليل
3: وين كورت مع ليكيب ناسيونال في الماتش نتاع البارح هذاك؟
8: لا لا لا عن ليكيب ناسيونال وحدنا
4: اي خليل منين تكلم فينا؟
8: من حي الخضرة
3: حي الخضرة تونس لهنا؟
8: ايه تونس
3: وين تكوروا يا اخي وين في حال خضر عندكم ترانات غاديك تكريو
8: لا نكور في بن عروس مش في بن عروس
4: امن اقوى
3: تران في بن عروس فما
4: رادس تطلعش في استاد رادس
3: لا لا
8: لا مش رادس الزهرة
3: تران في الزهرة معناها نعرفهم نعرفهم كترانات متاع الزهرة باهين أضواء كاشفة وغازون وعبارة على فريق محترف وراه جو المصورين صوروك البارح خليل وانت هابط ولا مازالوا
8: لا مزير مزير.
3: الجمعة جاي أنا بعثهم لك يا سيدي.
4: كده عملت خليل اليوم
8: 32.
3: تمك الشباب ربي يطول في عمرك وربي يحفظك بفرحك دائما.
4: اعطينا صاحب المفاجاه شكون خليل؟
8: والله ما فوقيني دي حق.
3: هي
8: شكون هي؟
3: هلا هو هذا ما انا نعرف شكون هذا هو هكا.
8: والله اكوني دي ما عارش شكون
3: هي. شوف القلب لشكون يمشي، شوف المخ لشكون يمشي، يحسبها.
8: والله الحبيب والاصحاب برشا الحق.
3: لا يعطيني حد هيك واحد اثنين ثلاثه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه.
8: رفيق.
3: شكون
8: رفيق؟
3: رفيق
4: لا يا سيدي، لطفي بن سعد زميل صديقك في الخدمه.
3: يعطي الصحه
8: اخويا سيدي، اخويا ويرحم والديه وعز الناس هذاك.
3: يعطيه الصحة، شكرا لك، كل عام وانت حي مليون ألف خير يا كوارجي. يا باهي خليل الجبالي من حي الخضرة تونس،
4: ملك بن رمضان المليح من عند زوجها مروان المليح وأولادها نور وياسين، ويقولون نحبوك برشا وربي فضلك لينا يا تاج روسنا.
3: تحية ليها من عائلة المليح اليوم أصدقائي في الساحل التونسي زادا في سوسة. يلا مروا اعطيني التصويت بسرعة، خل نمشي لي الكورة. الكورة شكون؟ خليل الجبالي. خليل الجبالي هو اللي تحصل على المونديال الرائع من اهداء سيتي واتش. احنا لحظاتنا راجعين مع اللي طالبين الاعدام في قضية الاغتصاب او في قضايا الاغتصاب بشكل عام بعد ما صار البارحة. نجاوب من الناحية القانونية بطبيعة الحال وسي مع الخليفة بن سالم في لاريير بلان. ابقى معنا راجعين.
9: قوم عيدك اليوم. سيتي واتش، لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: الظواهر الاجتماعية نجم نقول قاعدة تضر بشبابنا وبصغيراتنا. المحافظة على سلامتهم راهي ضرورية، تبدأ من المحيط الأول اللي هو العائلة، ثم الحومة. في الحومة كنا نستحفظوا ويستحفظوا علينا كبارنا، وبعد ولينا احنا نستحفظوا على صغيراتنا، أولادنا في البلاص ولا قدام في الحومة، وأولاد جيراننا كين هم أولادنا خليفة، وبناتنا كيف كيف نحافظوا عليهم. هذا اللي تربينا به، وهذا اللي ما يميز العائلة التونسية. أعتقد أنه في بعض الأحيان نتفاجأ كونه هذا الكل تلاشى،
1: خرجنا بنسبة تخوف عن الخط
0: بالضبط، ووصلنا لظواهر خطيرة جدا، منها ما صار البارحة واللي وجع قلوب التونسة. بنية ما تفوتش عمرها 5 سنة خرجت في الليل، فذيوبة تصطاد، عملوا فيها اللي ما يتعملش،
1: خرجت تعرضت لعملية استدراج
0: ما نعرفوش، لأنه يقولوا جاء حد باش خرجها بنية أخرى وهذا كل ما نعرفوش التفاصيل والأبحاث هي اللي تأكد هذا. أنا نقول التوانسة طالبوا بالإعدام في حالة جريمة الاغتصاب هذه،
1: واللي تكررت في أكثر مرة في بلادنا. حتى
0: القانون التونسي ايش يقول بالضبط؟ هذا ما نطلبوه
1: فعلا
0: في الأريير بلان معك انت اليوم خليفة، في محاولة انه باش نطمن العباد اللي قانوننا راهو تقريبا انساني اولا، وثانيا يحمينا الناس الكل عندما يطبق كما يجب، وقاعد راهو يطبق كما يجب. هذا نشوفه مع بعضنا في الأريير بلان. أحمد الغربي، الأستاذ أحمد الغربي هو اللي نورنا في هذا الموضوع.
1: هذا وحاتم على وقع الجريمة اللي تعرضت لها الفتاة يقين، واللي بالفعل هزت قلوب التوانسة الكل والأسر. عويدة طرح السؤال، هل قضانا قانون تشريعاتنا غير قادرة على أنها توقف النزيف هذا متاع الجريمة، خاصة جريمة الاغتصاب ما يقبلها حتى واحد؟
0: صغيرة 5 سنة يا ربي،
1: صغيرة البنية معناها أي، شوف كيفاش ملتاعة الأم، العائلات الكل، يعني هناك حالة من التضامن ومن معناها حتى حالة تقزز مما
0: أنا عندي يقين أنه التوانسة الكل دون استثناء وجعهم قلبه وراو رواحهم، يقول لك الله يلطف بصغيرات
1: هذا، وعاد الخوف للناس.
0: والتونسي يقول لك خليني ما عادش تخرج بنتي من الدار، خلي تقعد نوصل انا ونجيب انا ونهز انا اللي تود ونمشي انا معها ونقعد انا معها.
1: فعلا
0: هو ضروري هذا يراه
1: ضروري، ولكن ثم ناس مساكن ما عندهمش الوقت الكافي يقع هذا الجريمة. أكلش معنا الأستاذ أحمد الغربي، يقولوا له صباح الورد أستاذ.
2: صباح الخير في خليفة، صباح الخير في حاتم، اللي يسمع فيكم الكل، و تحياتي الخاصة لكم.
0: باهي أستاذ أحمد الغربي، الملابسات يظل عندك من الخطوط العريضة متاحة في هذه القضية اللي هزت الشارع التونسي. بنية ما تفوتش عمرها 5 سنة، وقع استدراجها مبدئيا هذا ما يتقال، ووقع اغتصابها. القانون لهنا اللي يطالبوا به التوانس، وجاوبنا أنت في خصوص هذا الموضوع، يقول لك في عملية كمان هذية 5 من الناس أو مجموعة عصابة هذه وعملت اللي ما يتعملش، علاش ما نحكمش عليهم بالاعدام؟ خلي يكونوا عبرة لمن يعتبر.
2: باه ياسر سي حاتم، هو السؤال هذا برشا ما يطرح كي تصير وضعيات كيما هذه، وضعية اغتصاب، لأنه في بعض الأحيان وكل مرة نستمع هذه حادثة مش معزولة، وفي مرة كل مرة نسمع ونفس الشيء. المجتمع التونسي تقريبا نسمع أصوات تنادي بتطبيق عقوبة الإعدام. أنا حبيت نقول لك نحط في الإطار في حاكم الفصل 227 من المجلة الجزائية كان ينص على عقوبة الإعدام راهو قبل بصورة الاغتصاب، لكنه بمقتضى التنقيح متاع 2017 عدد قانون عدد 58/2017 تم إلغاء هذه العقوبة واستبدالها بالسجن مدة 20 عام، والسجن بقية العمر إذا كان فما ظروف تتعلق بالعنف والتهديد واستعمال مخدرات وغيره وغيره.
0: هذه العملية اللي صارت لهنا شنو اللي طبق عليها؟
2: هو ساعة خلينا نحط الأمور في طارة، معناش تفاصيل كما قلت أنت من لول، لكن حسب ما سمعنا
1: نفترض أنه ما وقع الحديث عنه صحيح.
2: هو ما وقع الحديث عنه أنه فما قصر شاركوا في الجريمة. القاصر ما نحكموش عليه بالإعدام في القانون التونسي معناه. يعني في 13 و18 مستحيل معناتها كان يطبق عليه عقوبة الإعدام إذا مش قاصر وضعية أخرى. عقوبة الإعدام كما قلت لك معناش في القانون التونسي اليوم فيما يتعلق بجريمة الاغتصاب مش موجود.
0: شي يطبق عليهم هؤلاء شي يطبق عليهم أستاذ أحمد؟
2: عنا عقوبة سجنية بين 20 وبقية العمر إذا كانوا مش قصر. راهو نحكي
0: إذا كانوا مش قصر.
2: قصر وضعية أخرى.
0: القصر إلى حدود 16 ولا 18 سنة؟
2: لا هو 10 سنوات.
0: القصر إلى حدود
2: 13 و18 أقصى عقوبة 10 سنوات.
0: بين 13 و18
2: أقصى عقوبة 10 سنوات في القانون. يعني الطفل ما تنجمش تعاقبه بعقوبة الإعدام، ما تنجمش تعاقبه بقية العمر لأنه طفل، وهو سواء معناتها الطفل الجانح في القانون التونسي هو محل حماية من القانون. لأنه
0: وشكون يحمي يقين وغير يقين؟ شكون يحمي كالبنات هذوك؟
2: هذا هو، هذه هي المعادلة في حاتم، المعادلة بين أنك أنت تحمي ضحية في جريمة شنيعة، من نجم يقولوا عليها كان شنيعة جدا جدا، والله لا يقدر علينا ولا أطفالنا ولا صغارنا، جريمة ما يقبلها حد، جريمة من أشنع جرائم. أنا أحمد الغربي أعتبره أشنع حتى من جرائم القتل، جرائم الاغتصاب اعتبرها اشنع من جرائم قتل.
0: ومجموعه معناها مجموعه راه مش واحد، ومعناها والبنيه صغيره وشو هذا وعمليه استدراج تي عصابه هذه تخدم على الخدمه هذه.
2: هذاك في جريمه اخرى فصل 237 مجله جزائيه اللي عاقب مده 10 سنوات من اجل تحويل الوجه، لانه هذاك يتسمى زاد كذلك تحويل الوجه باستعمال الحيله والاستدراج وغيره من ذلك الكلام. يعني اليوم بشع الجريمة وجريمة الشنيعة، والأشنع منها في حاتم أنه كتحل وسائل التواصل الاجتماعي، طبعا احنا نتحدث في الموضوع في جوهرة أفام بكل تحفظ، ما نجدوش اسم الطفلة، ما نحكيوش على الأماكن، ما نحكيوش على كذا، أما الأتعب أنك في وسائل التواصل الاجتماعي تتعاقب هذه الطفلة الضحية مرة أخرى. فيش تتعاقب وقت نوري تصويرتها في وسائل التواصل الاجتماعي؟
0: هبطوا تصويرتها.
1: اي
2: انا واحد
0: في بالك يذولي فما عقوبه فيها
2: هكا ولا لا؟ 121 ما زالت طفل، عندنا قانون حمايه معطيات شخصيه، عندنا عقوبات سجنيه من 16 يوم العامين نحكي وراء عقوبات. هذه عقوبه اشنع من اللي صار لها. بون ما نقولوش اشنع بين ذكرين،
0: ليه شنيعة؟ تشهير بالبنية وبعائلتها وبأمورها وبحياتها ومستقبلها تضاو عليها هذه.
2: أنا وقت نحضر في الموضوع معاكم قبل ما ندخل معاكم قعدت نشوف في ديباج، شفت تصويرتها مش تصويرتها ما نعرفش، لكن في الأخير إذا كانت تصويرتها في هذه الطامة الكبرى، لأنه اليوم
0: وشكون يقدم القضية؟ هل مندوب حماية الطفولة هو اللي تولى وإلا عائلتها تقدم قضية؟
2: يمكن مندوب حماية الطفولة، يمكن عائلتها
0: يزمو يتحرك ماله في هذا الموضوع،
2: يتعادوا في الجمهورية من تلقاء نفسه كذلك في حاتم،
0: أو يتعادوا في الجمهورية من تلقاء نفسه.
1: لكن أستاذ هاي
2: وين نحب هذوما يتعاقبوا قبل الآخرين يا سي حاتم؟ راه نحبهم يتعاقبوا
0: التشهير بصغيرات.
2: إيه هو قبل، لأنه الطفلة هذه مش تخرج غدوة إن شاء الله ربي يشفيها ويرجعها لعائلتها،
0: إن شاء الله ربي يشفيها
2: ترجع تقرأ وتصبر على كذا.
1: لكن أستاذ في الحالة هذه الأم هي نفسها يبدو هي الأم اللي خرجت في مواقع التواصل فيديوهات مسجلة وهي وجهها مكشوف وتحكي على الواقع.
0: الأم حكيت لبنية ليه؟ الأم كبيرة في العمر خليفة،
1: شكون عطاها المعطيات هذه؟
2: في
1: مثلا انا قانوني
2: احنا نتفهم وجيعة الأم. راهو شوف وقت نتحدث على أم معناتها راهو والله يقدر علينا، راهي وجيعة ونجم تتصرف وهي مش في مخها مش في وعيها مش كذا.
0: ليه ما نشرتش الصورة يا أستاذ متاع بنتها؟ الأم تحدثت على التفاصيل، اللي نشر الصورة أنا يقلقني،
1: هي وصورة زميلتها والبنية
0: اللي معناها هو اللي قلقني، معناها التشهير زاد جريمة أخرى في حق البنية.
2: أشنع التشهير والأشنع من ذلك. وأنا بالحق تنرفزت وتخششت وقت اللي شفت حكاية كما هذه، قلت إن شاء الله تطلع
0: ان شاء الله مش هي يعني تطلع، لكن مندوب حمايه الطفوله ولا وكيل الجمهوريه والا العائله ما تخليش الشيء هذا يتواصل ويعيشكم. بربي استحفظوا على الصغيرات الكل. شكرا لحضرتك استاذ احمد الغربي على كل هذه المعطيات. 7:30 هنا على الدنيا وما فيها.

0: Avec les Geeks Sport sur Jamie.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتري. قول الو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
4: صباح النور، صباح الورد. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يكتفي بالتعادل ضد المنتخب البوتسواني، يحتل المرتبة 147 عالميا في تصنيف الفيفا. للمباراة الثامنة على التوالي وللشهر السادس على التوالي المنتخب التونسي يعجز على الانتصار، اكتفى البارح بالتعادل ضد منتخب متواضع. منتخب بوتسوانا اللي انهزم في مبارياته السابقة قبل ما يلعب للمنتخب التونسي ضد زيمبابوي، ضد الكونغو، ضد البنين، ضد أوغندا، لكن البارح منتخب التونسي تعادل مع منتخب في ترتيب الفيفا نجدوه في المرتبة 147 عالميا. منتخب البوتسواني افتتح النتيجة في الدقيقة 38 عن طريق جمنيام، لاعب محلي يلعب في بطولة بوتسوانا، ماهوش محترف، يلعب في بطولة متواضعة جدا، بطولة بوتسوانا. حازم المستوري عدل الدقيقة 43، حازم المستوري سجل الثاني الدقيقة 50، لكن منتخب بوتسوانا يعدل الدقيقة 60 عن طريق ديستيل، نفس الشيء لاعب محلي يلعب في بطولة بوتسوانا. معين الشعباني أجرى 6 تغييرات مقارنة بمباراته الأولى ضد أوغندا اللي تعادلنا فيها، زاد على أرضية ملعب حمد العقربي بيرادس هدف لهدف، لكن شيء ما تغير وعول البارع على التشكيلة التالية. أيمن دحمان في حراسة المرمى، معاه منتصر الطالبي، آدم عروس، محمد النصراوي، علي معلول، عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، إسماعيل الغربي، أنيس بن سليمان، صيف الله الطيف، وحازم المستوري. زميلنا رضا الخليفي كان حاضر في المباراة وتحدث مع معين الشعباني مدرب المنتخب على نقطة التعادل.
5: فوالا كيما شفتوا نسفناش اللي هو ناخذوا لي 3 بوين، معناها زوز فرص بالنسبة للمنتخب بوتسوانا، زوز أهداف. مع العموم في المجمل اليوم كنا كيفاش مشات المباراة الحقيقة ما نسحقوش باش نخرجوا بنقطة واحدة على كل هذا الواقع نتاعنا اليوم. يزيد فما ماتش غدوة زادة بين أوغندا وليبيا، لعبنا 2 ماتش، مازالوا 4 ماتش سبري فيهم 3 ديبلاسمون، مازالوا 12 بوان جوي، أو نقعدوا مأمنين بحظوظنا حتى الأخر إن شاء الله.
6: معين اليوم ما نجموش نطلبوا من المنتخب اليوم فوليوم جو، عمل فوليوم جو بالقداع، برشا فرص برشا كذا، لكن زاد في المقابل ثم أخطاء دفاعية قاتلة وربما اللي تخلينا نخافوا من رغم اللي الأمل مازال بنسبة كبيرة، لكن في صورة في الأخطاء اللي شفناها هذه مع اللاعبين عندهم خبرة ربما يخلينا نخافوا أكثر.
5: الأخطاء واردة بطبيعة الحال، كما قلت فوليوم جو معناها بارابور الماتش هذا حقيقة احنا ضيعنا برشا، يعني خلقنا فرص كثيرة، نوعنا اللعب، تعدينا على الجناب، تعدينا في اللاكس كهو، يعني الأخطاء الدفاعية راه ما تصلحش في نهار واثنين، يزم برشا خدمة عليها، يزم تخدم ديفونس إكيليبري وديزيكيليبري. على كل كما قلت مازال برشا تصليح ومازال برشا خدمة. قلنا راهو ليكيب ناسيونال قاعدة تتبدل، فما دي جوار جدد اللي قاعدين داخلين بتي تابتي، فما دي برشا دي جوار اللي خرجوا، فما غيابات كثيرة بارابور للعام اللي فات ولا العام اللي قبله. دونك اون فوا بور توت فما برشا خدمة تستنى في ليكيب ناسيونال، برشا خدمة. دونك الحاجة اللي قلتها البارح قلت راي ماهيش خدمة متاع شهر ولا شهرين ولا 6 شهور ولا عام، أنا باش تعاود من الأول جديد.
4: فرجاني ساسي قائد المنتخب شوية صبر وجاي خير في حواره مع زميلنا رضا الخليفي.
7: النقطة القادمة هي تعادل، لكن ماتش كبير خلقنا برشا فرص، لكن ما توفقناش اليوم للأسف. علينا التركيز، لازم نركز نحاول نكون خير، يلا غالبا الكورة نحاول نكون رياح أكثر ونحاول نركز أكثر، ومازال عندنا يعني 12 نقطة إن شاء الله بإذن الله باش نقاتلوا لآخر لحظة، وإن شاء الله بإذن الله نجيبوا ترشيح. من حق الجمهور باش يتغش، وخاصة في رادس يحبوا يتفرجوا ويحبوا يشوفوا المنتخب رابح. احنا كنا حابين نعمل عينة، اخبارنا في التيران كاين ثم روح حابين نربحوا ما توفقناش اليوم شوي صبر ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يجي خير ان شاء الله ان شاء الله يجي خير يعني مازال عندنا فاش النقطه باذن الله ماش نسلموا يعني عندنا امكانيات باش نجموا نربحوا الماتش يعني مباريات من برا باذن الله ان شاء الله نكونوا في المستوى ان شاء الله نجيب الترشح ان شاء الله.
4: وضعية صعبة للمنتخب خاصة على مستوى ترتيب الفيفا على مستوى الدفاع في التأهل للنهائيات. نبقاو نستناو مباراة اليوم الخمسة متاع العشية بين أوغندا وليبيا، ونتيجة انتصار أوغندا أو ليبيا تزيد تصعب المهمة. آخر انتصار للمنتخب كان ضد منتخب هايتي يوم 29 مارس الفارط، أي منذ 6 أشهر بالضبط، بعدها 8 مقابلات دون فوز، 7 مقابلات قبلنا فيهم 21 هدف، معدل 3 أهداف في كل مباراة، هزيمة ضد النمسا هدف لصفر، هزيمة ضد بلجيكا 5 أهداف لصفر، هزيمة ضد السويد 5 أهداف لصفر، هزيمة ضد اليابان 4 أهداف لصفر، هزيمة ضد ضد هولندا 3 أهداف لهدف، تعادل ضد أوغندا هدف لهدف، وتعادل ضد بوتسوانا البارح هدفين لهدفين. المنتخب التونسي يواصل تحضيراته، يلعب مباراة ودية السبت القادم على أرضية ملعب حمد العقربي برادس ضد المنتخب المالي. المنتخب الأولمبي لكرة القدم واللي تحصل على الميدالية الفضية في الألعاب المتوسطية الأخيرة يلعب اليوم الجولة الأولى لتصفيات التأهل كأس الأمم الإفريقية، أقل من 23 سنة يواجه منتخب البنين 7 متاع العشية على أرضية الملعب الأولمبي بسوسة، والدخول مجاني لكافة الجماهير. أنيس بوجلبان مدرب منتخب أقل من 23 سنة حاضرين وجاهزين للمباراة.
8: نتصور أنه الماتش هذا ما حضرنا لهش، كان الجمعة هذه صحيح بدينا بكري وجمعنا من أول أسبوع اللي فات، لكن أعتقد أنه عنا بريسك عام وحنا نحضره في المنتخب هذه، حتى كان ترجع للكونفوكاسيون 24 نابي اللي تم دعوتهم فيه 21 متعودين بينا، فما 3 لاعبين برك جدد على المنتخب ممكن أول دعوة، تكلم على عمار عبد الحق بيوسير وميراس بن حسن والمدافع الأيمن جبريل مومن، 3 لاعبين جدد الباقي كلهم متعودين ويعرفوا طريقة اللعب وخدمنا مع بعضنا، زوز دورات فيهم أكثر من 12 ماتش مع بعضنا، دونك حضرنا كما يلزم، نقول إنه حضرنا كما يلزم للجورجي للنهار هذايا، عندنا مدة على نحضروا، نسبيرون بيان إن شاء الله نكونوا حاضرين وتبدأ رحلتنا إن شاء الله بنجاح.
4: النجم الرياضي الساحلي انطلق البارح في تربص مغلق في سوسة، يتواصل غاية يوم 3 أكتوبر بمشاركة 28 لاعب، ثلاثي في حراسة المرمى رائد الجزاح خالد يوسف ريان لندلسي، بقية اللاعبين حسام دكدوك فيليب لاكونتين بابكر ديارا محمد حسين محمد لمين حميدية موسى ديورا وجدي كشريدة سليم الخضراوي صفوان بن إبراهيم أنس قريرة ناجح فرجاني عثمان ديكيتي عبد الله عامري أنس العثماني أحمد الزرقاتي محمد الهادي بوسلامة أسامة عبيد ياسين رجب أشرف بن ضياف موسى سانجور أيوب فرجاني سانداي ميغاو أوسكار ويلتلون كيغ سلي إيدو وعمر باح. الموعد اليوم على الجلسة العامة التقييمية للاتحاد الرياضي المونستيري الخمسة متاع العشية في مقر النادي، وباش يتم فيها تلاوة التقرير المالي والأدبي الموسم 2025-2026 من قبل الهيئة المستقلة، فتح باب النقاش والمصادقة على التقريرين. المشاركة في الجلسة التقييمية باش يكون حاملي انخراطات موسم الرياضي 2025-2026. اليوم الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية، مضي ساعتين بوراندي الجزائر أثيوبيا السنغال لوزوتو المغرب جنوب السودان مصر، الخمسة مباراة تهمنا في نفس مجموعة المنتخب أوغندا ليبيا، الثمانية متاع الليل الصومال تواجه الكوت ديفوار. دوري أمم الأوروبية الجولة الثانية، الانتصار الثاني على التوالي لزندين زيدان مع المنتخب الفرنسي، والفوز خارج أرضية ميدانه في العاصمة البلجيكية بروكسل على المنتخب البلجيكي هدف لصفر، هدف أوليزي دقيقة 88. زيدان في أولى مباراة ضد المنتخب التركي يوم الخميس الفارط فاز في تركيا بالذات، البارح قام 9 تغييرات كاملة تشكيلة المنتخب الفرنسي وفاز على المنتخب البلجيكي هدف لصفر. تركيا تخسر ضد إيطاليا 4-1. اليوم 8 غير بعد تشيكيا المنتخب يواجه المنتخب الإنجليزي، إسبانيا بطلة العالم تواجه كرواتيا. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
9: المشهد مع زهير الجيس.
10: الميراث يقسم التركة ولا يقسم العائلة؟
9: نهار يموت البو ولا الأم تتبدل الحكاية. الدار اللي كانت تجمعهم تولي محل خلاف، والأرض اللي كانت على ملك العائلة الكل تولي سبب في القطيعة. إخوة تربيوا مع بعضهم يلقوا رواحهم قدام المحاكم بسبب الميراث. هل الخلاف على الميراث يستحق نخسره بسببه أخوتنا؟ هل الفلوس والعقارات ينجموا يفرقوا عائلة عاشت سنين تحت سقف واحد؟ هل المشكلة في الميراث؟ هل السبب هو الطمع وسوء الفهم وغياب الحوار؟ هل صحيح أنه بعض الأفراد من العائلات يتنازلوا على حقوقهم باش ما يخسروش أخوتهم وأقربهم؟ رايك نسمعه بشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
10: جوهرة
11: بيبليسيتي.
12: تحب تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي؟ سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرانسي دو تونيزي، والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى، سوسة، المنسير، صفاقس، نابل والحمامات، باجا وجندوبة، منين وتطاوين، قبل وتوزر. سجل تو على موقعنا وصفحاتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62. لانستيتو فرانسي دو تونيزي، الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل.
13: بربي على قطعتين باش تعمل ماكينة وكمل حطتهم في 60 درجة. ما تعرفش اللي كل ما تطلع في تمبيراتور الغسيل كل ما تزيد الماكينة تستهلك ضوء؟
14: يا أخي التمبيراتور عندها دخل في استهلاك الضوء؟
13: بالطبيعة، التمبيراتور والمود اللي تستعمله وكمية الحواش اللي يتغسلوا الكلهم عندهم دخل في استهلاك الضوء. مش على خاطر شريتها كلاس 1 باش تولي على قطعتين تعمل ماكينة وزيد في 60 درجة.
14: باهي يا سيدي، أتوا نلم الحوايج الكل نغسلهم في الويكند وزيد نحطها في المود ايكونوميك وزيد كي نكمل نحي البريز على خاطر المود في تكل ضو حتى هاي.
13: هاك حفظ درسك.
15: كيف تشري غسالة تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس 1 وهكا تنقص من استهلاك الضو. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
16: بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير. هندسة طيران، جيوماتيك توبوغرافي وانفورماتيك نلقاو في داتا ساينس، انتليجنس ارتيفيسيال اي كلاود اي انكور ليسانس ان جيني ميكانيك. ديبلوم معترف به عالميا مع امكانيه منح دراسيه. 5 اختصاصات في فرصه واحده في ليزات يونيفرسيتي. اتصلوا بنا توا على 71-940-422 ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقيه 2. ليزات، هون يبدا المستقبل.
17: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
18: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
19: خذيت الباك وما زلت حاير شنو باش تقرا؟ في الليسكا بزنس سكول سوسه اختار الليسانس نتاعك في المانجمنت ماركتينغ ولا فينانس، وبعد كمل ماستر في الماركتينغ ديجيتال ولا مانجمنت des startups et de l'intelligence artificielle. Une formation هذه exclusive en Tunisie. L'acteur معلومات كلم مستشارين على 70-130-190 و الاخر على السيت بتاعنا www.iska.tn. مع ليسكا تهنى على مستقبلك.
10: جوهرة
11: FM. Publicité.
16: صباح الورد.
20: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
21: من الاثنين للجمعة.

إن شاء الله صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وصباح الياسمين والفل، وخاصة خاصة رضاية الوالدين اللي تحل البيبان المسكرين راهي وترضي رب العالمين. خلينا نمشيوا للمرضين الوالدين واللي ربي سبحانه وتعالى يعيط لهم هكا ويستدعاهم لي كل بقاع المقدسة الرائعة. وخلنا نمشيو ونذكر بالبروموات والتخفيضات والعروض الخاصة والأسوام اللي ما تلقاوها كان عند براء، واللي في الأسبوع الفارت طلبتوا منا باش نجيبوا البرومو الأولانية. هذه البرومو الأولانية جات وراهو ماهيش بمية ولا ميتين، لا بخمسمية دينار بالتمام والكمال على ذمتكم البرومو هذا. دونك البرومو هذا اللي راهو على امتداد أسبوع فقط نذكر به، هذاك علاش نحب نقول لكم مشيتوا البراء فواياج قيدتوا أساميكم وإلا مزلتوا. الحقيقة برشا راهم مشوا وبرشا استغلوا الفرصة هذه على خاطر العرض صالح لمدة أسبوع فقط ومزلوا فيه كان 48 ساعة أكهو باش تتمتعوا ب 500 دينار تخفيض على كل رحلات شهر رمضان، على البلانين كامل متاع رحلات شهر رمضان تتمتعوا ب 500 دينار. مالا اللي مازال ما كلمش براء فواياج يطلبهم اليوم توا باش يخلط على بلاصته ويتمتع بتخفيض بقيمه كما قلت لكم 500 دينار 500 دينار كاملين على جميع رحلات شهر رمضان المعظم. ان شاء الله ربي بلغنا هالشهر الفضيل ويعيننا على صيامه وقيامه، وان شاء الله عمره مقبوله للجميع. جماعة اللي مزروبين ويحبوا هالليامات هذه يعملوا عمرة، نذكركم أنه عندكم رحلة 21 أكتوبر مازال فيها مازال فيها كان بعض المقاعد القليلة زادة. الرحلة هدية راي على الخطوط السعودية، إقامة رائعة في فندق نوفوتيل المدينة المتميز مع فطور الصباح، وفي مكة الفندق الممتاز منارات غزة اللي يحبوه التوانسة الكل، وإلا سويس هوتيل اللي هو سويس هوتيل مكة في برج الساعة مع فطور الصباح للي يحب على القرب ويحب على التريتمون في اي بي. نذكركم أنه اللي يمشي مع براء فواياج عنده زوز فليجات من الطراز الرفيع مع ضمان عامين من المصنع كادو، يعني بلاش فلوس، وعنده حقيبة ظهر سكادو وحقيبة أوراق. ونساء زادة السيدات اللي يمشيوا مع براء للعمرة عندهم مظلة تعمل الكيف، مظلة مزيانة برشا باش تحميهم من حرك الشمس القوية اللي موجودة في البقاع المقدسة. كيف ما قاعدين تشاهدوا في الفيديو تو تروهم محلاهم بكل لباس الموحد نساء ورجال. التنقل من وإلى المطار انتم تخلصوا خاصة انتم

0: اللي مشيت وجربت وتنجموا تدخلوا للصفحة متاع الفيسبوك متاع برا فوياج فوياج عفوا وتسمعوا شنو قالوا الناس هدوما مشيوا وجربوا وعاشوا التجربة وروحوا فرحانين ومنبهرين ومنبهرين بالسيرفيس اللي لقاوه غاديكا وكلامهم مازال مسجل وموثق. لأكثر معلومات نجموا تكلموا براء فوياج توا على 70-550-020 نعود لكم 70-550-020 وإلا 21-8-8-1-8-8-2 21-800-81-882 وعندكم 21-8-8-2-8-8-1 معناها 21-882-881 براء فوياج عمرة ميمونة برفقة آمنة.
1: قبل ما تدفع باسبورك، قبل ما تدفع فلوسك، قبل ما تحضر فاليستك، اختار، اختار الأضمن، اختار الأحسن، اختار الأقرب، اختار وكالة الأسفار اللي تخليك تتمتع بعمرتك. تحب نسهل عليك؟ اختار براءة فواياج. براءة فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
2: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
3: على جوهر FM TV. شوف اسمع وتمتع.

0: تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة إف إم تي في. شوف أسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نمشي للتذكير بتاريخ مهم جدا، 16 أكتوبر 2026 وتحديدا آخر وقت آخر أجيال متاع 16 أكتوبر 2026 الخمسة متاع العشي. أما راهي العملية هذه تحلك الثنية وحلت الثنية أمام ناس ونجحوا وتألقوا، كانوا ما نوهمش يلقين كيفاش يبدأوا المشروع متاعهم بفضل بروجيكت ما 100 مليون اللي يوصل لدورته الرابعة، تحلت جوانحهم وحلوا ثنية وناجحين ومتألقين وأيضا فاعلين وقاعدين يكبروا في المشاريع متاعهم، بل فما منهم من يصدر ومن يفتح عمل لوفيتفون بالنسبة حتى لشركات أجنبية. إن شاء الله وليداتنا صغيراتنا هذوما شبابنا الممتاز المتحمس القاري واللي يبحث على حد يحلوا الباب ويعطيه الفرصة، تأميناتك تمام، قل له راهو خمت فيك وقالت لك أنا معك رافقك ونعطيك باش تنطلق في البروجي 100 مليون، ما هوش كريد اندون اي منحة ما ترجعش، خوذها وابدأ بها. المنحة دي من 5000 ل 15000 دينار. كيفاش وعلاش؟ ابقوا معي
0: دقيقة. كتما تأمينات كتما منذ 1912.
3: مشروع كتما 100 مليون في دورته الرابعة بعد 3 دورات كان ناجح جدا في تقديم أفكار جديدة لشبابنا، المشاريع المبتكرة متاعهم. الناس كانوا يبحثوا عن التمويل باش يحولوا فكرتهم إلى مشروع ناجح. القاو كتما، تأمينات كتما اللي في إطار الأنشطة المجتمعية متاعها لرسو هذيك، لكن لرسو الموجه لأنها تخدم على بلوزور سيكتور وقاية بعد إنساني في لرسو. هذا البعد الاقتصادي المهمي، هذا لرسو اللي ياخو بيدين شباننا واللي كان على ذمة الشباب أصحاب المشاريع والأفكار الجديدة والمجددة. منحة وضعتها على ذمتهم تتراوح بين 5 و15 ألف دينار للمساعدة على استكمال التمويل. فما واحد عنده شوية تمويل ما عندوش البقية، أو دعم المساهمة الذاتية للحصول على تمويل بنكي. تعرف تمشي للباكة يقول لك أعطيني وأعطيني، من ضمن ما أعطيني أعطيني كل 10% ولا 20% من قيمة الكريدي اللي أنت طالبه اللي هو التمويل الذاتي. أنت تحب تكملك على التمويل الذاتي لميته وما خلطش، تاخذ المنحة هذه. منحة نعاود ونقول منحة ماهوش كريدي، من عند كتما في بروجي 100 مليون في الدورة الرابعة. أو اقتناء المعدات والوسائل اللازمة لمشروعك، أو إعداد نموذج أولي للمشروع. التمويل الممنوح كما قلت لكم راهو دون غير قابل للإرجاع. آخر أجال، وبربي ما تخليش رواحكم لآخر وقت، آخر أجال لتقديم الترشحات نهار 16 أكتوبر 2026 في الساعة 5 بعد الظهر 5 مساء. وين نعملوا الدوسي ديبوزي؟ وين نحطوا معناه وين نحطوا الدوسي متاعنا؟ الدوسي ديبوزيوه في مقر تأمينات كتما 100 نهج الحرية 1002 تونس. وإلا نجموا زادا نسهلوا عليكم أنكم تبعثون من توا زادا على contact@kitama.com.tn. نعود لك لدريس متاع كتما 100 رو دو لا ليبرتي 100 نهج الحرية 1002 تونس، وإلا contact@kitama.com.tn. يتم بعد استدعاء أصحاب المشاريع اللي تم اختيارها أوليا لعرض مشاريعهم ومناقشتها أمام اللجنة. اللجنة راهي فيها ممثلين على زوز وكالات مهمين جدا ومساهمين في هذا المشروع مساهمة فعالة، منهم لابي ولابيا. تأمينات كتما راهي تساند أفكاركم اليوم و تساهم في بناء نجاحكم غدوة. رابط الاستمارة باش تلقاوه حطته مروة هاوكا فوق الفيديو مكتوب على صفحتنا متاع الفيسبوك، وأيضا تلقاوه على صفحة الفيسبوك متاع اجتماع. أنا اليوم باش نهزكم لمتألق، شكون هالمتألق هذايا؟ هات نكتشفوه مع بعضنا اللي شارك في إحدى الدورات الفارتة من بروجيك تما 100 مليون، زعما في الدورة الأولانية وإلا في الدورة الثانية وإلا في الدورة الثالثة. هات نقول ألو واكتشفوا معكم شكون معايا أولا، واثنين وقتاش شارك في دورة بروجيك تما 100 مليون. ألو صباح الورد.
4: ألو صباح النور.
3: صباح النور يا اخويا، مرحبا بيك ومنورنا. هي تعرفنا ساعه على روحك. هاي
4: انا توفيق، مؤسس توفيق بن عبد الله، شريك مؤسس الشركه الناشئه تيماس.
3: عاود لي اسم الشركه سامحني ما سمعتهاش.
4: تيماس
3: بالتيه.
4: اي
3: وقت شارك في
4: الاديسيون الاولى، بريمير اديسيون.
3: انت في الاديسيون الاولانيه به البروجي، شنو هو وقت؟
4: احنا نعملوا تثمين نتاع ابر، نعملوا في تثمين ابر شجره الصنوبر اللي تحوا في القاع، نحولوهم المصدر طاقه طبيعي. طبعا عندنا منتوج
3: البروجي يعمل
4: تاع النار،
3: تاع النار. تذكرته كل شيء اللي يطيح في الغابات متاع مش صنوبر، كل اللي يبر متاعها معناها، واللي ساعات يعرضنا لك الحرائق وعدة أشياء أخرى، انتم تجمعوه وتحولوه إلى طاقة هكا ولا لا؟ وليتوا تبيعوا فيه. ها؟
4: ايه طبعا عندنا منتوج موجود في السوق التونسي ديجا.
3: شنو هو المنتوج اللي عندكم؟
4: مشعل النار، يستعملوه العبيد باش يشعلوا به.
3: كل مدور هكا كلك حل عندي ولا هرب علي اسمه ويشعلوا به.
4: هذاك شربون. لا مش شربون،
3: مش شربون. ما شنو هو؟
4: يسمى اليوم فو. اليوم فو،
3: اليوم فو هكا.
4: مشعل النار.
3: هذا موجود في السوق، تنجو فيه وليد؟
4: ننجو، مش قاعدين نبيعه ديجا في السوق التونسي.
3: مش قاعدين تبيعه؟
4: لا قاعدين نبيعه في السوق التونسي ديجا.
3: برافو. فما فكره للتصدير نتاعو زعما؟
4: اي قاعدين نخدموا ديزا في اللمسات الاخيره ان شاء الله نتاع اول مارشي للبر.
3: بيه الدوره الاولانيه كيف قدمت انت البروجي نتاعك؟ قداش خديت باش بديت؟
4: خدينا معدات، اقتناء معدات بقيمه 10 ملايين.
3: العشرة ملايين والمعدات هذوما هما اللي حلوا لك جوين حاتك وصاي البروجي ولا يحلق في العلالي؟
4: هما اللي خلاونا نجموا نهبطوا اول منتوج، نصنعوا اول منتوج ونجربوه مع الحريف نتاعنا الاولاني. وبنفس الفيرسيون هذيك هي اللي قنعنا بها من بعض المستثمرين باش دخلوا واستثمروا معنا، باش نجمنا نكبروا وتكون عندنا انشان اندستريال اللي تخلي لينا وصلنا نصنع في 15000 قطعه في النهار. فهمتوا بها هي نجمنا ندخلوا للمارشي، للمارشي التونسي، للسوق التونسي.
3: قداش من خدام توا في الشركة؟
4: توا 7، وصلنا بيريود التالي تاع 4-5-6 شهور التالي 12، ومن بعدك لأسباب اقتصادية و
3: يمكن تلقى كاسة شوية في الفترة هذه. تو ربي حرك أسباب، تو ربي حرك أسباب.
4: لا بس
3: لكن وين كنا؟ وين كنا وين أصبحنا؟
4: أكيد أكيد
3: نقولوا لها مرسيك تما يدولي وليداتنا تبارك الله عليهم. ما لقيت حتى حد يعطيك الدفع الاولاني كالكوت بوس نتاع الانطلاق هذيك كل 10 ملايين اللي هي وقتها عندك انت كانها 100 مليون توفيق هكا ولا لا؟
4: اكيد اكيد. حاجه فما حاجه اخرى زاد مهمه اللي هي الاسيرانس تما ما تعطيش كان اصحاب المشاريع اللي عندهم انستركتور جوريديك موجوده معنا عاملين كريا جريدك. ما تعطي زادة في بالي حتى لتو انه هم تعطيه الاصحاب المشاريع. معنا عندك فكرة انت مشروع ما زاد ما عندك،
3: عندك فكرة فقط وما زاد ما عندكش استاتو، ما عندكش الامور الجريدك ولا تعطي وتقف معك وتعمل لك الكومبانيمو.
4: هذا ديجا اللي صار، احنا ديجا هذاك اللي صار معنا احنا، وخذينا حتى قبل ما نعمل كرياسيون جوريديك نتاع الشركه.
3: اخويا برافو لكم انتم، برافو لك تما واولادنا اللي يسمعوا فينا توا. بربي يكونوا كما توفيق بن عبد الله ونجحوا لنا وعملوا لنا الشركه. شاركوا قبل نهار 16 اكتوبر 2026 على الساعه 5 مساء توفى المشاركات في مشروعك تما 100 مليون في دورته الرابعه من 5 ل 15 مليون. في انتظاركم كود بوس الاولانيه اللي حكي لكم عليها باش تنطلقوا ان شاء الله. اولادنا كل وشبابنا كل ينطلقوا وي يتألقوا. ميرسي بوكو كتما.
0: دقيقة كتما، تأمينات كتما منذ 1912. جوهرة فم، téléchargez notre application Jawra FM sur App Store et Google Play. L'application Jawra FM ديما معاك على الاب ستور والجوجل بلاي. جوهرة
5: FM. Publicité.
6: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بميديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيستيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم اومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
7: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري.
8: مونوبري ديما معك.
9: Sprechen Sie Deutsch? Vous parlez couramment allemand et cherchez un nouveau défi? Vistaprint recrute ses futurs conseillers clients. Venez booster votre carrière et rencontrer nos équipes lors de notre grande journée de recrutement. Rendez-vous le 30 septembre de 10h à 15h à l'hôtel Sous Palace. Votre futur commence ici avec Vistaprint.
5: Publicité.
0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
10: ميتيو على جوهرة اف ام.
3: إن شاء الله صباحكم كله امل وعمل ونشاط وحيويه وموجات ايجابيه، وان شاء الله ترافقكم كان السلامه في مختلف طرقاتنا وساهموا في سلامتكم بالتخفيض من السرعه كما تعودنا. ها يعيشكم الصحه ودول يعروحكم، راكم انتم رسم البلاد هذه. نمشيو مع بعضنا للميتيو دي جور بعد التحيينات اللي صارت على الخريطه نتاع المعهد الوطني للرصد الجوي اللي تعطينا الامطار وين موجودين وكل صغيره وكبيره متعلقه باهم الظواهر الجويه اللي عندنا في طقس اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026. سحب عابر على كامل البلاد وتكون احيانا كثيفه بالمناطق الساحليه الشرقيه مع بعض الامطار الضعيفه والمتفرقه. ونشوفوها وين موجوده هذه الأمطار، شنية الولايات اللي باش تشملها الأمطار هذه. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وهذا يش يعطينا بحرنا مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 29 و 33 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. نشوفوا مع بعضنا الخريطة اللي وقع كما قلت لكم تعديلها وتحيينها في حدود 7 صباحا و52 دقيقة، واللي تقريبا نفس الأشياء باستثناء حويجة برك سوسة كانت فيها أمطار، لكن باقترابنا من ديما في 6 ساعات قبل و 5 و 4 ساعات تعطينا معناها بالتأكيد تولي توصل التكاونات تقريبا تكون أفضل. فسوسة ما فيها شيء أمطار، لكن على الشريط الساحلي اللي حدثكم عليه منذ قليل سوسة وزادة جابس، نلقاو اللي الأمطار بشكون موجودة سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة في نابل، ثم في المستير سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، ثم زاد في المهدية سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة. كانت منتظرة متوسطة الأمطار في سفاق سلاب بالتحيين هذا ولات سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة، وأيضا سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة وقتاش في الفترة الصباحية، والفترة الصباحية درجات حرارة زادة متاحة مستحبة معناها أقل الدرجات 22 درجة نقاها في القصرين، 24 في الكيف، 27 في بنزرت وفي تونس الكبرى، وأيضا في الجبل وفي زغوان 28 في كل منسوسة والمستير والمهدية ومعهم صفاقس وأيضا جابس نقاو أعلى الدرجات اليوم هي 28 درجة اللي موجودة على كل منسوسة والمستير والمهدية قلنا وصفاقس وأيضا نلقاو 28 درجة في توزر وأيضا في برج الخضرة وفي جابس. بعد ظهر هذا اليوم درجات الحرارة باش ترتفع نسبيا وزادا مش برشا معناها في حين الأمطار ما فماش بعد الظهر مع النشي أمطار عنا درجة حرارة تتراوح بين 29 درجة و 28 هي أقل الدرجات صراحة نقاها في نابل و 30 في سوسة و 29 في كل من مستير والمهدية و 29 القصرين زادة و 29 في جابس. بقية درجات الحرارة في مختلف ولايات الجمهورية 30 معناها بشكون هذوما اللي فقط 28 و 29 نقاو 28 كما قلنا نابل وسوسة والمستير لا مستير والمهدية 29 ومعهم صفاقس ومعهم أيضا بعد الظهر جابس ومعهم موسي القصرين 29. بقية الدرجات الأخرى بشكون 30 وتتراوح بين 30 درجة في سوسة و 31 بنزرت 32 تونس الكبرى هي وزغوان 31 سليانة والكيف و 33 في القيروان 30 نقاها في سيدي بوزيد 34 في باجة وفي جندوبة واعتقد أعلى الدرجات ماشي في الجنوب في هذه المناطق في باجة وجندوبة اليوم 33 على خاطر في توزر و 32 في قبلي و 33 برج الخضرة و 31 في مدنين وفي تطاوين. هذا ما يميز درجة الحرارة بعد ظهر هذا اليوم. في الليل ما فماش امطار وفما درجه حراره زاده مستحبه ليله تراوح فيها درجه الحراره بين 20 درجه لنقاها في القصرين ووصولا الى اعلى الدرجات اللي هي 26 في توزر و27 في برج الخضرة. هكا نكون اعطيناكم فكره شامله على تطور الحاله الجويه بالنسبه الى هذا اليوم مع الاشاره كونه غدوه وبعد غدوه ولربما حتى نوصلوا لنهار الجمعة الأمطار موجودة حتى كان بشكل خفيف كما اليوم في الصباح لكنها راهي موجودة هالأيامات هذية. إن شاء الله ربي يرحمنا وإن شاء الله تكون أمطار خير وبركة في بداية هذا الموسم الفلاحي.

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: الميراث يقسم التركة ولا يقسم العائلة؟ نهار يموت البو ولا الأم تتبدل الحكاية؟ الدار اللي كانت تجمعهم تولي محل خلاف، والأرض اللي كانت على ملك العائلة الكل تولي سبب في القطيعة. إخوة تربيوا مع بعضهم يلقوا رواحهم قدام المحاكم بسبب الميراث. هل الخلاف على الميراث يستحق نخسره بسببه أخوتنا؟ هل الفلوس والعقارات ينجموا يفرقوا عائلة عاشت سنين تحت سقف واحد؟ هل المشكلة في الميراث؟ هل السبب هو الطمع وسوء الفهم وغياب الحوار؟ هل صحيح أنه بعض الأفراد من العائلات يتنازلوا على حقوقهم باش ما يخسروش أخوتهم وأقربهم؟ رايك نسمعه بشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي. عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
4: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
5: انا بيلوت واليوم باش نسكن لليابان.
6: ذوق ماما، هذا اول كاتو نعملو في الباتيسري متاعي.
7: اليوم نشوفوهم يلعبوا، أما في كل لعبة فما حلم قاعد يكبر معهم.
8: مع ادخار جاتفي خلي صغيرك يحلم، خبيلو اليوم باش غدوة يلقى طريقه أسهل.
9: جاتفي، حياتي كيما نحبها.
10: كانك على تبحيرة ناوي، أقصد بوجعفر والقنطاوي، الحجر المقلوبة والبسيسة المرتوبة، وجهة السياح في مساكن القلعة أكودة وهرجلة ترتاح، حافلة ليلة مع نهار يحلين يسوسة في المنار.
11: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
12: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 من الصباح
13: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
14: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. اليوم ضيف من نوع خاص. علاش؟ هذوما من رجالنا وولادنا اللي نفتخروا بهم. علاش نفتخروا بهم؟ لأنه نشحوا في مسيرتهم التعليمية والمهنية من أطبائنا الممتازين اللي نشحوا مش في تونس فقط وإنما في فرنسا. هذا النجاح والصيت اللي خذوه غاديكا وثيقة زملائهم فيهم خلوهم يوصلوا ليكونوا أعضاء في عمادة الأطباء بباريس. عملية ما هي سهلة وني با دوني للناس الكل بور مسيو تو الموند، لكن نجحوا فيها 6 توانسة بالتمام والكمال، وواحد منهم يشرفنا بالحضور قبل ما يرجع اليوم إلى فرنسا، وجاب حذانا قبل سعداء باستقباله مجددا الدكتور مختار زغدود عضو منتخب بعمادة الأطباء بباريس، الدكتور التونسي مختار زغدود.
15: ضيف الدنيا وما فيها.
14: دكتور مختار زغدود، شكرا لك على تلبية الدعوة.
16: بارك الله فيك وشكرا لك أنت أيضا على هذه الدعوة الكريمة.
14: منورنا سيدي وفيليسيتاسيون لك أنت، مبروك لك أنت ولي نحن رأوا معنا
16: طبعا
14: ولي
16: طبعا. شكرا جزيلا.
14: أنا عندي المعطى يقولوا لي 6 معناها، هل هم 6 من شي غلط؟
16: نعم 6 صحيح. أنا السادس معنا.
14: أنت السادس به. السادس الاختصاص متاعه نذكر أنت طبيب حساسية.
16: نعم.
14: ومارس في القطاع الخاص.
16: صحيح.
14: كابيني غاديكا في باريس.
16: في القطاع الخاص وفي المستشفى. كنت في المستشفى تنوعي.
14: به. سهل واحد باش يوصل عضو في عمادة الأطباء في فرنسا.
16: فما شيء صعيب هو في الحياة، ولكن ما على بد من عمل. هي عمل نتاع السنوات راهو هذايا. مش احنا كنا ما معناها انا عندي 35 سنة تقريبا.
14: انت قريت في تونس من
16: اي اي انا تخرجت من تونس. قريت اول حاجة في خذيت البكالوريا في معهد الوردية. معناها ولد تونس تونس.
14: ورداني ورداني.
16: ورداني ورداني.
14: يا مرحبا.
16: وكملت في كلية الطب التعليم سنة 85-86. بعد طبيب متربص مدة سنتين. خذيت تجربة.
14: وين عملت طبيب متربص؟
16: في تونس في مستشفيات الرابطة وشار نيكول.
14: به ومن بعد.
16: وكنت في ان واحد كنت رئيس جمعية الأطباء الداخليين.
14: فكانت ليزانتيرن معنا.
16: ليزانتيرن اي. من غادي الحق خذيت تجربة كبيرة في التعامل مع العمادة نتاعنا وغيره. ونتفكر مليح أنا وزميلي من الناس اللي جبنا فكرة الإنجليزية لازم تدخل الأجيال اللي بعدنا وقتها معناها ولاو البروميير أني ميديسين يعملوا أنجلي
14: ومهم جدا ولقيناها طورة
16: يا أخوي أنا وحلت في الدكتوراه متاعي 99%
14: العالم ولا يحكي بالإنجليزية
16: بالإنجليزية معناها تعبت فيها فهذه الحقيقة والعالم كله يعمل إنجليزية أنا فما كونغري أخيرا قدمت فيها ديابو متاع 5 دقائق معنا قعدت نحضر فيه 15 يوم لأني مش نحضر الديابو بركة نحضر الأسئلة اللي بيش يجيني شني
14: أنا نوعدك إجا بحذينا في الصيف عام جاي
16: أيوة
14: نقولك أستاذ إنجليزية توجيب خليفة في شهرين ولا شهر متاع الفاكونس تولي إنجليزي
16: لا كهو مع سي خليفة متأكد فهذا هو بعدها هي أنا دخلت كنت طبيب في الصحة العمومية مدة 3 سنوات
14: في تونس وبعد
16: كنت في جبل الوسط وبعد تونس العاصمه وبعد في فرنسا عملت مناظره الدخول للاختصاص الدياس نجحت فيها وزيد اسر المناظره هذه معناها في الجهاز التنفسي اتجهت نحو الحساسيه كانت فما كاباسيتي ديمينو اليرغولوجي كانت شويه صعيبه شويه الكاباسيتي هذه مثلا فالحمد لله خذيتها وشهادة الكفاءة في الحساسية اسمها من بعد عندي خذيت الدبلوم أيضا شهادة الكفاءة في الحساسية متاع طب الشغل في الحساسية ومن بعد خذيت أيضا دبلوم متاع التكنيك في الجهاز التنفسي معنا الاكسبلوراتيون فونكسيون ريسبيراتوار السومي غير وكل هذا دبلوم ما عندوش ياسر من يطلع اسمه ميثودي تكنيك اون بنومولوجي أيضا خذيته حصلت على الاختصاص هذا وخدمت في عدة مستشفيات في مستشفى نيكير 4 سنوات تقريبا في مستشفى سان جوزيف 3 سنوات مستشفى لاري بوازير تنون أيضا تنون كنت فيه كمقيم ومن بعد سنوات رجعت كطبيب ملحق مختص ملحق أتاشي وخذيت تجربة صغيرة أيضا في الانسانيمون في التعليم في كلية الطب عوض تعويض كأستاذ معوض عوض 4 سنوات قريت مينو الأرجولوجي كلينيك
14: بليز بقي بليز
16: اي وبعد عندي العياده نتاعي تعمل في عملتها في الديبارتمون 19 في باريس في ستالينغراد مده 19 سنه العياده نتاعي العياده نتاعي وهي فتحت لي الاجيال اللي قام مع التوانسه بصراحه التقيت مع جميع الفئات في تونس
14: وكل التوانسه كل يجيو بحدا
16: كل هادشي يسمعوا بتونسي كنت اول تونسي عنده عياده في باريس يجوني من 200 كيلومتر
14: الفيزيت بقداش في العيادات نتاع الاطباء المختصين بشكل عام في باريس
16: لا هو راه ما عادش مختص كل الناس كلها مختصه
14: الناس كل مختصه
16: يعني الطبيب العام هو اختصاص تو انت تعدي المناظره وتختار طب عام او عيون او كذا
14: قداش يا سيدي الفيزيت في فرنسا
16: قريب 30 يورو
14: 30 يورو في 100 دينار
16: 100 دينار
14: ما بنبعدوش على بعضنا
16: لا هي 100 دينار بالنسبه للفيزيت اللي هنا يعني تكون ارخص
14: كيفاش
16: لا بالنسبه للقيمه معناها
14: القيمه
16: القيمه معناها
14: لكن غاديك اوسي فما يدول لي بريزون شارج توتال فما دي اسيرونس يزيدوهم هكا ولا لا ولا نغلط
16: فما بريزون شارج نسموها كيس بريمير داسيرونس مالادي هذه هي تاخذ بريزون شارج ما مش الكل بالنسبه
14: فما مش يزيدوا هما دي اسيرونس اخرين يعملوهم
16: ميتيال يسموه يخلص هو الاسيرونس تخلص عليه
14: واضح
16: اما زاد هذاك تخلص انت كل شهر الميتيال
14: فهمتك باهي هات نمشيو توا لماذا وقع الاختيار على 6 توانسه علاش مو 6 مغاربه ولا جزائريين ولا من جنسيات اخرى معناها يكونوا في العماده نتاع المنتخبه نتاع الاطباء في باريس في فرنسا
16: لا هو راهو اسمع خلينا نكون واضحين هو راهو ما اختاروناش الاطباء واعطونا ثقتهم على اساس ان احنا توانسه احنا كتوانسه انا رئيس جمعيه الاطباء التونسيين في فرنسا تفكرنا وجات لي نسيت عندي علاش احنا
14: ما ندخلوش وما ناخذوش الاماكن نتاعنا برافو عليك
16: هو انت تقدم كومبينوم كثنائي مراه ورجل وكثنائي فكرت الانيشيتيف كانت مني فكرت اني جبت 6 توانسه انا السادس وستة فرنسيين وكل ثنائي تونسي فرنسي تونسية أو تونسي فرنسية فهمت. فهذا بالطريقة هذه أصبح المظهر أكثر لياقة وأكثر دبلوماسية. أنت تقدم كثنائي فقط، لكن احنا هو كليست كامل تخدم مع بعضها. عاونتنا الجمعية تبع تونس فرنسا، عاونتنا مجموعة كبيرة أيضا من التوانسة في جروب كبير فيه أكثر من 600 طبيب بالمات اسمه يعطيهم الصحة، وعاونونا
2: أكثر من 600 طبيب تونسية. قديش عنا طب
16: في الجروب هذا أكثر؟ احنا عنا
14: قديش عنا العدد؟
16: احنا عنا ألاف توانسة في فرنسا مش في باريس.
2: أي نحكي فرنسا،
16: أي فرنسا،
14: فرنسا قديش نوصلوا؟
16: نوصلوا 5000
14: طبيب.
16: هاي
14: طبيب تونسي غادي
16: تونسي. نعم يعني ثروة رهيبة جدا.
14: يعني فرنسا مستفادة بأطبائنا
16: طبعا طبعا.
14: 5000
16: هاي 5000
14: رقم راهو كبير برشا،
16: رقم كبير.
14: في باريس أكثر العدد؟
16: لا لا، باريس يمكن باريس 75 نحكي لك، لأن الناس تقول باريس حتى ليل دو فرانس مسمينا باريس. ليل دو فرانس 92 و 94 ماهوش داخلة فيها هذه. باريس
14: 75
16: نتصور راه فيه على الأقل 500 تونسي 400 على الأقل، فهمت؟ 400 500 تونسي. ليه فما تونس هكا وقتين مكانة كبيرة وثروة كبيرة جدا، وهذه زاوية
14: الجنسية التونسية. معناها الطبيب هذا التونسي هل عنده قانونا في فرنسا سمح له أنه يقع انتخابه بأيمة الأطباء بباريس؟
16: أي بشروط.
14: نعم، لكن حتى عنده جنسية معناها
16: مزدوجة،
14: مزدوجة مغربي ما ينجمش ترشح للعمادة حسب المعطيات؟ أو جزائري ينجم؟
16: أي عنده ينجم؟ عنده جنسية مزدوجة ينجم، يلزم يكون هو انسكري يعني في
14: العمادة،
16: في العمادة يخدم تابع للعمادة 75 يلزم عنده إقدامية. هذا هو يلزم يكون معناها الأدوات نتاعو كلها خالصة عبر السنين اللي فاتت كلها. فما بعض الشروط.
14: والتونسي شنو ليزافونتاج اللي عنده بارابور للجنسيات الأخرى؟
16: الطبيب التونسي ليزافونتاج هنقول لك، مثلا في تونسي باش تكون مش باش ترشح للعمادة، لا باش تخدم أنت في الخاص، باش انت تكون انسكري، باش انت تكون مسجل في عماده 75 ماهوش مطلوب عليك باش تكون عندك الجنسيه.
14: ابو
16: معناها
14: الجنسيه التونسيه فقط،
16: الجنسيه التونسيه فقط بالنسبه للمغرب العربي. اما يعني فما بلدان اخرى في افريقيا كيما تونس ايضا عاتين من 3 و4.
14: عاتيني المغرب العربي، الجزائر والمغرب ما عندوش الحق، معناها
16: كان يكون عنده جنسيه مزدوجه
2: الا التونسي بامكانه حتى ما عندوش جنسيه مزدوجه.
16: ايه المهم الشهاده العلميه نتاعو عندها المعادله
14: فقط.
16: فقط
2: هاي المعادله بالنسبه لل
16: هي اصعب محط.
2: اي معناها تلقى طريقها ولا ثم دي معناها؟
16: لا تلقى طريقها، هي عبر يعني بخيف يعني عبر
14: انت امتحان
16: امتحان. اي وبعدها هي يعملوا سنتين ايضا، وبعد يقدم الملف نتاعو للعماده وينظروا فيه ويقعد 6 شهور ويعطوه. احنا
14: انا يقولوا التونس مش صعيب علينا ناخذوا فيها قاعدين ولا
16: اي اي صحيح
14: علاش برشا رافضين؟
16: لا لا صحيح، التونس من هم الاوائل اللي قاعدين ياخذوا
14: فيها ومطلوبين بربي سافا قاعدين لاقين رواحهم.
2: هذا اللي
14: حبوا ولا مهمشين نسبيا، مظلومين نسبيا على مستوى لي جارد، على مستوى الفلوس، على مستوى
2: يعاملون معامله ماهيش كيما الطبيب العادي في فرنسا ولا كيف كيما
16: هذوما مش الناس مش التونس المسجلين. الأطباء التونس مسجلين؟ لا لا
14: لا
16: لا لا هذه لا نقاش فيه، مساواة كاملة،
14: كاملة
16: حقوق كاملة. أي التونس اللي هم في طريقهم
14: إلى
16: بعد حتى بعد ما ينجحوا في الإبروف هذه عنده سنتين
14: العامين هذوكم يستنى
16: ويخدم كمقيم وقد يكون يظهر لي هذه معناها المعلومة اللي عندي وصحيحة معناها أنه حتى في الخلاص أقل من
14: أقل من المقيم الفرنسي.
16: المقيم الفرنسي
14: لانتين الفرنسي يخلصوا أكثر من لانتين التونسي. تحس رغم اللي طالبين الطبيبة التونسي ولكن باقي تبقى
16: تبقى شوية، لكن إن شاء الله هما نحن كأطباء الآن جدد أعضاء في العمادة عندنا شؤون إدارية كبيرة أكثريتها إدارية معناها، ولكن أيضا عندك قوة الاقتراح وفي العماده نجم نشوفوا اشياء خاصه في التعجيل
14: ماشيك.
16: اي باش نعجلوا نقولوا مثلا نطلبوا انه الانسان اللي خذا البروف يقعد سنتين
14: علاش هذيك؟
16: علاش ياخذ سيستيمات هذه الحاجه
14: نجح فخليها
16: ايوا هذه من اشياء اللي نعملها. وكذلك بالنسبه لنا احنا انتخبنا للدفاع على المهنه في باريس.
14: هل عمادة الأطباء بباريس فقط ولا فرنسا ولا كل تقريبا هي ولاية هي ولا مقاطعة انتم تقولوا عنها؟
16: هي هي هي. هما العمادات هذوما بالوقت، حتى المقاطعات الاخرين باش يجيهم وقت وان شاء الله يترشحوا فيهم ايضا اطباء. لكن المقاطعة نتاع باريس هي سامبول، هي عنوان
14: هي الكبيرة واللي هي
16: ومن اقدم العمادات في العالم. معناها عندها بعضي كبير وعندها ثمبول.
14: ما فماش عمادة فرنسا كما
16: لا
14: في
16: فما
14: تونس.
16: عمادة لا كما تونس فما عمادة ايه لو ناسيونال تاع فرنسا والسونتر نتاعو هو نتاع باريس.
14: والسونتر هي باريس ايه.
16: اما لو ناسيونال موجود اللي هو شاد الناس الكل وان شاء الله هذا يمشيوا له.
14: ناسيونال وقتاش الانتخابات نتاعو؟
16: والله ما شفتش تقريبا، ما عندهاش برشا من اللي تعدل.
14: ناويين نمشيوا لها سي دكتور
16: ان شاء الله باذن الله باذن الله تعالى. احنا
14: الهدف ناسيونال في
16: ايه نجم ان شاء الله باذن الله
14: فرنسا ان شاء الله.
16: احنا نحبوا ندافعوا على المهنه هذه بصفه كبيره ونخليوا للاجيال اللي بعدنا معناها دي ثيكال دي تراس هايلين
14: ثم دراب ونحس بيت. أنا فرحان كان يربحت ماتش مبارع ليكيف ناسيونال تعادلت. أنا اليوم فرحانين
16: يلزمنا فما طرح. نقطة مهمة جدا احنا اليوم رشحونا راهو مش كانت وينسا فرنسا
14: حتى الفرنسيس هذا المصح هذا ثقتهم
16: عطاو فينا الثقة وهذه حاجة كبيرة. دونك احنا يلزمنا نكملوا خاصة على الدفاع على المهنة وتطور قوانين المهنة هذه. وانا قلت لك فما بول هو عمادة الأطباء والصندوق التأمين ووزارة الصحة، احنا نلعبوا في هذا نجموا ان نطوروا نعطيه فوالا هذه هي المتهمه.
15: مشاكل الطب هناك راح نقارنوها بمشاكل طبتنا لهنا. مناش يعانيوا الطب غاد شنو هي مشاكلهم الاحتجاجية مثلا؟
16: راهو فما بعض المشاكل تتشابه انه بعض القوانين توا الان في فرنسا ماشيين باش يقولوا للاطباء ماكش حر وين تحب تمشي تحل. انا نعرف فما عندنا اماكن ديزرتيك سموها معناها فارغه خويا برا عدي فيها بعد سنوات ومن بعد يجي هذيك ماشيين فيه القانون
14: نفس الشيء تقريبا في تونس.
16: اي فما بعض الاشكاليات تشبه ايضا حتى في التسعيره ما همش قابلين هذه التسعيره بالنسبه لهم رخيصه لا تواكب الواحد تاعهم لي شارج كبيره نتاع الاطباء. يعني المهنه تتقارب راهو المهنه الطب معناها مشاكلها تتقارب برشا
14: بين تونس وفرنسا. لكن المريض يقول لي ما عندوش مشكل الدواء مفقود
16: لا
14: فماش
16: حاجتين المريض ما عندوش لا مشكل الدواء المفقود ولا لا
14: طبيب ما فماش
16: زاد لا لا حتى المستشفيات والواحد وكل تلقى في بعض الاحيان احنا في بلادنا ان شاء الله يتغير وصلنا المحطه شويه المستشفى
14: العمومي معنا
16: العمومي البنيه التحتيه ولا تهرأ شويه
14: قديم شويه زمنا تو نخدموا عليهم
16: والماتريال ايضا احنا قمنا ببعض القوافل الطبيه هنا لبلادنا مع الناس مزيه ولكن برشا حاجات نجيبوها معنا.
14: شنو المستشفى اللي ريتوه باهي في تونس؟ صنفوه من
16: المستشفيات نتاع تونس كل باهي انا عندي معاها ذكرى.
14: اللي على فراستركتور نتاعها مش على حاجه اخرى، نعرف اللي فيها برشا ناس باهيين.
16: ما نجمش انا تو مانيش في مكان باش نقال لان هذه اشكال.
15: دكتور تو لانه الدكتور يعيش في تونس. العائله في تونس. مقيم في تونس ديما في تونس معناها تقريبا كل شهر تمشي
16: معناها شطر بشطر
15: واللي عندك حاجة أنت من الجيل الأول
14: شنو عامل كابينيز في تونس
15: لا
14: ولا
15: لا لا مش كابينيز
14: تخدم غادي
16: نخدم غادي برغم عندي أنا متسجل أيضا في عمادة الأطباء نتاع تونس
14: القانون نسجل خلينا نفهم قاعد اللي تعديه في الطيارة أكثر من اللي تعديه بيناتهم الزوز
16: هو هذيك مشكلة ثقافية فكرت أنا زوجتي بالرغم هي مولودة في فرنسا لكن كيف فكرنا مليح في فرنسا فعلا لقينا أنه
14: أنا رجعت الوردانيين هي والأولاد
16: وين وردانيين الوردية يا ولدي احنا عشنا هنا لكن أنا أصيل بنقردين ران
14: مش ورديني انا مشيت الوردية
16: الوردية جنوب تونس العاصمة
14: في وردية سمعتها وردية
15: حومت حاتي
14: والله ما سمعتي في الحومة
16: بلفي وديبوزي
14: يا معلم يا مرحبا ود الوردية الوردية
15: نسير وردية بعد السنة
16: نسير وردية
15: الحومة بالحومة نسلك انت من الجيل الاول اللي هاجر وتو عندنا موجة كبيرة نتاع هجرة الأطباء وانت تواكب فيها مع ذلك انت وضعك غادي ومقيم وعندك الجنسية وغيرها واخترت انه ولادك يقراوا في تونس
14: يقراوا في تونس ومدام في تونس
16: لأنهم شو قلت لك زوجتي هي مولودة في فرنسا أصلا نعم. واختارت معايا وقالت لي أحسن فكرة واحنا
14: ومن تونس من تونس أصيلة شنو
16: لا لا هي أصيلة أصلها من بنقردان كيفي ما تقوليش والبنجرداني لا يتزوج الا بنجردانية.
15: انا ما قلت شيء، انت قلت، انت قلت.
16: لا هي كان عندها ثقافة فرنسية كمان، ولكن معناها هي اختارت لانه شوف فما موجة جات تقريبا وقت لابنائنا عمرهم 4-5 سنوات، فاحنا دخلوا للمدرسة غادي معناها جات موجة نتاع يلزم نقلعوك من الهوية نتاعك نوعا ما، فهمت؟ قررنا قلنا باش نقعد نحارب انا على الخبزة ونحارب على هذه ونحارب على هذه ونحارب. اي احنا
15: خاصة وقت باش نمس هوية وليدتي معناها ما لعبش،
16: ما تلعبش ولا جينا. اسمع تو هما الأول مرة راهو فيهم خاصة الكبيرة هذه قالت لي بابا يا ميزامي وحاجات كيما هكا ومازالت لغة فرنسية متأثرة شوية، ولكن تو طبيبة هي تو تقول لي انت وماما تدخلوا الجنة غير كي جبتونا.
15: الحمد لله
16: الحمد لله،
15: لا عرفتوا شو تعملوا وربي نجح.
16: امين يا رب.
15: طبيبة في الحساسة هي كيفك ولا
16: لا؟ لا هي في امراض السكري والتغذية.
15: ان شاء الله ربي يوفق.
2: ان شاء الله ربي يوفق. هاك علاش انا حبيت نسألك شو تقول للطب تو ولا بعض الطلبة اللي عندنا خاصة طب شبان ويفكروا في الهجرة، معناها كيفاش تقراها الظاهرة في حد ذاتها؟
16: والله هي ظاهرة صعبة. أنا في عنا جمعية مركز البحوث، أنا رئيس مركز تونس للبحوث الاستراتيجية.
15: رئيس مركز تونس؟
16: لا إيه هنا في تونس معايا سي حافظ بن صالح ومجموعة كبيرة من
15: البحوث الاستراتيجية.
16: عملنا أول أول أول معمل على هجرة الكفاءات، إحنا عملناها في
15: الأفريق
16: ندوة كبيرة وتو عنا كتاب عليه. قالت زيري ما تحاولش تفهم ساعات تجيب تفهم، معناها انت توا تجيه الطبيب التونسي
15: نحوس فقط معناها اما ما
16: ما تفهمش. انا ما نجمش نقول ما عندوش الحق باش يفكر في الهجره، لانه هو كي يحكي لك على وضعيته الشخصيه صعب جدا. بلاي طبيب يخدم في وزاره الصحه نحن عندنا يعدي على المريض الفوس كونسنتريزمك تركز على المريض ولي زالونتور نتاعو واش عنده واش ما عندوش لي زونتيسيدون واش فما واش ما فماش المرضى، يعني حكايه اجتماعيه طبيه قويه تركز فيها في الانتروغاتوار. يا خويا هذه تنجم انت تركز فيها وانت تفكر في فاتوره الضوء الماء ماكش مخلصها وعندك ولد واحد ما نجمش تقريه، هذا طبيب الصحه العموميه. المغاربه
15: يخو طبيب الصحه العموميه في فرنسا؟ في فرنسا
16: لا، في فرنسا ياخذ 5000
15: اورو
16: 5000 اورو من غير لي غاردا ديسونس.
15: لي غاردا ديسونس غارد حتى في الدار يخو يخلص عليها.
16: اي باسي فما دي غارد ادوميسيل
15: ادوميسيل يخلص عليها.
16: اي لو كان باش يخدمهم معناها
15: 5000 اورو
16: 20 مليون.
15: حوالي 20 مليون. حتى أنا في تونس ناخذ الزملين راهو واش
16: هكاك. اي معناها طبيب شويه راهو مش معناها زاد حك راسك تولي طبيب 7-8 ملايين، هذه قدرات الدوله. هذايا الانسان الناس اللي في الدوله راهو مش مطلوب كيما اللي في الدوله كيما المواطن. المواطن عنده تراب يقول لك ها واش عندي وانا راني طبيب وقريت 10-11 سنه بعد الباك وعز ايام شبابي عديتها متقطع كيما يقولوا هما، ومن بعد باش فكرت في روحي بشويه بشويه نلقى روحي وضعيه مؤلمه ما نجمش حتى نعرف. لكن اللي هو في السلطه كان ينجم يعمل برنامج
15: ما يسالش. احنا نقترحوا الان باش نطوروا العمليه ونحسنوا الوضعيه. هل في باريس مثلا مسموح انك تخدم في الكابينيه نتاعك وتخدم في السيكتور بوبليك في القطاع العمومي؟
16: اي تخدم
15: خاص وعموم.
16: اي بنسبه مئويه.
15: قداش نسبه مئويه؟
16: مثلا انت عندك عياده ما تفوتش نسبه إيه معناها تكون التشي ملحق ما تفوتش 20-30% ولا 20% تقريبا
15: في القطاع العمومي.
16: اي كانك انت عندك العياده نتاعك وكانك في القطاع العمومي باش تخدم في كلينيك ولا حاجه كيف كيف البورسنتاج نتاعك اللي عندك فيها اكثر من 40% يحكم فيك. لكن مش انت
15: انا نقول حلول نجم نقاوها لهنا انه طبيب الصحه العموميه نسمحوا له بنشاط في القطاع الخاص. هذا اللي نقترحه خليفه من عرش.
16: يا صديقي لو كان نحلوا هذا وجماعي في القطاع الخاص حليت لهم مشكلت لهم هاي جبت لهم انت انا كومبرومون زايد
15: انا ناقصين يقول لك اطباء في القطاع الخاص في تونس.
16: انا نقول نفكروا شويه كما عملت المغرب ما نجمش نقلوا عليها. الاطباء اللي هما في القطاع في الدوله قعد يفكر في الدولة ويفكر في تكوينك الطلبة هذوكم ما يفكرش في الفلوس. زيدوا أخوي بصراحة
15: زيدوا من الوضعية زادة هذيك
16: نلقاو حلول نلقاو
15: ربي شريع على إصلاحك تحاسب
2: في فرنسا. يخدم بعدد لي باسيون ولا بالزمن معناها يدخل ثم يقول لك عنده 3-4 معناها
16: فيش في القطاع
2: العام
16: في القطاع العام يعني
15: فترة احنا الطبيب يدخل للسبعة متاع السبعة ما يخرج كان ممكن نهار يستقبل 50-60
16: بالرونديفو عندهم نمبر معين كل يوم
15: عنده عدد معين
16: عنده عدد معين.
14: دكتور مختار زغدود عضو المنتخب بعمادة الأطباء بباريس مبروك، قديش الدوم العضوية متاعكم في العمادة؟
16: 3 سنوات و6 سنوات الزوج.
14: عندك 3 وتتجدد؟
16: لا بعدها هي اللي عنده 3 وما ترجسر اللي عنده 3 سنوات نجم يقدم مرة أخرى واللي عنده 6 سنوات يقعد 6 سنوات وكهو. هذه ماهيش
14: عندك
16: ماهيش ما أنا عندي 3 سنوات
14: 3 سنوات وبعد؟
16: لا وافضل لي
14: وافضل تغادر تحب
16: لا ممكن نفكروا في العمادة العامة لا المرة الجاية معنا نحاولوا لعل حتى ناخذوا الرئاسة
14: ان شاء الله. علاش
15: ان شاء الله موافق علاش
14: رئيس الجمهوريه الفرنسيه خرق العاد
16: لا رئيس البرلمان يرحم والدي يرحم والدي احنا نبقاو على مستوى المهنه
14: وخوش خير وش احسن
16: افضل افضل افضل خير الحمد لله.
14: دكتور مختار زغدود عضو المنتخب بعماده الاطباء بباريس فيليسيتاسيون ليك انت مبروك ليك انت مبروك لينا احنا التوانسه الكل وشكرا للعائله زاد عاونتك برشا في انك تكون بين تونس وبين فرنسا ونجاحها على المستوى العائلي والمستوى الطبي لانه الحمد لله اختار الاختيار الصائب والعائله هاي في الورديه لهنا رجعها وناجحه وفيهم الطبيبه وفيهم حتى يظل لي مشاريع اخرى تبارك الله صل على النبي وربي يفضلهم وربي ينجح
16: ان شاء الله مشكور شكرا جزيلا على الدعوه هذه وراها بصراحه انا بونا انتم نعرفكم من قديم معنا لكن معناها كان جو عائلي يعني جميل خرجتوني من
14: هذيك نحبوا عليه خصوصيه هذه يا دكتور هذا الدكتور مختار زغدود اللي جيت قبل وشفت هذا هو ما يتبدلش باش يبقى هكا نورتنا موافق مباشره راه ماشي المطار اسف ليش بون فواياج وبون روتور بحدنا زاد نجم تجي هذه مفتوحه على دمتك وقت اللي تحب انت
16: بارك الله
14: شكرا لحضرتك
16: شكرا
17: رد للموجة نسمع جوهر الفرح في القروال سيدي بوزيد قصرين سليانة وصفاقس الشمالية عن 104
18: جوهر الفرح بمليسيتي
19: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يدراتيش الجمعه هذه ام جي ونافيف وسايوس يربحوكم دو شيك اون بلون عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الربحين
20: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
18: جوهره اف ام بوبليسيتي
21: صباح الورد
22: صباح الورد
21: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
22: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
23: على جوهر اف ام تي في شوف اسمع وتمتع
14: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة ان شاء الله يا ربي هذه نوعدكم اني باش نحاول نعملها حتى حصة ولا اثنين اوكي باش يعيشوا معنا الاجواء لانه تو نحكي لهم على مروه واش تعمل وما تعملش معناها ساعات يقولوا بالك شي حاتم يزيد على البنيه لا مانيش قاعد نزيد انا نوعدكم اني نحط نهار كاميرا كاشي باش نخبيها نحطها في الريجي وتشوفوا التصرفات نتاع المخرجه نتاعنا ابداع ابداع في كل شيء
15: مخرجه
14: في الاخراج معناها مو ابداع تخرج لك من مخ من واحد من كل امور كلها بالميكرو باهي خلينا نمشيو للمتابعات هكا متابعات باش نمشيو للمتابعات ونحبوا نعرفوا خليفه صراحه رغم مجهود امني كبير ومقاربه امنيه ناجحه جدا في وقت راه البارح خدموا خدمتهم الامن وقاموا بالاجراءات والعداله زاد خدمه خدمتها والدنيا كل في قضيه البنيه هذيك اللي ان شاء الله ربي يشفيها وان شاء الله يرجعها سالمه لعائلتها وان شاء الله ربي يعطيها باش تتجاوز الازمه هذه
15: ان شاء الله.
14: لكن ولينا نراو في جرائم من افظع ما يكون
15: صحيح.
14: هذه جريمه نتاع البارحه نتاع بنيه عمرها طفله معناها كريمه اغتصاب جماعي ومسبوق بأشياء وغريبة وحكايات أخرى يحكيوا في صفاقس
15: من جريمة ولينا في جرائم عدد
14: جنينة عملها مقبرة
15: شفت منها غريبة
14: صحيحة غالطة ما هي صحيحة ما نعرفش به ثم حاجة أخرى أنا نتفرج في الأفلام متاع عصابات الكوكايين والدنيا الكل وكل جميع أنواع الدروك في المكسيك وعلى امريكا ودر شنو وبريزيل كل بلاد هذو البلدان هذوك. احنا في تونس ولينا باش نوصلوا كيفهم ولا اقوى منهم. حسابات فيها جميع الشرائح الاجتماعيه والعمريه والثقافيه والدراسيه. شو هذا
15: الارقام؟
14: رجل وزوجته موجود.
15: الارقام اللي قاعد تشد فيها الديوانه والحرس تخوف. هذه ارقام رسميه يعني جهد اللي قاعد تقوم به وديما حتى علميا اللي تمكنوا هما من معناها القاء القبض عليهم والحصول عليها هذه الكميات هي نسبه من اللي ما يتمكنوش تحصلوا عليه بدليل انه يستهلكوا فيه معناها المنحرفين وغيرهم في البلاد. ارقام تخوف زاد بالحق،
14: ارقام تخوف. والجريمه ولات عجيبه غريبه
15: اي موجوده
14: تفجع ترعب تخوف
15: اغتصاب القتل اي موجود
14: بالضبط.
15: هذا موجود.
14: حبينا نشوفوا في قراءه ذات عمق
15: امني
14: امن شنو أمني. اللي خلى هذه الجريمه تتطور بهذا الشكل العجيب الغريب المخيف المرعب اللي ما يتخيلوه ساعات العقل؟
15: من يقف وراء هذه؟
14: شنو هذه؟ علاش وصلنا لهذا؟ خاصة بتجربته الكبيرة. باش يكون معنا خبيرنا الأمني علي الزرمديني في المتابعة.
23: متابعات
15: معنا الخبير الأمني سي علي الزرمديني. نقول له صباح الورد سي علي.
0: صباح الورد لكم وللسادة المستمعين والسيدات المستمعات، أهلا وسهلا.
15: كنت تتابع في حاتم وكنا نوصفه في الوضعية ونوعية الجرائم البشعة اللي من حين لآخر تطلع علينا في بلادنا. شفنا البنية الصغيرة معناها 15 سنة تعرضت له، شفنا جريمة صفاقس، شفنا حادث مرور شنيع زادة غير متوقع من مؤسسة تعليمية. هذا البارح، هذا فقط البارح سالي.
14: والجرائم الأخرى متاع العصابات اللي ولات عصابات فيها كل الشرائح العمورية والاجتماعية والثقافية والدراسية وكل مكونات ساعات تقلبوا والأم والأولاد ودرى شنو هذا الكل موجود. ما كانش قبل أستاذ علي الزرمديني. هل تطورت الجريمة؟ هل خرجت من قشرتها العادية؟ المجرمين يعملوا حاجات بسيطة في بلادنا ولات حاجات مركبة ومعقدة على الطريقة الهوليودية انشينا ولا المكسيكية ولا الأمريكية والبرازيلية وغيرها؟
0: شوف، هي الجريمة ارتبطت بالبشرية منذ نشأتها ووجودها على سطح الأرض، هذا ثابت. وبقت القبيل وهابيل تتدرج في هذا الإطار. والجريمة عندها أبعاد داخلية في ذات المجرم في ذات الإنسان، وأبعاد خارجية تؤثر على ذات المجرم وعلى ذات الإنسان. العوامل الداخلية متعددة، أهمها الجوانب النفسية، الإطار الأسري اللي تربى فيه الشخص حتى تتخلق فيه نزعة الجريمة، إلى غيرها إلى غيرها من العوامل. والأسباب الخارجية الدافعة،
14: العائلة والإطار التربوي يدخل في العملية
0: أكيد. قلت هي تكوين، هو تكوين ذاتي، تكوين ذاتي يدخل.
14: نعم.
0: هذا داخليا. الجوانب الخارجية هي التأثيرات والتفاعلات الجانبية التي تأتي على ذات البشر، منها الخلطة، العناصر التي تحيط

0: أستاذ علي زرمدين، هالقيم هذه اللي تحدث عليها الإطار الطبيعي متاعها هو العائلة. العائلة بينها ولات هي هي اللي تساهم في الجريمة هذه المريبة والفظيعة والخبيثة والشنعة.
1: ما هي هي حتى الجريمة، أنا أقول لك مثال، الجريمة راهي على بشاعتها كان موجودة ودائما موجودة، فهمت؟
2: نعم، قضية نسب
1: سيالي سيالي ثمن نسب. وقبل ذلك عديد الجرائم التي يسجلها التاريخ وأصبحت في القاموس. الثقافة اليوم الإمبريالية التي سيطرت على العالم أحد الأسباب الرئيسية الدافعة إلى فظاعة الجريمة وبشاعة الجريمة. الثقافة الغربية المسيطرة علينا والأمريكية بالأساس في سلوكياتنا، في تصرفاتنا، في مأكلنا، في محيطنا الاجتماعي، أصبحت عاملا رئيسيا دافعا لهذه الجريمة.
2: لكن المجتمعات التي تتحدث عنها سيالي هي الجريمة فيها أقل من منسوب اللي موجود عندنا وفي أمريكا اللاتينية ولا غيرها. أخي المجتمعات الغربية أقل.
1: لا لا لا، المجتمعات الغربية تتفاعل مع واقعها ومع جرائمها بشكل فظيع جدا. واليوم إذا كان تبع وسائل الإعلام نشوفوا مثلا شو يقع في أوروبا من جرائم، ونشوفوا في أمريكا اللاتينية ما تخلفه هذه العصابات، ونشوفوا حتى في أمريكا في حد ذاتها ما يقع من جرائم ومن عمليات قتل ممنهج، وكذلك من عمليات اغتصاب وغيرها وغيرها. إذن هذه الثقافة التي تركزت في العالم أصبحت اليوم مقياس أو دافع خارجي لارتكاب مثل هذه الجريمة. الأفلام التي تنشر بطبيعتها بحدتها تؤثر وتأثير فعليا، هذا مو سبب هو رأي الأسباب متعددة.
2: أنت مع أنه بعض المقترحات تقولك حجب هالمواقع هذه وحجب المواقع الفيسبوكية وغيرها من المواقع التواصل الاجتماعي.
1: الحل راهو شامل، يجب أن يكون شاملا. اليوم يلزم النظرة إلى هذا الواقع من خلال دراسات اجتماعية ثابتة عميقة. كل الأطراف رأي تتفاعل فيها، راهو مثلاً مشكل يتحل بطرف واحد. راهو الحل الأمني أن يقول لك هو آخر الحلول. الوقاية راهي الوقاية أسرية مجتمعية كاملة من كل الهياكل، من كل الأطياف، من كل لها كل حد عنده دور.
0: أنا حاجة أخرى أقول لك عليها توا الإخبار هذا توا وصل لنا من مراسلنا ومن مروة. مصالح الديوانة وشرطة الحدود بالمعبر الحدودي ملولة من معتمدية برقة بولاية جدوبة تمكنوا من حجز كمية من الزطلة القنب الهندي هذاك قدرت بنحو سي علي ب 11 كيلو تمثلت في 100 صفيحة داخل سيارة ذات ترقيم أجنبي.
1: والعملية هذه متفشرة. احنا قلنا اليوم
0: انه اللي وقفوهم زاد تم ايقاف زوز اجانب على ذمه البحث، معناها زاد حتى الاجنبي ولا يروج هو جزء من هذه الجريمه
2: في تونس
0: المنتشره في تونس.
1: الارهاب والتهريب راهم حلقات تتفاعل ولا تتداخل فيها الاطراف الداخليه فقط، بل تتداخل فيها الاطراف الخارجيه. احنا كي نجي نشوفوا على مستوى الارهاب العناصر التي تنفذ العمليات او التي تقاوم التي تخطط التي تبرمج هنالك من الداخل ومن الخارج. التهريب وبالتالي الذي ارتبط بهذا الجانب الإجرامي الكبير كذلك تخطط من الداخل ومن الخارج وتتفاعل مع كل المجتمعات من الداخل والخارج. ما عادش عندها جنسية، ما عادش عندها ارتباط على الأرض واقعي أو إقليمي محدد. هي دائرة كونية عالمية ترتبط بعضها بعض ولها كل حد عنده دوره وكل حد عنده فصوله وكل حد عنده منطقته وكل حد عنده أطرافه التي يتفاعل معها.
0: كلمتين شو تقولها للعائلات التونسية؟ كلمتين شو تقول أنت للعائلة التونسية للتونسة شو تقول لهم؟
1: نقول لها تدعو إلى التربية السابقة، التربية اللي تكون عليها جيل الستينات وجيل الخمسينات وجيل الأربعينات. اليوم هذه مصالح الطفولة والثقافة القانونية المستوردة لا تستقيم في مجتمع عنده القيم متاعه، عنده أصالته، عنده تاريخه وعنده جذوره. هذا هو الأساس.
0: شكرا لحضرتك. نورتنا خبيرنا الأمني علي الزنمديني. فاصل قصير ونتواصل، ابقى معنا راجعين في متابعة ظهور لي زادة عملية من العمليات الصعيبة، فما إجرام آخر يهم صحة المواطن وإن شاء الله لباس العباد اللي تم اكتشاف أنهم تعرضوا لعملية تسم غذائي هذه المرة زادة. نشوفوا مع مروة شنية الحكاية بالضبط.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهده. باش نمشيو الجندوبه غردمه تحديدا. علاش وكيفاش هذا ما جاوبنا عليه خليفه في هذه المتابعه؟ لانه فما صحه الناس في الميزان كلاو حاجه وذول يتعرضوا الى تسمم. شنو حالتهم وشنو اللي صار وشنو وكيفاش تمت العمليه وهل تدخلت هيئتنا الهيئه العليا معناها لمراقبه سلامه المنتوجات الغذائيه واللي قاعده تقوم بمجهود جبار في مختلف انحاء الجمهوريه.
4: متابعات.
5: ساعتاش حال تسمم في جهة غردمة ومعتمدية الجندوب هكا علاش باش تابعوا الخبر من مصدره سي لطفي العياري المنسق الجهوي لهيئة سلامة المنتوجات الغذائية اللي يقولوا له صباح الورد. سي لطفي
6: صباح الخير. السلام عليكم لاباس؟
3: مرحبا بك.
6: بيك يعيشك. مرحبا دكتور عياري لطفي المنسق الجهوي لهيئة الوطنية سلامة الصحية المنتوجات الغذائية بجندوب.
3: منورنا سيدي لطفي. سيدي لطفي شو اللي صار بالضبط وكيفاش تدخلتوا حضرتكم؟
6: يسار بالضبط يوم السبت تلقيت مكالمة هاتفية من المستشفى غردمة ومن معتمد الجهة حوالي في الليل مع حكاية 11:30 متاع الليل نص الليل على أساس ورود حالات تسمم غذائي على المستشفى المعتمد بغردمة. حالات معناتها كيفاش لها عوارض معناتها في الجهاز الهضمي معناتها حكاية جريان جوف وسخانة وردان معناتها مخلطين بينهم الأطفال وال معناتها الكبار ولا العدد الكبار.
3: نعم.
6: تحولنا نهار الجمعة الصباح للمستشفى. نهار لحد الصباح للمستشفى.
3: لحد خاطر قلت لي نهار السبت وبعد تحولنا نهار الجمعة.
6: لا نهار السبت في الليل.
3: وباهي منقد.
6: من الغدوة تحولنا للمستشفى المستشفى المحلي أين عاينا معنا تخذينا الحالات هذوكم مخذينا معنا السبب اللي صار بالضبط معنا تحاولنا باش نتقصاه
3: عملتوا الأبحاث وتقصاه وش لقيتوا بالضبط؟
6: الأبحاث حسب معنا السؤال متاع المرضى الكل تبين اللي هم الكلهم مش خذوا شراوا ميلفاي مرتبات من محل بيع المرتبات بورغش نفس معناتها شراو نفس المرتبات المجموعة اللي صناهم الكل شراو نهار الجمعة وكلاو نهار الجمعة حوالي العشية معناتها ما بين الستة والخمسة العوارض ظهرت بعد نص الليل. معناتها بدات تسمى اللي بدات لهم الحداش العشرة والمجموعة الأخرين بدات لهم بعد نص الليل معناتها الساعتين هذوما جوز ثلاثة صغار هذوما لقيناهم هكاكا.
3: المصلحية الآن هل غادروا المستشفى؟
6: الحالات المصلحية مستقرة فما اللي خرج وفما اللي مازال غاديك الصغار هما اللي مازال.
3: ثم انتوما عرفتوا وحددتوا العملية شنو السبب نتاعها؟ المرتبات هذه شو عملتوا للمحل المرتبات؟
6: المحل مشينا عملنا له معاينة. بمعاينة حجزنا المواد الأولية اللي موجودة اللي تنجم تدخل معناتها في الصنعة المواد الأولية خاصة أنك المحفوظة بصفة غير صحية المحلولة اللي فهمت وعملنا معناتها الحجز للمواد هذيك في انتظار تلافها وعملنا غلق وقتي للمحل معناتها غلق وقتي وقائي لأن طندو بشي لكان فما إخلالات اللي أعطيناها لهم بشي حاولوا يرفعوها.
3: نعم يعطيكم الف صحة. هذه يقظة تامة من حضرتكم وهذا مش غريب على الهيئة متاعنا. شكرا لحضرتك سيدي العزيز يعطيك الف صحة. الحمد لله على سلامتهم. حالة مسقطة.

0: لكن ضرورة الانتباه أعرف إيش تاخو يعيشك ومن وين تاخو، هذا راهو مهم جدا جدا جدا. نعملوا مشي يا خويا،
1: نمشيو
0: قربة الويكاند ولا ما زالت
1: هي قريب اللي برمج من تو.
0: يقول لك سيدي خليفة، تخيل تخيل اللي سيفك ما وفاش،
1: هو الطقس مزاز خون
0: مع المرادي يحقق لك ذلك، يخليك تعيش انه سيفك مازال على ذمتك، يستنى فيك في نزل المرادي في ليزوتيل نتاع المرادي. سيفك ما وفاش، تحب تجمع عائلتك وتعيش جو الصيف من جديد، ولا تفضل هدوء الطبيعه والاسترخاء فيك المناظر الرائعه نتاع جبال عين دراهم وايضا تبرقة وكل اجواء الممتازه نتاع حمام بورقيبه مع فنادق المرادي؟ الخيار ليك بين سحر الشواطئ في الحمامات سوسه القنطاوي مهديه جربه، بين الراحه التامة اللي تلقاها أوسي مع فنادق المرادي، وخاصة في الغابات متاع حمام بورقيبة الهواء النقي متاعها، عائلتك تستنى في هذه اللحظات الرائعة. دلل صغارك واصنع ذكريات ما تنساش وسط بحر صافي وأجواء عائلية دافية، استمتع بتخفيضات توصل حتى 25% مع إقامة مجانية للصغار حسب الفنادق باش تكون عطلك أو فرحظ في المرادي منزه، المرادي كلوب قنطاوي، المرادي كلوب سليمة، أيضا في المرادي الحمامات، في المرادي بور القنطاوي، المرادي سقانس والمرادي جربة، وأيضا في قلت لكم حمام بورقيبة. فترة الإقامة من 24 سبتمبر إلى حدود 31 أكتوبر، لكن الحجز يزمو يكون حتى 6 أكتوبر 2026 باش تاخذوا التخفيضات وباش تاخذوا صغيرات بلاش. ما تفوتش الفرصة، اعمل حجز على المرادي.com ولا كلم توا 70 105 720. اما في المرادي حمام بورقيبة راهو في الطبيعة والاسترخاء، تستمتع باللوفر متاع سبتمبر وتخفيضات توصل 25%. دلل روحك بعطلة استرخاء وراحة تامة وسط الغابات والمياه المعدنية، ما تخليش الفرصة تفوتك، جدد طاقتك وعيش احلى اللحظات. احجز في ساعة توا عبر موقع المرادي.com ولا كلم مباشرة على 93 277 797، 93 277 797. مع المرادي سيفك موفيش، المرادي.com في انتظاركم. مرسي المرادي، مرسي لكم، انتم نتلقاو غدوة بإذن الله.
2: صباح الورد، صباح الورد، صباح الورد، ترجع لكم غدوة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
4: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخبارية. وحدات الديوان وشرطة الحدود بالمعبر الحدودي ملولة بمعتمدية تبرقة، تتمكن من حجز كمية من القنب الهندي قدرت بنحو 11 كيلوغراما بداخل سيارة ذات ترقيم أجنبي، وذلك إثر اشتباه أعوان الوحدات الأمنية في سيارة كانت بصدد العبور ليتم إخضاعها للتفتيش بالتنسيق مع الوحدات الديوانية بالمعبر، حيث تم الاستعانة بفرقة الأنياب وتم العثور بداخلها على 100 صفيحة من القنب الهندي مخبأة بإحكام. وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم إيقاف أجنبيين وإحالتهما على إحدى الفرق الأمنية لمواصلة الأبحاث إلى جانب حجز السيارة. المصحات الخاصة تطالب بالتدخل العاجل لخلاص مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض المتأخرة منذ 8 أشهر، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يهدد قدرتها على مواصلة النشاط ويؤثر على استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمضمونين الاجتماعيين، داعية في بيان إلى ضبط رزنامة واضحة لخلاص مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض بما يضمن انتظام عمليات الخلاص واستمرارية نشاطها. هذا وأفادت الغرفة الوطنية النقابية للمصحات الخاصة بأن تأخر خلاص مستحقاتها منذ 8 أشهر أدى إلى تفاقم صعوباتها المالية وعجز عدد منها عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه المزودين وخلاص أجور العاملين، معتبرة أن وضعها المالي أصبح غير مطاق، خاصة أن حجم معاملاتها مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض يمثل ما بين 30 و70% من إجمالي معاملاتها بحسب

0: المصحة والجهة. في غزة، قوات الاحتلال الإسرائيلي تغتال قائد لواء الشمال بكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين البيك، في قصف على شقة بمدينة غزة فجر اليوم. ونشرت منصات فلسطينية مشاهد تظهر طواقم الإسعاف، ويتقدم الإسعافات الأولية أيضا لمصابين بينهم أطفال جرى استهداف الاحتلال للشقة السكنية. ختاما، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد أن بلاده تتوقع اليوم ردا أمريكيا على مقترح إعادة فتح مضيق هرمز، وأتى ذلك بعدما كشف عراقجي مساء الاثنين أنه التقى وتحدث مع الوسطاء القطريين مجددا التأكيد على أن هناك شروطا يجب تنفيذها لفتح المضيق.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: وجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: حبيت نعلق على الحادثة نتاع الخنزير اللي صارت في حمام لوف. بالنسبة لسيد النايب سيتومي كي قال المواطن أبو يخنتوما عندكم استراتيجية نتاع نظافة في حمام بالمناسبات وبالحملات النظافة راهي زعما حاجة في ثقافتنا نعملوا لها برنامج. بالله سيد كتب عن بلدية حمام لوف شنو يبدل من نهار اللي شد سيد نوري بن عروس كيف شنو يبدل في حمام لوف شنو يبدل في الولاية ياخي زهرور راهو زهرور منتزه وتخت سونتي خرجنا وخليناه للخنزير وعائلته صارتش عملية جارديناج حيتاش الأعشاب اللي ولات أشجار ناطحات السحاب وسخ وناموس ومشي له وحتى باللي تحت سونتي ومنتزه العمومي وينكم هذا الكل كنايب محلي وكاتب عام بلدية وكولاية وكوالي وغيره وغيره وغيره بالله ناجح بيه برجيبة وسط البلاد وسط حمامنا وما يختش عليه ومشي تفرش في هيك النخلة اللي مقابلة الفطاير اللي هي مدخل الجامعة مدخل باب النساء والرجال وشوفك الحالة المزرية لك النخلة أدباء على المعتمدية أدباء على البلدية نقطة ورجع للستر ما عادش تكلموا على المواطن المواطن طبق القانون طبق القانون الدول ما تقدمت إلا بتطبيق القانون أعمق معين نظف وعمل برنامج مش في حمام لوف نتاع الزبلة مرة في النهار يشوف الحاويات كيفاش معرضة.
2: يا مدينة سوسة المسؤولين على نظافة مدينة سوسة أنا ننصحكم لله في سبيل الله باش تغيروا كالتسمى هذيك لأن من الأسماء الأضداد تولي تتسمى وساخة قذارة مدينة سوسة من فضلكم راهو شي يعمل العار اللي كي تشوف مدينة سوسة الآن كيف هي كل من إنسان يخدم كل إنسان يخدم يأخذ في شهرية عليه أنه يقوم بالواجب متاعه راهو شي يعمل العار الشيء اللي وصلت ليه مدينة سوسة ولذا من ظلكم اتلهاونا برفع الفضلات اتلهاونا بالكياسات لأن الكره بتهرات
3: في بالكم لا احنا اول دولة عربية دخل الانترنت احنا نخلصوا في الفلوس بتاع الانترنت مش متمتعين بها ديما الانترنت ضعيفة ديما الانترنت ضعيفة الفلوس كل شهر يقصوا عليك الفلوس ما تخلصش يقصوا عليك الانترنت والانترنت تعبة ياخذوا عليك فاتورة ضوء والضوء يقص عليك ياخذوا عليك فاتورة المي والمي يقص عليك يفدينا شيء اسف شيء اسف والله شيء اسف
4: برشا أولياء تتشكى من وجود ولادها التامة في الشارع وقت اللي عنده مقر أني سمعت أغنية معه في الأخبار ترى ما كنتش غلطة أنه السيد الوزير وهد ما عادش باش يخرجوا باش يقعدوا في المعهد زعما كيفاش السيد الوزير زعما باش تشدوا معناها تحت البريو ويعطلوا فوق التلام اللي يقراوا ويقلقوا فيهم زعما باش تشرقهم على التامة اللي يقراوا ولا باش تنصبوا لهم قواطن في الساحة دابينا توضحنا الأمور توضحنا الحكاية وإن شاء الله ما تكونش حربوشة للبلعان كالعادة
5: يخص الحج علاش بدلتونا رديتونا باش نعمل الفيزيتا في بن عروس مهزنا احنا البن عروس احنا كنا بجنبنا المكان اللي نعملوا فيه الفيزيتا شكون اللي قرروا هذا وزارة الشؤون الدينية ولا علاش ولا وزارة الصحة هذه بعيدة علينا احنا مش ناس الكل يجمو يمشيوا الغادي وسيركيلاسيون وحتى تلقى فاش تمشي وكيفاش باش تروح وزيد كمل زاد التسجيل باش نمشيوا للسبيطار ولا نعملوا تحليل ولا حاجة علاش ما تعطيوناش لوتوريزاسيون علاش تشرطوا علينا باش نعملوا في البريفي مش الناس الكل يجمو يعملوا هكي هما حتى يدبروا حق الحاجة حبكم ازاي تنظروا له عايشكم الموضوع ازاي
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك دوريمي على جوهرة FM

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: الميراث يقسم التركة ولا يقسم العائلة؟ نهار يموت البو ولا الأم تتبدل الحكاية؟ الدار اللي كانت تجمعهم تولي محل خلاف، والأرض اللي كانت على ملك العائلة الكل تولي سبب في القطيعة. إخوة تربيوا مع بعضهم يلقوا رواحهم قدام المحاكم بسبب الميراث. هل الخلاف على الميراث يستحق نخسره بسببه أخوتنا؟ هل الفلوس والعقارات ينجموا يفرقوا عائلة عاشت سنين تحت سقف واحد؟ هل المشكلة في الميراث؟ هل السبب هو الطمع وسوء الفهم وغياب الحوار؟ هل صحيح أنه بعض الأفراد من العائلات يتنازلوا على حقوقهم باش ما يخسروش أخوتهم وأقربهم؟ رايك نسمعه بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي. عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يدراتش. الجمعه هذه ام جي ونافيف وسايوس يربحوكم دو شيك اون بلون. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الربحين.
4: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: جوهره اف ام
3: بوبليسيتي.
5: دوريمي دوريمي كل يوم من الاثنين للخميس من 9 ل 10 تاع الصباح.

0: دوريمي دوريمي ترجع لكم غدوة من 9 ل 10 تاع الصباح. نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم. ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990 اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: Business News. Business News. مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. صادرات المنتجات البيولوجية التونسية بلغت خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 نحو 52 ألف طن، مسجل ارتفاع بنسبة 14.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية حسب معطيات للإدارة العامة للفلاحة البيولوجية بوزارة الفلاحة انشرها المرصد الوطني للفلاحة. كما أظهرت المعطيات ارتفاع بنسبة 19.8% على مستوى العائدات اللي بلغت 669.2 مليون دينار إلى موفى شهر أوت 2026. وزيت الزيتون البيولوجي استأثر بالنصيب الأكبر من هذه الصادرات، إذ بلغت الكميات المصدرة منه 45.551 ألف طن بقيمة جملية بلغت 596.82 مليون دينار، أي ما يمثل 87.7% من كميات الصادرات المنتجات البيولوجية و 89.2% من عائداتها، مسجل تطور بنسبة 18.5% في الكميات و 19.7% في العائدات مقارنة ب 2025. كما بلغت صادرات منتجات التمور البيولوجية 6.159 ألف طن بقيمة 69.2 مليون دينار، مسجلة تراجع بنسبة 7.8% في الكميات مقابل ارتفاع العائدات بنسبة 23.3%. والمنتجات البيولوجية التونسية سجلت حضورها في 46 بلد في القارات الخمس، فيما بلغ عدد المصدرين 69 مصدر، وتأتي إيطاليا في صدارة وجهات التصدير بنسبة 34%، بعدها إسبانيا ب 22% والولايات المتحدة الأمريكية ب 21%، ثم فرنسا ب 8% وألمانيا ب 5%، فيما تتوزع النسبة المتبقية على وجهات أخرى. تسجيل نقص في حجم إنتاج القوارص بسبب العوامل المناخية حسب ما أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بابن خلاد من ولاية نابل بشير بعون الله، اللي وضح في تصريح مراسلتنا روضة العلاقي أنه انطلاقة جني الأصناف المبكرة من القوارص بدأت بكميات ضئيلة ومحتشمة، وأضاف أنه الأسعار المعتمدة حاليا تعد مشجعة وطيبة حيث تتراوح أسعار الكليمونتين بين 3500 و7000.
2: الموسم تدريجي قاعد يمشي تدريجي، مش بالكميات الكبيره دائما بيعوا، اما من المؤكد راهو فما نقص العمنو. تو انطلق الموسم عنده 10 ايام بالاصناف المبكره اللي هي كلومون ربيع الحبيب، معناها صيف مبكره، وتويك انا بدا تو في المريسور، ومعناها بعد ايام قليله نبداو في الكفا، معناها الاصناف البدريه، لكن الكميات تكون ديما معناها محتشمه، كميات ضئيله. بعد ندخلوا عاد الاصناف المحليه نتاعنا اللي هي مستولي وفره في الاحتياج، تراجع في سابق قرار شيء مؤكد. الأسعار مشجعة، الأسعار طيبة، باهي قاعدة تباع طيبة، وبدينا زاد بالرمان الزهري، قاعدة تباع زاد الرمان بحالات معروفة، الأنواع المبكرة هذه الزهري التي بكري بالنوع الزهري هيك، أنا بدأ زاد تغدر الأسواق وقاعدة تتوفر في الأسواق، أنا زاد فرز زاد قاعدين يتباع زاد بأسعار محترمة، معناها على مستوى الضيع قاعدة تباع بزوج دينارات ونص حتى 3 دينارات، الرمان زاد 3 دينارات قاعدة تباع، الكليمونتين هاني من 3500 حتى 7000.
1: اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار صادقت على إسناد هذه الحوافز لفائدة مشروعين ينشطان في قطاعي الفلاحة والصناعة، فيما رفضت 3 ملفات لعدم استيفاء الشروط القانونية المطلوبة حسب ما جاء في بلاغ للهيئة التونسية للاستثمار، وجاء ذلك خلال الجلسة الثالثة للجنة لسنة 2026 واللي نظرت في 5 ملفات بقيمة استثمار جملية تفوق 100 مليون دينار، ومن المنتظر أنه تساهم المشاريع المعنية في إحداث أكثر من 600 موطن شغل من بينها 2 مشاريع تم إنجازهم بمناطق التنمية الجهوية. سعر تونا اندكس تراجع في تعاملات يوم الاثنين بنسبة 0.2% ليبلغ مستوى 18370.73 نقطة وسط حجم معاملات ضعيفة لم تتجاوز قيمته 3.3 مليون دينار ولم تسجل الحصة أي صفقة تبادل كتلة. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 28 سبتمبر انخفض إلى حدود 1063 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 25 سبتمبر في حدود 1214 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية أيضا بتاريخ 28 سبتمبر فانخفضت إلى حدود 24458 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 96 يوم، وكانت الموجودة هذه بتاريخ 25 سبتمبر في حدود 24569 مليون دينار، أي ما يعادل كذلك بأيام التوريد 96 يوم. دوليا أسعار النفط ارتفعت خلال تعاملات اليوم لثاني جلسة على التوالي، إذ تغطى المخاوف المستمرة بشأن تعطل الإمدادات من المنطقة من جراء الصراع بين واشنطن وطهران على مؤشرات تفيد بتعافي صادرات الخام من المنطقة. وعلى صعيد التداولات ارتفعت العقود الأجل الخام برنت بنحو 2.2% إلى حدود 107.39 دولار للبرميل. أسعار الذهب ارتفعت شوية اليوم لكنها ظلت تحوم قرب أدنى مستوى لها في أكثر من 7 أسابيع وسط مخاوف من إبقاء الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، فيما يترقب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى حدود 4130.58 دولار للأوقية. العادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و373 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و961 مليم، الدينار الليبي 462 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و211 مليم.
0: بزنس نيوز
3: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وكرناتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
4: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتابعوا فينا على راديو جوهرة. نتقابلوا لقيت هذا في موعد جديد من فقرة توندونس. اليوم باش نعطي بعض ليزانديس على صحة الباتري اللي قاعدين نستخدموا فيها في تليفوناتنا. الأسبوع اللي تعدى كانت فما بعض المقالات اللي خرجت على وسائل التواصل الاجتماعي تحكي على كونه باتري تحرقت وباتري عملت مشاكل بالنسبة لصاحبها، وأوروزمون تعدت الأمور سلامات ما فماش ضحايا بالطبيعة على خاطر فاق بالباتري نتاعو على بكري. دونك حبيت نحكي على الموضوع هذا ونحكي خاصة على الباتري ليثيوم إيون اللي نلقاهم مستخدمين في معظم التليفونات الذكية نتاعنا واللي تعتبر آمنة تماما وقت اللي نستخدموها بصورة صحيحة، لكنها تنجم فيسع تتالك مثلا إذا كان طاحت ولا إذا كان فما حرارة مرتفعة. هذا بالطبيعة من غير ما نحسبوا لديفود فابريكاسيون وإلا بالعربية عيوب التصنيع. نجم نزيدوا عليهم الاستخدام غير المناسب، دونك تنجم تؤدي هالحالات هذه إلى ارتفاع درجة الحرارة بشكل متسارع وتنجم توصل حتى تشعل الباتري هذه وتنجم تؤدي إلى حاجات ما نحبوش نوصلوا لهم. نعطيكم بعض ليزانديس إذا كان تحبوا تعرفوا الباتري نتاعكم أمورها واضحة وإلا لا. إذا كان لقيت الباتري منفخة، يعني هذه العلامة الأوضح، تليفونك مستانس مريقل تراه مبوط من جهة الباتري، دونك هذه حاجة يلزمنا نردوا بالنا منها. علامة أخرى هي حرارة غير طبيعية حتى مع الاستخدام العادي. شو معناها؟ معناها تليفونك محطوط بحذاك تهز التليفون تلقى الباتري سخونة برشا. حاجة أخرى إذا كان شمينا ريحة غير معتادة وإلا رينا أثار للتسرب، نعرفوا اللي كونوا الباتري هذه من ليثيوم إيون متكونة من مواد كيميائية، هالمواد الكيميائية هذه عندها رائحة معينة، إذا كان بديت تشم في ريحة غير عادية من جهة الباتري متاع تليفونك راهو فما إشكال. حاجة أخرى الباتري مثلا تفقد الشحنة متاعها بصورة مفاجئة، خرجت من الدار تليفونك مشارجي 100% عملت درجين 4 ساعة في الترانسبور وصلت للمكان اللي انت حاجتك بيجي تفقد في الباتري متاعك تلقاها في 50% وإلا أقل حتى من 50%. آخر أنديس النجم نعطيه هي إذا كان حطيت التليفون متاعك يتشارجه ومسيت التليفون تلقى الباتري سخونة نار، دونك هذا هذوما حالات يلزمنا ردوا بالنا منهم. دونك تقول لي انا باي شو نعمل اذا كان ظهرت لي واحده من العلامات هذه؟ القاعده الاساسيه هي رد بالك، تحاول تصلح الباتري بروحك. اذا كان التليفون تنفخ والا سخنت الباتري برشا والا ظهرت عليه علامات تلف، ماذا بيك ما تستخدموش. سورتو با تحاول تنزل على الباتري باش تنحيك الانتفاخ اللي موجود فيها، والا تحاول فما شكون يحاول ينقب الباتري باش ينجم ينحيك الانتفاخ فيها وينجم يرجع الكاش نتاع الباتري نتاعو. راهو هذوما كلهم حاجات ماذا بينا ما نستعملوهمش. راهو اذا كان بعد حطيتها في الشارج والا هي وحدها سخنت اكثر من اللازم، راهي تنجم تشعل وتنجم تعمل مخاطر كبيره برشا في ديارنا، خاصه اللي احنا الناس الكل مبيتوا التليفونات نتاعنا على تاب دنوي. دونك بحذانا بحذا ريوسنا وبحذا بالطبيعه نلقاو الملح، فنلقاو الجرايه، نلقاو حاجات اخرى قابله للالتهاب وسريعه الالتهاب. دونك تنجم تولي مشاكل خطيره برشا. دونك تقول لي شنو نعمل؟ نقول لك اهم حاجه اللي كونه تسكر التليفون وتمشي لاقرب صلاح نتاع تليفونات عندك ثقه فيه، توريه التليفون وهو تقول لك بالضبط شنو اللي يلزمك تعمل. هذا شو اللي عندنا اليوم. بقيت متابعه طيبه لكل برامجنا.
0: تندونس

0: كابوتشينو. كابوتشينو. انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: العشرة و13 دقيقة على جوهرة فين. صباح النور، صباح الخيرات، مرحبا بكم مستمعينا. رونديفو جديد من كابوتشينو على جوهرة فين بتاريخ اليوم 3/29/2026. مرحبا بكم الناس الكل في الاستماع والمتابعة لآخر الأخبار، وأكيد عنا متابعة حينية لآخر المستجدات وقضايا الرأي العام في تونس، دونك بالإضافة لفقراتنا اللي تعودتوا بها في كابوتشينو. ليكيب الكل تسلم عليكم، جمال بقديدة يرافقنا اليوم في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، جيهان رحومة في الإخراج التقني، وسنم هني معاكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية تكون بيان سور بالموزيكا والبلاي ليست نتاعنا، اخترناها باش تكون مع سوبر ستار رغب علامة. بعد شوية آدم، ونرجعوا لكم مع أولى الفقرات. إن شاء الله نهاركم سعيد، إن شاء الله نهاركم فل مليان بالخير والأخبار الطيبة، ومرحبا بكم حتى الماضي ساعة.

0: اليوم؟ قداش اليوم؟
1: قداش اليوم؟
2: قديش اليوم هي أولى الفقرات اللي عنا معها موعد اليوم في كابوتشينو. كيف كل يوم نعم نطلع على بورصة الأسعار اليوم الثلاثة، وجهتنا ولاية المنستير والأجواء الكل باش ينقلها زميلنا ومراسلنا وليد الجزيري في المباشر. صباح النور يا وليد، أهلا وسهلا.
3: صباح النور. صباح النور سناء، اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي يسمعوا فينا. هو اليوم دخلنا السوق المركزيه بالمنسير، تفاجئنا بالتجار اللحوم هم مش موجودين، معناتها المحلات الكل نتاعهم مقفده.
2: سكروا
3: اي هاني بعث لك البلاغ، كان نجم تقراها
2: اي توت سويت. نعم نطلع على البلاغ بيان سور. اخي فما اتفاق، فما شنو بالضبط معنا؟
3: لا اقرا البلاغ تو نقول لك.
2: باهي نقراو البلاغ نكمل. نقول لك سي وليد وين بعثتوا لي بالضبط، راني ما لقيتوش البلاغ.
3: ما تصور أول تصويرة.
2: حاضر سي وليد، حاضر. الإعلام اللي تتوجه به بلدية المنستير اللي تعلم فيه كافة المواطنين والجزارين وأصحاب المهن والأنشطة ذات الصلة أنه تبعا لمراسلة السيدة المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فقد تقرر غلق المسلخ البلدي بالمنستير انطلاقا من أمس يوم الاثنين وحتى إشعار آخر، وبالتالي ما فماش لحوم حمراء اليوم في المستير.
3: ما فماش. هذا التجار احتجوا لانه يقول لك البلاغ هبط نهار الجمعه، شنو الوقت اللي خليته هنا اليوم؟ معناتها كان من المفروض انا قبل الشهر باش نشوفوا امورنا.
2: لحظه وليد، لحظه، تو البلاغ هبط نهار الجمعه،
3: نهار الجمعه
2: نتاعو انطلاقا من نهار الاثنين، مش
3: البارح. لا البارح السوق المركزيه بالمناسير ما تخدمش، ما يخدموش التجار.
2: أي؟
3: يوم راحه، معناتها هو اليوم، معناتها اول يوم بعد البلاغ هزوا الحيوانات.
2: المنطق يقول وليد البلاغ هابط من نهار الجمعه، الجزائر اللي يسمع بالبلاغ معناها يكمل كميه اللحوم الحمراء اللي عنده هكا في الويكند يخدم على روحه، ومن بعد
3: اليوم
2: يزيد يذبح، ما يزيدش يشري ذبيحه معناها.
3: لا اليوم نهار الثلاثه معروف السوق المركزيه بالمناسير ديما اللحوم الحمراء جديده. هات احنا نسمع احد التجار في السوق المركزية بالمناسير شنو قال على القرار هذا.
2: نسمعوه شنو قال توتسويت.
4: هاني جزار في السوق المركزيه بالمنستير، عندي توا 15 عام في الدومين هذا، واليوم راهو اللحم ما فماش بصفه خاصه. جاوا في نهار علقوا لنا ورقه قال لك راهو البطوار باش يسكر، لا عملوا لنا بديل ولا شافوا لنا حل. احنا جبنا البارح السلعه نتاعنا ومشينا قدام البطوار، قال لنا راهو البطوار مسكر. فنيش احنا ما نورمالمون ولايه نورمالمون ما يسكرش فيها البطوار، حتى في صوره ما باش يسكر شافوا لنا بديل، شافوا لنا بلاصه باش نذبحوا ويعلمونا من قبل بشهر. هو واحد ديجا كيف ذكري باش يخرج كاري من الدار يعني مقبل بشهر بشهرين باش يحضر روحه باش يشوف دار. احنا لا شافونا حد شي وسكرونا ديركت البطوة،
5: حتى كي باش يشوف بطوة اخر وبتصير مشاكل.
4: بتصير مشاكل حتى عاثنية باش تجيب لحمك للحرس باش يوقفك، ولا الشرطة باش يوقفك باش يقول لك اللحم هذا ما عزوز بطريقة غير قانونية، مش كيفوني كافي مسير وسط بلادك. فهمنا توا احنا مقربين لا محالة هكا ولاية كاملة توا ما فيهاش اللحم، فهمني مذبح حتى جزار وما فماش اللحم. الناس من الصباح هي ماشية جاية على اللحم اكثر في الشيء قدام.
2: وليد
3: هذا هما كل التجار، مش الأغلب، كل التجار في السوق المركزية بالمنسير معناتها ما الأحوانت نتاعهم ما حددتش اليوم وما ذبحوش وما ثماش الحم اللي باش يمشي يقصد، ما ثماش الحم باش تلقى اللحوم البيضاء والأسماك والخضر والغلال.
2: خلينا نرجعوا للأصل، علاش تسكر هو البتوار اليوم؟
3: حسب البلاغ ثم زيارة للهكية اللي سميتها
2: زيارة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
3: سامبهم القاو يلزم فما أشغال تصير، يلزم فما تهيئة جديدة للبتوار تصير.
2: توا بين أشغال، اسمعني ضيعتني انت هكا، بين أشغال وزيارة أنا نفهم برشا
3: حاجة. بطبيعة معناتها أوزر
2: ضمان شروط السلامة الصحية وحماية صحة المستهلك ما فيش يلعب به النقطة اللي متفقين فيها الناس الكل. إذا البتوار باش يسكر لي أشغال أو إعادة تهيئة أو مراجعة لبعض القوانين الداخلية كما نقولوا في نظام العمل متاع الناس اللي مشرفة على المسلخ البلدي، أخويا ما فيها بس ميسير.
3: أعطيني البديل، هو توقع لك أعطيني البديل.
2: أي أعطيني البديل، عندهم الحق زيدا، حتى هم ذيك راس مالهم وذيك رزقهم وذيك خدمتهم زيدا. أي
3: صحيح، أعطيني البديل هذايا نتجاوزوه به تو نتبعوا واحدة الموضوع. اللحوم البيضاء ركزت البارح مع شيراز. تشوف معناتها اني كمواطن بنستغرب، معناتها تقريبا مسافه 20 كيلومتر بيني وبين شيراز، البارح نسمع فيها في اللحوم البيضاء مثلا الكركاس قالت ب 1500، اليوم ب 500 في السوق المركزيه بالمناسبه. هنا الصور موجوده. قالت الكبده نتاع الجيش ب 18 في السوق المركزيه بالمنسين بين 14 و 15. السكالوب تقريبا خلينا من 23 ل 22 21 20 اليوم ب 18 ما بين 18 و 18 و 900. معناتها فما انخفاض. الخوذة نتاع الدجاج قالت بينها نسمع فيها 13 و 500 وما بين 10 دينارات و 500 و 11 دينار. ما نعرفش شنو علاش.
2: هو الإجابة على علاش ماكش باش تلقاها عندي ما باش تشجع المواطنين اللي يسمعوا فينا اللي هما اليوم يمشيوا هال 20 كيلومتر هذوما يمشيوا يقضيوا شوية يعملوا هكايا عولة من اللحوم البيضاء.
3: وحاجة اللي تفرح انه اللحوم البيضاء كل اسبوع قاعدة تنخفض وان شاء الله الدجاج 8900 ما بين 8500 8900. بالنسبة للاسماك ما فماش برشا اسماك يقولوا لي نو. فما الغراب اليوم 22 دينار 23 دينار، الدراهم ما بين 20 دينار 22 دينار، القاروص 23 دينار 26 دينار، التريليا 8 دينارات ل 16 دينار، الشفرات من 12 دينار و500 ل 16 دينار ل 18 دينار ل 26 دينار، اللمبوكا ما بين 18 دينار و 520 دينار. تقريبا هذوما ما فماش برشا برشا اسماك لانه نو اليوم حلت فرحنا بالطماطم موجوده 3 دينارات و 750 موجوده.
2: هاي
3: البطاطا 2500، القراع 2000 حتى 4 دينارات و500 قراع بطوزينة. بالنسبة للفلفل من 2500 ل 3 دينارات و500، البصل 1600، السفناري سنة صحيح مش وقت يمكن ب 3 دينارات. اي صحيح مش وقت تقريبا نسمع في زملاء الكل هكايا هو السوم. بالنسبه للغلال العنب ما بين 5 دينارات و8 دينارات حتى ل 9 دينارات، التفاح ما بين 3 دينارات بالخطره 3 دينارات لازم باش تلقى فيه ضربه، وحتى كي تسال التاجر يقول لك الضربه نتاع التبروري معناتها نتاع الامطار الاخيره اللي ضرته شويه معناتها ما لاباس عليه. الباهي 3 دينارات و500 حتى ل 5 دينارات، البطيخ 1500 1700 تقريبا، الدلاع بيع عقب 1400 1500، والدقله 8 دينارات بعرجينها معناتها الدقله بعرجينها 8 دينارات. كي نحوصل تقريبا الاقبال الكل اليوم على اللحوم البيضاء.
2: صحة وبشفاء، صحة وبشفاء. بما انه ما فماش لحوم حمراء دونك عادي جدا باش العبيد تتلفت للحوم البيضاء خصوصا مع تراجع اسعارها في المستير والعاقبه لبقيه الولايات ونقاط البيع. يا وليد مشكور جدا وليد، يعطيك الصحه على المتابعه هذه لبورصه الاسعار اليوم مباشره من المنستير. احنا متابعتنا يوميه للاسعار في كابوتشينو على جوهرة فم. مرحبا باصواتكم على 73 24 3000 والا 29 100. مشوارنا يتواصل توت سويت بالموسيقى، وبعد شويه باش نقعد في المنستير مع أخبار طيبة تحكي على الجودة. أكثر تفاصيل بعد لحظات.

0: نهار ثلاثة من 8 ل 9 دونتيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدل مخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى ليزوفر.

0: كابوتشينو.
1: كابوتشينو.
0: انتم تسمعوا كابوتشينو مع سنة مهني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع ومتمتع.
2: خمسة وأربعين دقيقة في كابوتشينو على جوهرة فيم. كما قلت لكم قبيلة شوية باش نقعدوا في المنستير مع الأخبار الإيجابية. أمس الاثنين بتاريخ 28 سبتمبر جامعة المنستير تسلمت شهادة نظام إدارة الجودة إيزو 9001. أكثر تفاصيل باش تكون مع الأستاذ الجامعي كمال شرادة اللي هو رئيس جامعة المنستير، باش يعطينا أكثر تفاصيل على الكوميتي هذية، على التدقيق كيفاش صار وكيفاش زادة تتحصل الجامعة للمرة الثانية يظهر لي على الشهادة هذية. هو معاها باش نعرفه صحيح. سي كمال صباح النور ومرحبا بيك.
3: صباح النور سيدتي.
2: مرحبا يا سيدي، ألف مبروك لكم كرئيس لجامعة المنستير وللفريق اللي معامل معاك الكل في الجامعة. دونك لو كان تعطينا بعض التفاصيل على الشهادة هذية، هي دولية نورمالمون متعلقة بإدارة الجودة، أما شنو معناها إدارة الجودة في مؤسسة جامعية تشرف على عديد الجامعات في ولاية المنستير؟
3: شكرا لك سيدتي على إتاحة هذه الفرصة، ونحب في البداية نرحب بكافة مستمعي جوهر فام ونشكركم على إتاحة هذه الفرصة. كما قلت ونحب نقول جامعة المنستير كانت أول جامعة تتحصل على الإشهاد إيزو 9001 منذ سنة 2003. كانت أول جامعة كما قلت، وكان يقع التدقيق للمتابعة بصفة سنوية، كل سنة يقع التدقيق من هيئة مدققين يأتوا للجامعة ويدقوا في كل عملياتها، وبعد ثلاث سنين يقع تجديد الإشهاد، وإحنا اليوم في مرحلة تجديد الإشهاد لمرحلة ثلاث سنوات القادمة. وكما قلت
2: هي قداش تقعد الشهادة هذه؟ تقعد ثلاث سنين؟
3: تقعد ثلاث سنين وبعد يقع تجديدها.
2: معناها انتم من 2003 سي كمال؟
3: 2023
2: 2023
3: وممكن سؤالك وجيه جدا بالنسبة لإيزو 9001 في العادة نسمعوا فيه للشركات وللمصانع، ممكن المعنى هذا في الجامعات توا يقول القائل شنو الفايدة؟
2: شنو الفايدة؟
3: اي بالضبط، هنا نحب ان نقول ولا توا الجامعة الحديثة ما عادش مجرد تعاد تدريس ومدرجات، هي اصبحت مؤسسة متكاملة تقدم خدمة عامة كأيها المؤسسات الأخرى. هذه الخدمة تخص أساسا التكوين والبحث العلمي، ولكن أيضا تثمين البحث، وأيضا تشجيع على ريادة الأعمال وعدة خدمات أخرى للمجتمع. في هذا الخدم شهدت إيزو 9001 تعني ببساطة أن الجامعة تعتمد نظام تصرف إداري مبني على معايير دولية صارمة، يعني ذلك في أن كل عمليات الجامعة بداية من تسجيل الطالب إلى الامتحانات والمراقبة وتسليم الشهادة. نعم
2: سي كمال، الجودة هي معناها ما تشملش كان كما قلت أنت البحث الأكاديمي والتدريس والكل، يعني تشمل حتى الإطارات اللي موجودة في الإدارة، الموظفين،
3: كل عمليات الجامعة. كل عملية الجامعة قاعدة تقع وفق مسار واضح منظم، وخاصة قابل للتقييم والتحسين المستمر. أساس الجودة هو هذا التمشي اللي هو يعتمد على أنك تقيم الأداء وتشوف إذا كان فيه إخلالات وتعالج هذه الإخلالات بطريقة أن يعني الجامعة تتحسن باستمرار وتقع ممكن هذه العمليات بطريقة دورية، تقع مراقبات للتيقن من أنها تحسن قاعد يصير وان المراقبه تقع حسب المعايير الدوليه.
2: الحقيقه حاجه مزينه برشا سي كمال، ما خليني نتوسع معاك تو كي نقولوا نظام الجوده والالتزام بالجوده وكفاءه الاداره، خليني هكا في خيالي وفي مخي نحس هكا وكانه جامعه المنستير يعني جامعه رقميه 100% في مختلف الخدمات نتاعها، في متابعتها لمختلف الملفات، هذا موجود هكا؟
3: يعطيك الصحه، عملنا على رقمنه عديد العمليات بطريقه نحاولوا نربحوا الوقت على خطر الاستجابه الى طلبات الحرفاء نتاعنا او المتعاملين معنا، خد كلمه حريفهم في الجامعه مش مكانها، ولكن المتعاملين مع الجامعه يكون في اقصر مده، فوقت رقمنا وقت تبسيط بعض العمليات لربح الوقت، خاصة لإرضاء المتعاملين وأصحاب المصلحة اللي يتعاملوا مع الجامعة في كل تقريب المجالات نتاع الخدمات اللي تقوم بها جامعة المنستير.
2: الحقيقة جميل جدا الكلام هذا، تفضل سي كمال.
3: الكطالب مثلا ممكن يتسأل هو كطالب أو كأستاذ شنو الفايدة اللي حتحصل له بعد الحصول على هذه العلامة، علامة الجودة. نقول راهو الجودة ماهيش شهادة نعلقوها ونفتخروا بها، هي عقلية كاملة ترتكز اساسا على الشفافيه وسرعه اداء الخدمات، وخاصه ارضاء المتلقي هذا الخدمات اللي هو طالب او الباحث او حتى المواطن بصفه عامه عندما ياتي للجامعه من اجل خدمه معينه. وترتكز على ان هذه الخدمات تلبى عبر معايير دوليه وعبر يعني الاداره تقيس الاداء بتاعها بطريقه في أقصر الأجال، ولكن إدارة تقيس أدائها وتقيم أدائها، وخاصة ثقافة الاستماع. أن نستمع لأصحاب المصلحة ونحاول نستمع للشكاوى ونجاوب عليها والاقتراحات نأخذ بها ونحسن في أدائنا كل مرة باش نرضيهم.
2: إن شاء الله الجودة هذه تكون متواصلة في جامعات المنستير وإن شاء الله
3: أكيد أكيد أكيد.
2: مختلف الجامعات في تونس كاملة. خلينا ناخذ شوية
3: هو تقريب كل الجامعات.

0: على المجهود هذايا. دونك الحمد لله، دونك شهادة الجودة هذايا باش تبقى متواصلة معاكم إن شاء الله حتى 2029 ولا 2030؟
1: في الثلاث سنوات 2029 يقع تجديدها مرة أخرى إن شاء الله.
0: إن شاء الله، إن شاء الله.
1: ولكن يقع دائما هنالك تدقيق سنوي للمتابعة وللتيقن من أن العمليات تقع حسب المعايير الدولية.
0: إن شاء الله بالتوفيق سي كمال، شكرا لك على.
1: شكرا سيدتي، بارك الله فيك، وإن شاء الله ديما تونس متألقة وديما
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. بفضل الكفاءات التونسية بحول الله. شكرا لك سي كمال شرادة رئيس جامعة المنستير على تصريح هذا اللي خصيتنا به اليوم في كابوتشينو. مشوارنا يتواصل توت سويت بالموسيقى وما تبعدوش بعيد، بعد شوية باش يكون الرونديفو مع قسم الأخبار. ما خليني زاد نكون أمينة في نقل التهاني والأماني بمناسبة أعياد الميلاد، والحقيقة كل ما فما فرصة علاش ليه باش نكونوا همزة الوصل ما بينكم ما بين العزيز عليكم. مستمعة وفية جدا لنا في كابوتشينو اللي هي نبيلة اللي تحتفل اليوم بعيد ميلاد بنتها صغرونة كيكي. هي تقول لي اسمها كوثرة ما من اللي هي صغرونة نعيط لها الناس الكل كيكي. تقدم لها تحية كبيرة برشا وتقول لها ربي يسرك ويفرحك ويعطيك ما تتمنى، سورتو اللي قلبك كبير وحنين برشا، وان شاء الله يا ربي كل عام وهي الف وهي حية بألف خير. كوثر يا نبيلة وربي يفرحك بها ان شاء الله ويفرحك بنجاحها. خليكم معنا الموسيقى بيان سور توت سويت، وبعد شويه موجز لاخر الاخبار ونرجع لكم في ساعتنا الثانيه.

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: الميراث يقسم التركة ولا يقسم العائلة؟ نهار يموت البو ولا الأم تتبدل الحكاية؟ الدار اللي كانت تجمعهم تولي محل خلاف، والأرض اللي كانت على ملك العائلة الكل تولي سبب في القطيعة. إخوة تربيوا مع بعضهم يلقوا رواحهم قدام المحاكم بسبب الميراث. هل الخلاف على الميراث يستحق نخسره بسببه أخوتنا؟ هل الفلوس والعقارات ينجموا يفرقوا عائلة عاشت سنين تحت سقف واحد؟ هل المشكلة في الميراث؟ هل السبب هو الطمع وسوء الفهم وغياب الحوار؟ هل صحيح إنه بعض الأفراد من العائلات يتنازلوا على حقوقهم باش ما يخسروش أخوتهم وأقربهم؟ رايك نسمعه بشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. لبنى حميدة،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. فتح بحث أول بخصوص تعرض فتاة للاعتداء الجنسي المقترن بالإكراه والتخدير بمواد مخدرة والمشاركة في ذلك والتعريف بشخصين مورطين في القضية وإدراجهما بالتفتيش. وفتح بحث ثان بخصوص تعرض الوحدة الأمنية عند العودة إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة إلى الرشق بالحجارة والمقذوفات الصلبة خلف أضرارا بالسيارات، حيث قاموا بوضع ألواح خشبية شائكة بمسامير لمنع السيارات الأمنية من الدخول. ورغم ذلك قامت الوحدات الأمنية بالسجوم بالتعريف بجميع المورطين وعددهم 8، وتم الاحتفاظ باثنين منهما وفق ما أكده مصدر مطلع للجوهرة فهم. وأضاف ذات المصدر أنه بتنقل الوحدات الأمنية في مناسبة ثانية وإجراء المعاينات اللازمة أمكن ضبط ممرض تولى إسعاف الضحية بمنزل ذي الشبهة وشخص ثاني قريب من ذي الشبهة، وتم الاحتفاظ بهما بعد استشارة النيابة العمومية. والأبحاث ما تزال متواصلة للقبض على المورطين في جريمة الاعتداء الجنسي على الفتاة، ولم يتم إلى حد الساعة تحديد عددهم. وتقوم الوحدات الأمنية بإجراء جملة من المعاينات الميدانية والفنية للوقوف على جميع ملابسات القذف. وفي سياق متصل، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تدعو لعدم نشر أو تقاسم صور الطفلة الضحية ذات 16 ربيعا التي تحقق الجهات القضائية والأجهزة الأمنية في شبهة تعرضها للاعتداء الجنسي لما في ذلك من خرق صارخ لحقوق الطفل ومعارضة صريحة لأحكام القانون. لافتة في بلاغ لها إلى أنها تولت تعهيد المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ومكتب مندوب حماية الطفولة مرجع النظر ترابيا بالمتابعة اللصيقة لأوضاع الضحية والتواصل مع العائلة وتأمين الإحاطة والمرافقة الضرورية. وأكدت أنها تولي كل العناية بتطور الوضع الصحي للطفلة الضحية وأسرتها وتأمين التعهد النفسي والاجتماعي الفوري بهم في إطار الضوابط القانونية وبالتنسيق التام مع مختلف الشركاء والجهات القضائية والأمنية المباشرة للملف. دوليا، الحرس الثوري الإيراني يوجه رسالة إلى الشعب الأمريكي ويتوعد باستخدام أسلحة جديدة للرد على أي هجوم جديد على إيران، فيما قال الكرملين إنه لا يرغب بخروج إيران من معاهدة عدم الانتشار النووي. وتصريحات طهران بهذا الشأن تحتاج إلى توضيحات إضافية. وزير الأمن القومي للاحتلال يتعهد بإحراق جثمان رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس يحيى السنوار المحتجز لدى الاحتلال إذا تولى حقيبة الدفاع بعد الانتخابات المقبلة. وختاما، مصادر يمنية تفيد بسقوط قتلى وجرحى من القوات الحكومية إثر هجوم حوثي بصاروخ بلستي في منطقة خور عمديرة على ساحل محافظة لحج. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
3: من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، ساعتين أكتواليتي، ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في

آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا، خفيفة، قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك، مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك، شوية نقاش، وباشا طاقة باهية، باش تكمل نهارك على كيف كيفك، من الأربعة للستة متاع العشية. أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية بالأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.

ريقك الدهر يا مزيانة في ريقك الدهر يا مزيانة.

حوش كلموش يغرق بيك ولا يفوش تتحوش كلموش يغرق بيك ولا يفوش وتدور في الدنيا الكل وتلوش وتدور في الدنيا الكل وتلوش عالقلب ما يعرفش حد احمالة محال تلقى غير عطفي انا كذيك بك

وجهك ويألم قد ما ظهري وجهك ويألم وتشوف كل الناس في أحزانة وتشوف كل الناس في أحزانة محال تلقى غير قلبي أهلا كي

0: من العين.
1: رجعنا لكم في كابوتشينو، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. كيف كل نهار ثلاثة يكون الموعد مع اخصائيه التغذيه نادره يعقوب في فقره فيتامين، والحديث مازال متواصل على الماكله الصحيه والماكله المتوازنه لجيل المستقبل لاطفالنا، وخصوصا وقت اللي نحكيو على اللمجه، واحنا الاولياء مثقلين على رواحنا بك اللمجه، ويلزمها تكون موجوده في الكرتابله، واذا مش في الكرتابله يلزمها تكون في البانيي، واذا ما عطيتهالوش من الدار يلزمك حريصه كل الحرص انه يامن اللمجه نتاعو. شنو الصحيح شنو الغلط؟ الإجابة توت سويت.
2: فيتامين
1: مدام نادرة يعقوب، صباح النور، أهلا وسهلا.
3: بخير سناء، مرحبا بيكم، مرحبا مسمعي إذاعة جوهر الكل، مرحبا
1: بيك للا منورتنا ديما في كابوتشينو. دونك لمجة الصغار أني اللي نتفكروا من الحديث، فما مرة مرات هكذا توسعنا فيه شوية، قلت لي غير ضرورية مش لازمة، من وقتها حسيت الميزانية تفرهدت على الأخر.
3: الحمد لله، والله هي مش نقول لك، نحضر في روحي
1: برشا فلوس
3: برشا فلوس بالحق، برشا فلوس راهو نحضر في روحي، مش نبدا ديجا التول المكالمه معاك. أيه. مش نقول لك هاللمجه كان نحيناها وارتحنا، هي هو في الحقيقه أيه. علميا هي لمجه برك اللازمه، هي لمجه العشيه، تعال نرجعوا لها، لمجه الصباح خاطيه بالكل وما عندها حتى دور كيفاش نقولوا علمي، حتى دور به، هي لمجه العشيه. وش تمثل هي لمجة العشية؟ تمثل من 5-10% من حاجياتنا الغذائية. وشنية هي اللمجة؟ هي التكملة الغذائية. معناتها التكملة الغذائية؟ معناتها راهو مش وجبة رئيسية، احنا عنا ثلاثة وجبات رئيسية للكبار والصغار، وعنا زيادة للصغيرات اللي هما في فترة نمو عندهم، وجبة ثانوية ما بين ظفرين معناتها تكميلية اللي هي أكل اللمجة بتاع العشية. شوف احنا عاد قداش خاسين عليها، تتمثل كما قلت لك من 5-10% راهي. شوف احنا قداش خاسين عليها فلوس، وقداش خاسين عليها وقت، وقداش خاسين عليها هرجه، والشريور فيه معناتها الحقيقه راني باهت، الشريور قداش معبي باللمجه في المغازات وكل.
1: صحيح. من باب الفضل قلت لك معناها توفر على روحك برشا مجهود، وتوفر على روحك زاد حتى في الميزانيه، معناها
3: هنا متحقه برشا فلوس، برشا فلوس مش ماشيين في بقعتهم.
1: علاش نقولوا ومتاع الصباح ماهيش ضروريه ومتاع العشيه هاو باش نحكيوا فيها؟ يا اخي نورمالمون هي متاع الصباح علاش ماهيش ضروريه؟ خاطر هي قريبه لفطور الصباح ولا كيفاش؟
3: صحيح، منا ومنا. هو ساعه قبل كل شيء الصغير نورمالمون خذا وجبه رئيسيه في الصباح فيها ما لازم من العناصر الغذائيه، وتحدثنا عليها وعملنا لها حصه. احنا توا كيفاش نتكلموا على هو الناس سمعتنا الكل، الاولياء سمعونا الكل وخذوا كلامنا واعطاوا لصغارهم فطور الصباح كما يجب، علاش نتكلموا دون سو سونس؟ لكنه كان الله غالب لاسباب عده، وحنا يقولوا لي راني قاعد نسند في صغيري بشويه، هاني وصلت نعطيه الشطر فطور الصباح والشطر الاخر ناقص، او هاني قاعد نقنع فيه، هانا اون اتوندون بيان سور اون اتوندون لازم نلقاو حل. شنو قلت الحل اني في الصباح؟ او موا يكون فطور الصباح مؤخر شوي، ما تتسماش لمجه، يتسمى فطور الصباح مؤخر شويه، مثلا يتفاهموا مع الروضه او مع المدارس الخاصه ولا المدارس الخاصه، معناتها يسمعوه من الاولياء، يسمعوا الاولياء، هذا كلنا نعرفوه. دونك يولي فطور الصباح بعض، مش يكون في الدار 7:30، يولي يتفاهموا مثلا ما نعرفش يعني 8:30، ما نعرفش على حسب اوقاتهم، يفطروا الغادي مع بعضهم الكل وبعد يمشي يقرا، معناتها تكون بكري او موا تكون ما بين اللمجه وفطور الصباح. لكنه هو راهو اني في علميا نسميه فطور الصباح، كحاجيات الصغير سميها فطور الصباح. مثلا خذا الصغير ما نعرفش يعني ووصلت عطاته امه كاس الحليب المعروف نهار كامل، هما احنا كاس حليب او طبع جبن او كعبه يغرس، لكنه ما خذاه معاه حتى شيء، نجم تكمل له تكمله غذائيه هذيك، اكل كسكروت فيه شويه جبن، خبز فيه شويه جبن، او ما نعرفش يعني شويه بتيسه في بواطه صغيره ولا حاجه، وياخذها وقت اللي يوصل، لكنه ما تتسماش لمجه راهي. بقيت فطور الصباح هو راهو ينجم الصغير يقعد من فطور الصباح نعاود نقول متكامل حتىش للغداء، تقريبا هي حكايه 5 سوايع مش اكثر، بين 4.5 سوايع ما حاجته بحد شيء، على خاطر كان مش تعطيه اللمجه مع 10-11 راهو زايد، مش تقضيه على الوجبه الرئيسيه اللي هي الغداء وما عنده حتى دور، وخليك الصغير يهضم فطور الصباح ويمشي في بقعته. بس نعاود نقول علميا ما فماش لمجه العشاء نتاع الصباح، قلناها برشا مرات، لكن الحقيقه فما شكون يطبق فما شكون ما يطبقش، وما مش نقولوا هكا هو الغلط. دونك خلاصة القول حتى كان ما تبقوش ومش يعطيو هاللمجة ما بين ظفرين حبسة ما هاللمجة راه مش تكون تكمل الفطور الصباح. بس نجيو بعد تالي الوجبه الرئيسيه للغداء وتحدثنا عليه وقلنا شنو معناتها غداء متوازن وقلنا راه فما برشا انواع نتاع الغداء. الحقيقه شنو باش نقول من باش مش نقولش 99% نقول 100% الصغار ياخذوا فيها الوجبه الرئيسيه هذه. فماش صغير ما خذاش الغداء نتاعو لسبب مرضي ولا حاجه مره نهار صادفت حاجه، اما الناس كل الوجبه الرئيسيه قاعد تاخذ فيها. تحدثنا على مكوناتها، تحدثنا على كيفاش تجي، تحدثنا كيفاش تنجم تكون في المدرسه، كيفاش تنجم تكون في الدار، كيفاش تنجم يهز معاه، الكل تحدثنا عليهم. الطريقه قلنا مش اهم حاجه طريقه، اهم حاجه هي المكونات نتاعها. بس والوقت نتاعها اللي هو بين نص النهار وماضي ساعه معروف. بس وصلنا طول اللمجه، راهي اللمجه العشيه حاجه مهمه برشا وباهية برشا، اما بالطريقه اللي راه فيها كيفاش تصير ما حاجتيش بها، ما حاجتيش بها كاغتيال التغذيه كان مش تكون معناتها مضرتها اكثر من منفعتها. نحب نقول ما حاجتناش بها، اما هي راهي لازمه للصغير اللي هو في فتره نمو. كي نقولوا صغير نقولوا في فتره نمو، تقول لي علاش لازمه؟ خاطر هي التكمله الغذائيه، هي مكوناتها مش تكون شو معناتها التكمله الغذائيه؟ ديما التكمله الغذائيه سناء راهم بروتينات فيتامينات ملح معدني. عمرها ما تكون تكمله غذائيه سكريات ولا دهنيات، لا لا ديما بروتينات. حتى كيف راهم لي كومبليمون اليمونتير، شنو هما لي كومبليمون اليمونتير اللي راهو فيهم؟ لا احنا بيان سور ضدهم كالمصنعين، بروتينات ولا فيتامينات ولا ملح معدني. هذاك هو، ما فماش كومبليمون اليمونتير دهنيات ولا سكريات، هذا هو المعروف. هذا اللمجه عند الصغير هي التكمله الغذائيه. بروتينات شو معناتها؟ اهم حاجه هي العظمه، عظمه تبع جبن كاس تحليب كعب الياغورت، كل هذوما مورد نتاع بروتينات. الفيتامينات والاملاح المعدنيه خضار والغلاف. دونك اللمجه الصحيه هي هذه مكوناتها، كعبه ياغورت شويه معاها شويه خضره كعبه غله تبع جبن قطعه معاه قطعه الخبز متين نزيدوا او ما نزيدوش السكريات ما بين ظفرين المركبه كان خبز كان معناتها حاجه سريال نقولوا بات. وقت الصغير ما فطرش بالكدا والصغير الميزان نتاعه ناقص شويه ما فيها باس، كيف تعطيه كسكروت ما يسالش او حتى ميزانه عادي ما يسالش، تعطيه بتي ساندويتش معمول في الدار مريقل مش بوري دي كالوري اكل نشوف في البرا لي بار من غير ما نسمي اكل ندير شنو ما نحبش حتى نسميهم والله ما نحب حتى نسميهم والله فهمتني ما نعرف حتى مكوناتهم ما نعرفهاش كاغتيال التغذيه والله الا نجم نقول لك على مكوناتها نعرف اللي هو مصنع ياسر اللي هو مضرته اكثر من منفعته اكهو نقف غادي به. دونك هنا اذا كان الصغير يبدا متاهل للسمنه صحيح ياخذ لمجه يلزم ياخذ لمجه، اما مش تكون لمجه صحيه ما فيهاش برشا حريرات زايده فيها البروتينات. تقول لي شنو مثلا شنو مثلا كعب ياغورت حاول على اساس مثلا تعطيها له طبيعي وتزيدوا عليها حويجه شويه غله مثلا تحاول اللمجه بتاعه في عود غله مره اخرى من غدوة اعطيه خضر نيه مع كعبه ياغورت هذيك ما تعطيهش غله باش يكون اقل حريرات واكثر منفعه ليه. راهو مش على خاطر عنده السمنه باش نحطه مره على السمنه عند الصغيرات بيان سور معناتها بعدها السيف وكل ورغم لا احنا عملنا حصه قبل السيف بعد كيف يقول السيف باش نتفاداو السمنه عند الصغار لكن باش نعملوا
1: والله صار اللي صار توا
3: صار لسه ديما نصلحوا احنا راهو نعطيو نصائح وحتى كان ما خذوش كلامنا نطولوا بالنا ونديروا نصلحوا
1: ياخذوا بالكلام ان شاء الله وياخذوا بالنصيحه مستمعينا خصوصا والله مدام ندرة كلامك معقول جدا راهو ماهوش نابع من فراغ راهو نابع من الاختصاص ومن التجربه لسنوات طويله. اللمجه زايده ما تحقلوش على رواحكم بك الهاجس نتاع اللمجه
3: زايده هي راهي كانت تمشي كيفاش نقولوا دون ريغ ديزاغ هي حاجه باهيه حاجه باهيه لمجه العشيه راهي تكمله غذائيه اما كان بالطريقه اللي راه فيها اني توا نعاود نقول ماذا بيا معناتها حتى الكلام تاعي يكون هكا بالطريقه اللي راه فيها اني توا مش لازمه
1: باهي خليني نمشي في تفاعل المستمعات معنا في المباشر باهي. الصغير اللي ما يحبش يفطر الصباح هذاك حكينا فيه الموضوع انه ينجم ياخذ لمجه نتاع العشرة نتاع الصباح
3: اما مش العشرة قبل بربي يسرا قبل برشا
1: قبل العشرة
3: قبل هي التكمله تاع فطور الصباح ما تفوتش التسعه هي التكمله تاع فطور الصباح او نخلي له فيدي ثلاثة سوايع ونصف الكيكه باش ينجم يفطر لي هي التكمله تاع فطور الصباح
1: وهذا الكلام اللي جيت باش نقوله انها تنجم تكون حيله ذكيه جدا انه تخليه بالحق يجوع بين اوقات الماكله الرئيسيه باش ياكل في الاخر باش ياكل
3: اي بالضبط نحاولوا نلقاو الحلول ديما كما قلت لك راهنا قاعدين نحاولوا نلقاو الحلول
1: نتحايلوا عليهم مدام نيدرا نتحايلوا
3: اي هذيك هي
1: شكرا لك لله يعطيك الصحه يعطيك الصحه على الحضور معنا في كابوتشينو اخصائيه التغذيه نيدرا يعقوب. الحديث اليوم كان موسع على لمجة الصغار ضروريه ام لا، التفاصيل تلقاوها بيان سور في الفيديو الموثق على صفحتنا الرسميه جوهرة فام على الفيسبوك. خليكم معنا، المتابعات ما زالت متواصله حتى الماضي ساعه. ان شاء الله نهاركم من احلى واسعد الايام. تحيه كبيره برشا للي يسمعوا فينا في الطريق، للي عندهم برشا حركه وبرشا اشوار اليوم باش يقضيوهم، دونك ربي معاكم ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل، واللي سي بون ريكزين امورهم في بيرواتهم في خدمتهم قولوا لهم بالتوفيق ان شاء الله يوم جديد من العمل تكونوا ناجحين فيه.

0: بيروت
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام.

11:44 على جوهرة فيم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. احنا في متابعة لآخر الأخبار بيان سور، في خصوصا تفاعل المواطنين الأولياء مع عديد القرارات اللي تنجم تكون خذيتها وزارة التربية، وخصوصا كيف يكون التطبيق في سعبيسة، يعني يدك في تخوك ما نوخروش برشا، بما أنه قرار رسمي، قرار من وزارة التربية في علاقة باحتضان التلاميذ أثناء توقيت التمدرس وأوقات الراحة وعدم مغادرتهم للمؤسسات التربوية متاعهم إلا بعد انتهاء الدروس، يعني آخر وقت. الحقيقة القرار هذايا يفرح الأولياء، يفرح زيدا الإطار التربوي اللي بش يكون مطمئن أكثر على حال التلاميذ. ممكن بش يقلق بعض التلاميذ اللي يقول لك احنا بش نقعد ومسكر علينا، احنا باش نقعدوا في الليسي ولا في الكوليج نهار كامل من 8 حتى للخمسة إلى متى. لكن هي في الأخر هي ضرورة واستثناءات، إذا عندك ساعة كروز، إذا تغيب أستاذ، إذا الجدول هكا حكم كما نقولوا. نلقاو الحقيقة صور متداولة، صور إيجابية هي توصلنا من مؤسسة المعهد الثانوي قرطاج الرئاسة أو المعروف بقرطاج ياسمينة، وقت اللي تم على جناح السرعة تركيز مقاعد لاستراحة التلاميذ بمختلف أرجاء المعهد. وقاعدين نشوفوا معنا ديجا في التصاور انه بالحق راه ساعات راه باش نطبقوا قرار ولا باش نطبقوا منشور وزيري ولا اجراء، والله ما يطلبش برشا مجهود وما يطلبش برشا خدمه. الحكايه الكل سهله برشا، المؤسسات التربويه الكل نعرفوها اللي هي الشكله الهندسيه نتاعها ولا المثال الهندسي نتاعها تقريبا تشبه لبعضها، فما ساحه كبيره تلم التلاميذ الكل، وفما اروقه وفما قاعات تدريس وغيره. دونك انه احنا نركزوا كريسيات لك التلاميذ هذوك ماوين باش يقعدوا، سهلة برشا الحكاية. وقاعدين نشوفوا في المثال قدامكم، على خاطر في المقابل نلقاو عديد المؤسسات التربوية تشكو من نقص كبير في القاعات، حتى القاعات اللي تم تخصيصها للمراجعة الحقيقة كي يكثر عليها الطلب ويولي العدد فوق طاقة الاستيعاب يولي الشيء يقلق أكثر منه ويريح. فللتلميذ الاختيار انه باش يقعد في القاعة إذا توفرت القاعة مرحبا، سينو ينجم يقعد في بلاصة ضل في على كرسي كوريكت كيما نقولوا، يراجع دروسه وياخو يعطي كلمة في إطار الهدوء واحترام النظام الداخلي للمؤسسة التربوية. زاد هذيك هذا معقول جدا، وبطبيعة القيمين ينجموا يقوموا بواجبهم في الأوقات هذوما من مراقبة سواء من قريب أو من بعيد باش ما نقلقوش غيرنا اللي قاعد يقرأ ولا يقري في التوقيت هذاك. فالمجهود الحقيقة سهل برشا باش نقوموا به، وإنه نتأقلموا مع الوضعية زادة سهلة برشا كما قاعدين نشوفوا في التصور، حاجة ياسر مزيانة. وإن شاء الله المؤسسات التربوية الأخرى زادة تاخو على منوال المعهد الثانوي هذا، ديجا تصاور ما تاخذين هكا من زاويه بعيده باش ما تتضحش ملامح التلامذة احتراما للخصوصيه نتاعهم. ففي المعهد هذا انه نركزوا مقاعد لاستراحه التلاميذ بمختلف ارجاء المعهد زيدا، وتكون مراقبه من قبل القيمين، حاجه سهله ماهيش صعيبه، فقط نبادروا وناخذوا الانيشيتيف، وهذا هو المطلوب من المؤسسات التربويه. وبالطريقه هذه نحميوا الصغيرات ونريحوا بال زاده الكبار اللي ولاو مشغوبين برشا على جداول الاوقات، على ساعات الفراغ هذه اللي موجوده في وسط الجداول. لكن في بعض الحالات وفي برشا مؤسسات ما عندها حتى حل بالحق، يعني الساعه هذيك الله غالب باش تصير ما فما جدول الاستاذ، فما جدول التلميذ، فما جداول ووقت اداري زاده للاداريين والقيمين. فمراعاه لمصالح الناس هذوما الكل الحل سهل برشا، ويريد لو كان كل المؤسسات تطبقوا بطبيعه. مشوارنا باش نكملوه في كابوتشينو بعد شويه بمجال اخر ومتابعات اخرى، باش هزنا للمواضيع الحقيقه المثيره للجدل في علاقه بالوضعيه نتاع الاحداث اللي صارت في تونس مؤخرا. زميلي جمال بوقديده قايم بالواجب الحقيقه في التنسيق. جمال اكيد بعد شويه باش تكون لنا متابعه لعديد الاخبار في علاقه بحادث المحمديه وبحادثه الاختصاص. خليكم معنا، كابوتشينو متواصلة حتى الماضي ساعة.

0: على جوهرة فيما توصلنا لتوقيت هدية على جوهرة في كابوتشينو. مرحبا بكم الناس الكل. حقيقة الفاجعة اللي صارت في المحمدية يوم أمس وكانت لنا لها متابعة، كان حادث أليم جدا والضحايا متاعه نترحم عليهم مرة أخرى، لكن إلى متى ما عندناش قانون يطبق، إلى متى ما فماش صرامة في تطبيق القانون هذية اللي خلى الجمعية التونسية لسفراء السلامة المرورية يتحركوا ويقولوا قديش يلزم من ضحية أخرى حتى الفين يطبق القانون. 30 كيلومتر في الساعة هي واقع يحترم، لا شعار يرفع. نتوسع في الموضوع هذا بأكثر تفاصيل مع رئيسة الجمعية مدام عفيف بن غنية، ضيفتنا توتسويت في كابوتشينو. مرحبا بك مدام عفيف، أهلا وسهلا.
1: يفضلك، تحية ليك وإلى كل مستمعي إذاعة جوهرة فام.
0: يعيشك لله، شكرا ليك على قبول الدعوة. وصدقني يعني مؤلم جدا اللي احنا باش نرجعوا بالحديث على حديثة المحمدية، لكن بكلنا في كما نقولوا في عقولاتنا وفي راحة الله أكبر كما نقولوا يمشي في بيننا أنه قانون 30 كيلومتر في الساعة قانون يلزمنا نحترموه ومحترم دجا ومطبق في محيط المؤسسات التربوية. موجود الإشارات متاع تحديد السرعة، موجود

0: اللي توفيوا بالحق ما حاجة توجع على الأخر تلامذة المصابين التلميذة ما بالحق حاجة كبيرة صارت البارح يلزمنا نقفوا عليها وهذه كان أنا نقول ما أنت سنكري دلاغم معناتها هذا اللي النقطة اللي يلزمنا ننطلقوا منها باش نطالبوا لكلنا معناتها بتطبيق القانون بكل صرامة ما التخفيض في السعر اللي هو إجباري نقولوها ونعودوها للناس اللي تسمع فينا راهو منذ سنة 2023 تم النشر الرسمي انت على الامر المنقح اللي احنا طالبنا به معناتها منذ سنة 2018 واحنا معناتها حملات متتالية انت مناصرة لقاءات مع السيدة الوزراء واخيرا القانون هذا ولا اجباري في محيط مؤسسات التربوية الجامعية المنشآت الرياضية ومراكز التكوين لكن للأسف معناتها التطبيق انتهى على ارض الواقع قعد شعار 30 كيلومتر في الساعة ثم ما راه حتى شيء على ارض الواقع ساعات العلامة تكون موجودة وساعات علامة أيضا ما هيش موجودة فبالتالي معناتها هوني طلبنا معناتها وقيت معناتها وقيت بشراء وتطبيق نتاع قانون وكانت جمعية سفراء سلمة المرورية نظمت معناتها في جوان 2023 ورشة تحسيسية لفائدة رؤساء وحدات المرور من شرطة وحرس كانت عنا معناتها حاجات استباقية حبينا نحسوهم بأهمية التطبيق نتاع القانون وكان نقاش كبير مع السادة رؤساء الوحدات اللي ماذا يزلنا نقوله هوني للناس اللي تسمع فينا هذي الواقع راهو صعيبة
1: ليس عبثا تم تحديد القانون هذي
0: بالضبط والله صدقني سنة فما استهتار راهو طالبنا احنا ب 30 كيلومتر في الساعة كانت ليه قدام المكاتب ما فماش جري ليه فما جري كبير قدام المكاتب سامحني معناتها احنا رينا هذي مش جاي من فراغ معناتها
1: كان نربطوا الاكتواليتي ببعضها واحنا نتبعوا بطبيعة في المجالات الكل في وقت من الاوقات تم توريد دفعة من الشاحنات للنقل مش الشاحنات عاد الحافلات للنقل العمومي وقتها كان فما ليدودان ونعرفوا
0: ليدودان
1: هي مخفضات سرعه هي اساليب مخفضات سرعه يعني تم ازالتهم المخفضات نتاع السرعه هذوما على خاطر ما يتوالموش مع الخاصيه التقنيه للكيران هذوما وما رجعوا حتى شيء في بلاصتهم فما حتى
0: هذا هو هذيا والله نقطه يعطيك الصحه اللي انت اثرتها وانه هذوما المخفضات نتاع السرعه وخاصه راهو نسبه كبيره منهم اللي تم ازالتهم كانت مخفضات عشوائيه ما هيش كونفورم للي نورم لكن احنا وقفنا غادي ليه يلزم المطالبه راهو فما اماكن اللي لازم يتم فيها تركيز المخفضات ما هيش هكاك اعتباطيه راهي المخفضات نتاع السرعه هي معناتها كيفاش نقولوا معناتها من التدابير الوقائيه اللي هي تنجم تخفض من السرعه فبالتالي احنا نحضروا ساعات في اللجان نتاع السلامه المروريه على مستوى الولايات راهو تخرج لجنه وتقوم بالمعاينه مع طبعا للطلبات نتاع الناس اللي ترا في الاماكن وخاصه الاماكن الحساسه كيما محيط المؤسسات التربويه معناتها الاطار التربوي البلديات الكل معناتها تنجم الطالب الاوليات تنجم الطالب المواطنين العاديين يطالبوا بتركيز المخفض في السرعه وبالتالي اللجنه تخرج وتعاين اذا الضروره اقتضت معناتها باش تعاود تركز المخفض يكون هو بالطبيعه نعاود نركز على نقطه يكون كونفورم للنورم ماهوش عشوائي على خاطر احنا رينا التواتر نتاع المخفضات واحد قدام دار والاخر قدام الحانوت وليت هذه المخفضات هذه وليت هي تتسبب في حوادث المرور بالتالي معناتها سامحني الناس اللي تسمع فينا راهو ليه مازالت المخفضات راهو يلزمنا نطالبوا بيهم ونطالبوا بتركيزهم
1: علاش نقعدوا ديما نلتجؤوا ما نعرفش للطرق اللي فيها نوع من الحيله او نوع من الاجبار احنا وقتاش عقليتنا تتبدل وقتاش نحترموا اشارات المرور وقتاش نحترموا محيط المؤسسات التربويه احنا الباساج بيتون انت مدام عفيف اكيد عندك معاينه وتعرف الباساج بيتون اللي موجود في محيط المؤسسات التربويه راهو يتدهن ويتبيض من عام لعام
0: من عام لعام وهذه واقع
1: مانيش نكتبو نفسخ زيدا
0: يعطيك الصحه ومش هكيك نزيدك حاجه سنه وانه فما احنا اماكن اللي هي تستلزم انه يكون فيها التشوير الافقي والعمودي وتوضيح ووضع العلامات الملائمه ماهوش موجوده في العديد من المحيط نتاع المؤسسات التربويه هذا ان وجد معناتها انت تحكي على الممرات احنا كانت عنا معناتها بالحق لقاءات كبيره مع الهياكل المختصه بالبنيه التحتيه والمعنيه بالبنيه التحتيه من اداره جهويه للتجهيز من بلديات اللي واجب عليهم وانهم يقوموا معناتها بتركيز كل التدابير الوقائيه خاصه نعاود ونعاود امام المحيط نتاع المؤسسات التربويه راهو عنا فئه هشه من مستعجلي الطريق راهو عنا وليدات صغار راهو عنا معناتها الناس تشق الكياس معناتها بطريقه ساعات انت ما تلقاش لا رصيف لا

0: الطاقه كيفاش تقص الكيس، المؤسسه التربويه تحل معناتها على كيسات تهز وتجيب في سرعه جنونيه نتاع عباد مستهتره، عباد ماهيش مسؤوله. وين باش تحكي على تحسيس وتوعيه هوني؟ التحسيس والتوعيه راهو انا نعاود وهذايا موقف واضح من جمعيه سفراء سلامه المروريه، التحسيس والتوعيه وحده عمره ما جاب نتائج على ارض الواقع، راهو يلزم المراوحه
1: في تطبيق القانون.
0: الصرامه في تطبيق القانون. وقلت لك هوني في اللقاء اللي صار مع الوحدات الواقع، وانه المشكل اللي عندنا هوني والاشكاليه الكبيره، وانه تطبيق القانون تاع 30 كيلومتر في الساعه في محيط المؤسسات التربويه، الوحدات المروريه ما تنجمش تحط عون نتاع مرور ولا دوريه قدام كل مؤسسه تربويه. راهو نعرف اللي هذايا باش نثقلوا الكاهل نتاعهم، لكن هوني نداء، راهو الكلنا يلزمنا نتعاونوا، راهو نعرفوا اللي فما مؤسسات تتسمى نقاط سوداء، نعرفوها الكلنا، كل واحد في المرجع الترابي نتاعه يعرف فما مؤسسه تربويه فما تجاوز نتاع سرعه. ميساج نحاولوا نحسوا، توجد دوريات نتاع مرور غاديكا، لازم نحطوا ميساج، نحطوا رادار ميساج حتى وكان 30 كيلومتر في الساعه، خلينا نحطوه الرادار باش يكون تحسيسي توعوي، ونطبقوا القانون على الناس المستهترين، الناس اللي جايين في البحر.
1: مدام عفيف، انا نتفهم الموقف نتاع الجمعيه، على خاطر الجمعيه خدمه كبيره برشا من اجل نشر القانون هذايا وانه يولي رسمي في بلادنا، لكن التفعيل الحقيقه يلزم بالحق وقفه،
0: يلزم اراده أزمة. ويلزم اراده سنة، اراده يلزم. اراده كبيره. راهو ايش نقول لك، وقت اللي تبدا الفولونتي موجوده كل شيء يولي بوسيبل. لكن احنا كي نحكيو على حياه ونحكيو على ضحايا، راهو ضحايا، راهي عبيد، راهي عائلات تدمر، راهي وليدات صغار تتشرد. علاش معناتها هكا نقعدوا نحسبوا في الموتى؟ انا وليت نحشم، صدقني كي نقول لك انا نحشم في المداخلات الاذاعيه، خاطر ما نحبش نقف على نهار كل واحنا قداش من واحد توفى ونجيو نحكيو بعد الفاجعه. علاش مش نهار نعملوا مداخلات نحكيو على مقاييس استباقيه، على تدابير استباقيه؟
1: ان شاء الله، مدام عفيف اللي نتمنوه ان شاء الله هذه تكون اخر الاحزان، وان شاء الله 30 كيلومتر في الساعه تولي بالحق واقع يحترم من عند التوانسه الكل،
0: والله.
1: مش قانون ولا بلاكه تتعدى،
0: وهذا هو
1: تتعدى على البلايك الكل. الحقيقه مؤسف جدا الظرف اللي احنا فيه، ويلزمنا بالحق ان نفعلوا القانون هذايا بصفه رسميه كما نفعلوا في برشا قوانين اخرى، خاصه اللي هو عنده علاقه بسلامه الروح البشريه. وراه كما قلت انت، شوف توا بين البارح واليوم قديش من عائله ملتاعه لتصرف هكايا غير مسؤول وتصرف جنوني للواحد مستهتر، سامحوني في الكلمه، تعدى وكهوبر. شكرا لك مدام عفيف، شكرا لك، دهمنا وقت الاخبار توتسويت. نفسحوا المجال لمنال جاب الله في تحرير وتقديم النشره الرئيسيه للاخبار على موجاتنا، ونرجع لكم في ساعتنا الثالثه.
2: Sprechen Sie Deutsch? Vous parlez couramment allemand et cherchez un nouveau défi? Vistaprint recrute ses futurs conseillers clients. Venez booster votre carrière et rencontrer nos équipes lors de notre grande journée de recrutement. Rendez-vous le 30 septembre de 10h à 15h à l'hôtel Sous Palace. Votre futur commence ici avec Vistaprint.
3: أنا بيلوت واليوم باش نسكن لليابان. ذوق ماما، هذا أول كاتو نعملو في الباتيسري نتاعي.
4: اليوم نشوفوهم يلعبوا، أما في كل لعبة فما حلم قاعد يكبر معاهم.
5: مع إدخار جاتفي خلي صغيرك يحلم، خبيلو اليوم باش غدوة يلقى طريقه أسهل.
6: جاتفي، حياتي كيما نحبها.
7: يعود إليكم من جديد المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم حتى 31 أكتوبر، فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري، من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تاكلها مرتاح، يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
8: مونوبري ديما معك. جوهرة
9: أفلام بوبليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. الاحتفاظ بشخصين بينهم ممرض في حادثة الاعتداء الجنسي على طفلة بالملاسين، والأبحاث متواصلة. والحرس الثوري الإيراني يوجه رسالة للأمريكيين ويتوعد باستخدام أسلحة جديدة.
10: وفي تفاصيل أخبارنا، تم فتح بحث أول بخصوص الاعتداء الجنسي على قاصر المقترن بالإكراه والتخدير بمواد مخدرة والمشاركة في ذلك، والتعرف على شخصين مورطين في القضية وإدراجهما بالتفتيش، وذلك بخصوص حادثة الاعتداء الجنسي على طفلة 16 سنة في منطقة الملاسين بالعاصمة، وفق ما أفاد به مصدر مطلع للجوهرة أف إم. هذا وأضاف المصدر أنه تم فتح بحث ثان بخصوص تعرض الوحدات الأمنية عند العودة إلى مكان الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة إلى الرشق بالحجارة والمقذوفات الصلبة، خلف أضرارا بالسيارات، حيث قاموا بوضع ألواح خشبية شائكة بمسامير لمنع السيارات الأمنية من الدخول. ورغم ذلك تمكنت الوحدات الأمنية بالسجوم من التعرف على جميع المتورطين وعددهم 8، وتم الاحتفاظ بشخصين منهم. كذلك أضاف المصدر المطلع أنه بالتنقل في مناسبة ثانية وإجراء المعاينات اللازمة أمكن ضبط ممرض تولى إسعاف الضحية بمنزل ذي الشبهة وشخص ثاني قريب ذي الشبهة، وتم الاحتفاظ بهما بعد استشارة النيابة العمومية. وأكد نفس المصدر أن الأبحاث ما زالت متواصلة للقبض على المورطين في جريمة الاعتداء الجنسي على الفتاة، ولم يتم إلى حد الساعة تحديد عدد المورطين سواء الفاعلين الأصليين أو المشاركين، مشيرا إلى أن الوحدات الأمنية تقوم بإجراء جملة من المعاينات الميدانية والفنية للوقوف على جميع ملابسات القضية والمساعي حثيثة للقبض عليهم. من جانبها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تؤكد بأنها تولي كل العناية بتطور الوضع الصحي للطفلة ضحية الاعتداء الجنسي وأسرتها، وتأمين التعهد النفسي والاجتماعي الفوري بهم في إطار الضوابط القانونية وبالتنسيق التام مع مختلف الشركاء والجهات القضائية والأمنية المباشرة للملف. لافتة الوزارة في بلاغ لها إلى أنها تولت تعهيد المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ومكتب مندوب حماية الطفولة مرجع النظر ترابيا بالمتابعة اللصيقة لأوضاع الضحية ذات 16 ربيعا التي تحقق الجهات القضائية والأجهزة الأمنية في شبهة تعرضها للاعتداء الجنسي، والتواصل مع العائلة وتأمين الإحاطة والمرافقة الضرورية. هذا ودعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إلى عدم نشر أو تقاسم صور الطفلة الضحية على مواقع التواصل الاجتماعي لما في ذلك من خرق صارخ لحقوق الطفل ومعارضة صريحة لأحكام القانون. وأعربت الوزارة عن تقديرها لالتفاف التونسيين جميعا حول تجريم العنف ورفض كافة مظاهره وتثمينها لوقوفهم صفا واحدا لمكافحة آفة المخدرات والتوقي من مخاطرها على الطفل والأسرة والمجتمع. تونس تحتضن بداية من اليوم وعلى مدى 3 أيام الدورة الأولى من القمة الدولية حول الصحة الرقمية، وهي تظاهرة دولية مخصصة لمستقبل الصحة الرقمية والتحول التكنولوجي في القطاع الصحي، وذلك بمشاركة ممثلين عن أكثر من 35 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية. وفي تصريح لمراسلنا ماهر صغير، أفاد وزير الصحة مصطفى الفرجاني إثر افتتاح هذه القمة بأنه تم القيام بأكثر من 120,000 عملية فحص بالأشعة عن بعد للمرضى منذ تأسيس المستشفى الرقمية.
11: اليوم تونس تشع العالم وتنظم ديجيتال هيلث كونكت، هذه القمة في الصحة الرقمية، وإحنا فخورين اللي أكثر من 35 بلاد موجودة، وكذلك المنظمات العالمية، وكذلك الشركاء متاعنا في جميع الميادين التكنولوجيا. الهدف من المؤتمر هذا هو تونس تواكب وتبادل التجارب، نتعلمه وكيف كيف نوريه التجربة بتاعنا في المستشفى الرقمي. والرقمنة والتكنولوجيا نحب نقوله ماهيش هدف في حد ذاته، الرقمنة ولا التكنولوجيا ولا الذكاء الصناعي، الهدف هي شنو باش تزيد المواطن، تزيد المواطن خاصة في المناطق الداخلية ولا حتى في تونس الكبرى، ناخذ مثال تاع بلادنا، وقت ما يتنقلش، وقت يربح فلوس التنقل ويربح كستريس باش يتنقل ويشوف طبيب اختصاصي، ولا ينقل من مستشفى الى اخر باش يعمل سكانير ولا ايرام ولا ديبيستاج. هذا الكل اليوم متاح، والحمد لله تونس عندها تجربه في المستشفى الرقمي. في ظرف عام تونس عملت خاصه في التيلي سكانير، معناها سكانير عن بعد، اكثر من 32 مستشفى السكانير نتاعهم موجود ويشتغل 24 ساعه 24 7 ايام في الاسبوع، اكثر من 120,000 سكانير تعمل في الفترة هذه، كيف كيف اليرام، كيف كيف التقصي بالماموغرافي.
10: أشاع أشار وزير الصحة مصطفى الفرجاني إلى أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية سيكون من بين الحضور في اختتام هذه القمة، كما سيتم إبرام اتفاقيات مهمة.
11: السيد مدير عام المنظمة العالمية للصحة بشيجي نهار يوم الخميس يقوم زيارة، وكذلك المخرجات المؤتمر هذا بخلاف إعلان تونس للصحة الرقمية اللي فيه خطة طريق، فيه إنجاز وكيفاش يكون ثم عدالة حتى بين الدول وتبادل الخبرات، وثم توقيع إن شاء الله اتفاقيات بين الاتحاد العام للمواصلات في يوتي كيف كيف مع المنظمة العالمية في أمريكا لل الرقمنة في الميدان الصحي، وكذلك مع شركائنا. المخرجات بتاع هذه القمة هو مواصلة التعاون وتبادل الخبرات وإرساء منظومة صحية رقمية كما قلنا عادلة منصفة وفيها ثقة المريض، وكذلك تحقق الأهداف اللي هي العدالة في النفاذ وتمحي المسافات.
10: في كلمته في افتتاح هذه القمة الدولية تحدث وزير الصحة مصطفى الفرجاني عن مشروع إعلان تونس من أجل تحول رقمي للصحة منصف وآمن.
12: مشروع إعلان تونس من أجل تحول رقمي للصحة منصف وآمن وذي سيادة وإنساني المطروح، مشروع كناه لجميع الوفود والبلدان المشاركة، وإحنا نترقب الاقتراحات لإثرائه بمساهمتكم. يمكن لهذا الإعلان أن يرسم توجها مشتركا لتحقيق هذا الطموح، فإن نجاحنا سيقاس بما يتغير في حياة المرضى. ماذا يتغير؟ انتظار أقصر، تنقل يمكن تجنبه، تكفل أسرع، وفريق يحظى بدعم أفضل. فلنجعل من هذا اللقاء فرصة لتحويل تجاربنا المشتركة إلى تقدم يستفيد منه الجميع.
10: دوليا، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يقول إن العدو يدرك أن طهران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، معتبرا أن القضية بالنسبة إليه تتعلق بنهب وتقسيم إيران، مضيفا أن الادعاءات بأن بلاده تسعى منذ 25 عاما إلى امتلاك سلاح نووي كذبة كبرى، قائلا إن إيران تعمل على تصميم أسلحة جديدة وتطوير ترسانتها باستمرار للدفاع عن نفسها، وتستفيد من التقنيات المتاحة في العالم لتصنيع أسلحة دفاعية، موجها رسالة إلى الشعب الأمريكي متوعدا باستخدام أسلحة جديدة للرد على أي هجوم جديد على إيران. ختاما، مستوطنون إسرائيليون يقتحمون اليوم المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة وسط انتهاكات شملت أداء طقوس تلمودية وصلوات في باحات المسجد، كما اقتحم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن غفير مع مئات المستوطنين حرم المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد يوم من اقتحامه المسجد الأقصى في مدينة القدس بمناسبة الأعياد اليهودية.
9: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى، دنيا أخرى.
13: عجيل إنرجي قدملكم إنفوسبور.
14: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
15: خمسة نهار 11 دقيقة. مرحبا في أنفو سبور. البداية بالمنتخب الوطني الأولمبي بقية المدرب أنيس بوجلبان، والأنظار الكل باش تتجه اليوم للمقابلة متاع المنتخب الأولمبي اللي باش تكون 7 متاع العشية في الملعب الأولمبي بسوسة ضد البنين في تصفيات الكوب دافريك. مقابلة باش يكون فيها الحضور للجماهير مجاني، دونك فرصة للتلامذة للطلبة وأيضا العائلات أنهم ينجموا يمشيوا السبعة تحت الأضواء الكاشفة يتابعوا مباراة تونس والبنين في تصفيات الكان اللي نذكر المقابلة هذه الرتور نتاعها باش يكون نهار 5 اكتوبر انطلاقا من 4 متاع العشيه بوقت تونس في العاصمه التوغوليه لومي. من المنتخب الاولمبي اللي يلعب مقابلته اليوم الى المنتخب الاكابر، تعادل البارح مع بوتسوانا في ملعب حمادي العقربي بيراد هدفين مقابل هدفين. ثنائيه المنتخب كان سجلها حازم المسطوري، وثنائيه بوتسوانا سجلها جمايان يانهي دقيقه 38 وديتسيل دقيقه 60، بينما المسطوري سجل دقيقه 44 ودقيقه 49. اليوم في نفس المجموعه نتاعنا انطلاقا من 5 متاع العشيه اوغندا تلعب ضد ليبيا. نذكر اوغندا النقاط نتاعها يتحسبوا بعد ما تعادلت في المقابلة الأولى مع منتخبنا الوطني التونسي بنتيجة هدف مقابل هدف. دونك الترتيب بوتسوانا تونس عندهم 2 نقاط، ليبيا أوغندا عندهم نقطة في انتظار مواجهتهم اليوم. معين الشعباني مدرب المنتخب الوطني كان أحكي على المقابلة هذه، هون نسمعوا شنو قال على التعادل في ميكرو مراسلنا رضا الخليفي.
16: حقيقة ما استحقوش نخرجوا بنقطة واحدة. هذا الواقع، لعبنا 2 ماتش، مازالوا 4 ماتش سبري فيهم 3 ديبلاسمون، مازالوا 12 بوان جوي، أو نقعدوا مامنين بحظوظنا حتى الأخر. كما قلت مازال برشا تصليح ومازال برشا خدمة. قلنا راهو ليكيب ناسيونال قاعدة تتبدل، فما دي جوار جدد اللي قاعدين داخلين بتي تابتي، فما دي جو برشا دي جوار اللي خرجوا، فما غيابات كثيرة بارابور العام اللي فات ولا العام اللي قبله. دونك اون فوا بور توت، فما برشا خدمه تستنى فيك، راهي ماهيش خدمه نتاع شهر ولا شهرين ولا 6 شهور ولا عام. انا باش تعاود من الاول جديد.
15: بعد التعادل في الزوز مقابلات ضد أوغندا وضد بوتسوانا، منتظر أنه منتخبنا الوطني التونسي يتراجع بأربعة مراكز في ترتيب الفيفا بعد زوز تعادلات هذم. مرتبة 61 عالميا باش يكون بعد ما كان في المركز 45، أو بعد ما كان في المراكز متقدمة في وقت سابق وصل حتى للمركز 11 في 2018. دونك منتظر أنه يتراجع إلى المرتبة 61 عالميا على مستوى الملعبية. البارح أفضل لاعب تم اختياره من قبل سوفاسكور بالتنقيط 8.9 هو حازم المسطوري صاحب الثنائية، بعده العيدوني اللي عنده تنقيط 7.6، وأسوأ لاعب في المباراة من جانب منتخبنا الوطني التونسي حارس المرمى أيمن دحمان 5.5. أبرز المقابلات اليوم في التصفية، انطلاق الماضي ساعتين البوراندي تلعب ضد الجزائر، أثيوبيا السنغال، ليزوتو المغرب، ما ثلاثة مدغشقر تلعب ضد تنزانيا، مع الخمسة متاع العشية كابفير رواندا، ستة متاع العشية البنين موريتانيا، ثمانية متاع ليل الكونغو الكاميرون، والصومال تلعب ضد الكوديفوار. النجم الرياضي الساحلي ومنتخب أقل من 20 سنة بقية المدرب نبيل الترابلسي يلعب غدوة مقابلته في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة اللي تتلعب في مصر، هذا بعد التعادل في الجولة الأولى مع الجزائر هدف مقابل هدف، والجولة الثانية مع المغرب 0-0. دونك منتخبنا مطالب بثلاثة نقاط، خاصة أنه يترشحوا زوز لولانين إلى كوب دافريك غانا. وعلى الإتوال اللي تواصل التربص متاحة في مدينة سوسة بحضور 28 لاعب، وفريق النجم الساحلي كان أجرى اليوم حصة تدريبية صباحية، دونك استاج يتواصل حتى لنهار 3 أكتوبر. الاتحاد الرياضي المونستيري اليوم باش تنعقد اشغال الجلسه العامه التقييميه الموسم الرياضي 2025-2026، 5 متاع العشيه في مقر النادي، باش يتم خلالها تلاوه التقريرين الادبي والمالي من قبل الهيئه المستقله. زوز مقابلات يستحق الفرجه في دوري الامم الاوروبيه، مع 8 غربة اسبانيا تلعب ضد كرواتيا، جمهوريه تشيك تلعب ضد انجلترا. أنفو سبور قدم لكم أنيس الذوادي. نشر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جارف ام بوينت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جارف ام. شيء طيبة في الأمان.
17: عجيل إنرجي قدمت لكم أنفو سبور. عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل. مع
18: زهير الجيس.
19: الميراث يقسم التركة ولا يقسم العائلة؟ نهار يموت البو ولا الأم تتبدل الحكاية؟ الدار اللي كانت تجمعهم تولي محل خلاف، والأرض اللي كانت على ملك العائلة الكل تولي سبب في القطيعة. إخوة تربيوا مع بعضهم يلقوا رواحهم قدام المحاكم بسبب الميراث. هل الخلاف على الميراث يستحق نخسره بسببه أخوتنا؟ هل الفلوس والعقارات ينجموا يفرقوا عائلة عاشت سنين تحت سقف واحد؟ هل المشكلة في الميراث؟ هل السبب هو الطمع وسوء الفهم وغياب الحوار؟ هل صحيح إنه بعض الأفراد من العائلات يتنازلوا على حقوقهم باش ما يخسروش أخوتهم وأقربهم؟ رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
18: المشهد مع زهير الجيس.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة متابعتنا وأخبارنا. تخلينا نطرح ألف سؤال في علاش هكا.
1: كابوتشينو كابوتشينو، انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على

0: علاش هكا؟
1: علاش هكا؟
2: علاش هكا؟ ومن يتحمل المسؤولية وقت اللي في 48 ساعة في تونس لا حديث إلا على الجرائم إلا على المصائب، سامحوني في الكلمة، اللي تهز الرأي العام وعندها علاقة بالقصر. قصر اليوم في تونس متورطين في جرائم متنوعة، شكون المسؤول وشنو المصير وكيفاش يلزم التعامل مع الوضع هذايا، من مخدرات، من جرائم اغتصاب، من سرقات، من انحراف وغيره. مندوب عام حماية الطفولة بتونس سي المنصف بن عبد الله ضيفنا توتسويت في كابوتشينو اللي يقولوا له صباح النور. أهلا وسهلا سيد المندوب.
3: شكرا أخت سناء، تحية ليك ولكل ملتقي في جوهر أفير.
2: يعيشك سيدي، شكرا ليك على تفاعل معنا وعلى قبول دعوتنا في متابعة لمواضيع الساعة في تونس. حصيلة بالجملة الحقيقة منيش بش نركز على موضوع على حساب آخر، منيش بش نركز على جريمة الاغتصاب اللي راحت ضحيتها وضحيتها الطفلة يقين، منيش بش نركز بركة كان عن المخدرات، باش نحكي عن المشهد العام ووضع الطفولة والقصر في تونس. أكيد أنتم سيد العارفين، أكيد عندكم متابعة ميدانية للي قاعد يصير. شكون المسؤول سيد المندوب على هالوضع هذايا وهل الانحراف اللي ولا بالجملة اليوم عند القصر في تونس؟
3: هو ألف شكر ساعة لتخصيص هذه المساحة الزمنية، وألف شكر إضافي لطريقة طرح هذا الموضوع. وقت نحكيه على وضعية أطفالنا في تونس ونخص المراهقين، راهو نعرفوا اللي عديد وضعيات التهديد اللي تترصد بهم. وهنا خلينا نبداو بالحاضنة الرئيسية للطفل في تونس وفي المجتمعات الكل. الطفل هو بالأساس مكانه الأساسي ومكانه الرئيسي، الحاضن الرئيسي نتاعو ما نجم يكون كان العائلة. العائلة اللي دورنا احنا كهيكل دولة كونها باش نتكاتف الكل في عمل تشاركي، باش ندعموها باش تكون قادرة على أداء دورها كما يلزم. واحنا نحكيه على العائلة، العائلة هي نواة المجتمع، وذلك علاش أي آفة لا قدر الله تنجم تمس فرد وإلا عائلة تونسية راهو هي تمس المجتمع الكل. وفي الإطار هذا نقولوا كونه آفة المخدرات مست كل المجتمعات، والمجتمع التونسي ماهوش في منأى عن الآفة هذه. وذلك علاش نحن طوى نحكيه
2: شديد الانتشار والكثرة في بلادنا لدرجة أنه بالحق ولينا نتسألوا شكون اللي وراها الكميات الكبيرة هذه متاع المخدرات اللي نسمعوا فيها، يعني الإيقافات الأمنية والمجهود الكبير اللي قايم بهم الأمن من هنا ومن الغادي. راهو نحكيه سي المنصف راهو على بو ولدو يعني مهمتهم الترويج مثال، وكميات كبيرة جدا يتم حجزها. يعني اليوم حتى عقلية وسلوك الانحراف قاعدين نورثوا فيه لصغارنا ولينا معناه.
3: أكيد خلنا نتفقوا في نقطة ونعتبرها مهمة جدا
2: اللي هي.
3: وقت احنا اليوم على الهواء في المباشر نحكيه في إذاعة تونسية على موضوع المخدرات، راهو هذه ما تنجم تكون كنقطة قوة، خاطر ما خبيناش وجوهنا، قلنا هذا وقعنا ويزم كلنا متحدين باش نواجه الواقع هذا. في الإطار هذايا خنعاود نرجع للعائلة التونسية وراهو مش تحميل المسؤولية في اتجاه كونو احنا نتملصوا من المسؤولية هذيك، لا، هو التعاطي مع الآفة هذيا ما نجم يكون كان تعاطي تشاركي، بمعنى نواجهوها الناس الكل مع بعضنا، نواجهو نعرفوا هذا الواقع نتاعنا ونواجهوه الناس الكل مع بعضنا. وقت تحكيت انت على وضعيه الطفل هذا،
2: أي.
3: قبل ما نوصلوا لوضعيه كونه طفل يتم استدراجه والتغرير به، سواء باش يكون هو التجار به للترويج نتاع المخدرات والا حتى هو التغرير به في مرحله اولى كالتجرب الاول هذاك اش كان عليه ومثال اش حنجربه. احنا طفلنا مطالبين الكلنا كمجتمع وكهيكل دولة نخدمه على أنه الطفل ذي نحصنوه يكون عنده القدرة الذاتية بالمعرفة بالوسائل متاع الاستدراج ذي وبالمعرفة بالمخاطر متاع المخدرات على الفرد في صحته وفي نفسيته في نفس الوقت. وأكثر من هكا الأثر متاعها على العائلة متاعه والأثر متاعها على المجتمع ككل. ومش الطفل فقط، الطفل وقت نحكيه عليه هو كفرد لتحصيل يكون عنده التحصين الذاتي، في نفس الوقت هو يكون قادر باش يحسن القراءة، لأنه الطفل المساج متاعه والرسالة متاعه هو تكون بأسلوبه هو مؤثرة أكثر يمكن من تأثيرنا أحنا. هذاك علاش الطفل هو للطفل نفسه حماية. بالتوازن.
2: مبادئ هذا يا سلمون الأطفال اللي يعني حرفين الكبد على المروجين تاع المخدرات هذوما راهو خطير جدا، راهو لو كان نربطوا الأحداث ببعضها وكما قلت لك من غير ما نركزوا على حادثة دون أخرى، يعني حادثة الملاسين حسب المصادر الأمنية المطلعة واللي صرحت لجوهرة فام يعني تم الاعتداء الجنسي على القاصر هذية بالإكراه والتخدير بمواد مخدرة.
3: هو ساعة واحنا نحكيه على حادثة وقع أليمة كما هكا من لازم نأكدوا كونه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن راهو تبالغ، معناها ببالغ الانشغال التابع في تطور الوضع الصحي للطفل. وكذلك نأكد كونه المصالح الوزارة وتحديدا المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة المختصة ترابيا ومكتب مندوب حماية الطفولة المختص ترابيا في متابعة لثقة وخاصة في تأمين المرافقة النفسية للعائلة ككل. وإن شاء الله في الإباني طول يكون التدخل لصالح الطفلة وقت يتحسن وضعها الصحي. وفي بالمناسبة هي بيدها وإحنا نلاحظوا أنه الهبة المجتمعية هذه تمثل نقطة قوة والالتفات اللي تعتمد في الكل على رفض هذا العنف وخاصة العنف اللي يكون تجاه أطفالنا وعدم التطبيع معاه. لكن في المقابل يزمنا ما ننسقوش في وسائل التواصل الاجتماعي ويكون نستسهلوا البرتاج متاع الصور ومتاع المعطيات الخاصة بالطفلة هذه لأنه من حقها علينا ومن واجبنا تجاه الطفلة هذه
2: وحماية الهوية متاعها.
3: أكيد غدوة هذيك بنت من بناتنا. أي طفل في تونس راهو عندنا مسؤولية مجتمعية تجاهه بقطع نظر على التجريم القانوني لمثل هذه الأفعال. أنا نحكي في الجانب الإنساني الحقوقي اللي إحنا كلنا يجب يكون عندنا بالفطرة ويجب يكون عندنا بالفطرة السلوك الحميد والمحمود هذايا تجاه أي طفل من أطفالنا. ما ننسقوش صحيح نعرف العباد أكل حماس هذاك وهذا مطلوب الحماس، لكن ما نستسهلوش كون نبرتجيه التصوير أو نبرتجيه معطيات شخصية الواحد من أبنائنا. نعود للواقع متاع الواقع المخدرات في مجتمع

0: احنا خليني بلاي من خلال المنبر نتاعكم انتوما خلنا نوضح بعض التدخلات اللي في اطار المبادره الوطنيه التشاركيه للوقايه من خطر المخدرات. خنقول كونها المبادره ذي تشاركيه بمعنى انه الجميع منخرطين فيها. هياكل الدوله والدعوه مفتوحه للجميع وعلى راسهم الاعلام اللي انتوما القاطره الرئيسيه للدفع نحو نجاح هذه المبادره. كذلك الفنانين، الرياضيين، المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، الكل مدعو باش نحطوا الناس الكل اليد في اليد باش المجتمع التونسي يكون قادر على مجابهه الافه هذه.
1: وهذا واجبنا هذا واجبنا باش نجيبه الافه هذه. واليوم ديجا احنا متابعين كل الاحداث انه اليوم فما قوافل صحيه ونفسيه متنقله اليوم بكافه ولايات الجمهوريه للوقايه من المخدرات. لكن وقت اللي نربطوا الاحداث ونربطوا اللي قاعد يصير في المبادره الوطنيه التشاركيه هذه والواقع فيش قاعد يقول، يا إما جينا مخر برشا وبدينا نتحركوا مخر برشا، يا إما الصوت غير مسموع وكأنه متاع الحملات الوطنية هذه والمبادرات الوطنية هذه وكله كأنه الصوت غير مسموع.
0: أكيد هو التحليل بالشكل هذا راهو مطلوب، وتحليلك أخت ثناء يأكد مرة أخرى لازم نتحركوا في مرحلة مبكرة. شنو المرحلة المبكرة؟ هي التحرك الوقائي المبكر، يعني ما نستناوش حتى تنس معناها تتفق الوضعيه هذه. صحيح تو عندنا وخيالنا في حرس وامن في وزاره الداخليه، وخيالنا حاملي السلاح تابعين وزاره الماليه تحديدا الديوانه التونسيه كلهم يقولوا بعمل جبار، لكن الجميع مع بعضنا كذلك عندنا دور وقائي قبل ما توصل الوضعيه للحاله هذه. لأن العائلة يجب يكون عندها القدرة على الملاحظة، القدرة على تخصيص المساحة الزمنية المهمة لأطفالنا، القدرة على استشراف الخطر لا قدر الله ينجم يجينا مك الهاتف الجوال اللي نحن صغيرنا وهو قاعد معنا في الدار، لكن هو في نفس الوقت في عالم آخر وفي تواصل مع أطراف أخرى لا قدر الله تنجم تسوقوا الليلة ما لا تحمد عقباه.
1: دونك انت تقول المسؤولية والحل الأول والخطوة الأولى خليني نقول لعلاج الوضع هذية هي الأسرة،
0: هو الحل الأولي ما نجم يكون كان في الوقاية، والوقاية تشاركية. الأسرة هي الدور الأساس في العملية الوقائية، ما فيش لا أدنى شك ولا اختلاف. كذلك الطفل هو محور أساسي. نوضح النقطة هذه، راهو طفلنا منذ نعومة أظافره منذ مرحلة الطفولة المبكرة مطالبين باش يكون عنده نربيه بشكل يكون عنده فكر نقدي وقادر باش يتعامل مع الوضعيات، وقادر باش يكون عنده وكل النباهة لاستشراف الخطر حسب السن نتاعه. كذلك العائلة يجب يكون قادرة باش تستشرق الخطر هذايا وتكون عارفة بالمخاطر نتاع المخدرات، شنو هي المخدرات هذايا، شنو الأثار نتاعها، فاش تتمثل، شنو نعمل خاصة لا قدر الله وقت نكتشف اللي واحد من أبنائي طفل وإلا شاب مراهق أنثى أو ذكر في عائلتي وتم استدراجه لتعاطي مواد مخدرة. أول حاجة في الإطار هذايا ما يلزمش نحشمه بحاجة كما هكا، وما نحشموش كونا باش نطلب المساعدة بالمختصين في الإطار هذايا. وقبل ما نحكي شوية على الأنشطة والتظاهرات وتحديدا على القافلة الصحية النفسية، خنوضح كونه وزارة الأسرة وضعت على ذمة العموم خط أخضر 18-09 ورقم نداء 92. الرقمين هذوما محطوطين على ذمة العموم، ومش بالصدفة كونه اللي باش يرفع السماعة وباش يجاوب كل شخص يعني يكمبوز الأرقام هذية راهو أخصائي نفسي. أخصائي النفسي هذا متكون بحكم تكوين الأساسي والتكوين المستمر، قادر على الإصغاء وعلى التوجيه وعلى الإرشاد.
1: هذا دور ما نشكوش فيه اللي هو مهم جدا سي المنصف.
0: مع هذا
1: أما يا سي المنصف نحبك تفهمني في هالنقطة العقدة الكبيرة هذه اللي نحب نتوسعوا فيها معاك، أنه نحميه والناشئة، نحميه القصر، نحميه الأطفال، ما نتردوش أنه نبلغوا، هذه الكل متفقين فيه. لكن اليوم وليوا المنحرفين الكبار كما قلت لك قاعدين يستغلوا في الأطفال الصغار، قاعدين يستغلوا في القصر هذوما. آخر الأخبار الأمنية منسوسة بو ولدو هما اللي يروجوا في المخدرات في الوسط المدرسي. يعني درجة الوعي اليوم لازمها تكون موجودة موجوده، مش كان عند الاولياء وعند الاسره فقط، والام اللي تبدا حريصه هكا ونقولوا عينيها محلوله ويلزمها تحكي مع صغارها في كل شيء، ويلزمها حتى شيء ما هو ممنوع في الحديث في الدار، ويلزمنا نثقفوهم ونقولوا لهم ما تمشيوش مع الغرباء، ما تاخذوش من يدين الغرباء حتى شيء، ما تمشيوش من الثنيه اللي تعرفوها ماهيش متونسه، يعني هذا الكل نحملوا فيه في مسؤوليه للاولياء. لكن وصلنا في عديد الحالات انه البو عمدا يستعمل ولده باش يروج له المخدرات، ما الحل في وضعيات كيما هكا؟
0: هو الاجابه بسيطه وبسيطه جدا، رغم عمقه وتعقيدها راه باش نكونوا واضحين، راه وقت نحكيه على الوقايه راه هذا ما ينفيش انه العمل الزجري والردعي باش يقف، راه هما خطين متوازيين، معناها العمل الزجري الردعي واللي قاعد تقوم به الهيكل المختصه تحت الاشراف القضائي راه يصير بالتوازي مع الجانب الوقائي، اذا هم يكونوا زوج مع بعضهم متسايرين. هذاك علاش انا نحكي على حرب مجتمعيه تجاه الافه هذه.
1: والله هذاك علاش نحن
0: ما تنجم تكون كان بالشكل هذا. راهو علاش انا من الاول اخت سناء اكدت على دوركم، وخاصه ناكد مره اخرى على اهميه كوننا نخزر احنا في المرايه ونقولوا الافه هذه موجوده في مجتمعنا.
1: كما قلت قبيله ما نخبيوش رؤوسنا، ما نخبيوش الحقيقه.
0: بالفعل ما نخبيوش رؤوسنا، راهو هذه نقطه قوه ونحن نستثمروا فيها، ونقطه القوه هذه ونحن نستثمروا فيها ما تنجم تكتمل، يكتمل الاستثمار هذا وما ينجم نحققوا النتائج المرجوه الا ما تكون الجهود كلها متكاتفه، بمعنى انه الفرد، المجموعه الوطنيه ككل، الهياكل الوطنيه كلها يد واحده في محاربه الافه هذه.
1: وان شاء الله ننجحوا.
0: هو الاكيد والثابت كونه النصر تجاه اي افه مثل المجتمع التونسي، راهو عبر التاريخ كان النصر للمجتمع التونسي، هذا لا شك والاختلاف فيه. اليقين اللي عندنا بتحقيق النصر هو الدافع عن النصر في حد ذاته، لكن في الاطار هذايا ما يلزمش نستهينوا بالمخاطر الكبيره نتاع افه المخدرات هذايا. وهذاك علاش في الاطار هذايا راهو عندنا برنامج وطني اتصالي للوقايه التشاركيه، ونسطر قدام وقايه وتشاركيه برشا اسره، ونقول اللي في اطار برنامج هذايا عندنا اليوم قوافل صحيه نفسيه في مختلف ولايات الجمهوريه، فيها الاصغاء، فيها الارشاد، فيها التوجيه، فيها الترفيه اللي تامنوا نوادي اطفال متنقله، ويكون ترفيه موجه
1: ان شاء الله. ان شاء الله نشوف الحمله هذه سي منصف بن عبد الله، والناس الكل يلزمنا نكونوا اليد في اليد، والحقيقه التوانسه الكل، نساء، رجال، شباب، شبان، شيوخ، الاباء والامهات، دوركم كبير جدا في المرحله هذه. نشكرك سي منصف بن عبد الله المندوب العام لحمايه الطفوله بتونس لتحديد عديد النقاط من خلال المداخله هذه. الحقيقه كما قلت لكم باش نربطوا الاحداث ببعضها وباش نربطوا القضايا ببعضها، يعني حتى قضيه صفاقس يعني خلينا نقولوا اللي احنا قدام جيل فيه المخدرات، جيل فيه الشواذ موجود، جيل فيها الفاحش موجود، دونك والهدف الرئيسي هو سرعة الكسب ولا سرعة الربح وسرعة الأرباح المادية. يعني كي نتبعوا حتى قضية صفاقس يعني استدراج من أجل المال، فطعنة غادرة كما نقولوا، فجريمة قتل، فمن بعدك التحقيق يثبت اللي فما جثث أخرى في الجردة هذية يعني مؤخرا في صفاقس، وهذية الواقع. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله القادم أفضل، وإن شاء الله نفيقوا على الوضع متاعنا ووضع القصر متاعنا والشباب متاعنا اللي فما آفة بالحق قاعدة تقتل فيهم عرق بعد عرق، قاعدة تقتل فيهم في كل شيء، تقتل في شبابهم، تقتل في صحتهم، تقتل في أمالهم، في أحلامهم، تقتل فيهم هما كي النورات يبداوا يذبلوا نهار بعد نهار، والعباد ما همش فايقين بيان سور بهالتيار وين باش يوصل. جرائم عديدة تم تسجيلها في تونس، وهذه حقيقة ما ننكروهاش، والعائلات زادة قاعدة تموت وراء شباب هزهم الانحراف للمخدرات، وهزهم الانحراف للاستهلاك، وهزهم الانحراف للترويج. وتعرفوا انتم كي يتمس فرد من العائلة، العائلة الكل تتمس راه. احنا في متابعة لكل الأوضاع والأخبار، وربي إن شاء الله يحمي شبابنا ويحمي بلادنا ويحمي صغيراتنا، لكن زادة العينين يلزمها تكون محلولة بالكده بالكده في الوضع هذايا. وأحكيوا مع صغاركم، أحكيوا مع صغاركم في كل شيء، ما تخليهمش يصدقوا وإلا يقرأوا الروايات المنقولة على الفيسبوك. أي وقت اللي يجي يسألك صغيرك يقول لك ماما بالحق فما راجل صار وصار، ولا فما طفلة صار وصار، هذه فرصة باش تقولوا لهم الحقيقة أي صار، ومناسبة زادة باش تقولوا رد بالك ما تعملش هكا وأعمل هكا، وإذا صار لك أي حاجة يلزمك ترجع لبوك وأمك بطبيعة. مشوارنا مازال متواصل في كابوتشينو، لحظات بوز صغيرة مع الموسيقى ونرجع لكم مع آخر فقراتنا.

0: جهوي بسليان في إجراء أول عملية جراحية للعمود الفقري العنقي بالمؤسسة في خطوة جديدة تعزز الخدمات الجراحية المتخصصة المتاحة لفائدة المرضى بالجهة. أجريت العملية لمريض يبلغ من العمر 55 عاما بمشاركة الإطارات الطبية وشبه الطبية بالمستشفى وفق ما أفاد به المستشفى في بلاغ نشره على صفحته الرسمية. يمثل إنجاز هذه العملية محطة مهمة في تطوير الخدمات الطبية المتخصصة بالمستشفى الجهوي بسليان. دولياً أكد مسؤول دبلوماسي أوروبي رفيع أن المهمة الأمنية الأوروبية في لبنان لن تحل محل اليونيفال، كما أوضح الدبلوماسي في حديث مع قناة العربية اليوم أن المهمة الأمنية الأوروبية ستدعم الجيش اللبناني في نزع أسلحة حزب الله. لوح رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف اليوم بتعطيل صادرات النفط في المنطقة وتهديد بنيتها التحتية في تصريحات تعكس تصاعد حدة الخطاب الإيراني على خلفية الضغوط الأمريكية التي تواجهها طهران لاسيما في قطاع الطاقة. أفادت مصادر يمنية اليوم بسقوط قتلى وجرحى في القوات الحكومية إثر هجوم حوثي بصاروخ باليستي في منطقة خور عميرة على ساحل منطقة لحج. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار.

إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5. تسمو المحقق بلس مع حمزة البلومي المحقق بلس على جوهرة اف ام.

0: 3 إلى 4 تاع العشية حكايات بوليسية وقصص من الواقع. المحقق بلوس مع حمزة البلوي.
1: يومكم سعيد، أهلا وسهلا بالجميع، كل مستمعي المحقق بلوس في موعدنا اليومي من ماضي ثلاثة حتى للأربعة، يوميا من الاثنين للخميس على جوهرة فام. سعيد بتجديد هذا اللقاء معاكم، حمزة البلومي في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج. جوز قضايا نقترحهم عليكم كالعادة، منهم بعد شوية في الجزء الثاني قضية هامة بمكان. علاش هامة؟ لأنها من القضايا الكبرى لتوري أنه أحياناً الأحكام نجم تحصل فيها أخطاء، أنه أحياناً الأدلة الكلها تدين شخص في وقت معين، لكن بعد ذلك بالتثبت والتمحص نلقاو وأنه ربما ارتكبنا خطأ. وشنو رأيكم إذا كان الخطأ هذا يهز الناس لحبل المشنقة؟ هذا اللي نحكيه فيه بعد شوية في الجزء الثاني من حلقتنا لليوم. أما البداية فبشتزنا لقضية أخرى، قضية فيها جانب كان نجم نقول من الدعابة، كان تسمحوا لي العبارة. خالد والفراولة، قصة تسمعوا تفاصيلها حالا في المحق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهدات

شاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم بشتهزنا للمغرب، تحديداً لمدينة الخليشات التابعة لإقليم سيدي قاسم. غادي تعيش عائلة بنتور، عائلة فيها ثلاثة إخوة، محمد، خالد وأختهم الصغيرة. عائلة بسيطة وعلى قد حالها، أبوهم تقريباً في أواخر الستينات من عمره وظروفهم المادية كانت صعيبة. قضيتنا متعلقة بخالد اللي من صغرته كان شاب متدين وكان يحلم يولي إمام، وهذاك عليه ركز مليح على حفظ القرآن، وبالفعل نجم يحفظ القرآن في عمر صغير، لكنه عمره ما بش ينجم يولي إمام. ظروف العائلة خليت لازم على خالد يخدم بش يعاون بوه، بحكم أخوه الآخر عنده إعاقة. دبر خدمة في فيرما في مش بعيد على الخنيشات، يقوم على فجاري يمشي يخدم وما يرجع كان آخر العشية. كبر خالد وجاء نهار اللي قرر فيه يعرس، مشال بوه فاتحه في الموضوع. الحقيقة بوه شجعه على الخطوة اللي ناوي يعملها، هذاك اللي خلى خالد يحكي مع أمه، مش باش يقولها على البنية اللي حلات في عينيه، لا، باش يطلب منها تفركسله على الزوجة المناسبة. وكان ذلك كذلك، بعد مدة أم خالد جات لولدها ببنية اللي فيها المواصفات اللي حب عليها، شابة اسمها زهور. الحقيقة من اللحظة اللي خالد شافها فيها عجبته، وهي زادة عجبها خالد، واتفقوا سريعا على الزواج. بو خالد كيف شاف ولده إذا نسيه باش يعرس، عطاه قطعة أرض اللي يخرج بها من الدنيا قلاخر قريبة من دار العائلة، وقال له ابني فيها دويرتك واستقر بحذانا. وذاك فعلا اللي صار، ابناء خالد الدويرة وعاش فيها مع مرته. بو كيف نقول دويرة، الحقيقة برشة فيها كلمة دويرة، دار من طين حتى البيبان ما فيهاش. على كل، سنوات الزواج بينات الكوبل باش تكون نتيجتها ثلاثة صغيرات. خالد باش يبقى يعني فكره الكل أنه كيفاش ينجم يوفر اللازم لهالعائلة، بما أنه ما حصلش خدمة قارة، هذاك علاش باش يخدم ليل ونهار باش يوفر لهم اللي يستحقوه. هاي خدمة تعرضوا يخدمها في الفلاحة في البني، المهم يوفر لقمة العيش لعائلته. بنته كبرت، وأول ما وصلت لـ18 عرسولها. أولاده الزوز ولاو يعاونوا فيه على مصروف الدار، وفجأة ودون سابق إنذار يختفي خالد. نهار 18 نوفمبر 2022 توجهت مرته زهور لمركز الشرطة تقدم بلاغ في اختفائه. زهور قالت لعوان الشرطة أنه رجلها ما روحش، فات الوقت اللي مستانس يروح فيه لكنه ما روحش. أفراد الشرطة بحكم أنهم ما زالوا قبل سوايع كيف فضوا خلاف بينها هي وبين رجلها. ما هو ما قتلكش، خالد اتهم مرته بالخيانة. يا أخي قالوا لها يا مدام سايب علينا يعيشك من مشاكلكم، يا أخي المركز بش يقعد يخدم كان عليكم ولا شنو؟ تو تلقاها تعطل في خدمة ولا في دهية من الدواهي تو يروح. تعديت ليلتها، تعدى النهار الثاني والثالث، وشي خالد ما روحش، وفما حتى خبر عليه. بوه اللي تو عمره قريب من 90 استغرب غياب ولده عليه، مستحيل يتعدى نهار ما يجيش يطل عليه ويعطيه اللي كتب من مصروف، بما أنه متحمل مسؤولية بوه وخوه، خوه اللي يعاني من إعاقة. يقعد بحذاهم شوية يونسهم، يتفقد خوه قبل ما يروح، مش من عوايد ويغيب ثلاثة أيام ما يقول شيء. قرر هنا بوه يمشي لزهور مرته يسألها على ولده سبب غيابه. حاجتك بخالد يا حاج، ما قلكش اللي هو ماشي في خدمة؟ أنا زادة تفجعت عليه ومشيت للمركز، من بعد كلمني وخبرني. بو خالد قالها لا ما في باليش، حتى قالها حاولت نكلمه برشا مرات ما أسش علي التليفون، وبعد التليفون وتسكر. اي حاج ما وقال لي جه صاحبه بكرهبته وهزوا معاه باش يخدموا مع بعضهم تليفونه تسكر وانا بيدي كلمني من تليفون صاحبه باش يعلمني هو وين. رغم اللي هي افراد عائله خالد مستنسين بيه كل مره يمشي للمدينه يخدم، لكن اول مره يغيب ما يعلمهمش. من غدوه الصباح رجع الحاج لدار ولده ودق الباب، حلت له زهور دخلته للدار. هيا يا بابا قالت له حصانك جريه يجي افطر، هاني حطيت الفطور للاولاد. بو خالد قعد على الطاوله مع احفاده لكن ما حبش ياكل، مالوش نفس وكان مشخشب على ولده. حتى لاحظ في واحده من البيوت كميه متاع تراب. البيوت في دار خالد ماني قلت لك بلاش بيبان، البيوت كلها محلولة وتنجم تشوف شنية في وسطها. هذاك علاش بو خالد استغرب وقام شي يعمل هالتراب، هما لا عندهم تصليح لا مرمى، ومشي بشي يعمل طلع على البيت. ملي شفته زهور داخل غادي مشيت وراه تجري وحكيت معاه كيما عمرها ما حكيت. في شنو تشوف يا حاج؟ أي عايشك، خليني توا يجي ولدك يجي. ومن حينك عبارة دزته وطردته من الدار. بعد تصرفاتها الغريبة والمشهد اللي شافه بو خالد في البيت اتوجه لبنته وحكى لها شنو صار، وقالها أنا متأكد اللي زهور عملت حاجة في خالد، ممكن برشة تكون قتلته ودفنته في وسط الدار. قال بنته اللي البيت اللي كان فيها التراب كانت تظهر فيها بلاصة عالية كأنها قبر. بنته ما صدقتوش الحقيقة، بوها عمره 90 سنة يخلوذ شوي. قتلوا يزي يا حاج متخلوي بيعيش بابا تو شنو رديتهن فيلم قتلته ودفنته في الدار. بو خالد ما سلمش ومشي بالسرقة قدام دار ولده وبقى يراقب، حتى شاف مرت ولده زهور ولدها يخرجوا في التراب ويحطوا فيه قدام الدار. أول ما شاف هذا المشهد رجع يجري، كان النجم نقول ويجري البنته معلمها باللي شافه، قال أنا باش نمشي نبلغ الشرطة وانتي عينيك عليهم. بنته لآخر لحظة مش مصدقة فيش قاعد يخرف بوها، ما خذت له بخاطر مش تعمل، وقفت تعس. البو مشى يجري لمركز الشرطة وحكى لهم اللي صاير. بالوقت باش يتوجه معاه أحد الأعوان لدار ولده. يدخلوا للدار يسألوا زهور على التراب. زهور تدخل بعضها وجهها مشى لوين وجا لوين. سيد الأمني أنا عندي شوية مرمى هك تشوف في حالة الدار. المحققين توجهوا للبيت اللي قال لهم عليها أبو خالد وبداوا طول عمليات الحفر. وغادي كانت الصدمة، بالفعل جثة خالد كانت مدفونة في الحفرة. اتبعثت الجثة للطب الشرعي وتم إلقاء القبض على زهور. علاش يا زهور بعد 10 سنين شنو اللي خليك تقتل راجلك؟ وهنا زهور باش تحكي عذابها مع سنين الحرمان والخصاصة ورجلها اللي قالت لا يرحم ولا يخلي رحمة ربي تنزل. كيفاش ترى؟ قالت الحكاية بدأت من مدة بعد ما كبروا الصغار وبدأت تفرغ الدار. كوصل خالد لعمر 50 بدأت المشاكل بينه وبين مرته زهور. زهور اللي كانت تشوف الناس الكل حولها بدأت تبدل ظروفهم تتحسن إلا هي. الناس الكل حسنوا ولا بدلوا ديارهم إلا هي. قد دارها بالطين ما فيهاش حتى البيبان كيما سكنت فيها من سنين. كانت تحب تحسن من وضعية اللي تعيش فيها، طلبت من خالد يتصرف ويعمل تعديلات على الدار. خالد أكد الزهور أكثر من مرة أنه هو بيدو يحبوا يعيشوا في دار مخير، لكن هذا الموجود وهو ما في حالوش. زهور شافت بعض من نساء الحومة يمشيوا لإسبانيا يخدموا في الفلاحة في الفراولة، اللي ترجع منهم ترجع لباس عليها. نصحوها نساء غادي باش تعمل كيفهم، أكدولها أنه حياتها باش تتبدل كان خدمت في الفريز. حكيت الخالد على الموضوع، خدمة في إسبانيا كيفيه؟ إسبانيا رفض رفضا تاما، قال هانا ما نبعثش مرتي تخدم عليا. حاولت تقنعه لكن شي خالد مصمم على الرفض. من نهارتها والوضع مكهرب في وسط الكوب. بالنسبة لزهور كما قلت لك، رجلها لا رحمها ولقى هو الحل، ولا خلى رحمة ربي تنزل وخليها تعاونه، فماش ما يحسنوا من حياته. زهور ولات تخلق في المشاكل مع رجلها، تحاول تضغط عليه باش يوافق على أنها تمشي تخدم في إسبانيا. مشاكلهم كبرت وخبزهم اليومي ولا هدرة إسبانيا، لدرجة أنه الجيران استانسوا بحسهم وعياطهم في الحوم. الناس الكل ولا تعرف أسباب مشاكلهم، هو يشكي لأولاد عمه وجيرانه منها، وهي تشكي لجاراتها وأقاربها منه، لدرجة أنه زهور ولا تتحرض في أولادها على أبوهم وتقول لهم إذا بقيتوا ناقصين حاجة وما عشتوش كيما ندادكم كله من بوكم اللي ما خلانيش نخدم وخليكم تعيشوا محرومين. زهور استعملت الطرق الكل باش تقنع خالد، كيف ما لقات بها وين قررت تتصرف وحدها. سجلت مع نساء الحومة باش تمشي من غير ما تعلم رجلها، حبت تستنى تجيها الموافقة وتحطه قدام الأمر الواقع. بما أنه في الفترة هذه كل شيء كانت تعمل فيه زهور في السكريتو، كانت تخبي تليفونها على رجلها، تخرج وتدخل من غير ما تقوله، ديما ساكتة في الدار تحاول تتجنبه. خالد شك في تصرفات مرته، مخه هزه في ثنية أخرى، تحديدا ثنية الخيانة، حتى أنه حكى لأخته قالها غريبة، وين ما ندخل للدار على غفلة نلقاها تحكي في التليفون وتوتوت، أول ما تشوفني تعلق وتخبي التليفون. حاولت أخته تهديه، قل له يا راجل عيب يا ولدي، مستحيل مرتك مرأة كبيرة وزيد مش متاع الشيء هذا، أكيد راك فاهم بالغالط. لكن خالد مش منجم يثق في زهور، حتى جاء النهار اللي تأكد فيه كما قال من شكوك، وقت اللي هو دخل للدار بالسرقة وسمع زهور في التليفون مرته تحكي مع راجل في كلام يظهر أنه غزل وحب عمره ما كان يتصور. من صدمته ما غير ما يحس قام خالد يصيح ويعيط بصوت عالي بطريقة هستيرية، لدرجة أن الجيران الكل تلموا على صوته. الجيران خافوا لخالد يعمل عملة في روحه ولا في زهور، بالوقت اتصلوا بالشرطة اللي وصلوا بعد دقائق من البلاغ. خالد في المركز وجه تهمة الخيانة الزوجية لمرته. زهور أنكرت تماماً، ما لا مع شكون كنت تحكي يا مدام؟ قتلهم زهور، راجل صاحبتي كنت نحل في مشكلة بيناتهم، حتى سألوها. المهم خذوا أقوالهم الزوز تعمل محضر وهججوهم من المركز، قالوا برا وروحوا حلوا مشاكلكم هذه بيناتكم. باهي، ومن بعد يا زهور؟ زهور قالت للمحقين أنها أخيراً تقبلت باش تمشي تخدم في إسبانيا، لكن كان لازمها موافقة خالد باش نجم تمشي، لكنه رفض رفضاً تاماً. ما يزيش قبلها بنهار اتهمها بالخيانة، وزيد في نفس النهار حكيت على خبر إسبانيا زاد هبل، قال لها كيفاش تقيد من غير ما تعلمني، وأصر على الرفض. العركة بيناتهم كبرت حتى آخر جملة قالها لها خالد، قال لها ما عادش تزيد معايا حتى كلمة، ما زلت كيف شديتك بعملتك تحب توا تزيد تمشي لإسبانيا؟ لا يعني لا، ودخل شرقت. لا يعني لا، استنيت زهور دخل الفرش ودخلت وراه بالسكينة ووجهت له جملة من الطعنات. ليه يعني ليه؟ حتى تأكدت أنه مات. في استجوابها زهور أصرت أن ولادها الزوز ما شاركوش معاها في الجريمة. لكن الحقيقة الحفرة في الدار حجمها دفن خالد في وسط الدار كمية التراب الكبيرة المستعملة زيد الولاد كانوا غادي، خلات الأمنيين يقولوا مستحيل يكونوا الولاد ما في علمهمش بالجريمة كان ما كانوش مشاركين. ستتوجه تهمة القتل العمد لزهور ويتم الحكم عليها بالإعدام. أما أولادها الزوز فتوجهت لهم تهمة المشاركة في جريمة القتل، لكن بحكم أنهم قصر لم يتم الإعلان على الأحكام الصادرة ضدهم في ملفات القضية. هل حفظت القضية في حقهم أو حكم عليهم بالمشاركة ولكن بأخذ بالاعتبار أنهم قصر؟ ما عنديش تفاصيل، لكن المهم وقع الحكم بالإعدام على زهور.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم جديد، موصين معاكم في المحقق حتى للأربعة متاع العشية. إذن كما قلت قضيتنا الثانية باش تهزنا نطرحوا سؤال ونحكيوا في موضوع نعرف اللي برشة توانسة حاسمين فيه، موضوع حكم الإعدام، تطبيق حكم الإعدام. ربما الآراء تفهم تسمع اللي تتقال في علاقة بذلك، ولكن شو رأيكم لو كان حكم إعدام يكون غلط؟ هذا اللي صار في قضيتنا لليوم. صاحب الأسنان المعوجة أو صاحب الأسنان المعوجة، كل شيء كان يدل أنه هو المجرم وحكم عليه بالإعدام، لكن إلى حين. إلى حين شنو؟ إلى حين أن اكتشف التحقيق أنه صاحب السنين المعوجة هذا مش هو المجرم، فما واحد آخر هو من قام بالجريمة. شنو اللي صار بالضبط في هذه القضية؟ هذا اللي نقترح عليكم تسمعوه حالا على جوهرة FM، وتتفرجوا فيه وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: قضيتنا اليوم باش تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية، واحنا تحديدا في مدينة فينيكس عاصمة ولاية أريزونا وأكبر مدنها. مدينة معروفة بمناخها السخون والجاف بسبب وجودها وسط منطقة صحراوية معروفة باسم صحراء سونورا. ترجع بنا أطوار القضية لنهار 29 ديسمبر 1991 مع ماضي ساعة متاع الليل. كيم أنكونا شاب عمرها 25 سنة، تعمل مديرة البار اسمه سي بي اس لاونج. في الوقت هذا كانت تسكر في الكاسة متاعها بعد ليلة طويلة من الخدمة. كلمت مولا البار هانك وعلمته خديش دخلوا ليلتها وطمنته أنه كل شيء مشى على ما يرام وما صار شيء يذكر. تفهمت معاه اللي راي من غدوة باش تجي مخر شوية خاطر عندها موعد عائلي، وكان هذا آخر اتصال باش تعملو كيم. 8 متاع الصباح هاك وصل قدام البار متاعو، شبد المفتاح على أساس باش يحل الباب، لكن يتفاجأ أنه الباب محلول. هانك دخل مزروب وبدا يتفقد في محله. كان في باله اللي يتعرض للسرقة، أول حاجة عملها تفقد الخزنة متاع الفلوس. ما فما شيء ناقص، الفلوس اللي قتلوا عليهم في بلاصتهم. عمل طلع على الكوجينة لقى كل شيء في بلاصته. وقتها تعدى للتواليت باش يغسل وجهه، فماش ما يفيق من هالفجعة اللي كلاه. لكن غادي باش تكون له فجعة وصدمة ما أكبر. كيم كانت مرمية في القاعة وغارقة في دمها. هانك طبص عليها حاول يفيقها، لكن فهم أنه الوقت فات، كيم ماتت. مباشرة تواصل مع الأمن والإسعاف اللي وصلوا في دقائق. تم نقل جثة كيم للطب الشرعي اللي بشي أكد في تقريره أنها تعرضت ال14 طعنة عميقة في مختلف أنحاء بدنها، كما بشي تم العثور زادة على جزء من الشعر كحل. تبين بعد دراسته أنه شعر تاع راجل، لكن ما كانش كافي الشعر اللي لقاوه لاستخراج حمض نووي ومعرفة لشكون يرجع. عاينوا زادة خبراء الطب الشرعي آثار عضة في صدر كيم. عضة ما كانتش عميقة برشا. من خلال التدقيق فيها سيتبين للطب الشرعي أنه الشخص اللي عض كيم عنده مشكلة في سنيه القدامي. عنده سنته اليسار كانت مقدمة على بقية سنانه. طبعاً بالنسبة للمحققين هذا كان دليل مهم جداً في سير القضية. خلال البحث في مسرح الجريمة بش يتم العثور زادة على سلاح الجريمة في وسط البوبيل، سكينة متاع الكوجينة متاع نفس اللاونج. أكد هانك أنه السكينة هذه تابعة للكوجينة متاعه. مش بعيد على البلاصة اللي تلقات فيها جثة كيم القاو المحققين عزليز آثار حذاء واضحة جدا، آثار بالأمارة متاع إسبادري، إسبادري نوع كونفيرس، البوانتور متاعه 43، الأقرب يكون متاع راجل. لقاو زادة في فوق واحدة متواول زوز كيسان شراب أرسلوا للتحليل، وبعد استخراج البصمات تبين أن واحد فيهم عليه بصمات كيم، أما الثاني عليه بصمات شخص غريب. لكن هنا زاد كيم الشعر، البصمات كانت جزئية، بالتالي المحققين لم يكونوا قادرين فكسنوات على تحديد هذه البصمات لشكون ترجع. كل هالمعطيات بدأت تعطي صورة أولية للسيناريو اللي صار. القاتل ما كان الشخص اقتحم البلاصة بهدف السرقة. كل الأدلة كانت تشير أن كيم ربما كانت تعرف قاتلها. المحققين باش يركزوا في تحقيقهم على هذه النقطة، وبدأوا يغوصوا في حياة كيم وعلاقاتها. والحقيقة مش باش يطولوا برشا ويوصلوا الأول مشتبه به في القضية. أثناء تفتيش ساك كيم لقاو كنش كان تكتب فيه أرقام أصحابها وعناوين ديارهم ومواعيدها المهمة. من بين الأسامي اللي جذبت انتباههم اسم راي كرون. راي هذا كان عون بريد وكان من الحرفاء اللي يوميا يمشي لهاللاونج اللي تخدم فيه كيم. لكن اللي باش يزيد يخلي راي تحت الشبهة هو شهادة زملاء كيم اللي أكدوا أن العلاقة بين كيم وراي ما كانتش مجرد علاقة بين حريف وموظفة، بل أكدوا أن كيم كانت معجبة به وكانت تحكي عليه بشكل متواصل لصاحباتها وزميلاتها. حتى أنه واحدة منهم اللي كانت مقربة منها أكدت للمحققين أنه كيم قلت لها اللي هو باش تتقابل هي وياه ليلة مقتلها. بعد اللي عرفوه المحققين تم استدعاء سيراي هذا للتحقيق معهم. حقيقة هو كان متعاون جدا مع المحققين، كان يجاوب على رسالتهم بكل دقة، وكان قال صحيح أني نعرفها كيم وتأثر برشا كعرف اللي صار لها، لكنه أنكر اللي بيناتهم أي علاقة عاطفية على الأقل من ناحيته هو. قال الحكاية الكل مجرد إعجاب، تقول أنت جسدي ما أنت لا غير. أكد زيدا أنه فعلا كان على موعد معها ليلتها هي، لكن قال كلمتها قبل 3 ساعات وبلغها لي راو ما ينجمش يجيها عليه. قال ما ولي كاري معايا الدار، ماني كاري أنا، واحد صاحبي أمرض وانا اللي هزيته للسبيطار، ومن بعد بقيت معاه في الدار باش نشوف حالته خاطر ما كانش لاباس. رغم انه تم التثبت من صحة هذه الحجة اللي قدمها، الا انه بالنسبة للمحققين بقى محل شبهة، بل الشبهات حوله كبرت اكثر. علاش؟ لانه اثناء التحقيق معاه باش تلفت انتباههم حاجة مهمة جدا. شكون؟ السني. ما يسنيه كانت كيما شكل السنين اللي تلقاوه على بدن كيم. سنته اليسار القدامية كانت خارجة من بلاصتها. صدفة هذا الكل. وقتها طلبوا منه المحققين أنهم ياخذوا نسخة يقولوا لها تروادي ثلاثية الأبعاد باش يعملوا له الفم وكي الراديو. وهو وافق، أعطاوها مادة معينة باش يعظها ويعملوا بها نسخ حسي، وطلبوا منه يعظها وكذا. وبعد خذوا النموذج وبعثوها لخبير أسنان شرعي وطلبوا منه أنه يقارن شكل أسنان راي بشكل الأسنان اللي تلقاه على جسم كيم. وبعد الفحص خرجت النتيجة اللي كانت الشرطة تستنى فيها. الطبيب أكد أنه العظة تتوافق مع سنين راي كرون بنسبة كبيرة، وهذا كان دليل إدانة راي بالجريمة. نهار 31 ديسمبر 1991 بعد نهارين إذن من مقتل كيم، ألقي القبض على راي بتهمة القتل العمد وأحيل على التحقيق. وكان في حالة من الصدمة، ما كان فهم شيء، وكان متمسك ببراءته ويقول لهم يروا فما حاجة غالطة مانيش أنا القاتل، لكن رغم ذلك حتى حد ما صدق. بالنسبة للمحققين كان فما دليل قوي يربطوا بجريمة كيم، هذاك علاش أحيل للمحكمة بتلك الأدلة. وفعلا تمت إدانته بالقتل من الدرجة الأولى، وصدر ضده حكم بالإعدام. قضيته بتاخد صدى كبير في المدينة بتاعه، وخاصة وأنه نسبة الجريمة في هالمدينة وقتها كانت شبه معدومة. الإعلام تكلم برشا على هذه القضية، بل الصحافة سماه وراي قاتل الأسنان المعوجة. لكن رغم إدانته ورغم صدور الحكم النهائي ضده، أبقى مصر على براءته. حاول يستأنف الحكم، يطعن فيه كل ركور الممكنين عملهم، والنتيجة هي هي: حد ما صدقوا أغلقت القضية بشكل رسمي بعد صدور الحكم النهائي بالإدانة. بعد 10 سنين بتصير حاجة تقلب كل الموازين في هذه القضية. التفاصيل اللي في البداية بانت كأنها تحسم القضية في الدراي، بدأت تدريجيا تتفكك واحدة ورا واحدة. الدليل اللي كان أقوى ورقة ضده أصبح هو طوق نجاة. راي كآخر فرصة ليه للنجاة قرر يتواصل مع محقق اسمه كريستوفر بليرد، محقق شاب هذا مازال كينقل العايش في مدينة فينيكس، وكان يحقق في قضايا المسجلة ضد مجهول ولا القضايا المعقدة. راي بعث له رسالة لداره. العملية ممكن أرى في أمريكا، السجين يبعث رسائل ويتلقى رسائل، بل يتلقى رسائل من عند المعجبين والمعجبات، ويعمل تليفونات، ويعني ليس في عزلة أو انقطاع عن العالم، عنده تواصل مع العالم، ونجم يبعث رسائل ويستدعى ساعات ناس، والناس ياخذوا إذن، وإذا قبلوا لهم الإذن يجي يزوروه. واضح باش ما نتصدموش. رسالة ربعثها كان طالب من المحقق أنه يقابله، أكد له أنه الموضوع مهم جدا، والمسألة مسألة حياة أو موت، فيها حكم بالإعدام. وفعلا فضول كريستوفر بعد ما جاته هالرسالة خليه يزوره في الحبس. راي باش يحكي له على القضية من أول نقطة لآخرها، أكد له اللي هو بريء، ما هوش هو القاتل، وطلب منه يتبنى ملف قضيته ويراجع الثغرات ويخلصوا من حبل المشنقة. كريستوفر اللي كان يسمع فيه بكل تركيز حسه الأمني قال له أنه السيد هذا الأقرب أنه مش قاعد يكفي. أول ما خرج من السجن قام بتقديم مطلب للنيابة باش ياخو يتحصل على ملف قضية كيم. نجم يتحصل على الملف، عنده حتى علاقة بعد بالمسار، تحصل على الملف، ياخو الملف، يبحث عن الأدلة، كان لقى أدلة قوية تبرئه يقدمها للمحكمة، وقتها تأذن المحكمة بفتح بحث جديد، وقتها فقط مش قبل. بعد انتظار دام 4 شهور وبعد الأدلة اللي باش نحكيه عليها قبل الطلب. كريستوفر عدى ليالي وهو يدرس في الملف، كل ما كان يتعمق فيه كان يزيد يتأكد أنه الشخص اللي في السجن ليس هو القاتل. الأدلة اللي تبنيت عليها الإدانة ما هيش أدلة قوية وكافية، كان فما العديد من الأدلة الأخرى اللي تتلقات مثلا في مسرح الجريمة أما لم يتم التعامل معها كما ينبغي. الشعر مثلا، بصمة السبادري، البصمات الجزئية اللي تلقاوها على الكيس، كلها كانت نقاط استفهام كبيرة في القضية. هل هي ترجع الرأي ولا لا؟ أول حاجة باش يركز فيها المحقق كريستوفر كانت الدليل الوحيد اللي كان دليل إدانة، اللي هو شنو؟ صحيح العظة وسنيه المعوجة. باش يتواصل مع دكتور آخر، دكتور اسمه سكيب سبيربر، هذا الرئيس السابق للأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسنان الشرعيين. رد بالك، طب الشرعي في اختصاصات، مش كل طبيب شرعي طبيب شرعي، حتى السنين عندهم طب شرعي. اطلب منه يقارن من أول وجديد أثار العظة بسنين رأي، وإحنا عاد 10 سنين من بعد الأمور تطورت شوية من ناحية التكنولوجية. وبعد المقارنة الدكتور سكيب باش يخرج نتيجة جديدة بل وصادمة. أولاً في تقرير أكد أنه آثار العضة الموجودة على جسم كيم ضعيفة جداً، لا تسمح بإجراء مطابقة موثوقة 100%. قراني ما نجمش نقول 100% هو ولا 100% مش هو، ليك كان قادر على ملاحظة الاختلاف الكبير بين سنين راي وبين آثار العضة. سنين راي صحيح السنة اليسار أعلى من السنة اليمين، لكن ما كانش فما فاصل بيناتهم، ما كانتش فما فلجة، كانوا لاصقين لبعضهم. أما بالنسبة لآثار العضة على الضحية، السنين اللي موجودين كان فما بيناتهم فلجة واضحة جدا. بالتالي الدليل الوحيد اللي يربط راي طيلة العشر سنوات هذه بالجريمة تحول لدليل براءته. مش هذا برك، باش يركز كريستوفر على الجزء الصغير من الشعار اللي تلقاه على جسم كيم. عاد توا قلت لك 10 سنين من بعد، دونك تم ارساله للمختبر واخذ على الفحص، ومع تطور التكنولوجيا نجحوا خبراء الطب الشرعي في الوصول للأديان اللي باش يخليهم يعرفوا مش الشخص، ولكن باش يعرفوا الفصل، باش يعرفوا الاصل متاع صاحب هالشعر. من خلال تحليل الخصائص أكدوا الخبراء أن صاحب الشعر ما هوش من أصول أمريكية، بل هو من أصول آسيوية. الشعر اللي تلقاه على جسم الضحية إذن ما هوش شعر راي، على خاطر راي أصوله أمريكية. كان هذا دليل ثاني من الثغرات الأخرى في القضية. أثار السبادري، هاي مش كنا لقينا أثار السبادري 43، هاي حد ما شاف قديش يلبس سيراي، ما هو راي يلبس 41. المحقق كريستوفر كل ما يزيد يكشف معطيات جديدة يزيد يتأكد أنه راي بريء. كان يحاول يدقق في كل تفصيل في الملف ويجمع أكثر عدد ممكن من الأدلة والثغرات. ومن الحاجات اللي لفتت انتباهه واللي ما تمش التعامل معها زادة خلال التحقيق الأول، أحوايج المرحومة، الحوايج اللي كانت لبستهم وقت تلقات مقتولة، الحوايج لم تفحص. شفت المصايب اللي تصير ساعات في التحقيقات، وساعات يخرجوا يتكلموا ويقول لك كذا وأثبتت وإحنا عنا واليقين. إذن باش يتم إرسال الحوايج للفحص ربما يكون فيهم دليل لم يتم التفطن ليه. هذا زاد يفترض أنه في القضية هذه الأدلة اللي تهزت من مسرح الجريمة بقاوا مستحفظين عليها 10 سنين، بقاوا مستحفظين عليها لأنه السيد لم يطبق فيه حكم الإعدام بعد. على كل حال، شك كريستوفر طلع في محله. في سروال كيم القاوا سعة برشة من دمها المسكينة، لكن كان فما زادة قطرات من دم آخر موجودة في طرف السروال من لوطة. وبما أنه تقنية الحمض النووي اتطورت بداية الألفينات، نجم المحققين يستخرجوا البصمة الوراثية لصاحب الدم وحطوها على قاعدة البيانات الوطنية، وبعد المقارنة تطابقت تلك البصمة مع راجل فعلا من أصول آسيوية اسمه كينيث فيليبس. كان يعيش في البنية المقابلة اللونج اللي تخدم فيه كيم. مش فقط الدم باش يطابق مع الدم متاعه، حتى البصمة الجزئية اللي لقاوها على كاس الشراب وقت اللي باش يوصلوله باش يلقاوها مطابقة لبصماته. مش هذا كهو، كينيث سنته اللي صار مقدم على بقية سنيه وعنده فلجة بعد أكثر من 10 سنين. أخيرا تعرف شكون قتل كيم، القاتل الحقيقي الكيم. المحقق كريستوفر كان فرحان برشا أنه أخيرا نجح في تحقيق العدالة بالشكل الصحيح، نجح في تبرئة شخص كان سيعدم، عدى 10 سنين من عمره وهو يقول أنه بريء، وخاصة نجم يثبت براءته قبل أشهر قليلة من تطبيق حكم الإعدام. بعد المعطيات هذه وقيت إذن باش يتم التحقيق مع سي كينيث. باش يعرفوا المحققين والمحقق كريستوفر أنه السيد بطبيعته في الحبس، محبوس بتهمة الاعتداء الجنسي على طفلة صغيرة. أخذ الإذن كريستوفر ومشاله للحبس وغادي باش يواجهه بالأدلة اللي عنده في هذه القضية متعكيم. على عكس المتوقع كنث لا راوغ ولا أنكر ولا هم يحزنون، أما أصر لي هو نسي، قالوا نسيت اللي صار. كيفاش؟ هي قالوا أنا اللي ذكر أنا كنت في حالة سكر، ما نتفكر شيء على اليسار في البار، يتفكروا الكل أني فقت نهار 30 ديسمبر الصباح، غزرت لدي نلقاها بكلها دم. قال بقيت في فرشي نحاول نستوعب شنو هو الحكاية ونتفكر شنية عملت ليلتها وين كنت ومشيت وشنية اللي جابها الدم هذايا لدي. وكي حليت التلفزة فجأة شفت الخبر، خبر العثور على جثة سيدة البار. وقتها بدأ يرجع لي شاهد العقل وتفكرت لي أنا مشيت ليلتها للبار وبدأت ترجع لي ديك ذكريات داخل بعضها. تفكرت السكينة وتفكرت روحي وانا نكركر في كيم ونحاول معناتها نجبد فيها وهي تقاوم. ثم تفكرت اني وجهت لها سلسلة من الطعنات وبعدها هربت. كانت قال انه كان مش في وعيه وقت ارتكابه للجريمة. هالجماعة اللي يضربوا الأنواع الكل، حرابش على شرب على كذا، وبعد دز في مش في وعيه. بعد اعترافات كينيف تم حالته طبعا وإعادة المحاكمة وإحالته على المحكمة. استنادنا الأدلة الجديدة وجهت الكينيف فيليبس تهمة القتل العمد وحكم عليه هو المرة هذه بالإعدام. أما راي فتم تبرئته رسميا بعد 10 سنين و4 أشهر عداهم في الحبس مظلوم. وفي 8 أفريل 2002 خرج من الحبس، قدم وهذا حقه شكاية ضد فريق التحقيق اللي حقق في القضية، كما قدم شكاية ضد طبيب الأسنان اللي عمل له التقرير الأول الغالط. في عام 2005 تحصل على تعويض على السنين اللي ضاعوا منه، قدر ب 4.4 مليون دولار، حكم له بهم القضاء الأمريكي، أي ما يعادل 13 مليون دينار تونس.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
1: الأربعة متاع العشية تفصلنا عليها بضع دقائق، هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا بالنسبة لليوم.

0: فيسبوك. نهار 3 من 8 ل 9 دونتيك مع ولي بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تم أحسن تعدى المخيير. استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق. طور حالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. بسمة صعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. كشفت تجارب ومشاريع عرضتها إطارات تابعة لوزارة المالية والإدارة العامة لديوان اليوم بالعاصمة عن توجه نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل كميات كبيرة من البيانات واستهداف التصاريح والملفات الأكثر عرضة للمخاطر، بما يسمح بتوجيه جهود المراقبة نحو الحالات ذات الأولوية، مع التأكيد على أن هذه التقنيات تظل أداة لمساعدة العون على اتخاذ القرار ولا تعوض الخبرة البشرية. من المنتظر أن يصل إنتاج صوبة الزيتون بولاية سيدي بوزيد خلال الموسم الفلاحي الحالي إلى حوالي 350 ألف طن حسب ما تم الإعلان عنه خلال جلسة خصصت للاستعداد لموسم جني الزيتون بمقر الولاية نهاية الأسبوع المنقضية. وتحتل غابات الزيتون بولاية سيدي بوزيد حوالي 75% من جملة المساحات المحترثة، حيث تبلغ أكثر من 307 ألف هكتار، منها 19% على نمط السقوي، وهي تمثل 93% من الأشجار المثمرة. ويعتبر هذا القطاع هاما من حيث المساحة وعدد الزيتين الذي يتجاوز 23 مليون شجرة بداية الموسم الماضي. دوليا، هدد رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو من قاعدة تل نوف الجوية من وصفهم بأعداء إسرائيل بالوصول إليهم في كل مكان وفي أي وقت، قائلا إن لدى الكيان المحتل مؤشرات على احتمال شن هجمات عليهم مع اقتراب موعد الانتخابات. أعلنت القوات الجوية الأوكرانية هذا اليوم إسقاط جميع الصواريخ التي أطلقتها روسيا خلال هجوم ليلي واسع، فيما أعلنت موسكو استهداف بنيات تحتية أوكرانية. إلى ذلك قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتا إن الهجمات المتعددة الوسائل التي تشنها روسيا على دول الحلف في أوروبا فشلت في تقويض دعم الناتو لأوكرانيا.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.
4: بعد العرب سات جوهر FM TV على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهر FM TV واسمعنا بعينيك.
1: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
5: احنا نتبسم تاعنا راهو جوهر فهم، احنا نشكيو كان جوهر فهم نشكيو لحد.
1: عندك راي؟
5: ربي فسود ربي محمد فسود.
1: ما تخليهاش في قلبك،
5: مش حرام عليكم.
1: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
5: جوهر فهم راني ديما نتبع فيكم. جوهر وصولي صوتي.
1: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
6: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة ربي صلى يوفقكم.
1: ميكرو جوهر، ما تخليهاش في قلبك.
5: أول واحد فيه هب لطف.
7: جوهر FM،
0: الدنيا والدنيا.
1: جوهر FM،
7: جوهر FM.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا مشاهدي جونا تي في. هذه حلقة جديدة من انتيبيوتيك الأربعة ودرجة، تكونوا بصحة وعافية وين ما كنتوا. يلا جروب اليوم، فما اللي خلط وفما اللي ما خلطش. نرحب باللي خلط، انتو كانس بن مالك ديما يحترم الوقت وموجود. فاضل، مرحبا بك انس.
1: مرحبا سامي، مرحبا مستمعات ومستمعين مشاهدات ومشاهدي.
0: ساعة تعمل روتار كمان
1: جوهرة، ساعات كل الناس
0: ساعات كل الناس الكل.
1: لا تو أصعب ما كي ولات الأربعة
0: هاي الوقت،
1: فهمتني؟ دونك لازم تكمل
0: الرافق والعبيد.
1: لا كي كنا الخمسة كان عندك أكثر حظ باش تكمل خدمتك في النهار و...
0: اما بديما الاربعة الناس معناها يبدأ يخرج.
1: لا لا يتوى معناها الاربعة كين خمسة و... معناها الناس تشد اثنية الناس في الكراب نسلم عليهم في الكراب كل
0: طبعا.
1: واللي نزلوا في الخدمة يتبعوا فينا بالراديو ولا في ديارهم لحوينة اللي كي تدخل حانوت تفرح برشا كي تلقى جوهرة تي في محطوطة يتفرجوا فينا.
0: نحييهم طبعا،
1: نحييهم معناتها المستمعين ومشاهدين بتاعنا الكل.
0: بعد شوية باش يكون بحذنا ضيفنا صحفي اعلامي صديق عزيز معد ومقدم برامج، تندخلوك في الساعة الأولانية راهو نستفادوا منك ومن ثقافتك ومن
1: جي هو لبيتك. يا ودي من أقوى الناس في الثقافة نعرفه ذاك، راهو مش معناها العالم تقولوا ما نعرفوش. دخلوا دخلوا
0: تكتشفوه بعد وعلى مع الأغنية. وبصراحة بصراحة أنا كان عندنا تجربة، أنت معانا وقت عملنا تجربة راسين كاري كان هو
1: إي عجبكش إي عملنا
0: برشا تربية بصراحة. إي إي إي خلينا نبداو بكواد نوف أنس بن مالك، تفضل. إي
2: كواد نوف.
0: هو احنا في برنامجنا فما ناس صحفيين وفما فنانين وغيره، دونك صديقتنا لبنى نعمان تلتحق بينا بعد شويه مزاد كي خرج من البروفا وبما برشا سيركولاسيون، دونك نتفهموا شويه المواضيع. وهنا
1: مع البروفات
0: نستهنسوا شويه. تفضل كواد نوف انس بن مالك. يلا
1: تعرف سامي فما برشا ناس يتفنوا في الخدمه بتاعهم وهذه ميزه
0: باهية
1: باهية
0: باهية أكثر.
1: وشوف موجودة، شوف ليه فما دول يمكن أكثر من دول أخرين
0: معروفين ثقافة العمل معنا.
1: أي فما في نحكيه على الولايات المتحدة ولاية التكساس، بروفيسور متاع ماتيماتيك اسمه أليخاندرو نافارو فيناغاس.
0: أصله مش
1: تكساس أصلا تابع وقتش ولا تابع أمريكا كما يقول عبد الستار عمام وتاو البارح في الريال في القرن 19. دونك بروفيسور ماتيماتيك متفاني في الخدمة، لكن للأسف صارت له جلطة قلبية، دخل المستشفى، قعد في المستشفى أسابيع، وهو في المستشفى قعد يتبع في التلامذة متاعو نشوفو تصاور ويصلح ويصب في النوتات، ومن بعد بضع ساعات من الصورة هذه توفى. توفى أليخاندرو نافارو
0: صبر.
1: فهمتني؟ وانتقل إلى رحمة الله. الصورة هذه التقطتها بنته ساندرا قبل ما يتوفى بسويعات
0: شوية،
1: فهمتني؟ فالصورة هذه قلبت الدنيا على الناس اللي برغم تعرف جلتة يقولك ارتاح. خلي كل شيء،
0: ارهاق
1: التركيز لا ستريس لا، أصر وأنه قبل ما يوفى العام الدراسي ويصب النوتات متاع التلامذة متاعه ووفاته المنية. الصورة هذه قاعدة عبرة للناس اللي تخدم على رواحها،
0: شهيد العمل،
1: شهيد العمل مش كان في التعليم بره،
0: صحيح
1: في المجالات كل مجالات كل سامي. وفما ناس تتوفى من على خاطر تخدم برشا، فهمتني؟ ما احنا ما ما ما ما, ما ننصحوش باش واحد يعمل فوق من قيمته حتى يصير له اجهاد كبير ولا تجي جلطه،
0: ولكن الضمير المهني والخدمه والتفاني فيها حاجه باهيه.
1: الضمير المهني حاجه اخرى
0: بي جست خاطر ما فماش لبنى بوغ كواد نوف. عندي ملاحظه صغيره انا على فريقنا الوطني لكره القدم، يعني فريقنا الوطني حاله ياسف ويألم، وعمري ما تصورت في حياتي انه نهار الفريق الوطني التونسي اللي عنده ان ريكور نتاع الترشح للنهائيات كاس افريقيا يجي نهار ويولي الترشح في الميزان. معنا تحيه لصديقي مهدي زغديدي اللي هو يسكن في كينيا، قال وقت باش تجي الكوب دافريقيا لكينيا يظهر لي باش نشجع كينيا خاطر ما فماش المنتخب الوطني، سويت انه لا بريستاسيون الناس معنا اللي صدمهم هو لا بريستاسيون تاع المنتخب الوطني.
3: الفايده في اللعب مش في النتيجه.
0: فوالا لا في النتيجه، الفايده في النتيجه في حاجات كيما كيا، معناها النكبات المتواليه للمنتخب الوطني وكانه القائمين عليه ما عندهم حتى علاقه باللي قاعد يصير فيه ولا بنتائجه ولا بالبريستاسيون تاعه ولا بجمهوره، لانه احنا البارح شفنا انه الجمهور بصراحه ما كانش موجود بعدد كبيره معنا شويه.
1: على خاطر
0: على خاطر ما عندوش ثقه في
1: على خاطر ليش قالك كوب دي موند الخايب العادات
0: اثرت ياسر،
1: وقبلها الكوب دافريك الخايب
0: اثرت ياسر،
1: وقبلها الكوب اراب الخايبه من الدور الاول مع فلسطين وسوريا وما نعرف شكون تجي من بعدها تعدي كوب دي موند خايبه وتجي ويرجع لك جمهور في المقابله نتاع اوغند اللي عمرها ما جابت نقطه من عندك.
0: أي.
1: دي ما صفر نقاط.
0: اي عمرها
1: عمرها
0: اول مره الجمعه اللي فاتت
1: نجي وتعمل تعاد
0: وتقول ما في باليش وذي مباراة ودية في بالي
1: وفيك سا سي نورمال.
0: انت ماش مراسلات للكاف للجامعة؟
1: هذه نقطة استفهام كبيرة يا اخي. تبارك الله الجامعة فيها برد في بال قداش قانون جاية برشا قانون جاي به والجامعة فيها مختصين في كرة القدم
0: سمحني والمذكرات والمناشير بتاع الفيفا وكل شيء تتبعث للجامعات الكل صحيح. يعني
1: وليه وانت عندك حاجة كي تشك في حاجة تشك فيها تراسل
0: تقولها
1: قولهم رأوا الوضعية هذه رأوا الفريق هذه نظم هل المقابلة هذه باش يحتسبوا نقاط أو لا باش نعرفوا فهمتني هذا كل ما صارش يبدو أنه هناك لخبطة في الجامعة يبدو أنه هناك لخبطة مازالت
0: برستاسيون بصراحة بهت يعني
1: إيش أقولك سامي سي أوما على خاطر اللي صار في كأس العالم والفضيحة متاع كأس العالم والمردود
0: ما نخدم منه العبر ذاك ونخدمه أكثر ولا
1: إيش حبيت أقولك سي أوما راه هو صحيح الهيكل جاي لكن فيه ناس والناس هذم يمكن ثقتهم اهتزت في رويحهم جمهور اهتزت الثقة فيهم
0: ايش نعملوا خيبات ورا بعضهم
1: نحب نفكرك بتاريخ انا ماني بالتاريخ ترشحنا كأس افريقيا عام 82 عدينا كأس افريقيا قوية برشا للأسف خسرنا خلينا نقولوا زهر وضربات الترجيح مع غانا ما ترشحناش كوب دافريك 94
0: 92
1: يا رب 84 مترشحناش 86 مترشحناش
0: كوب دافريك تحكي
1: كوب دافريك 88 مترشحناش 90 مترشحناش 92 مترشحناش
0: 94 جات تونس
1: وقتاش رجعنا نلعب كوب دافريك
0: وقت نظمتها تونس
1: من 94 ل 2026 ما غبناش احنا احنا الفريق الافريقي الوحيد اللي ما غابش من 94 ياما عدينا بالرغم اللي الجيل هذاك مش خايب نحكيو على جيل
0: الركبيوي
1: وخالد بن يحيى ونبيل معلول والبياري وطارق والاسعد العبدلي ولطفي الحسومي والهاشمي الوحشي وعماد الزويري واحمد برشاد زير معناتها وبالرغم هذاك بون ما ننساوش كانوا ثمانيه في رقم بعض الساش معناتها مش كيما تو عدد كبير لكن اليوم احنا الحقيقه في وضع خايب برشا محتاج شنو خلينا نكونوا عقلانيين محتاجين نرجعوا الثقه نرجعوا ثقة ساعة في الهيكل بيدا بقطع النظر عن الأسماء راني مانيش نحكي على أسماء يلزم ترجع جامعة قوية وترجع جامعة ما عندها ما تعرفش تعمل ويرجع فما فلوس ويرجع فما جذب كما قلت لك المرة الأخرى المنتخب الوطني التونسي ناقص جاذبية خاطر مستقبل كرة قدم في تونس ماشي في تونس للأسف
0: صحيح
1: مستقبل كرة قدم في كيما مستقبل كرة قدم في المغرب وفي الجزائر
0: في عديد بلدان افريقية
1: في فرنسا وفي بلجيكا وفي هولندا منتخبنا كيف كيف الفرق نتاعنا مع كل احتراماتي له ما عادش قادرة تخرج لاعبين بمستوى ما نبش نقول عالمي
0: دولي
1: مستوى محترف
0: دولي
1: محترم دونك احنا توا شنو اللي نجمو نعملوا عليه وانه بلاد كيما فرنسا ولا كيما بلجيكا ولا كيما ما نعرفش انا ولا اليونان
0: فيها لي دوبل ناسيوناليتي
1: فيها دوبل ناسيوناليتي شنو ينقص ننجحوا باش نجيبوه
0: ان شاء الله
1: ونحطوا لهم ممرن به باش يعمل التوليف
0: مدرب به هك شفت معناها
1: اخته هذا
0: برشا بوكو دو كونترانت معناها مدرب به ياخذ 200 الف فرو 300 الف فرو في الشهر يعني
1: ربي ان شاء الله نوليو بلاد لاباس عليها ونجمو خالصو ناريخ اخته هذا البلاد هذه بالبطوله هذه ما عندها وين توصل
0: صبر يلا واحدة من أحلى الأصوات التونسية اسمها بن أحمد اسمعوا الأغنية محلاها في إعادة لحاجة من التراث محلاها وبعد نرجعوا لكم في أنتيبيوتيك

0: شكرا لاختياركم جوهرة فين. شوفونا على جوهرة تي في. هذه أنتيبيوتيك بلس. معنا ناس بالملك. بعد شوية تكون بحضنا لبنى نعمان. صديقي وسعيد باستقباله. طبعا نزار مرزوق.
1: مرحبا
0: بيك نزار. صحفي إعلامي مقدم. دونك هنذكر شوية الناس تعرفك من خلال الناس نسمة في الإعداد طبعا. أولاد الكاب. التشكيلة. شو كيفاش على قناة الزيتونة. برشة تجارب في الإعداد. رئاسة التحرير. وبعد مشيت شوية. مشيت خلي حليت قهوة.
1: حليت قهوة ونحب نعمل
2: ميلودي.
1: ميلودي ونحب نعمل تحية كبيرة للأفوكا اللي قرأ لي الكونترا وقال لي اشتعلمش ما تعملش لو أنس بن مالك ده
0: يعرف.
1: أنس بن مالك.
0: دوك علش سكرت من القهوة.
1: ولا تعرف اكتشفت
2: ريت الشيش يقصد لا تبارك الله القهوة مشيت
1: مشيت وجاب حذي أنس وعبسطار
0: ما أسكو يعني أنت ما نجمتش الخدمة ذيك ولا شنو.
1: هو أبش نقول لك أنا اكتشفت بعد تسجيل في القهوة لأن ما نجمش نخدم خدمة تتعاود كل يوم. اكتشفت لازم نجم نكون كان جورناليست انه نسربي كل يوم نعصر.
0: دونك انت كنت يعني تجار القهوه.
1: اي انا كنت تجار وبيان سور معايا خدامه وكل شيء. لقيت روحي ما نجمش نخدم خدمه تتعاود. نحب كل يوم انفيتي كل يوم اعداد كل يوم حاجه. ما نصورش روحي في قهوه ولا نعطي في مضمون ولا
2: تحيه الناس كل اللي يخدموا في القهوه.
1: تحيه لهم. لا تحيه لهم.
0: الناس خدمتهم يقدوها بريدين.
2: جست فما واحد صاحبي وجا له تحيه قال لي انا كنت باش ناخذ قهوه. بعد بابا قال لي كلمه قال لي تراجعت قال لي خدمه الكونتوار تنقص من العمار.
1: تنقص من العمار.
0: في القهوه والريستورون صعب.
2: ما تحسش بالعمر يتعدى وانت ورا الكونتوار. قال لي فتراجعت. خدمه صعيبه ولذلك اللي يخدموا فيها نوجه لهم تحيه.
0: وي دونك كونترات اموره واضحه.
1: كونترات اموره
2: اموره
1: مريقله.
0: دونك ترجع بحوارات سنة على منصه جيلين.
1: جيلين
0: موعد كل سبت 7 متاع العشيه. دونك جيلين شنو تعنيو به؟
1: هو جيل انه جيل إن ولا جيل زوز أجيال.
0: دونك جيلين صحيحة وجيلين صحيحة.
1: جيلين صحيحة. جيلين
0: صحيحة. تحية كبيرة للصديقي أنا اللي هو معاك
1: رضوان ريحان.
0: رضوان طبعا
1: هو المنتج. تحية
0: المنتج اللي هو سيان تخي بون مونتور رضوان. دونك خدم معايا برشا سنوات. تحية ليه. برشا حب للخدمة ذي. دونك اليوم على يوتيوب فيسبوك
1: انستغرام على البلاتفورم الكل. تجربة بدأت عندها شهر ولا هي صدفة. هو راو أنا رضوان نعرفه قبل من خلال ديزاميون كوما خاطر لما كنت هو كان في الحوار وأنا كنت تلفزة أخرى. كنا نتقابل نشرب قهوة. بعد فجأة
0: جت فكرة العمل مشترك توا
1: لا أي توا والله. عندي أختي يسرى تعيش بنزرت. تحية لها. لقات ببليكاسيون في باج اسمها بنزرت بلادي حاجة هكا. قالت لي تيارة باش عمل بلاتفورم كذا بالله شوف
0: فريزة.
1: دخلت شفت الفيديو لقيت رضوان. كلمته قلت له نجي نعمل كاستينج. قال لي تو انت بتاع كاستينج. مرحبا بيك.
0: باهي بعد شوية احنا نرجع معاك للانترفيو في الساعة الثانية. ان توكا خلينا نرجعك للاجواء. احنا زادة كان عندنا لقاءات معناها مع بعضنا مهنيا في اي اف ام.
1: صحيح.
0: وكانت محلاها البيريود. دونك خلينا نرجعوا شوية نزار لو كرونيكور. تحب ولا؟
1: نحب هذا باهي.
0: طبعا باهي. يلا انتم زادة تنجموا تفاعلوا معنا على رقم الواتساب 48 160 1000. دونك تنجموا توثري والحوار نتاعنا ولا سلام نتاعنا ولا اجوبه باللي ميساج فيكم نتاعكم. دونك السؤال يقول تعرفوش
3: هيا بينا نلعب. هيا بينا نلعب.
0: هاي خليتوها في عقلنا. استرحي مزروب برشا اليوم. عرفتش عليه. تعرفوش شكون اغنى 10 دول في العالم بالمياه العذبة؟
2: بالمياه.
0: كندا طبعا. اليوم ولات المياه العذبة راهو ولات فما حرب نتاع مياه. خاطر فما عديد الدول اللي هي عندها صعوبات مالية. لا استنى دقيقة. عندها صعوبات مالية واقتصادية وما تنجمش إذا كان هي موجودة في خط الفقر المائي ولا عندها صعوبات. فما صعوبات كبيرة بشأنها تعمل الحلول ذي. معناها حاجه ماهيش سهله نحب نفهموا ونبسطوا للناس اللي هي حاجه صعيبه. وراو الماء هي ثروه لا تقاس بثمن اليوم. دونك احنا في تونس مثلا تحت مستوى الفقر المائي باش نفهموا شويه معناها كيما الجزائر كيما الاردن كيما برشا دول اللي هي عندها صعوبات في لي غوسورس. دونك الثروه ذي نتاع الدول ما تتقاسش بالنفط والغاز، ولكن المياه العذبه تعد من اهم الاستراتيجيات الموجوده في الدول هذه. الاولانيه شكون انت قلت لي؟ كندا. كندا موجوده رقم 4.
1: كندا موجوده 4.
0: اي عدد كبير من البحيرات والانهار، وطبعا الطبيعه نتاع كندا تخلي الماء.
1: كندا ثم دول افريقيه.
0: دول افريقيه في التوب 10؟ لا ما فماش.
1: ما فماش
2: روسيا.
0: ما فماش. فما توب 10.
1: توب 10
0: العاشرة
1: اثيوبيا،
0: جمهورية كونغو
1: ديمقراطية.
0: اي فضل بفضل نهر الكونغو وشبكة واسعة من الانهار والمناطق الغربية. روسيا الثانية 4508 كيلومتر مكعب، مساحتها الشاسعة ومناخها زاد المتنوع يخلي عندها موارد مائية موجودة.
2: المناطق الشمالية والمناطق الشرقية برشا.
0: شكون الثاني؟
2: روسيا الثانية
0: والاول والثالث والخامس.
1: امريكا الجنوبيه موجوده.
2: برازيل.
1: امريكا
0: برازيل الاولى.
2: برازيل
0: 8233 كيلومتر مربع، كيلومتر مكعب عفوا، تتصدر العالم بفرق كبير اذا كان روسيا تلقاها 4000 فاصل. دونك هذا الارتباط نتاعها بنهر الامازون اساسا وشبكه هائله من الانهار. الثانيه
2: ما قلنا روسيا.
0: لا قلناش، قلنا روسيا. الثالثه روسيا الثانية.
1: دولة أوروبية.
0: دولة عظمى.
1: دولة اليابان.
2: لا الصين.
1: لا الصين. الهند.
0: برازيل.
1: برازيل.
0: روسيا.
1: مكسيك.
2: الأرجنتين.
0: الولايات المتحدة.
1: قلت لك أمريكا ديجا.
0: شبكة واسعة من الأنهار.
2: ثالثة أمريكا.
0: ثالثة أمريكا. الرابعة كندا. الخامسة.
2: قلنا قبل ولا؟
0: لا يظهر لي. 2840 كيلومتر مكعب. فما تفاوت في المناطق في توزيع المياه.
2: بلدة أوروبية؟
0: لا. آسيوية.
1: آسيوية.
2: الصين.
0: الصين.
1: أيه.
0: السادسة دولة معناها
2: الهند.
0: دولة ماهيش معروفة برشا بمواد باهية معناها.
1: باكستان، أفغانستان.
0: لا لا.
1: موديك المعروفة.
0: حتى ذي زادة تشبه.
2: مش الهند.
0: لا لا مش الهند.
2: كولومبيا.
0: الهند التاسعة.
2: كولومبيا.
0: كولومبيا السادسة.
2: شنو المواد تقصد؟
0: كولومبيا يعني تجارة المخدرات.
1: أنا مشيت لأفغانستان ديريكت.
2: كولومبيا أقوى.
0: أقوى كولومبيا. السابعة إندونيسيا، الثامنة البيرو، والتاسعة الهند، والعاشرة كما قلنا الكونغو الديمقراطية. ذوما الدول اللي هما أهم الدول اللي ما عندهاش مشكل في المياه العذبة.
2: بون سا ديبون المساحة زادة. مثلا
0: أي بيسير.
2: مثلا نوفيل زيلاند فيها برشا مياه صغيرة مش كبيرة. نوفيل زيلاند دول اسكندنافية كيما النرويج
1: عندها بالبحيرات زادة والعيون
2: الموجودة. عندهم برشا مياه برهم لكن الحجم نتاعهم.
0: في كل 27 جويلية الفنلنديين عندهم احتفال. هو
1: احتفال مناسبة وطنية،
0: مناسبة سمباتيك، مناسبة غريبة معنا.
2: الشمس.
0: لا
2: خاطرته النهار 21 جوان.
0: جوان هذاك
1: يحتفلوا بالطلاق بالزواج بال
0: يوم قومي. يوم قومي
2: للعزاب. للعزاب.
0: لا هو هو فما الصفة ذي تلقاها موجودة في الإنسان ولا غير موجود؟
1: الطيبة الشر.
0: لا الطيبة والشر موجودين وغزموا في الناس الكل. طيبة سورتو
1: به القصار الطويل.
0: لا
1: الاصلع اللي عنده شعر
0: قريب. قريب ولكن واحد يقول لك
2: ولا
0: من العادات عادات الانسان
2: البخل
1: الماكله.
0: لا هو ما عندوش دخل فيهم فهمت. لا فيزيونومي نتاعو فما ناس
2: للنحاف للضعاف.
0: لا
1: خشمه طويل.
0: لا
1: بصحته.
0: لا هذا الكل عنده دخل الانسان شويه طويل. طويل ما عندوش دخل بس بصحته ولا لا.
1: شعره اصفر.
0: شعره اكثريتهم شعر اصفر.
1: حاجه يستناو
0: يستناو العائله الحد ذاك باش انهم يحتفلوا به على طريقتهم. بي احنا كي نستدعاو فنانين في غالب الاوقات
2: يجيو مخر.
0: علاش؟
2: على خاطر النجوم
1: ستار يجيو اون غوتار.
0: لا فما سبب اخر.
1: باش العباد
2: تقول كبير.
0: لا لا اللي يقول كبير مش كان عند الفنانين
2: عند المنشطين زاد. اي
0: ولا كنشوف الكرونيكر زاد.
1: انا منهم.
2: زوز.
1: صفة موجودة عند الفنانين.
0: صفة موجودة
1: النوم.
0: عند
1: النوم.
0: النوم
1: النوم يقوم مبخر
2: للنوامة.
0: دونك كل عام يحتفلوا في فنلندا باليوم القومي للرأس النائم أو الرؤوس النائمة، وفيه يستنوا الأفراد متاع الدار اللي يسكنوا آخر شخص يقوم، واللي هو غالبا ما يكون الأكثر كسل معناه من العائلة الكل، ويهزوه من الفرش ويرميوه
2: تشوف في الماء في النهر
0: في الماء
2: في الماء
0: يرميوه في الماء. دونك ترقد برشا انت؟
2: انا نرقد، المهم نرقد 8 سوايع نتاع الحاكم نتاعي يلزمني نرقدهم. اي
0: اما تو 5 سوايع يكفيوك؟
2: لا لا لا ديما نرقد 8 سوايع. انا ريت كيما نقوم بكري ونسهر ساعات نحاول نقيل. دونك
0: هاو شويه تصويره هذه في فنلندا يرميوها كومبليت.
2: هذا يرميوها هذا بتاع يرميوها بتاع جريمه هذا
0: يرميوها في خير الدين. اقرب اقرب سورس بتاع ما يرميوها. شكون هي الدوله اللي تشجع الأطباء أنهم يشجعوا المرضى على زيارة الطبيعة في الأوردونانس؟ يعني في الأوردونانس
1: دنمارك
0: كي يكتب الطبيب يكتب الدواء معناها الميديكامون لازم يخدم، ولكن يشجعوا أنه يمشي يشوف البيزاج، يمشي يشوف الفوغي، يمشي يعمل دورة.
1: اليابان
0: شو قلت أنت؟
1: قلت دنمارك.
0: دنمارك مكش بعيد.
2: هولندا
0: أول حملة في العالم لتشجيع الأطباء سويد. على وصف الطبيعة في السويد،
1: في السويد.
0: ودعم صحة المرضى. المبادرة ذي قدمتها هيئة السياحة السويدية مدعومة بأبحاث من معهد كارولينسا، اللي بالإضافة إلى استطلاع الرأي أجراته المؤسسة يوغاف، أظهر أنه تقريبا 60% والأكثر من الأشخاص يعديوا وقت أطول في الهواء الطلق إذا نصحهم الطبيب. دونك يأخذوا بعين الاعتبار شنو يقول الطبيب.
2: ما تكتب لك سويعتين المرة الواحد مثلا ما
1: عرفش بنادول وشجرة مثلا
2: تصور ساعتين تصور ثلاثة سويع المحمدية أربع سويع.
0: لا المبادرة ذي ما ولتش قانون رسمي، ولكنها تظهر مدى جدية الناس في التعامل مع
2: المريض. مريض برشا برا البحيرة تشكل
0: مثلا نجم يكون دوير. هاي نسمعكم المقاطع تقولوا لي العمل لدي مسرح سينما ولا تلفزة. هذا المقطع الأول.
3: فل صباح الياسمين. حلوة ياسمين دي، صباح الياسمين كمان مرة وحياتك. دست فول ودست الطعمية بس كتر الفلفل الحامي. ابتدي دلوقتي بس أحب عمري، ابتدي دلوقتي أخاف أخاف العمر يجري.
0: نرحبوا بصديقتنا لبنى نعمان. مرحبا لبنى.
1: مرحبا مرحبا.
0: سافا في فورما؟
4: يس.
0: اي باهي. هاي سمعتوا الاكستري ولا؟
1: سمعنا ممثل مصري.
2: ركزت مع لبنى.
0: نعاود نسمعكم.
1: اي ولا تعاود.
0: انت لبنى افلام مصريه باهي. يلا نعاودوا نسمعوا، نعاودوا نسمعوا الاكستري.
3: فل صباح الياسمين. حلوه ياسمين دي، صباح الياسمين كمان مره وحياتك. دست فول ودست الطعميه بس كتر الفلفل الحامي. ابتدي دلوقتي بس احب عمري، ابتدي دلوقتي اخاف اخاف العمر يجري.
0: ابتدي دلوقتي بس احب عمري.
1: احمد زكي ولا
0: لا؟
2: مفهم عادل امام؟
0: لا
1: يشبه صوت بعض
2: لبناني.
1: محمود عبد العزيز
0: مش احمد زكي وماهوش عادل امام. شكون اخر قلتو؟
2: محمود عبد العزيز.
0: وماهوش محمود عبد العزيز وماهوش محمود ياسين.
1: مش نور الشريف.
0: ونور الشريف.
1: نور الشريف سواق الاوتوبيس.
0: لا هي بائعه متجوله فقيره تلعب الدور مع علي زيد، اللي تتفق مع عشيقها سعيد صالح على خداع ابراهيم الساعي في الشركات وإيهامه بأنها تحبه وتخليه يقوم بسرقة المرتبات متاع الشركة، يعني السالير متاعهم. ثم هي وسعيد صالح يمشيوا يسرقوا ويتزوج من واحدة أخرى. هو بعد
1: آخر رجال محترمين.
0: لا إخراج حسن الإمام، تأليف وحيد حامد، بطولة نور الشريف. سعيد
1: حامد.
0: صالح ما ريتش برشا سعيد صالح مع نور الشريف
1: وحيد.
0: مع علي زيد سعاد يونس سناء يونس المنتصر بالله هذوما كل الله يرحمهم الا سعاد يونس.
2: سعاد يونس اي
1: مش سوي الاوتوبيس. واحد حامد بون نعرف طيور الظلام الارهاب الكبير
0: 1985
2: واخذين برشا قبل ما تولدنا.
1: اخر رجال
0: انت 2005
1: مش صرخه. لا
0: لا
1: حاجه هكا.
2: اعطينا الاسم الاول.
0: عسل.
4: عسل
0: الحب المر. لا
1: عسل الحب
0: المر. عسل الحب المر.
4: عسل الحب المر.
2: تعرف في جرة الفقرة هذه سامي
4: ياسر سعيد
0: بالحق
2: يعني ما
0: هي
4: يعني
0: باهو
4: يا مش دالج ماهيش ياسر معروف. ماهوش ياسر معروف لازم واحد يبدا
1: وي. لا هي افلام وحيد حامد
4: ريحة فيلوت انا سينما عرفت
1: افلام وحيد حامد تتقرر بالحق تتقرر افلام وحيد حامد
2: في جرة الروبريك هذه خاطر انا من عام في الالفينات ما عادش نتفرج معناتها في التسعينات الثمانينات سينما مصرية ومسلسلات فلقيت سلسلة مصرية 2025 تفرش في الجزء على خمسة أجزاء كل جزء قصة واحدة اسمك يظهر لي ليس كما يبدو لك
1: اي موجودة على
2: تعرفها
1: على ما ريتهاش
2: ابداع الخمس خمسة حلقات الأولانين ابداع معناتها تفرش فيهم كله يبدأ لك قصة أخرى بديت فيها معناتها تنجم بالحق معناتها ممثلين ما نعرفهمش فما ممثل أنا أبوه ونعرفه صغير اللي هو خالد الصالح ولده ولا بطل ولا
1: احمد احمد
2: انا ابوه نعرفه صغير فهمتني خليه هو
1: خالد صالح
0: يلا تسمع اكسر الثاني يلا

0: باش ذكركم الموسيقى دي شنو الساعة؟
1: بالهاوس والتكنو.
0: هو شنو هذا الساعة؟
1: جينيريك؟
0: جينيريك برنامج تلفزيوني إذاعي
2: تلفزيوني
0: كوين ريت محلاها كي تبدا في المراحل لا
2: فرنسا
1: دو.
0: برنامج تلفزيوني فرنسي تعرض على قناة فرانس 2 هاي
2: فنعم
0: هذا سؤال
3: ترتتا
0: لا
1: لا مش هذا
2: بروسادون
0: لا في الفترة ما بين 20 سبتمبر 1998 إلى 26 جوان 2022 على قناة فرانس 3
1: التوقيت
0: منذ 28 لحظة على قناة فرانس 3 منذ 28 أوت 2022 معناه وفاة في جوان فرانس 2 بدأ فرانس 3
1: نقل فرانس 3
2: في تيري أرديسون
0: يقدموا واحد أنا نعتبره من أهم مقدمين فرنسا
2: مش
0: تيري أرديسون
1: مش لوبير جوليان لوبيرس
0: لا احتفل في 28 سبتمبر 2003 بالبرنامج احتفل بحلقته رقم 200 بالتزامن مع الموسم التلفزيوني الأربعين للمقدم والحلقة 600 بثت في 24 نوفمبر 2013 توقف البرنامج 26 جوان 2016 بعد الموسم الثاني عشر ورجع للبث يعني عمل كوبيور صغيرة رجع في 2018
2: كان يتعدى في الليل؟
0: لا
2: يتعدى في النهار لي زاموغو لا
0: لا
2: موتوس لا بيراميد لا
0: نعطيكم نعطيكم النهار
1: هذا من نهار جينيريكات بتاعهم
0: نعطيكم النهار اي عملوا الديكور شويه في تونس اي وي ولكن باه بعيد جمله نعطيكم النهار نهار الاحد
2: مش ليكول دي فان
1: نهار الاحد ما يهمك في ديمونش
2: هذاك فوندرودي تو بيرمي
0: هذاك نفس الديكور ونفس الكونسيبت
2: شنو هذا كل مره الديكور يتبدل
0: لا ما يتبدلش الديكور ولكن استضافات كبيره
1: نهار راح تكون
0: من
2: سي ديسكوت ان توكا
0: لا لا لا فيفمون
2: ديمونش
0: والمقدم هو ميشيل
1: دوكير
0: تصورتكم تطلعوا بسهوله اكثر من هكا
1: انا السبت وحد في كوره ما
0: تفرجش
1: في
0: شو ما تفرجش
1: سبت وحد عندك ماتشات الكوره معناتها
0: ماتشات شنو ساعه؟
1: البطولات العالميه الليغا في ايطاليا فرنسا
0: العالميه يعني
1: العالميه
2: اما نحن كنا نتفرج فرانس 2 قبل البارابول ممكن اكثر كنا نتفرج فرانس 2 فرانس 3 كي كان لونتين
1: هذه وقت بعد ولكن دخل
0: في بالي ضيعت وقتك على حد باش تتفرج البطوله الوطنيه
1: لا لا نتفرج اما في القايله فهمت اما في الليل نتفرج في البطولات العالميه
0: باهي
1: الاكستريم الاكستريم البوندس ليغا
0: اكترا اكترا يلا هات الاكستريم الثالث
4: زاهية وفرحانة وشيخة على خاطر راجلي لوم دو ما في مروح لربعة الصباح
5: هاي شبيري لربعة متاع الصباح مخر عزيزتي
4: ليه مش مخر بكري
5: بكري ياسر وجور الصباح لربعة راه يا دو مانيير دو فوار دي شوز موا جو لي فوا كوم سا لربعة متاع الصباح بو موا سي تو تو
4: باهي جبت حاجة بركة كيف تروح لربعة متاع الصباح مش لازم تفيقني معاك
5: في هذا عندك حق قلقتك
4: نو نو حتى تعرف
0: هو سي فري سي تري غولاتيف معناها اذا كان الاربع تاع الصباح فما ناس تقوم الاربع تاع الصباح دونك سي تري تو واذا كان تروح الاربع تولي تري تاخ معناها
2: سوني المدبه هذه اللي تتكلم
1: انت عشتهم الزوز سامي
0: وي
1: مروح من السهريه الاربع وقايم الاربع ماشي للجامع عشتهم الزوز
0: صحيح نعطي كل حاجه وقتها
2: ديجا يعرضك في اثنين
1: انت ماشي
0: ساعات نخرج نمشي نخدم زاد الاربع ونص والخمسه
1: بارك الله
0: يعالج شنو الساعه هذه فيلم مسلسل
1: سيت كوم
3: مسلسل
0: اما تلاحظ انت يا نزار انه انس ما تبدلش
2: لا هو بيدو لا هو بيدو بالعكس ما تبدل في حد شيء
1: يخدم معاه في التلفزه
2: لا يخدم معايا حلقتين
0: حلقتين
1: بعد لا استجيبوا لي معايير القناه بعيد على معايير
0: خلصت ولا
1: لا خلصنا
2: مش هذاك السبب انتو كاهو
1: في بالي معايير القناه
2: لا سبب اخر
0: شنو السبب؟
2: هو لا مش نقولها لك هو سبب انه رجعوا لقاو تدوينه مهبطها
0: رياضيه
2: انس بن هيك تدوينه سياسيه على والد شريك في القناة
0: مش انتاج
1: وزير
2: قلقوا منها
0: مش
2: وزير سابق
0: باهي شنو هو هذا مسلسل ولا فيلم؟
2: مسلسل
0: مسلسل
1: مسلسل
2: فن عام تعرض
0: يعالج المسلسل قضايا الخيانة الزوجية والتباين الاجتماعي وقت يكتشف رجل أنه ماهوش ولده الابن ذاك، اخراج مجدي سميري، تأليف
3: درة فازع
2: ليلة الشك،
0: ليلة الشك 2015، بطولة منى نور الدين،
2: درة زروق،
3: درة زروق،
0: نجيب القاضي، توفيق العايب، مرام بن عزيزة، سهير بن عمارة، لسعد الجموسي. كهو فيوريز اكستريم،
1: نقص حاجة
3: ديجا انا طول
1: نقص حاجة، اهم حاجة
0: شكون
1: سيناريو، كتابة نص وسيناريو، درة الفازع،
2: درة الفازع،
1: قل دور الفازع، سمعتش سمعتك قل دور الفازع،
0: تو انا متاكد اللي انا قلت دور الفازع وتقول سمعت ولا لا.
1: الفار
0: بربي يعطينا معز، قلنا ولا لا، خرجونا الاكستري
1: ها ما سمعش ها.
0: قديش
1: انا لا
0: قديش تدفع كي انا قلت
1: نجم قلتها في قلبك ولا بشويه؟
0: لا لا.
1: الدليل انه نزار ما سمعش ولا ما سمعتش.
0: والله عندي مينيموم تاع مهنيه اني قدام ميكرو ما نقولش في قلبي، قلت اخراج مهدي سميري، تاليف دور الفازع، بطوله تك تك تك.
1: يعطيك صحة سي سامي، أعطيتها لقيصر ما لقيصر.
0: جيمي بيج، That's the way. هذه بنيتنا، بعد شوية نرجعوا لكم في أنتيبيوتيك بلس.

0: خمسة غير درجين غربة كمان الأربعة 47 دقيقة عندك فار معز عندك عدينا الفار
1: شنو هذا مسلسل ولا فيلم
2: مسلسل
1: مسلسل
2: فن عام تعرض
1: يعالج المسلسل قضايا الخيانة الزوجية والتباين الاجتماعي وقت يكتشف رجل أنه ماهوش ولده الابن ذاك إخراج مجدي سميري تأليف
3: درة فازع
1: ليلة الشك 2015 تأليف درة فازع تأليف درة فازع
4: شكرا الآن ذيك ضيعت لنا تركيز يا لبنى ما عايش تعمل الآن ذيك
1: مش مشكلة
4: عودة الآن كنت راح للدار عطا عودة
2: شنو شنية سامحني
4: روحة خردني خروح
1: ليه عاد خطرني أنا ويا
4: خطرني
1: خمسة ملايين خمسة ملايين
4: شو وين الظاهرة هاي تحط فار قلت خمسة ملايين ولا
1: قلت شذي ما قلتهاش ب فنان أمريكي سنغالي أعلن على مشروع مدينة الأحلام مع الوقت المدينة هي تسميت مدينة الأشباح شكون المغني
4: يوسف ندور
1: 2020 أعلن المغني الأمريكي السنغالي يعجبني بصراحة
3: أمريكي سنغالي
2: شي غني شي غني شي ستيل موسيقى
1: كان قل لك شنو شنو يغني معز عندك حاجات هكا يغني يغني عنده بكوت سكسيرا
4: خابش كمام
1: معز تبارك الله عليه
2: حاجة اللي عرفني اللي هو أسمر
1: عنده مشروع كان لبناء مدينة مستقبلية في السنغال تحمل اسمه
2: اي كله
1: اي كون سيتي مدينة تعمل بالكامل على الطاقة المتجددة وتتعامل بعملة رقمية خاصة اسمها
4: ايكون سيت
1: ايكون فيها ابراج وناطحات سحاب ومنشآت تقدر ب 6 مليارات دولار تقريبا هذه موسيقى ايكون الحكومة السنغالية وفرت له قطعة أرض مساحتها 8 كيلومتر مربع غرب العاصمة داكار وفتحت له الأبواب عفوا ليحول الحلم ذايا إلى حقيقة
4: ولكن
2: حصل لما يكون في الحسبان
4: ما الحاجة المسخطة راي مش ديما تنجح
1: شنو هما الحاجات المسقطه اللي انت ما نشحوش حسبريك
4: برشا حاجات مسقطه
1: مثلا اعطيني اكزامبل
4: ايه مثلا تعمل
1: شو مدينه مشاريع
4: معناتها ايه مدينه ما فيهاش معناتها مثلا شكون ينجم يسكن فيها شكون ينجم يوصل لها بالمواصلات شكون ينجم
1: اي هذا مهم
4: هذا الكل ما فيها ماء ولا لا الالكتريسيتي اللي فيها هل فئه اهم حاجه تنجم تتبني فيها بنيه اقتصاديه ولا لا
1: لا انا كي قلت لك شنو مسقطه معناها كي يكون هو عنده مشروع ويحب ينفستي معناها ماهيش فكره مسقطه بالعكس هي فكره ولكن وجب ياخذ بعين الاعتبار كل شيء
4: لازم دراسه جدوى جي انا نقول تو باش نحط انا درا قدام مليار دولار ونقول باش نحط باش نعمل عاصمه جديده لتونس في البقعه الفلانيه يعني باش نبداو يجي يسكنوا باش نقلوا غات ما يتبعوكش الناس
2: بيان سور
4: اذا ما فماش ناس
3: بالكوموديتي الكل لازم يكونوا
4: بالسبور ونقل وتزوير ما يتبعوكش
1: لازم كل شيء طبعا مرت السنوات وتحول المشروع الى سراب لا وجود لابراج ذكيه لا مصانع لا بنيه تحتيه متطوره فقط لافته يتيمه على اطراف الارض القاحي
2: هذا كان مسبيطر في القروان ولا عرفتك اللي باش يعملوه
1: قاعد فما بحاجات اللي هما
3: برشا قاعدة
1: وعود وما تعملتش معناه العمله الرقميه زاد ايكون هذايا اللي كانت باش تغذي اقتصاد المدينه انهارت تماما ووصلت قيمتها لمدون الصفر تقريبا في عام 2024 امهلت الحكومه السنغاليه المغني ايكون اسبوعين لاثبات انطلاق المشروع او يتم سحب الرخصه منه وبالفعل انتهت المدة والمهلة وتم إلغاء المشروع رسميا
4: مش سهل مشاريع تتسمى بين قوسين مشاريع عملاقة
1: عملاقة جدا
4: يلزمها دراسات جدوى عملاقة
1: وي
2: فانتازيا في مخه وكذا
3: اي تكون فانتازيا زيد تنجم تكون فما شكون عرقل له المشروع فما شكون احبطه فما والفنانين جنرال مو يبداو حالمين
1: برشا
3: اكثر من لازم
1: انت حالمه ولا واقعيه
3: زو ساعات نبدا ياسر واقعيه ساعات نبدا ياسر حالمه
1: كي تبدا ياسر حالمه تقول يلا خلينا نرجع لارض الواقع
3: اي ساعات نبدا نحكي مع روحي
4: حط سخيك في القاع
3: حط سخيك في القاع
1: الدول اللي يتمتع رجالها بأطول قامة في العالم متوسط الطول لدى الرجال
4: هولندا
1: انت قد ايه يا ناس بالمال
4: انا مترو 85 86
1: بالعام؟
4: من القدم
1: ليه نسأل؟
4: يعجبكش؟ انت قديش؟
1: انا نعرف
4: قديش؟
1: انا مترو 88
4: كي نقفوا مع بعضنا بريس قد قد بيناتنا سانتي زوز
2: مترو 76
1: اي باهي
3: انا مترو 70
1: اي بالنسبه للبون الاناث تسمى طول طويل
4: نعناعي تسمى
3: طويل لا نعناعي لا طول نعناعي تسمى قصير راهو
4: لا نعناعي
1: لا طول نعناعي طويل
3: قصير شو اسمه
1: النعناعي يكبر
3: المونت بوافري توي نعناعي نتاعنا قصير
2: ديما قصير
1: يقول لك طول نعناعي
3: يعني قصير طولك نعناعي
1: ما فيش
3: شفتوا
1: شو كنت حاب تقول
2: بين الدوله بين لونجلتير وايطاليا
4: لا بين هولندا وصربيا
3: الالمان انا في بالي
2: هولندا
1: هولندا الاولى وصربيا الثانيه
4: اعطيتك زوز الاولاني
1: با مونتينيغرو يعني
4: مونتينيغرو الثالثه
1: هولندا 184 سنتيمتر للرجال مونتينيغرو 143.8
4: 183
1: سامحوني ثالثه
4: مونتينيغرو
1: استونيا بريت هذوما المناطق البوسنة والهارسك كلهم اكثر من
4: لي بالكون لي بي نورديك
1: رجال معناها تلقاهم
3: انا في بالي الالمان هما اللي
4: هولنديين اطول
1: هولندا أطول.

0: الاولانيه
1: والثانيه تونس.
2: هذا مش الطول ولا خساره برك
1: شنو الاولى لبنان الثانيه تونس.
2: اما في بالك هناك نعوت تقال على التويل يقول لك اللي ما عندوش مخ بتاتر ولا
0: اكد لك اللي عنده مخ.
2: بار اكزومبل قبل الكلام الكبير اللي تقال على شار دو جول بار اكزومبل. شار دو جول كان
1: ما عنده مخ
2: كان ابي
3: عنده مخ هذا هو شار دو جول
2: التويل هكاك من غير اي كان عليه برشا نقص.
3: لا بكشي انت على خاطر يقولوا طول والخساره. طول والخساره كيبدا واحد هو خاسر وتويل يعني كا على
0: روحه. انا ما نامنش بهذا
3: حتى انا.
0: الطول والخساره يقول واحد طويل سي سور انه يصلح الحاجه معناه يعرف يعمل حاجه
2: لمبوبه يعمل حاجه
0: يعرف يعمل حاجه معناه اكيد اي
3: انسان تو ديبون شنو الخساره زيد وقتها كي تقالت راهو
0: برشا حاجات عندنا كلام احنا زيد
1: مثلا اشكاليه ديما عيطوا له مدك الحاجه خاطر طويل انت مثلا طويل ولا حتى انا ايش انت طويل مد يدك
0: هاي بالحق
3: يعني حتى انا يقولوا لي زيد انت طويله امي خاطر زيد قصيره ديما نمد لها الحاجات العاليين
0: اي ماهيش من الصفات هي صفات المحبذة ولكن تقييمنا احنا للانسان يمشي للتربيه للاخلاق الحاجات هذوما اللي هي تقيم الانسان حقيقيا
1: تلقى مثلا
3: في احنا شعوب متنمره بطبيعتها معناها شعوب متنمره ديما حاضره للتنمر.
1: في اعلانات الزواج مثلا تلقى طفله طولها 158 متر سي وتقول لك انا حاب نتعرف على شاب من 180 وانت طالع تيتي متر 60 شوف
3: واحد أيوة شنو المشكلة
1: كلهم
2: مواصفات فتاة احلام هذاك
1: ديما الفتاة الاحلام يبدا يتحب
0: في مره جل دا يعني من صفاته اللي هي صفات الوسامه من صفات جو دي بيان من صفات فما ناس معناها فتيات يحبذوا انك تكون هي مثلا متر 65 يكون راجلها متر 70 متر 75
3: معقول
1: شو يعملوا اللي طولهم متر 70 ومتر 68 ومتر 72
2: ماهوش ربي يجيب مكتوب مش باش نقول
0: اي فوالا ان توكا باهي المصدر هذا تعاونيه عوامل الخطر للامراض غير الساريه وهذا المصدر بتاعنا من المعلومات هذه على طول زعما علاش تقولوا لي ولا انا شكون زعما سجين يقرر يهرب من السجن لسبب غريب ويرجع للسجن والعقاب كان فقط انه زياده يوم واحد فقط معناها هرب ورجع وزادوه نهار عقوبه
1: هرب باش يحتفل بتخرج بنته
0: ثعوين هذا
2: شتا هيك الحاجه
0: لا وين نعطيكم السنه 2013 لا عن محكمه في
1: سويسرا
0: في السويد
1: مانيش بعيد
0: هو السيد هذا احس ب
2: اوجاع
0: وي
2: مشى للسبيطار
0: لا احس باوجاع وين ساعه
3: يظهروا
1: راسه
0: اللي هي فما اوجاع اللي
1: زرتو
0: ما لقتش
1: اوجاع
0: في السنين نتاعو كان يقضي عقوبه في احد السجون وبدا يشكي للسجانين يقول لهم راهو عنده الم شديد في الاسنان وفقا للتقارير فشلوا مسؤولي السجن في توفير علاج مناسب غادي للسجين لاربع ايام وهو يتالم هكاك رغم طلباته المتكرره قرر السجين انه يحل المشكله ذايا
1: وحده
0: هرب من السجن توجه لعيادة طبيب الأسنان وأنا حاله الطبيب الدونتيست السنة اللي توجع فيه وبعد انتهى الإجراء ما هربش سلم نفسه ورجع للزنزانة متاعه
2: منين خلص الطبيب سمح
0: ما نعرفش
2: هذا السؤال
0: ما نعرفش قالت
3: عمل الاستعانة بصديق ولا حاجة
0: المحكمة في حكمها قالت كانوا تبرير اللي هو قتله أنه لم يعد يستطيع تحمل الألم أكثر من ذلك وعلى الرغم أنه خالف القانون بالخروج من السجن ولكن اتخذت الموقف المحكمة عفوا موقف متساهل بشكل ملحوظ
1: رجع حسن النية رجع
0: دونك
3: رجع هما
0: ما تدور العقوبة نهار
3: يعني في السويد ديجا فما يعني يسر يحترموا الناس يحترموا الانسان يعني فهمت يعني حتى فما برشا سوبليس في الحكايات هذوما
0: هو وين احنا شفنا الهروب من السجن ماهيش عقوبه
1: في برشا دول
0: لا ولكن فما دوله بدات
1: برشا دول تعرف علاش
0: مش المانيا
1: تعرف علاش هي فلسفه ألمانيا. كلك الانسان يتوق الى الحريه ما تنجمش انسان باش ما يلوش
2: غريزه الحريه يكون حر هذاك علاش ما يتعقبش
0: يلا عنا شو السؤال قولوا لي هذوما ولا ما فيه وقتنا احنا
1: وفيه
0: فاصل يلا بعد شويه نرجعوا لكم في ساعتنا الثانيه ومعانا طبعا زميلنا وصديقنا في الانترفيو نزار مرزوق ولبنى نعمان وانس بن مالك يلا بزنس نيوز على جوهر اف ام وبعد نرجعوا لكم في انتيبيوتيك

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: نجم تكون بنتك، نجم تكون أختك، نجم تكون بنت جاركم ولا طفلة تقرب لك. رسالة على الهاتف، حساب مجهول، كلمة من حد نستخيله ثقة، وخطوة واحدة تنجم تبدل حياة صغيرك إلى الأبد. في قضية هزت الرأي العام، قضية يقين والاغتصاب الشنيع، أطفالنا قدام الخطر حقيقي. وين المشكل؟ هل المشكل في التربية والأخلاق والقيم أم في نقص النصوص القانونية الردعية؟ في المشهد نفتح الملف متاع القضية هذه ونحذر من الخطر ونحاول نحمي حق الضحية في صون الكرامة والخصوصية. رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
2: بيزنس نيوز.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. تنقل وزير التجهيز والإسكان والمكلف أيضا بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة اليوم مصلح الزواري إلى مقر إدارة المعدات مرفوقا بالمدير العام للجسور والطرقات ومدير المعدات، حيث عاين الاقتناءات الجديدة المتمثلة في 32 ألم ماسحة واطلع على خصائصها الفنية ودورها في دعم جهود الصيانة بمختلف جهات الجمهورية. الوزير أشار إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن مجهودات الوزارة الرامية إلى تعزيز الإمكانيات اللوجستية للإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان والرفع أيضا من نسق التدخلات الميدانية لمختلف مصالح الوزارة والحفاظ على سلامة مستعملي الطريق والاستجابة لحاجيات الجهات في مجال الصيانة ونظافة الطرقات. أعلن وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد اليوم عن انطلاق سلسلة اللقاءات الجهوية للتعريف ببرنامج إيزي إكسبورت الذي يهدف إلى تبسيط تصدير الطرود عبر الشبكة البريدية وتمكين الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة ورواد الأعمال من الوصول إلى الأسواق الخارجية في إطار مسار تصديري أكثر بساطة ووضوحا. أكد مراد بن حسين مدير عام دار المصدر أن منظومة التجارة الحلال أصبحت تمثل منظومة اقتصادية متكاملة على المستوى العالمي ولا تقتصر فقط على الدول الإسلامية، مشيرا إلى ما توفره هذه السوق من فرص وإمكانات كبيرة أمام المؤسسات التونسية.
3: المنتدى العالمي للتجارة حلال، هي التجارة حلال هي منظومة اقتصادية متكاملة في العالم الإسلامي وحتى في الدول العالم الكل، العديد من الدول يعني هو كمنظومة اقتصادية فيه العديد من الإمكانات والفرص المتاحة. السوق الحلال تقريبا حسب دراسة في 2024 بلغت 2.6 تريليون دولار، وفي أفاق 2029 شرابش تكون 3.6 تريليون دولار، يعني نسبة نمو سنوية تقدر ب 6.5%. هذا يعطي إمكانات وفرص كبيرة للمؤسسات، مش في منتجات تقليدية فحسب اللي هي نعرفوها المنتجات الغذائية والمشروبات، ولكن كذلك في قطاعات حيوية أخرى كما المستلزمات الطبية كما الأدوية كما زاد كذلك الخدمات ذات العلاقة يا أما بالتمويل التمويل الإسلامي وإلا حتى خدمات سياحية وخدمات أخرى. هذا يعطي أنه ثم إمكانات متاحة للمؤسسات والشركات التونسية، خاصة أنه منظومة حلال نلقاوها متطورة في العديد من دول العالم كدول في الخليج أو دول آسيوية كما ماليزيا وإندونيسيا. هو ما ثماش دراسة في تونس يعني الاقتصاد حلال حقيقة الأمر، ولكن ثم عندنا قرابة 40 شركة تونسية عندها الإشهاد بالمطابقة حلال.
1: خصص البنك التونسي للتضامن اعتمادات مالية بقيمة 30 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين في شكل قروض موسمية تسند مباشرة عن طريق البنك أو عن طريق جمعيات القروض الصغيرة، وذلك في إطار الإعداد لموسم الزراعات الكبرى وتمويل موسم الحبوب. كما أعلن البنك في بلاغ صدر اليوم عن اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى دفع نسق إسناد القروض الموسمية ودعم صغار مزارعي الحبوب وتمكينهم من التمويلات الضرورية لمواصلة نشاطهم. وتشمل هذه الإجراءات التمويل والصرف الآلي للقروض لفائدة صغار الفلاحين الذين تولوا خلاص قروضهم الموسمية السابقة في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ إيداع المطالب. وخصص البنك من جهة ثانية اعتمادات بقيمة 5 ملايين دينار تسند لفائدة صغار الفلاحين عن طريق الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية النشطة في المجال لتمكين منخرطيها من زراعة الحبوب، وذلك وفق اتفاقيات مشتركة يتم إبرامها بين البنك والتعاونية. دولياً ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياته منذ عام 2007 قبل الأزمة المالية العالمية، في حين بلغ سعر النفط من خام برنت 180 دولارات للبرميل في تعاملات يوم أمس، مع تراجع الأمال في التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن لإعادة فتح مضيق هرمز. إلى اللقاء.
2: Business News.
0: جوهر اف ام. تندونس.
4: تندونس. برعاية حصريا مع اريدو في الغونتخي انت وانترنتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع المي في 5G ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
2: اريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتابعوا فينا على راديو جوهرة. نتقابلوا لقيت هذا في موعد جديد من فقرة توندونس. اليوم باش نعطي بعض ليزانديس على صحة الباتري اللي قاعدين نستخدموا فيها في تليفوناتنا. الأسبوع اللي تعدى كانت فما بعض المقالات اللي خرجت على وسائل التواصل الاجتماعي تحكي على كونه باتري تحرقت وباتري عملت مشاكل بالنسبة لصاحبها، وأوروزمون تعدت الأمور سلامات ما فماش ضحايا بالطبيعة على خاطر فاق بالباتري نتاعو على بكري. دونك حبيت نحكي على الموضوع هذا، ونحكي خاصة على الباتري ليثيوم إيون اللي نلقاهم مستخدمين في معظم التليفونات الذكية نتاعنا، واللي تعتبر آمنة تماما وقت اللي نستخدموها بصورة صحيحة، لكنها تنجم فيسع فيسع تتالك مثلا إذا كان طاحت، وإلا إذا كان فما حرارة مرتفعة. هذا بالطبيعة من غير ما نحسبه لديفو دي فابريكاسيون، وإلا بالعربية عيوب التصنيع. نجم نزيد عليهم الاستخدام غير المناسب، دونك تنجم تؤدي هالحالات هذه إلى ارتفاع درجة الحرارة بشكل متسارع، وتنجم توصل حتى تشعل الباتري هذه، وتنجم تؤدي إلى حاجات ما نحبوش نوصلوا لهم. نعطيكم بعض ليزانديس إذا كان تحبوا تعرفوا الباتري نتاعكم أمورها واضحة وإلا لا. إذا كان لقيت الباتري منفخة، يعني هذه العلامة الأوضح، تليفونك مستانس مريقل تراه مبوط من جهة الباتري، دونك هذه حاجة يلزمنا نردوا بالنا منها. علامة أخرى هي حرارة غير طبيعية حتى مع الاستخدام العادي. شو معناها؟ معناها تليفونك محطوط بحذاك، تهز التليفون تلقى البطارية سخونة برشا. حاجة أخرى، إذا كان شمينا ريحة غير معتادة وإلا رينا أثار للتسرب، نعرفوا اللي كونوا البطارية هذه من ليثيوم إيون متكونة من مواد كيميائية، هالمواد الكيميائية هذه عندها رائحة معينة، إذا كان بديت تشم في ريحة غير عادية من جهة البطارية متاع تليفونك راهو فما إشكال. حاجة أخرى، البطارية مثلا تفقد الشحنة متاعها بصورة مفاجئة. خرجت من الدار تليفونك مشارجي 100%، عملت درجين 4 ساعة في الترانسبور، وصلت للمكان اللي انت حاجتك بيجي تفقد في الباتري متاعك تلقاها في 50% وإلا أقل حتى من 50%. آخر أنديس النجم نعطيه هي إذا كان حطيت التليفون متاعك يتشارجا ومسيت التليفون تلقى الباتري سخونة نار، دونك هذوما حالات يلزمنا ردوا بالنا منهم. دونك تقول لي أنا باي شو نعمل إذا كان ظهرت لي واحدة من العلامات هذه؟ القاعدة الأساسية هي رد بالك، تحاول تصلح الباتري بروحك. إذا كان التليفون تنفخ وإلا سخنة الباتري برشا وإلا ظهرت عليه علامات تلف، ماذا بيك ما تستخدموش. سورتو با تحاول تنزل على الباتري باش تنحيك الانتفاخ اللي موجود فيها، وإلا تحاول فمشكون يحاول ينقب الباتري باش ينجم ينجم ينحي كل انتفاخ فيها وينجم يرجع الكاش نتاع الباتري نتاعو. راهو هذوما كلهم حاجات ماذا بينا ما نستعملوهمش. راهو اذا كان بعد حطيتها في الشارج والا هي وحدها سخنت اكثر من اللازم راهي تنجم تشعل وتنجم تعمل مخاطر كبيره برشا في ديارنا، خاصه اللي احنا الناس الكل مبيتوا التليفونات نتاعنا على تاب دو نوي. دونك بحذانا بحث ريوسنا وبحذاه بالطبيعه نلقاو الملح فنلقاو الجرايه نلقاو حاجات اخرى قابله للالتهاب وسريعه الالتهاب. دونك تنجم تولي مشاكل خطيره برشا. دونك تقول لي شو نعمل؟ نقول لك اهم حاجه اللي كونه تسكر التليفون وتمشي لاقرب صلاح نتاع تليفونات عندك ثقه فيه، توريه التليفون وهو تقول لك بالضبط شو اللي يلزمك تعمل. هذا شو اللي عندنا اليوم. بقيت متابعه طيبه لكل برامجنا.
6: Antibiotique Plus مع سامي بن نور.

0: هذه ساعتنا الثانية في أنتي بيوتيك بلس. مرحبا بكم وين ما كنتوا. شكرا لاختياركم جهرة فان. شوفونا على جهرة تي في كما العادة الساعة الثانية. نبدأ بنهار من نهارات مع لبنى نعمان.
1: في نهار من نهارات
0: تفضلي.
2: أنا اليوم في نهار من نهارات اخترت باش نحكي على تجربة خاصة هي من خلالها نحب نعمل أوماج لفنان كبير موسيقار كبير فقدناه دانيالمون اللي هو سي محمد القرفي الله يرحمه وينعمه. نهار من نهارات أنا وقتها نغني في مازال كي بدي طريق النجوم ومعانا الفنان هيثم هلال تحية ليه وقتها قال لي رو عندي حفلة مع سي محمد قرفي في زخارف عربية وقتها
0: اون فيرسيون
2: وقتها جديدة. يا أخي قلت له وأنا نحبها زخارف عربية
0: طبعا
2: من وقت
0: ذكرى من أحسن ما تعمل
2: نوردين
0: بيجي كريم شعيب
2: دونك قلت له أنا وقتها نحضر في الميمور متاعي على رحابنا ونعرف لسي محمد قرفي خادم يعني كتب على المسرح الغنائي عند العرب وكل دونك قلت له امان نمشي معاك للبروفا خليني نقابلو سي محمد باش نحكي معاه لونكادرومون كوتي موزيكا في الميموار نتاعي. قال لي باه مشيت دخلنا البروفا وسي محمد قرفي الله يرحمه هك سعيد
0: سيريو
2: كل شيء قاعد على روحتي نستنى وجيت باش تبدا البروفا. جيت مرته نسلم عليها برشا سلمت علينا وكل قالت لي مش انت اللي غنيت عصفور وغنيت فيروز؟ قلت لها ايه. شدتني من يدي وهزتني سي محمد قلت له يا محمد تغزر اللي عرفتها هذه كالبنية اللي تغني قلت لي محليه صوتها ومحليه إحساسها
0: سنة وقتاش
2: 2003-2004 يا أخي أنا كحشمت وكل قال لي يعطيك الصحة محليه صوتك وأدائك وإحساسك وأنا هكا طايرة فهمت يا أخي. قلت له أي سي محمد ما نعطلكش مادام جيت حكيت معاك أنا راني نحب بعد البروفة نحكي معاك على الموضوع الفلاني وكل. قال لي أي مرحبا تو بعد البروفة نحكي. قال لي سينو أنت اليوم عندك ما تعمل حافظة غنيت مكة؟ قلت له أي. قال لي حافظة قداش كان في ناس؟ قلت له أي. قال لي حافظة سنرجع يوم؟ قلت له أي. قال لي ما لا أقعد برف معنا أنت باش تطلع معنا تغني اصلحك قشعر. جيت ايمو معناها كيفاش هو قال هذه كيفاش عطا فيا ثقه وبيان سور برافت وغنيت فيها الحفله هذيك وانا اول مره وقتها بعد طريق النجوم نطلع سورسين في حفله فيها اوركستر سيمفونيك معناها وانا مانيش قاريه موسيقى والاوركستراسيون فيها برشا يعني بالحرف بالنوته دونك في مومون غلط هذيك عمري ما ننساه انا وذيك علاش حبيت نعمله لوماج هذا خطر هو كيفاش بالباجيت نتاعو ويقود في الفرقه
0: يلقف.
2: وقف هكا وقرب لي هكا وقال لي تخافش ما تخافش هاني معاك هاني معاك انا الماما هذيك ما ننساهوش للفنان
0: حتى تقف طو
2: ما غير ما نشعر عملتها دونك الله يرحمه وينعمه
0: فنان
2: غران مسيو
0: الله يرحمه
2: تعلمت منه برشا ونحبه برشا ولا يرحمه ولا انا وقت اللي توفى ما كنتش هوني كنت مسافره دونك حبيت نعزي ونعمل له اوماج بطريقتي ولا.
0: طبعا هو موسيقي مميز يعني وانسان كتب برشا في الموسيقى التكوين الاكاديمي كان واحده من صفات محمد القرفي وكذلك كما كنت تقول
2: الاوركستراسيون
0: وزخارف عربيه واحده من الاعمال الفنيه المميزه خدم مع برشا اسامي الرحابنه مرسل خليفه وغيره وطبعا جاي من مدرسه كبيره محمد القرفي حتى بالاستماع وبالمتشبع بالموسيقى ابار انه هو معناها اكاديميا تكوينه ومستواه ولكنه كذلك كان موسيقي فنان كبير وكان زاد نقطه الانطلاق لبرشا ناس
2: انت
0: واحده ممكن منهم ولكن زاد فما برشا فنانين تعرفوا اترافيرسا
2: انا معناها. شفت ليها ثقه كبيره برشا وقتها معناها انا ما مزلت كي بديت واول عرض بالحق حي ليا
0: معايا غنيت
2: كبير غنيت مكه وسنرجع يوما
3: قداش كان في ناس
0: قداش كان في ناس ذكرنا شويه قداش كان في ناس مدام انت معناها نستغلوك افون معناها لبنى نعمان

0: برافو
1: برافو
0: برافو لبنى.
1: ذكرتني في حاجة سمحني جوست نحب نقول على محمد القرفي. نخدم في إيميسيون 2017 إيميسيون تاع موسيقى فبرشا فنانين كبار من تونس ومن الخارج معايا المنشطة. قلت لها ما نعرفش شكون وقت اللي انفيتينا به كراوري عاش شكون. قلت لها باش نوريك تصاور باش
0: تعرف منشطة شكون يسا
1: اسمع عايشة.
0: اوكي
1: أنا منسمي عادي راه ما عنديش مشكلة فهمت.
0: منشطة خرجت
1: قلت لها باش نحكيو على فنانين حتى لا تصوير له. قلت محمد القرفي قالت لي شكون محمد القرفي. قلت له سي بون تعدي التصوير على مش لازم فهمت. قالت لوجيكمون بالنسبه لي انا انك باش تعمل ميسيون تاع موزيكا لابد تعرف احمد عاشور محمد القرفي بن الجي عبد الحميد سيسي ما نعرفش لازم تعرفكم
0: يا زمان. المره الجايه نجيبوا البيانو
1: اي نعزف شويه
0: بديت ولا
1: صافا نعزف حاجات نعزف
0: عندك حاجات بديت فيها
1: نفرق بين النهواند والكردي صافا.
0: يلا فاصل ونرجع لكم.
2: بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير. هندسة طيران، جيوماتيك توبوغرافي وانفورماتيك نلقاو في داتا ساينس، انتليجنس ارتيفيسيال اي كلاود اي انكور ليسانس ان جيني ميكانيك. دبلوم معترف به عالميا مع امكانية منح دراسية. 5 اختصاصات في فرصة واحدة في ليزات يونيفرسيتي. اتصلوا بنا توا على 71 940 422 ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقية 2. ليزات هون يبدأ المستقبل. نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم. أبعث لنا SMS في المساج اللي تحب توصله له على 85 990 SMS على 85 990. سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال. خذيت الباك وما زلت حاير شنو باش تقرا في الليسكا بزنس سكول سوسا. اختار الليسانس نتاعك في المانجمنت ماركتينغ ولا فينانس وبعد كامل ماستر في الماركتينغ ديجيتال ولا مانجمنت دي ستارت اب و الانتيليجنس ارتيفيسيال. الفورماسيون هذه اكسكلوزيف ان تونيزي. لاكثر معلومات كلم مستشارينا على 70 130 190 ولا ادخل على السيت نتاعنا www.iska.tn. مع الليسكا تهنى على مستقبلك. جوهرة أفهم بمبليسيتي. أنتيبيوتيك بلوس مع سامي بن نور. الانترفيو الانترفيو
0: الانترفيو مع نزار مرزوق. طبعا رحبوا بك مرة أخرى نزار. مرحبا. يعني مشيت وعودت رجعت توحشت الميدان هذا يظهر لي.
1: أي توحشت الميدان واكتشفت أني منجمش نخدم خدمة أخرى. جي سي باش نعمل حاجات أخرين.
0: وعليش مشيت للتجربة تاع القهوة؟
1: والله هو عملت تجربة في زيتونة نعتبرها ناجحة ومن بعدك زيتونة تصلوا بي قناة اسمها بي تي في كانت باش تحل وقتها والتجربة ما تواصلتش. حسيت بخيبة أمل
0: خيبة أمل كبيرة
1: وزيت وزيت في عامتها نذكرها 8 أوت 2021 زيت مرضت نفسانيا. كانوا عندي ديكريز دو بانيك وزيتاك دو بانيك قلقوني على الاخر. اللي وصلت ما نجمش نخرج من الدار ما نجمش نسوق ما نجمش على وليت نمشي تبي بنفسي باش ناخذ ويات باش نرتاح. تعبت وما عادش
0: نجم على الضغط هذاك
1: وخيرت اني
0: تعمل حاجه تجاره
1: ونحل المشروع. حتى المشروع كي حليته زاد وانس جاب حذايا ويعرفوا القهوه كان اسمها ميلودي مازالت موجوده التوا كلها تصور فنانين تصور عود تصور كمانجا اسامي غنايات كو انستغرامابل في جالوزين يعمل حاله.
0: يعني انت انسحبت نزار؟
1: انسحبت اما قعدت نتبع وعملت شويه تجارب صغيره راه وقتها. مشيت الاي اف ام معاك في راسين كاري خدمت مع بستر عمام ويكاند خدمت مع ملك البكيري ماتينال قعدت شويه كيكه مي الاكثر قعدت مركز القهوه
0: ولكن بعد انسحبت من القهوه على خاطر ما نجمتش تخدم الخدمه هذه.
1: ما نجمتش نخدم الخدمه هذه الوغ بعتها وجيت
3: قبل القهوه. أنا تفكر تدوينتك سامحني سامي تفكر تدوينتك كي قلت راني انسحبت من عالم توجع معناتها قبل ما تمشي خلينا نقولوا بين قوسين التجارة معناتها منشط اثبتت روحك على الاقل عندك لو مينيموم باش ما نقولش عبقري في الساحه ما فيهاش برشا معناتها تلقى روحك خارج لو سيستيم ميدياتيك توجع انا وتوجعني تدويره تقول راني باش نصيب الواحد هذا الى الابد توجع معناتها حتى
1: توجع خاطر حسيت زاد بعد اللي صار ما حسيت قيمتي ما كانتش عند المؤسسات الاعلاميه اللي خدمت معاهم ما كانتش كوميل فو خاطر انا كي رجعت بالركول ورجعت شفت الكارير بتاعي والحاجات اللي عملتهم من عشرة جم نحكي عليهم ولا سامي حسيت روحي اني انا تحقرت ولا مانيش في بلاستي
0: وين مثلا
1: اللي هي مثلا في زيتونة انهم يتخلاوا مثلا على برنامج التشكيلة اللي هو كان معي اسكندر ابراهيم توفيق البحري انس وغيره واللي زيتونة كي دخلت لها كان ثم مرحلة نقولها بكل فخر ما قبل نظام مرزوق ومرحلة ما بعد نظام مرزوق في زيتونة اللي ما كانش يتفرجوا فيها برشا
0: يعني برنامج غير برشا
1: برنامج غيره في القناة وجاب مستشارين وكان برنامج ناجح جدا
0: شنو آخر وين حسيت روحك معناها ديفالوريزي وين
1: ديفالوريزاني قلت لك كي خرجت من بعد لقيت انه عيطوا لي قناة بعد ما عرفوش قيمتي جابوا عباد ما عنده حتى علاقة بالميدان خاطر ذاك اسم ولا ذاك اسم ولا خاطر
0: ولكن انت كنت في نسمة يعني كنت كمان معناها نزار مرزوق يعني كنت معد مميز معناها
1: اي في نسمة هي نسمة كنت معد وكنت سيناريست كنت نكتب بسوسن معالج لسبيس كنت ذكرهم اللي كانت تعملهم وكنت برودكتور تاع نسمة كنت برودكتور تاع فاريتي ميوزيكال يتعداو الكل في نسمة
0: برسم
1: عام وبغيره بعديك خدمت كي كملنا من نسمة ومن بعد ولات بوليتيك حتى معنا حمزة بلومي مريم بالقاضي وغيره خدمت لي جنيول ولقيت من بعد لي جنيول ما يضحكوش برشا ماشيين في ثنيه معينه وبدات تدخل نسمه انا بالقرار
0: دونك انسحبت
1: في السياسه انسحبت ومشيت لكارتاج بلوس اللي كان اسمه فيرج تي في وقتها عملت فيها تجربه تاع 6 اشهر ثم تخلاو عليا ثم تجارب اخرى
0: باهي اليوم انت تمشي للديجيتال الديجيتال يعني اختيار ولا لازم تمشي للديجيتال
1: والله هو له اختيار له لازم والله
0: هكاك تحب تعمل تجربه
1: انا كنت كما حكيت لك والحصة كنت قاعد بعثت لي أختي قالت لي شوف راه ثم بلاتفورم باش تخدم كذا وانا توحشت شويه لي زانترفيو هكا
3: وانت تقد
1: لي وانا نحبهم لي زانترفيو نحبهم ما نعرفش نقدهم ولا ما نجمش نحكم اتصلت برضوان وريحان وتحيه الفردوس اختو اللي معانا وبشير ليكيب الكل اللي نخدموا قال لي علاش لا واتفقنا باش نعملوا دو زيميسيون اللي هي راس على راس هذه اللي هي فيها حوارات وايميسيون اخرى بتاع جو بديت في التجربه وشخت شيخ
0: باهي اللي يجمع ما بينات الناس اللي يجيبوهم ديزانفيتيشن شنو يجمع ما بيناتهم؟ ما بين عمامو وساوسن معالج ومهذب رميلي شنو يجمع ما بين الناس هذوما؟ اسكو هما كما كنا نقولوا لي بون كليون مثلا باش يقول لك كلمه وبعد تاخذها تحطها تيتر اكس هذا واحد ثاني القيمه الفنيه والقيمه معناها الثقافيه للانسان اللي باش تحاوره انا شفت حاجات هتنقول لك بعد راي مش راي ولكن
1: طبعا هو ايش نقول لك حاجه بما انه سيتان غوتور وانت تعرف الاعلامي ولا حتى الفنان اليوم يغيب عام ينساوه
0: صحيح
1: حتى الصحفيين ينساوه ما عادش يعرفوه الوغ سيتان غوتور كان لازمني ندلل على العباد نعرفهم سيتان غوتور باش ترجع اليوم تنجم تهز اي واحد تليفون تقول له جا بحذايا ساي يقول لك تطلبت فنانين يقول شكون نزار نسيتك كذا ينسى الوغ سيتي دالي نهدي عبد ستار ساوسن كذا
4: ناس تعرفهم بالقدير
1: اصحابي ندل عليهم بوغ ان ديبو بالنسبه للديماراج عباد نعرفهم ندل عليهم بليس نصور في بنزرت ما نصوروش في تونس طبعا عباد ما تحبش الديبلاسمون الوغ مشيت لعباد نعرفهم صحاب قراب باش نبدا بهم لونسمون نعمل لانستالاسيون بتاعي هي من بعد هيك نتحلوا
0: ما هذا معقول وباهي ولكن معناها المشاهد ولا الانسان على الديجيتال لا ما يعرفش هذا اكيد ولكن كي يشوف الاسماء هذيا ويشوف بعد اللي تقدر تعرف انه اليوم ما نعرفش اسكو اذا عندك الارقام انه الانترفيو كامل قداش يتفرجوا فيه وليزكستري قداش يتفرجوا فيها
1: ليزكستري اكثر
0: باهي ليزكستري الاكثر زاد نجم انا حتى ما عنديش ارقام ليزكستري الاكثر هما اللي فيهم معناها سبايسي شويه معناها
1: فوحين
0: كا كما كنا قبيله في الاوف مثلا عبد الطلع ميمو يحكي على غنايه مثلا ولا على مقوله ولا على البي ولا عادات البي هذاك الناس تمشي له. وكي يحكي عميمو اللي هو معناها طبعا عنده درايه كبيره وعلم كبير بالتاريخ يقول مثلا راهو في الاديان فما قاسم مشترك هو من على شنو من الناس ما تشوفش هذا
1: اكزاكتومون هذا هو
0: شنو المنفعه باش انه المتفرج او المتلقي ياخذها من ديزانترفيو كيما كي واحنا اون غيانفونت با لا رو معناها هذه حاجات تعملت قبل والحكايه سامحني بالنسبه للضيوف موجوده ومعروفه وتقالت
1: باه باش فاهمك انا مثلا
0: طريقتك ربما
1: نقطتين مثلا عبد الستار عميمو انا نعرفه كمؤرخ ونعرفه في الدنيا زاد بالكدا بالكدا الوغ كي قعدت انا وياه في القهوه وحضرنا الانترفيو الوغ حبيت نركز قلت موضوع مهم جدا اللي هو نظرة المؤرخ للأديان للمعجزات ما ورد في الكتب ما ورد في الكتب السماوية أنه المؤرخ اليوم لا يصدق إلا بالدليل الأركيولوجي كما نشغلت في الكلمة أنه لازم دليل
3: ما تحرجوش هكا
1: قلت هذه باش تعمل باش تعمل باش تعمل بوليميك أنه كيفاش عبد الستار وقال لي أنا كإنسان كمواطن عندي نظرة معينة لكن كمؤرخ عندي نظرة أخرى ثم حكينا على الأغنية التونسية ودور اليهود التوانسة في الأغنية وأنه كانوا ثم برج غنيات
0: وألفاظ
1: إيحاءات منهم الغناية اللي حكينا عليها لقيت العباد تفاعلوا مع الغناية ذيك
0: وهذا العادي
1: وتركوا الموضوع اللي فيه بحث وفيه رؤية وفيه رأي
0: وهذا العادي هذا احنا ما نش قاعدين نكتشفوا فيه لأنه اليوم أنت كي تعمل حوار تجيب أكبر مؤرخ يبدأ يحكي لك على الكتب وعلى الناس اللي هو الباك جراوند نتاعه ولا باش كون تأثر وكان يحكي لك على شنو ما نعرفش انا شكون اللي صارت له انا انسيدون مع مغني ولا حد عمل له حاجه الناس تمشي لهذاك
1: اذا لا اتحمل المسؤوليه انا انه اللي هو المتفرج هو شنو يختار
0: لا لا لا, لا, لا ما قلتش هذا قلت انه طبيعه الناس اللي ريناهم في الحوارات هذيا لا تخرج من حوارات شفناها قبل يعني مهذب رميلي ولا محمد علي النهدي ولا عبد الستار عميمو ولا ديغنييغمون مدام ماهيش تور ولا غيره
1: اي هو اللي اجي نقول لك حاجه هو النجم نحكي فرد موضوع لكن طريقه الطرح هي اللي تختلف وطريقه طرح السؤال وطريقه تفاعل مع السؤال نجم تقول لي سالت اسئله تساله قبل لكن لم تكن نفس الاجابات ولم يكن نفس الطرح ولم يكن نفس العمق في المواضيع
0: ثم حاجات جديده تقالوا
1: ثم برشا حاجات جدد برشا حاجه جدد من ليزكستريان قلت لك ثم ديزكستري يتغاو على ليزكستروخين يغطيوهم انت كي تحكي لي مثلا على ماهيش تور ولي حكيت مثلا على جعفر عبد الرزاق الشابي ولا كيف مشات عالمة الرقص هذيك ما مشى ولا حساب ديزكستروخين مي الانترفيو راه فيها
0: نحبوا في احنا لدي فلانة قالت عليك وفلان قال فيك
1: التوانسي
4: يحبوا خويا مش يحبوا بركه يموتوا
1: يحبوا
0: ولا احنا مضطرين نعطيوهم كي يحبوا هذا كاعلام
1: والله مش مضطرين انا كي نجيب سامي بن نور نقول له سامي بن نور مثلا أحمد المجري قلت له أعطيني ثلاثة خيبات صاروا لك في حياتك ولا حاجات خايبة صاروا في كاريالك قال لي مثلا سلاح مصباح فسخ لي الألبوم بتاعي مش أنا اللي قلته
0: لا نعرف
1: لا نحكي لك فموت غش سلاح مصباح تحية لي وكل شيء ذاك الإكستري اللي خرج من عنده لست أنا مضطر أنه نتحمل مسؤولية إجابتك وأن حكيت الأغنية الإباحية ولا عبصر عمام وحكي عبد الرزاق كرباكة هو جاوب بالطريقة ذيك
3: ما تراش أنك قربك من الناس هذا يخليك تستغل معلومات ما كانش
1: لست قريبا أحمد المجد
0: لا علاش
1: صحفيا برميلي
0: صحفيا
1: محمد علي النهي
0: عنده الحق
4: وسيدي جيتين صحفيا
3: نعطيك
4: مثال
3: يعرف فيشه ماهوش باش تعملها
0: وهي تنفعوا مثال هما دخلش الحياه الشخصيه
3: اي مثلا سؤالك على عبد الرزق كرباكه قليل شكون يعرف طريقه
0: هاو يعرف
3: طريقه خاطر يعرف عبد الستار عميمو
0: صحفي
3: يعرف انت كي سالته احرجته ما ينجمش يجاوب والاخطر من هذا مش اخطر بالنسبه انت للاسف تزامن مع احداث واحد الناس مشات في بالهم حاجه اخرى فهمتني
1: اي
3: دونك عندنا قامه من القامات نتاع نتاع الادب ومتاع الثقافه في تونس لعبد الرزاق كرباكه
0: غلطه السؤال هذا
1: غلطه اي غلطه اي نعتبره سقطه مهنيه انا نعترف اي سقطه مهنيه جست نجاوب ونرجع لك سامي انه انا صاحب انس وعندي معلومات علاش ما نستغلهاش سامح هذا لا ينفي.
3: لا انت تعرف انس يعرف المعلومه هذيك.
0: اي ما سا ديبون سا ديبون شنو هي المعلومات.
1: شي معلوم
0: مهم جدا زاد.
4: انا نقول انت عندك هو الصحفي ما عنده
1: انا ايتيك انا نعتبرها سقطه مهنيه والصحفي يخطئ
0: ويخطئ
1: خطا نعتبره ما جاش في بلاصته. خاطر بالنسبه لي انا عبد الله كرباكا يعني اديب وقامه ما يجيش منه انه نحكي في موضوع كما
3: هكا. ونسجل في مخ حاجه اخرى جمله راه
1: لابد من الحفاظ على مكانه اديب وغيره. نعتبرها سقطه مهنيه وغلطه وان شاء الله ما تعاود.
0: وانت زاد تعتذر الناس خاطر علقت عليه هذا يا زيد.
3: شنو علقت عليه؟
0: انت علقت عليه الموضوع هذا يا زيد.
3: كيف علقت عليه؟
0: هاي عملي ولا علقت عليه؟
3: لا ما قلتش ما قلتش شيء انا.
0: كنت في عزيت
3: اي ما مش سؤال ما حطيت سؤال انا انا اشاره ما فهمها.
0: كنا نجموا ناخذوا له هذاك اكستريم
3: يفهم. لا لا لا قلت كيما عبس عبس ستار برك.
1: اما اللي عملت البوليميك راه مش السؤال بتاعي.
0: لا لا
1: اجابه عبس
0: ستار بي
1: فهمت
3: باش يقول لك تحب يقول
1: لك ما يحبش يسمع الاجابه اللي قالها عبس ستار.
0: لا لا ريتها ريتها.
1: قال مات شيخ تحبني نعم عبس ستار قال هكاك. قلت له يزي بلا مات شيخ عبس ستار قال لي هي مات شيخ وعامل
0: جواز. ريت الاجابه.
1: لا اتحمل كنا نقول نتجاوزوا.
0: اليوم تعتبر انه
4: ومن مش له ما شيخ برشا ماتوا شيخين.
0: جيلين جيلين جيلين وين تحطها في الكونتوني ديجيتال؟ فما برشا ناس تعمل في الديجيتال يعني تعمل دي بودكاست تعمل ان كونتوني وين تحطها معناها؟
1: تتحط بين الكولتوريل والديفيرتيسمون بلوس او موا بين بين الزوج.
4: انت والحلقه اذا
1: اي ما انت بون انت والحلقه
4: اما راسك
1: اي انت والانفيتي ما ثم حاجات راهو يجيو كما قلت يجيو بطبيعتهم.
0: شكون هم ليزانفيتي جايين مثلا؟
1: باهي نهار السبت هذا نورمالمون عبد الوهاب الحناشي المغني والسبت الجاي نورمالمون منذر الجريدي الشاعر الغنائي والحلقه اللي بعدها سامح سنكري. نحن نعملوا بال
0: على اي اساس تختارهم انت؟ جديدهم
1: عبد الوهاب الحناشي انه عنده حاجات جديده وعامل ديو مع فنان اسمه لبنى البدوي قاعدين يحضروا
3: في لبنى البدوي
1: قاعدين يحضروا في حاجات. منظر جديد زاد عنده غنيت
0: ولكن الكونسيبت نتاعك نزار ماهوش نتاع عبد جايبش يحكي على نوفوتي.
1: ساعة ونص نحكي مع نوفوتي ما لازم نرجع لحاجات أخرى زادة نرجع
0: اللي عاودوا لك غنياتك و
1: غنيات وكي طيب أنا صح في بلاد جيني سام بنور عندك ماتير مفلتها امبوسيبل امبوسيبل عندك عركة مع فوزي بن قمر نقول لنا لين نجاوز ولا أخوي ناقف غادي أنا وعركتك مع الفنان استيكونتوني
0: صعيب تلقى عركات أنا عندي جايبة.
1: ليه أنت إنسان منظر من غير
3: ثاني أنا تحكي على عركته.
1: ليه سني بالرسمي إنسان مثالي
0: مانيش أن بون كليون مانيش أن بون كليون
1: بورتون كلمتك.
0: أي صحيح
1: بورتون كلمتك. نرجع لك سامح سنكر اللي عنده مسلسل جديد في نسمة ورثة
3: هي و
4: ليه ويظهر لي زادة في البرامج هذوما راهو مش ساعات صيحوا من الناس ولا يحبوا الحاجات اللي فيهم هما اشباط ومشاكل وتقلقيل وكل فما منه هذيك
0: كروستيون بلغه الميديا يعني.
4: اما زيد فما ناس اخرين يسمعوا وفما حاجات نجموا نحكيوا عليهم تفاصيل محليهم مش كان العركات في حياه الفنان. معناها كيما اللي حكيتها انا اليوم انا تظهر لي مهم اني نحكيها على خاطرها توريك شو معناها فنان.
0: اي ما لبنى
4: توريك الوجه الاخر للفنان هذيك.
0: انا معاك ولكن الناس هو مانيش انا ياسر معاه انه الناس تحب هكايا لانه مش صحيح الناس تحب
4: هكايا.
0: الناس تحب الجيد
4: الناس تستهلك
0: وتحب زادة تشوف البيبول معناها الناس ما نحطهمش في ساك واحد. الناس مختلفين بثقافتهم بمستواهم ببرشا حاجات معناها ولكن هالتنوع هذا هو اللي يعمل مشهد متوازن. اما احنا نشوفه ديغنييغمون مش نحكي على الكونتوني بتاعك ولكن في التلفزة ولا في الراديو ولا في الديجيتال فما برشا بيبول يعني زاد ماهوش ياسر راقي معناها.
1: اما سامي راهو تو ديبون دو لانفيتي. انت سامي تجيني اليوم تقول لي انت علاش خرجت من الزيتون؟ سؤال عادي بالنسبه لك انت
0: عادي.
1: انا نجاوبك اجابه اناتوندو واجابه تضرب تحمل المسؤوليه انت.
0: لا
1: تهبطها ولا ما تهبطهاش؟
0: هو يتهبطها
1: إيبا فوالا هذاك هو اللي صاير فينالمون.
4: هو لانفيتي هو
0: استهلال. اما قديش البورسنتاج نتاع اجابات تفيد الناس اللي تسمع كومبارون باللي تعاركت مع فلانة وسرقتني فلتانة
1: هو ليه ما نجمش نحكي على تجربة لبنى نعمان مثلا. لبنى نعمان كان عندها في مهرجان في اخر وقت خرجت من المهرجان وطنحت لافيش لازم نحكي عليه.
0: صحيح.
1: الوغ هي عطاتني اجابه ما اناتوندو ما تقوليش ما تهمش العباد.
0: لا وهذا بالعكس هذا يهم هكا.
4: علاش قلت لك انا انت ولانفيتي هو شنو يحب يحكي راهو
1: يعني انت سامي بن نور
4: هو شنو يحب يوري من روحه اسكو باش يحكي على عركه صارت عندها 200 سنه ويحب توا يحكيها للناس
0: وتقالت برشا مرات
4: والا باش يحكي على حاجه في كارير ومهمه تنجم تنفع تنجم تخلي الناس تغزر له اوترومون هو الفنان كيف
0: تسأله مثلا على نسيف زيتون مثلا
4: شبيه نسيف زيتون
0: اي مثلا بار اكزومبل
1: يعجبك
4: محليه
0: هاي اي محليه هاي
4: اي ما هو صارت فازه قبل اللي انا عملت انترفيو سالوني عليه وقتها قلت شبيه
0: هو كان يجيبك في الانترفيو شو سالك هكا زاد
4: اي كلش اسالني باش نقول له اي مره قلت اللي هو علاش جاي هو مرتين وفما فنانين توانسه ما غنيوش مره هكا وما عادش معناه عندي مشكله مع الفنان فهمت ربعينه
0: كيفاش ترتب الحلقات هذوما معناها شكون نمبر 1 شكون رقم 2 رقم 3 من مدى رضاك ومدى تفاعل الناس معاه رقم 1
1: كي نحكيو كونتينيو رقم 1 حلقه عبد الستار عمام
0: 2
1: هذا برميلي
0: 3
1: ساوس المعالج
0: 4
1: محمد علي النهدي
0: انت تقيم
1: تقييمي الشخصي
0: شخصك
1: مش تقييمي لا بالفيو احمد المجري
3: هو الاول
1: هو الاول ثم سوسن معالج ثم ماهشتورو ثم عبد الستار متقاربين تبقى مثلا ريل فيها 400,000 الاخر 450,000 380,000
0: وانت راضي على انت نزار مرزوق الصحفي المعد ما عادش قداش ما نحبش نكبر قداش تقريبا 20 سنه ولا 25 سنه خبره في العالم هذايا راضي على هذايا معناها تقول هذا ما نجم نعمل مع ذوما
1: والله ثم حاجات نرضى عليها ثم حاجات نقول ما كرنيش ثم حاجات نحاول ان نصلح فيها الرضا لا رضا تام لان نحاول كل مره نعمل حاجه من خيره ما ساعات والله الانفيتي يهزني في ثنيه هو اللي فهمت ساعات ما نحبش نقعد نحكي
3: وعندك دور انت
1: يهزني في ثنيه وانا كصحفي عندي شويه هكا فضول
3: عندك دور في اختيار الضيوف
0: فاصل عنا ونرجع لكم
2: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا. جوهرة اف ام بوبليسيتي انتيبيوتيك بلس انتيبيوتيك بلس كل يوم من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة على جوهرة اف ام تي في.

0: راس راس هذه اغنيه راهي ارمس
1: والله ما سمعتها
0: بالعاخر
1: والله ما سمعتها والله ما سمعتها من مخي فهمت
0: ما جبتوش كانفيتي
1: ارمستا والله كلمته قال لي دون دو تروا سمان خاطر عنده اغنيه حضر فيها فيها جديده بعد دو تروا سمان
0: بي نزار انت شكون اللي تحبهم يكونوا موجودين معاك كضيوف يعني
1: نحب عليك حمدي مثلا
0: لا لا بالحق
1: هي
0: كنحكي لك يعني
1: كنحكي لك انا شنو
0: واقعيا معناها يعني
1: نحب عليك حمدي ونحب احمد رامي نحب رياض الصنباطي كامل الطويل ونحب عادل امام كان نحكي لك انا شنو نحب
0: هذا زمن مضى
1: اي زمن مضى فهمت
0: شكون توا تقول انت
2: توا اسوبوا ما عادش فما
0: مش حتى اسماء يعني في اختصاصات مختلفه مثلا
1: نقول لك انا بار اكزومبل نحب نجيب ان بسيكولوج ان بسيكياتر نحب نحكي على الاي اي مثلا
0: نمبر دو في مش يكونوا بيدو راه بتاع احمد المجري و
1: اي ما لازم زاد اما لازم المواضيع هذه تطرح اليوم في وقت الذكاء الاصطناعي والموزيكا ولات بالذكاء الاصطناعي اليوم شات جي بي تي ثم دي جورناليست يخدموا بشات جي بي تي اليوم ما عادش تحضر لك الاسئله والمحامين ما تمشيش للمحامي اليوم تكتب على شات جي بي تي كل شيء نحب نحكي على الذكاء الاصطناعي نحب نحكي على الامراض النفسيه نحب نحكي على تغير النمط والعادات عند المجتمع التونسي هذوما يهموا من هكا
0: باهي تحب مثلا
1: سامحني عندي حلقه على 15 اكتوبر مثلا اللي هو عيد الجلاب غير نجيبوا
0: هو غريب انك في تكون في بنزرت ما تعملش حلقه على 15 اكتوبر
1: طبعا
0: تقبل شروط نتاع ناس مثلا يقول لك ما نجمش نحكي في هذا بربي ما تحكيش معايا في هذا
1: اي ناخذ بالخاطر ساعات اي ناخذ بالخاطر كي نعرف موضوع باش يضر الانفيتي
0: يقول لك نحي لي هذه في المونتاج
1: لا ما يتنحاش شيء في المونتاج اما نتفاهم ولا في وسط ليميسيون يقول لي هذيك قلقتني
0: ما نحكيوش فيها برشا مثلا
1: ما نضرش كمان نضيف على حساب ليميسيون باش انا
0: طلبت ناس قالوا لك انا اعتذر ولكن حسيت انه اعتذار ما يحبوش يكونوا موجودين في انترفيو مش عليك انت ما
1: لا لا والله حتى التوا اللي اتصلت بهم ابداوا رغبه في المجيء اما ثم اللي يقول لك بار اكزومبل
0: مش
1: استناني حتى نعمل حاجه جديده استناني حتى نعمل روتور في التلفزه فهمت
0: شكون اللي ما تحبش تحاوره ما تخممش انك تجيبه مش لازم اسماء
1: والله هو
0: صفات
2: كاتيجوري
1: هو كاتيجوري هو كل من فنان ماهوش فنان يقدم في حاجه خايبه يقدم في فن مبتذل مثلا تو احمد الماجد تقول انت عاود راك كيفاش يتكلم ام يلحن عنده الحان ممتازه ولحن برشا فنانين يسلح مصباح كان استدعاه يقعد فنان كبير سوس معالج عندها عندها عندها كارير
0: شو تعريفك الفن مبتذل يعني؟
1: فن مبتذل اللي فيه بلا قرد مثلا سوغسان وفيه برشا شتيح وفنان ما يعرفش يغني وما عندوش صوت
2: لا مش مشكلة شتيح المهم يعرف يشتح
1: لا انه يعرف يشتح ولا صوت مش مزيان ما يغنيش كذا
2: يعتمد
1: برشا على الايقاع وعلى البهرج وعلى غيره اما كفن ما ثماش
0: نزار
2: احنا ما عرفناش على شكون يحكي راهو تو ما عرفناش على شكون يحكي كذا
0: انت اذا كان تحكي على الفنانة نجلة التونسية عندها جمهورها وناجحه في مهرجانات وعندها كاتيجوري وتقول لك هي انا يا اخي ما نغنيش الاطلال انا نغني في فن شعبي يشبه لصوتي ما نستقواش على بدني عندي جمهور يحبني نجح في مهرجانات عديده
1: واضح
0: شنو تقييمك انت تقول انت ما نجيبش فلان على خاطر بلا قرد في السيخسان هذيك السينوغرافي هذا نحكي لك انا بكل تجرد
1: انا نحكي لك على رايي الشخصي يعني نجم انا كصحفي نحاور نجله التونسيه ونحاور غيرهم اما انا كنزار مرزوق وقناعاتي الفنيه ولا اللي هو ولا الباك جراوند لا اقتنع بمحاوره مثلا فنانين معينين اما كتويتي باش نعمل انترفيو نعمل اما نعمله كيف ما نحبوا انا
0: شو يمنعك؟
1: كيف ما نحبوا انا
0: ولكن كنت كي تقول عليه فن مبتذل هذا
1: انت تعتبر
0: لا ما نعتبر شيء انا
2: هو انت بيناتنا راهو
1: تعتبر شطحني يا سويح مثلا الاطلال
0: لا
1: انت مرادي تعتبرها مثلا
2: هو فما فن ولا مش فن راهو هو فما فن ولا فن
0: أغزر.
1: كيبدا عنده جمهور وهذا لا يبرر ان نسوقوا له لا يبرر وجوده في مهرجان دولي كما مهرجان بنزرت هذا لا يبرر قبل كانوا ثم برشا فنانين في العهد القديم ولا
0: جيبها اسئله
1: جيبها ونسالها
0: مادام انت صحفي تنجم تحاور اي حد
1: اما هذا لا يبرر انه يكون موجود مثلا
0: بربي مثلا مهرجانات خذيت مثلا فنانين مثلا كما نجله التونسيه باعت نجله التونسيه في مهرجانات
1: هذا مثال بحذانا هون
0: موجوده باعت
1: لا ما تنساش روح انت اللي حكيته وانت
0: هو الفنان يقول لك اي اي واحد ماكش واحد يقول قدام جمهور يقول لك عنده جمهور.
1: انت مثلا تلعب دور سامحني في كلمه لافوكادو ديابل، انا بيدي في الانترفيو نلعب الدور الدور هذا وندافع.
0: لا لا ما ندافع على حد،
1: لا لا وندافع على حظه وان يكون موجود. اما انا قناعاتي
0: ما تنجمش تمنعه انت.
1: اما انا قناعاتي الشخصيه
0: يا اخي علاش خذيت الاسم هذا فقط انت؟ فما عديد الاسماء
1: ثم برشا
0: وتيعرضوك وتجيبهم زاد في
1: حواراتك
0: راه.
1: اما يعملوا في الفن الاستعراضي ثم برشا عندهم صوت مزيان ويشطح سخسان وكذا، اما صوته يقول
2: يا اخي علاش الاستعراض نتعاملوا معاه لانه هو حاجه هكاك هكا فن استعراض؟ راهو الاستعراض فن كبير
0: عنده مقومات
2: طبعا. راين اللي تعمل في الاستعراض الشريهين تعمل استعراض راهو تشوفها تشطح في الشطحات الكل وتغني في الاغنيات الكل وتعمل في الجريماس الكل وتمثل وتلبس
0: هو انك تطلع فوق التواول ماهوش فن استعراض
2: صحيح يعني. انك تشطح هكا يعني
1: في العروسات في الحفلات الخاصه ما تنجمش تلوم عليا ما نحكي
2: ليه خاطر كل وحده تجي توا هي تبدا ما عندهاش مقاومات الاستعراض وما عندهاش صوت وما عندهاش حضور وما حد شيء وتقول لك انهم في الاستعراض. دي استعراض راهو مش انك تعمل خطوتين هكا تتراهو السوسين كبير ياسر الاستعراض
0: راهو واضح. ترجع للتلفزيون نزار وللراديو تحب ترجع معناها؟
1: مش برشا
0: مرحبا.
1: اي مش برشا اليوم الرجوع التلفزه ساعه ما عادش عدى دي رونديفو في التلفزه اليوم
0: ولا با دي رونديفو كيما قبل
1: دي رونديفو كيما قبل
0: ولاو ديجيتال على التليفون دي زيكستري
1: اكزاكتومون. اليوم مثلا نذكر انا نذكر مثلا قبل 2006 2007 كنت عملت تجارب صغيره بعد مشيت خدمت في بواطه تاع مونتاج كنت نجري من المنزاويت لريانا باش ناخذ الكار باش نختار بالمكشوف مثلا سيتي ان رونديفو بالنسبه لي انا بالمكشوف باش نتفرج في المعز اللي نحبه على الاخر نعتبره من احسن المنشطين في تونس كنت
0: وعم جد بن اسماعيل وفتحي المولدي
1: وفتحي المولدي وغيره كنت نحب نتفرج في سيو سبور كنت نحب المنظار
0: تو ما عادش موجود
1: لحد الرياضي ما عادش موجود لي رونديفو
3: حتى بعد الثوره مثلا اللي عملوا معز التاسعه مساء هذاك مع رونديفو تونس تعمل عليه
0: ما التلفزه اليوم
1: حتى امور جديه ياك رونديفو زاد
0: التلفزه اليوم كلام الناس التلفزه اليوم يعني فقدت
1: ما عادش اليوم حتى في الديجيتال حتى لي سبونسور ما عادش يتبعوا برشا في التلفزه خاطر اليوم شوف دقيقه بقداش و30 سكوند بقداش انت في التلفزه ينجم يعطي الربع بتاعها في الديجيتال
0: لا حتى في التلفزه تحت
1: فهمت لا نحكي لك وبلو اكسيسيبل سامي بلو اكسيسيبل التليفون تشوف تليفونك تعرض انا كان عملت ليميسيون هذه مثلا بتاع اللي قلت فيها ماهيش تور كان عملتها في تلفزه بتيتر ما تفرش فيها حد بتيتر في تلفزه معين ما عرفش تلفزه ممكن ما تفرش فيها حد
0: الاعداد
1: نعد واحد
0: لا اسكو الاعداد عندك الشغف ما زلت انك تعدل البرنامج
1: على الاخر
0: المنشطين معينين مثلا
1: لا ما عادش نحب نطيب الواحد اخر انا نحب النشط نحب نقدم نحب نعد ونقدم
3: معناتها اللي جابك اللي الكاسين عارف كيف باش ينتدبك معد ومقدم فرد وقت ما تدوز هنا معناتها رابح ديجا فيك
1: والله كما جيتش عندي مقومات المنشط ممكن
0: شنو هي مقاومه المنافسه؟
1: انك تعرف تتكلم انك التلفزه الكاميرات تقبلك
3: الحضور
1: الحضور
3: روحك الخفيفة
1: عندك بريزونس ديسبري عندك باك جراوند هذا الكل ما يمنعش اني علاش انا اليوم عندي مقاومات هذايا ونعطي لسامي بن نور يظهر سامي بن نور في لونتين وعباد يتفرجوا في سامي وانا التالي علاش؟ مادام انا النجم نكون قدام خدمتها قبل في بريود معينه مع فواز مع غيره
0: إيه ولكن
1: تعلمت بها
0: ولكن الاعداد اختصاص معناها الاعداد ماهوش ساهل زاد
1: اي اختصاص اما انا كي نجمع بين الاثنين علاش ليه؟ علاش ليه باش نعطي
2: انا يقولوا لي تو تغني ولا تمثلي ودي نغني ونمثل
0: نغني ونمثل الزوج
2: نغني ونمثل
0: باهي تجربه مع
1: مازال انترفيو سامحني
0: مازال شويه علاش خلقت
1: ولا لا بالعكس بالعكس
0: تعرف احنا نحبوك دوك تجربه مع عايشه مثلا اسماء كبيره جورج وسوف مية دمر وين خوري وائل جسار نعتز بها تجربه دي
1: اي نعتز بها كموعد
0: هاي.
1: طبعا كانك
0: وانت عندك مقاومه المنشط يعني
1: هي ما وقتها ساعه نحب نعمل تحيه كبيره ريم السعيدي اللي كانت معده معنا في نسمه اللي هي كانت
0: هاي.
1: اللي كانت لاستا باش انا مشيت للتاسه خاطر طلبتني قالت لي فاش تعمل قلت لها حد شيء قالت لي هاك انت ما تعمل حد شيء اجا اخدم الوغ الحاجه الباهيه انه هم عملوا حلقه وقتها نذكر مع رامي عياش مع معده سنه با ترو مارشي الوغ كلموني انا باش نمشي نعد، والحمد لله الحلقه الاولى هذول كان فيها دينا حايك من شغلت، كانت حلقه ناجحه جدا على مستوى الاعداد.
0: الاسامي هيك
1: الاعداد خاطر من انا علاش ننسى يعني شيك برجا صار فارس كرم جورج وصوف
0: اسامي كبيره الناس باش تشوفها يعني.
1: اسامي كبيره، والاصعب من هذاك اللي ممكن السهوله مع التوانس اسهل، انه اللي ماناجير تاع الفنانين التوانسه اسهل من ماناجير تاع الفنانين الاجانب. يطلب عليك الكوندكتور، يطلب عليك الاسئله، التصوير هذيك لا هذيك لا هذيك ما تعديهاش، الوغ سيتي تري ديفيسيل، سورتو في حلقه مثلا حاتم العراقي نتذكر وانا وائل الزغبي كانت صعيبه على الاخر. مي الحاجه اللي مش فرحان بها انه المناشطه لم تبلغ ما كتبته، والشيء اللي حضرته لم يبلغ بالشكل اللي انا حبيته.
0: قول كنت احق انا بالتنشيط هنا؟
1: كنت احق، اما ما كنتش النجم،
0: خاطر هي مش معروفه وقتها باش تحاور
1: ما نجدك. كنتش النجم خاطر هو زوجها هو اللي كان المنتج وعامل ايميسيون ليها هي.
2: عاد هي وقتها قالت لك الفنانين التوانسه نورمالمون يدفعوا لي فلوس باش يتعدوا.
1: ايوه هما كانوا يخلصوا الفنانين اللي جاونا غاديك.
0: كلام الناس كانت
2: توينسة ما يخلصوش دولتي.
0: كلام الناس في الحوار التونسي تجربة قصيرة كمان،
1: خمس أيام ولا ست أيام
0: فهمت. علاش؟
1: وقت مشيت خرجت رئيسة التحرير، ووقتها كلام الناس فيها نوف الورتاني. ما لقيتش راحتي. ممكن الجو اللي كان في البيرو، الامبيونس اللي كانت في البيرو خلتني ما لاليز، وليت رجعت النسمه وقت.
2: وانت ظهر فيك سنسيبل زاد شويه هيومنمون، تحس
1: سنسيبل. انا نحب المعامله ياسر بالقدر. فهمت
2: يتعب هذاك راهو في العمل.
0: خمس ايام شنو تعركتوا ولا شنو؟
1: لا ولا ما صار شيء، ما صار شيء
0: هكاك ماكش لاز. قلت
1: جي با ابريسي وكا، ورجعت النسمه لروحي.
0: اسئله سريعه، اكثر تجربه فخور بها هي
1: نسمه؟
0: التجربه اللي ندمت عليها
1: كارتاج بلوس.
3: ما خلصوكش؟
1: طردوني.
3: طردوك؟
1: اي طردوني.
0: برنامج تلفزي تمنيت نقدمه.
1: برنامج تلفزي تمنيت نقدمه برنامج كيما تاع في منى الشاذلي في مصر، والا برنامج كيما كان يعملوا نجيب الخطاب قبل بالسبونتانيتي هذيك.
0: ضيف تمنيت تحاوروا؟
1: ضيف تمنيت نحاوروا، تمنيت نحاور ريد لاترش مثلا وكلفوم، هذوما اللي تمنيت نحاورهم.
0: وشكون تعتذر له تقول غلطت في حقك يعني في استضافه؟
1: غلطت في حقه في استضافه والله مش ما همش برشا. لا
0: مش برشا معناها فما
1: ممكن، اما نسيت استضفت برشا لوغ ما نذكرش. اما نعتذر من الفنانين اللي ما كنتش نمن بهم ما مخي هذاك اش كان يقول لي
0: مثلا
1: من بعد
0: مثلا
1: كنت نعتذر من اكرم ماج قبل اللي كلمني في بدايته في نسمه، من بعد قلت لا يقدم في حاجه جديده حاجه مختلفه كنت نجم نخليه.
0: متغشش من
1: متغشش من قناه الزيتونه، هذا هو شويه الغش اللي ما خلوش التجربه تتواصل، اللي كانت ام بي بي بالنسبه لي يعني كنت تخت فيهم برشا حب، هذيك اللي متغشش اللي خساره ما توصلتش.
0: شكون مدينه نزار؟

0: سوبر فيسبوك
1: فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب فيها برنامج رياضي فيها برنامج اسمه زادة لما جربة صافي سامحني وفيها هذه راس موجودة وتنجموا تابعوا وسامحونا كان ديكستري ما عجبكمش راه وكان اسئله ما عجبكمش راه ديما نحاول نصلحوا
0: لا نعرف هذا متاكد
1: انا قلت نحاول نصلحوا
0: شكرا لك نزار مرزوق يلا نتلاقاو غدوه ان شاء الله في حلقه جديده هذا عبد الحليم حافظ هواك يلا غدوه نتلاقاو في فيديو

0: دي.
1: تحب تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي؟ سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرونسي دو تونيزي، والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى، سوسة، المنسير، صفاقس، نابل والحمامات، باجة وجندوبة، منين وتطاوين، قبل وتوزر. سجل تو على موقعنا وصفحاتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62. لانستيتو فرونسي دو تونيزي، الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل.
2: في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبورت معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبورت، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبورت، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى.
3: دنيا أخرى.
4: Sprechen Sie Deutsch? Vous parlez couramment allemand et cherchez un nouveau défi? Vistaprint recrute ses futurs conseillers clients. Venez booster votre carrière et rencontrer nos équipes lors de notre grande journée de recrutement. Rendez-vous le 30 septembre de 10h à 15h à l'hôtel Sous Palace. Votre futur commence ici avec Vistaprint.
0: Publicité.

0: Planet Sport. هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
0: أريدو طور عالمك.
2: الستة واربع دقائق، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور. طبعا العدد الأول في هذا الأسبوع، دونك اليوم وغدوة وبعد غدوة ثلاثة أيام في بلانيت سبور مع كامل فريق الرياضة كيف العادة الأخبار والمتابعات، خاصة أنه تتزامن الحصة هذه مع تعادل ثاني للمنتخب الوطني التونسي قدام بوتسوانا، دونك جزء كبير باش نحكيه عن النتيجة السلبية هذه. ثم عندنا ماتش زادا يبدأ السبعة إن شاء الله حد سعيد لأبناء تونس المنتخب الأولمبي في الملعب الأولمبي بسوسة، طبعا مباراة مهمة في إطار تصفية كأس أفريقيا قدام البنين، زادت ونعمل طلة بعد شوية على الملعب الأولمبي بسوسة. قبل أخير نرحب بالفريق اللي كالعادة منورنا، توفيق زعبوب مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير، مساء الخير لكل حضور استوديو، مساء الخير لكل مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في، وبداية أسبوع طيب إن شاء الله للجميع.
2: طبعا برشا يتسأل وينك توفيق البارح، ها البارح هربت ولا شنو حكايتك؟ ما فهمتش أنا تو البارح
3: كيفاش نهرب؟
2: اما خاطر المفروض تكون حاضر البارح في ماتش بوتسوانا.
3: لا البارح عندي البنيه ما تعرف. أيه؟ تونس مش مساله
2: شؤون خاصه،
3: شؤون خاصه، شؤون خاصه.
2: ايش مدخل شؤون خاصه في العمل؟
3: لا ظروف خاصه بعد ساعات يجيك الظرف.
2: ظرف تعرف.
3: ما تعرف.
2: باهي. وانت مع ماتش بوتسوانا.
3: لا مع الطفل اللاعب.
2: ماتش بوتسوانا. باهي تو نشوفوا اليوم رايك في المقابله. خليني نرحب بصديقنا وزميلنا هشام جمعه، لو سهلا بك هشام مساء

0: مرحبا بك جمال، مرحبا سي توفيق، مرحبا مات كريم، مرحبا بكل اوفياء جوهر اف ام تي في وعشاق الرياضه. برشا كلام وقلوبنا معبيه برشا، اكيد تبعونا باش يسمعوا برشا حوايج،
1: برشا حوايج كيما التوانسه الكل تقريبا. الاستاذ كريم مصدق، اهلا وسهلا بك استاذ، مساء الخير.
2: مساء النور والسرور سي جمال ليك وكل ايكيب بلانت سبور وكل متابعي جوهر تي في.
1: اذا انت عندك ما تقول
2: بالطبيعة
1: كيما الأخيان الكل هات نبدأ من صور للتعليق في الميكرو الأولاني. الصورة الأولى اختارها لنا توفيق زعبوب، وتصريح النجم السابق في المنتخب الفرنسي من أصل جزائري اللي هو سمير نصري، نسمع شنو قال بالضبط في أحد البلاتوات الفرنسية المعروفة ذري على الارمسي ذولي، أو نسمع شنو قال بالضبط ومن بعد نفهموا علاش اختار هنا سي توفيق زعبوب.
3: L'Espagne, c'est vraiment la seule nation où il ne faut surtout pas l'amener dans un débat. L'Espagne, c'est une philosophie de jeu de gamins. Ils savent tous jouer en équipe. Tu peux mettre 11 nouveaux joueurs, un nouveau sélectionneur, l'équipe d'Espagne jouera de la même manière. C'est leur identité de jeu.
2: C'est exactement ce
3: la France
2: ce
3: n'a pas d'identité de jeu.
1: باه هذا علاش اخترت سي توفيق؟ هذا هو نحوس له، هو قال
4: المنتخب الاسباني،
1: المنتخب الاسباني الوحيد اللي عنده هويه
4: صحيح.
1: البقيه قال تحسهم كي يلعبوا حتى مام المنتخب الفرنسي ما عندوش هويه.
4: نحكيو على الهويه ونحكيو على تكوين اللاعبين الاسبان اللي جات فتره معناها قديمه ما كانوش معناها المنتخب الاسباني من الفرق ولا المنتخبات القويه، ولكن ملي جاء كرويف للبرشلونة وزرع فيهم ثقافة الاعتماد على معناها كيما نقول لك أدوات ولا طريقة لعب اللي بعد غوارديولا اللي كان لاعب عند جوان كرويف اللي كان في برشلونة و غوارديولا تمتع بك وزاد شبع بالآراء نتاع كرويف وبعد وصل مش خلق فكر كروي جديد، وشفنا المنتخب الاسباني وخاصه برشلونه كيفاش طريقه اللعب نتاعها ومن الصغار كيفاش يتكونوا، ونحكي اكثر على التكوين كيفاش معناها الفكر الكروي البرشلوني كيفاش بعد مشى وتنقل للمنتخب الاسباني. وشفنا المنتخب الاسباني في السنوات الاخيره
1: سيطره
4: ميدانيه
1: تامه. يعني اخترت على الهويه،
4: الاسبانيه كيفاش اللي كيفاش تتخلق في المنتخب من اللي هما صغار. دونك هذاك ميساج للي مش نحكيو فيه بعد مرتبط.
1: وين الهوية بتاعنا؟ وين الهوية بتاعنا؟ هشام بن جمعة عنده الصورة هذه فيها زيدان، زاد ما بعدناش على فرنسا، لا مش هذه صورة زيدان، زيدان هذه علاش اخترت الصورة هذه؟ هذه البارح شات الكرة بعد ما تمركى هدف في فرنسا قدام تركيا.
0: بالضبط، ولكن تحدثوا على زيدان تحدثوا على أسطورة، تحدثوا على ملاعبي التاريخ يقف إجلالا له، سواء على مستوى اللعب، على مستوى الإنجازات، على مستوى حتى كمدرب وغيره. معناها زيدان اللي عنده تاريخ كبير، اي بورتون ماتش البارح ضد بلجيكا لي ستاتستيك كله معاه، معناها على مستوى الاستحواذ، مستوى التصويبات، مستوى التمريرات الصحيحه، كل شيء. اي بورتون اعطى ميساج نون فيربال للمجموعه نتاعو، اش معناها روح وش معناها ملاعبي يحترمك المليون. الور اني كي نشوف زيدان وما ادراك ما زيدان، كيفاش البونتو تمركا في الدقيقه 88 معناها يشوت معناها الشوت هذيك
1: ولا
0: هذا، ومش كان مش احنا برك معناها نحكي عليها جمال، تقريبا كل الصحف العالميه تداولت شيء هذايا وتحدثت باش تعرف انه تتولى مسؤوليه قياده منتخب راهو كله كوم، وانك تتولى مسؤوليه منتخب كوم تاني هذا واحد، واثنين انه انت كمدرب كليدر يزمك تكون قدوه للملاعبيه نتاعك باش بالفيربال والنون فيربال. نحن تم بعد نتحدثوا حتى النون فيربال بعد برشا.
1: باهي يعني نمشي للصوره الاخيره اللي اختارها زاد الاستاذ كريم مصدق، هاي قدامنا ذي بعث بوحجله وبوتسوانا، اي علاش رجعت بينا مقابله وديه في 2025 هذه سي كريم؟
2: والله هي صوره عاودت فات على السطح من جديد في ربط بينها وبين مباراه المنتخب التونسي ضد نفس المنتخب. الفريق بعث بوحجله في الرابطه الثاني واللي يلعب على الصعود للرابطه الاولى بتبارك.
1: هذا عام ناول،
2: هذا عام ناول يعني ديسمبر 2025 مباراه وديه تعادل 1-1. حبيت نربط الحقيقة ما بين كما طبعا نشوفوا بعث بوحجلة كما فرق أخرى ساقية الدائر اليوم في الرابطة الأولى العمران وكان بحذاكم عبد السلام بوحوش حيوه بالمناسبة كان موجود أسبوع الفارط عن شبيبة العمران وكان تحدث برش فما كلمة جلبت انتباهي الحقيقة قال نتمنى أن القاعدة الجماهيرية كما في النجم الرساحلي وكان تكون عندي اليوم فرق أونتر بارونتيز صغيرة تتسمى ما عندهاش القاعدة الجماهيرية الكبيرة ما عندهاش الموارد المالية الكبيرة وتحاول قدر المستطاع وإن يتوصل تعمل تعادل في ماتش ودي بنفس الحارس المرمى تقريبا بنفس
1: الفريق
2: واحد واحد اذا كان انت اليوم بمواردك وبترسانتك وبصولجانك ومعسكراتك والى غير ذلك وبلاعبين من برا ومن داخل ونفس النتيجه 2-2 ففين الروح اللي نحكي عليها في جمعيات اونتر بارونتيز اللي قلت صغيره ولكن كبيره في العطاء من حيث الروح من حيث القليب من حيث انه يلعبوا على على القميص هذاك ما بين القميص المنتخب الوطني التونسي وتو نحكيوا بعد على اسباب هذه الكل في في الفقره القادمه
1: خلينا ناخذ فوزي الخماسي ومن بعد باش نمشي للملعب لولا بيبي سوسه فوزي مرحبا بك يا فوزي من بعد عندك كواليس من بعد هكا ولا
5: مرحبا بك جمال مرحبا بالاستاذ مرحبا بهشام مرحبا بالتوفيق انا عندي صوره معبر يعني مريول التوفيق يعني اختصاص رجبي يعني يمكن الفتره الاخيره بعد على الكره القدم
1: صحيح ما ولا... لا بديك التوفيق بديك شو تخبي فيه رجبيتين
5: وهشام نقول له يعني بالكلام هشام يعني قلب معبي وقلب معبي من ظهري من البطوله العربيه والقلب معبي يعني مش المباراتين هذوما برك ومحلاها مريولك السي التوفيق راه بالحق
0: نورنا
1: اخذ معنا فوز بعد نرجعوا في الكواليس ما خلينا نمشيو للملعب الاولمبي بسوسه بسرعه ناخذ التشكيلتين لانه قبل تقريبا 40 دقيقه من مباراه مهمه المنتخب الاولمبي واحنا البارح نحكيوا على المنتخب لاكيفر اللي عمل نتيجه كارثيه ان شاء الله المنتخب الاولمبي عوضنا الليله في الملعب الاولمبي بسوسه تفضل رجاء اهلا وسهلا بيك
6: اهلا بيك جمال وبضيوفكم كيف مستمعين مشاهدي اذاعه جوهره من قلب جوهره الساحل سوسه يحتضن الملعب الاولمبي المقابله الاولى من تصفيات كاس افريقيا مصر 2027 بين البنين وتونس
1: حاضرة في الملعب أعطينا الأجواء هاي
6: والله أجواء ممتازة وغياب كل الجمهور للأسف يا جمال
1: نزل بكري إن شاء الله السبعة يكونوا حاضر
6: ما ننسيه زاد الماتش جاي في وسط الأسبوع أتلام دا تقرأ أو يخدموا إن شاء الله يكون عدد أمو محترم بعد شوي يكون حاضر
1: لا هو هو هشام يكدي في محيط الملعب وما برشا جمهور وما برشا جمهور يدخل للسبعة أعطينا التشكيل لكن عندك
6: عندي تشكيلة يا أنيس بالنسبة للمنتخب التونسي تشكيلة أنيس بوجلبان أنس الخرداني في حراسة المرمى أنيس دوبال جوزيف الطيب محمد أمين علالة علاء الدين دربالي أمين الله محرز محمد ريان عنان لؤي تريم نسيم دنداني أنس الحاج محمد وعمر بن علي
1: به والهبطوا الملعبية شنو الصورة اللي تعطيها لنا من الملعب الأولمبي بسوسة
6: بسوسة هذه في اللحظة هذه هبط المنتخب منتخب البنين هبط يتفقد ويعمل في حصة أحمائية قبل ما يبدأ الماتش بعد شوي
1: هاي انت هيك على عين المكان يعطيك الصحة رجاء دونك هذه فكرة أولى على مباراة مهمة المنتخب الأولمبي بربي اللي موجودين بحذا الملعب واللي ما في بالهمش يلتحقوا بالملعب الأولمبي بسوسة الدخول مجاني لتشجيع المنتخب الوطني التونسي يا سيدي هذوما نواراتنا ما دام المنتخب الكابر موش مفرحنا إن شاء الله يفرحونا اليوم وتكون سهرة حلوة برشا في الملعب الأولمبي بسوسة أخذوا معنا مزر معكم في بلانت سبورت

0: الستة وأربعة عودة مرة أخرى إلى بلانيت سبورت. طبعا حاضر وحدنا سي توفيق زعبوب، هشام بن جمعة، والأستاذ كريم مصدق. نحكيه على أزمة المنتخب، إذا كان نجم نسميها أزمة. تعادل ثاني في زوز مقابلات مهمين في تصفية كأس إفريقيا. نعرف المباراة الأولى صحيح مع فريق وبلد منظم، ولكن الكارثة هو أن النقاط متاعه تحتسب، وبالتالي نعتبرها مباراة يعني خرج منها المنتخب منهزم، لأنه التعادل ما يخدمناش. ثم البارح كنا معولين أن المنتخب الوطني التونسي قدام بوتسوانا باش يجني 3 نقاط، وبالتالي على الأقل يعوض التأخر هذا. للأسف المنتخب الوطني التونسي البارح زاد يحقق تعادل جديد. آخر انتصار المنتخب كان 29 مارس تقريبا مع هايتي 1-0. من وقتها ما ربحنا في كندا، من وقتها ما ربحنا حتى ماتش على المستوى الدولي سواء رسمي وإلا حتى ودي. دونك البارح أكثر من سؤال تطرح على الخيارات، وخاصة على الأداء والروح اللي ما كانتش موجودة، وأكيد شفتوا حتى غضب الجماهير اللي كان كبير. طبعا نرجع لغضب الجماهير. دونك ناخذ كلمة من عندكم، ما هي العناوين يمكن نقولوها البارح على تعادل تونس مع بوتسوانا بعد تعادل مع أوغندا؟ نبدأ بك هشام.
1: والله جميل باش نبدأ وباش نفاو. يعني اليوم المنتخب الوطني التونسي نتحدثوا على مشروع، نتحدثوا على صبر، نتحدثوا والله جو مي بوز لا كيستيون. معناها اذا كان يكون عندك مدرب تاع منتخب وطني لعب في لو نيفو، معناها في البطوله التونسيه وشارك ورانا ودرب، فما سؤال يفرض نفسه. نحن في الكوره نقولوا فما بارتيات تربحهم، ما تكورش، اربح جيب النقاط نتاعك. وفما بارتيات متسيرش وقتها نبدا نصبر عليك، ونحب نشوف اني اللاعب، ونحب نشوف معناها التوليفه، ونحب نشوف مستوى راقي. اليوم المنتخب الوطني التونسي لا في الماتش الاول رينا كوره، ولا في الماتش الثاني رينا كوره. وحتى اذا كان نحب نتوهم ولا نكذبوا على العباد نقولوا راهو الشوط الاولاني ممتاز، قولوا ما تنساش راك تلعب ضد بوستوانا اللي كان يحكي عليها المتر، لعبه ضد بوحجده، بوحجده معناها وفات معها 1-1. معناها اليوم نتحدث على منتخب وطني تونسي لا عنده لا هويه كما كان يتحدث سي توفيق، ولا عنده الروح اللي حكيت عليها في تصوير لأنه اليوم أنا كي نشوف حتى في الكونفرنس دو بريس مدرب يبدأ يكواز لي بغا، افهم راه الكروازمون دي برا معناها فوزيت انفيرمي ماكش قابل الساعة اللي هي ذيك تتقرى في الكوميونيكاسيون. واحد اثنين، انت كي تطلع بعد كل ماتش تقول راهو خدمه وما زالت منهم تصريح قال بالحرف الواحد، قال راهي فما برشا خدمه ماهيش نتاع شهر ومتاع شهرين ومتاع ثلاثه ومش نتاع سته ولا حتى عام. قديش من إذا كان سامي ترابلسي ما صبرناش عليه، سامي ترابلسي قعد بالضبط 10 شهور و24 يوم. سامي ترابلسي ترشح للمونديال معناه في 9 ماتشات من قبل ولا بونتو وما صبرناش عليه. شنو الفرق ما بين سامي ترابلسي ومعين الشعبين؟ شنو الفرق؟ نحب نفهم يعني. معناه إذا كان اليوم نحن في تونس البلاتوات نتاعنا أخذ اللجوء فرق في الهم وقول لهم ستوب ماينا ما عادش تركب. راهو اليوم كرة القدم التونسية وقت اللي الناس كانت تقبل، باش نرجع شوية لتالي يعني، كانوا يضربوا في البندير الوديع الجري، راني مش نحكي على الشخص، نحكي وديع الجري لو بروفيل معناها رئيس جامعة. وقت اللي كنا ننتقدوا الناس والله العظيم من غير ما نسمي الاسم، واحد من الزملاء كنت نغزل لهم بعين كبيرة، الما بلوكي بورتو اختلاف راقي ما في حد شيء ريان كو خاطرك تختلف مع العباد. اليوم الخراب اللي تعيش فيه الكره القدم التونسيه راهو بادي من وقتها، خاطر الريزلتات نتاع خراب البطوله اللي عشناه وتوارثناه عام بعد عام بعد عام. جمعيات ما عادش لا تكوين لا حد شيء، فما حتى جوار مسلسين خرجوا الملاعبيه للاوروب في مستوى راقي، ما عادش عندنا حتى ملاعبي. اليوم البطوله التونسيه اللي كانت متسيده المشهد في الافريق وفي العالم العربي ما عادش فما حاجه اسمها بطوله تونسيه، ما عادش راهو في كوره. اليوم الانفراستركتور نقولوا تجانس ما بين الدولة وما بين الجامعة وغيره، ما عادش عنا حتى استاد يلعب، حتى رادس مجدود معناها بالتل كما نقوله تل الرباط. البطولة ما فماش، ملاعبية ما فماش. اليوم انت كسيليكسيونور فما فرق بين انترونور معناها باش تقعد تتعامل مع ملاعبية و24 هذاك المقرس هذاك المعجون، حتى كي باش تغزر تغزر 3 أو 4 ملاعبية في لو 21 ولا لو 23 باش تطلعهم الامال، ميم سياني الامال ضدها طول وعرض وقلتها با مال دو فوا. اليوم انت سيليكسيونور معناها اولا تعرف ليكيب ناسيونال وتفرجت عليها وتتبعها سواء كان رانيها سامي ترابلسي ولا قبل سامي ترابلسي ولا اذا كان رانيها اللاموشي، وعندك لا بوسيبيليتي باش تنادي اللي تحب. انت اللي ناديت لهم، انت تتحاسب عليهم. واذا كان باش تقولي ما نعرفهمش، انت الساعه معناها اني مدرب منتخب، مدرب منتخب باش عندك فكر، الفكر هذاك باش تنادي الملاعبيه اللي راكم عارفك يجم يكون ملاعبي متوسط نحن من غير ما نرجعوا النجم الرياضي ساهلي دون لو طون لاكس نتاعو كان فما بعض الاسماء متوسطين وهزوا الشامبيونز ليغ. الور انت كمنتخب وطني تونسي مطالب تغزر البطولات الاوروبيه بالليغ 2 والليغ 1 وخارج حتى البطولات الاوروبيه ونجيبوا من امريكا ونجيبوا من كندا ونجيبوا من الخليج، انت تغزر عندك فيزيون ولا عندك بارابول تتفرج وتسجل وتعاود، هذيك خدمتك. عنده 3 شهور تو، معناها اذا كان انت عندك 3 شهور سامي طرابلسي لو قعد 10 شهور قول 11 شهر، معناها انت ديجا عندك لانتيير والاكثر من لانتيير من مده. نتفرجوا ماتش الاولاني حموم، الماتش الثاني احموم اما نزينوا فيه. قال لي قلت لك راه اوغندا اونت بارونتيز اقوى برشا من منتخب البوتسوان، وحتى على المستوى البنيه الجسمانيه ومستوى غزاره العطاء اللي ريناه من كلا المنتخبين جمال سواء كان اوغندا ولا المنتخب البوتسواني راه سانيانا فوار، معناها هذا تقطيق فليق. اخر بوان اني كي نجي نقول مشروع، المشروع الساعه يتبني على زوز حوايج والثالثة تنقلها، يتبني على جامعة شنو تحب تراه وشنو هي الرؤية نتاعها ومع الكومبيتيشن تنظمها سوا كاس وبطولة ومع مدرب وقبلهم بنية تحتية. أنت اليوم جاي باش تصلح الإصلاح راه ماهوش نتاع بروجي كيما الناس تحب تسوق نتاع 5 سنين و6 سنين. أولا المنتخب الوطني التونسي كما يترشحش للكاف معناها لبطولة إفريقيا على الدنيا السلام، معناها يلزمنا نترشحوا ونلعب نربح اني نقاط نتاعي ومش لازم نفرج ومن بعد تو بشويه بشويه.
0: باهي خلينا نستفيق ناخذ رايك من بعد باش نمشيو زاد معي شعبين شنو هو قال.
2: شوف يا جماعه احنا تعدينا من الفشل نتاع الصدفه. ايش معناها فشل الصدفه؟ معناته في بعض الاوقات نعملوا ان فوبا الى الفشل المتكرر، وشفنا النتائج نتاعنا في الفتره الاخيره من كاس
0: يعني
2: العربية.
0: تقول انت الى الفشل المنظم شنو بالضبط؟
2: لا معنا ولا ما تملأ عادة تعودنا من كاس العربية كاس افريقيا وكاس العالم والمبارتين هذو، دونك ما عادش تو فشل متكرر ولا فشل ذريع. كي تشوف الاداء وتشوف المستوى ومتطور وخطير في نفس الوقت. علاش خطر جميل كل مرة نسمعه والله يتعبنا من مش نصلحه، ما صلحناش، تعبنا مش نعوضه ما عوضناش، تعبنا مش نفرحه ما فرحتوناش. هي جوسكا كان مش يجي وقت اللي ستوب ونريد نوقفوا اللي موراجي ونقولوا هاو علاش وشن الاسباب وكيفاش.
0: لا ما صارش،
2: ما ذا الكل ما صارش. دونك شنو اللي تنتظر؟ انا الاسبوع اللي فات قلت لك راهو قاعد نشوف في نسخه مطابقه للاصل من كاس العالم ومستوانا في كاس العالم. حضرنا كاس العالم ما حضرناش، كيفاش مشينا وانا وشنو الظروف
0: هذاك
2: تعدى. دونك خلينا السيد نكون ايجابيين ونحاولوا مش على الاقل الكونستا الناس كل تعرفوا، مش اللي مش نزيد نعاود شنو اللي صار في المباراه هذه، ولكن شنو هو الاصلاح كيفاش مش يكون. دونك يلزم على الاقل تاب الروند نقعدوا مع بعض الناس الكل ونشوفوا كيفاش مش نصلحوا الوضعيه نتاع كورتنا اذا كان نحبوا نفيدوا المجتمع.
0: ربي يزيدنا نستفيق من تاب الروند هذه ونقعدوا نتناقشوا راه والله
2: قرارات
0: باهي يزيدنا من تاب الروند باش نناقشوا هذه قبل هذه راهي قبل كانت سياسه ربما باش ندفنوا ملف راه ولكن
2: لا ارجع لي في الموضوع هذا عندي ما نحكي فيه.
0: باهي عندك ما تحكي سي كريم. الاستاذ كريم صدق كلمه على هل يمكن اعتبارها ازمه نتيجه المنتخب؟
3: هو الحقيقه توم الكاس العربي الكاس الافريقي الكاس العالم اليوم التصفيات اللي كان هذه تقريبا في عام او اقل من عام 4 مدربين يتداولوا على يعني العرض الفني للمنتخب الوطني التونسي. تو مؤخرا حتى في التصريح في علاقه بمعين الشعباني قال الوقت وشويه صبر ونخدموا كذا والهدف شنو. قال نص حاجات، اول حاجه قال هي استعاده هيبه المنتخب، واثنين قال تحسين ترتيبه العالمي. اذا كان تلعب انت ضد منتخبات مرتبه او تصنيف 150 عالميا فعن اي تحسين تصنيف تحدث اذا كان وليد كيف وانت واتعس ربما. وكانه فما احساس لهنا جماعي عند الناس او حتى المغرومين كره القدم الحقيقه، وانه المنتخب بكونش عليه واسقط فيه هو واصبح من الصعب عليه الخروج منه. فما احساس جماعي وكنا سقطنا بالحق سي جمال فيه هو وصعيب علينا باش نخرجوا منها. فكيفاش اليوم معناتها تقول لي نصبر عليك؟ انت تحدثت حتى قبل مباراه بوتسوانا وكنت تقول لا ما عندنا حتى خيار الا الانتصار، اذا بيك تتعادل مره اخرى. انت ما عرفتش تحافظ حتى على على الاسباقيه حتى في الشوط الثاني وتقبل هدف وتفقد السيطره على المباراه ورادهات المباراه الى غير ذلك وتعادل مره اخرى. يعني نقطتين في ملعبك، شنو طالب انت من الجمهور ولا من الجمهور الرياضي انه
0: يصبر؟ نرجعوا للجمهور، نرجعوا للجمهور لانه عنده موقفه. واش قال معين الشعباني ومن بعد ناخذوا فوزي الخماسي
4: برا كما شفتوا الناس قلناش اللي هو ناخذوا لي 3 بوين يعني زوز فرص بالنسبة للمنتخب بوتسوانا، زوز هدف. مع العموم في المجمل اليوم كنا كيفاش مشيت المباراة الحقيقة ما صحقوش باش نخرجوا بنقطة واحدة على كل هذا الواقع نتاعنا اليوم. يزيد فما ماتش غدوة زادة بين أوغندا وليبيا، لعبنا دو ماتش مازالوا كات ماتش سبري فيهم تروا ديبلاسمون فصام مازالوا 12 بوان جوي أو نقعدوا ممنين بحظوظنا حتى الاخر ان شاء الله.
5: معين اليوم ما نجموش نطلبوا من المنتخب اليوم فوليوم جو عمل فوليوم جو بالقداع برشا فرص برشا كذا، لكن زاد في المقابل ثم اخطاء دفاعيه قاتله وربما اللي تخلينا نخافوا من رغم اللي الامل مازال بنسبه كبيره، لكن في صوره في الاخطاء اللي شفناها هذه مع لاعبين عندهم خبره ربما يخلينا نخافوا اكثر.
4: الاخطاء وارده بطبيعه الحال كما قلت فوليوم دي جو معناها بارابور الماتش هذا حقيقة احنا ضيعنا برشا، يعني خلقنا فرص كثيرة، نوعنا اللعب، تعدينا على الجناب، تعدينا في اللاكس كهو، يعني الأخطاء الدفاعية راه ما تصلحش في نهار واثنين، لازم برشا خدمة عليها، لازم تخدم ديفونس إكيليبري وديزيكيليبري. على كل كما قلت مازال برشا تصليح ومازال برشا خدمة. قلنا راهو ليكيب ناسيونال قاعدة تتبدل، فما دي جوار جدد اللي قاعدين داخلين بتي تابتي، فما دي جو برشا دي جوار اللي خرجوا، فما غيابات كثيرة بارابور للعام اللي فات ولا العام اللي قبله. دونك اون فوا بور توت فما برشا خدمة تستنى في ليكيب ناسيونال، برشا برشا خدمة. دونك الحاجه اللي قلتها البارح قلت راهي ماهيش خدمه نتاع شهر ولا شهرين ولا ست شهور ولا عام، انا باش تعاود من الاول جديد.
0: باهي هذا جزء من الكلام اللي قالوا في ميكرو زميلنا رضا الخليفي. بون سيدي كلمه بيتفاعل معنا يقول لي راهو التصريح سمير صبري في مش سمير صبري سمير النصري سمير النصري يقول لي في قناه بلس مش في ار ام سي، وكذلك يعطينا يقول عنده رأي ويقول أنا شخصيا مع عدم تأهل المنتخب الوطني إلى كأس أمم أفريقيا من أجل القيام بإعادة هيكلة شاملة، فمنذ سنوات وأجراس الإنذار تقرع ورغم ذلك لم نقم أبدا بجرح حصيلة تقييمية، ولابد ويلزم من إجراءات لإصلاح رياضتنا. فوزي بسرعة شنو كواليس يا فوزي؟
6: مرحبا بك جمال، مرحبا بك جمال مرة أخرى. مثل في ناحية الأمور الفنية إسماعيل الغربي يعني لعب مصاب ولعب بحكم يعني قبل المباراة، أنيس بسليمان لعب مصاب، غياب حنبال بداع الإصابة أثر على التشكيلة، هذا مش نعطي في مبررات وكذلك على غرام لجوء متوتر جمال منذ عودة كأس العالم، منذ تعيين معين الشعباني كمدرب المنتخب ولا سيد معز المستيري مكلب المنتخب، يعني اخذوا المنتخب في وضعية يعني بالحق وضعية صعبة ياسر، لكن هذا كله ديما موش مبرر، لكن نحكيو على الكواليس يعني أجواء متوترة. قلت بين أعضاء مكتب الجامعي يعني فما بعض التوتر بين أعضاء مكتب الجامعي، واختبدأ القلوب الصافية تجم الكرة ما تمشيش معها، حتى في العملية الإحمائية يمكن ربط بالكونتكتير العملية الإحمائية قبل حتى في العملية الإحمائية قبل المباراة الثانية، يعني كبعض الجماهير اللي قعدت يعني نقد أيمن دحمان جمال، يعني بعض المنابر الإعلامية يعني
0: أبشر شو أيمن دحمان بعدها وأبشر شو رمضان
6: إيش كل كلام
0: تفضل
6: تقول منذ مدة يعني ولا منذ سنوات المنابر الإعلامية يعني هي اللي كانت متسبة الحقيقة في التوتر بين الأندية خاصة في حراسة المرمى. أنت في الدول المنتخبات في العالم يعني حارس مرمى يجي مسد 10 سنوات متتالية، فماش حارس أول وحارس ثاني، منذ كأس العالم 22 بدأت يعني كل شيء لا يحكوا على قلب هجوم لا يحكوا على مدافع يحكوا على حراسة المرمى، هذا مجال كل جل حراس المرمى من أمان الله مميش من صدقي الدبشي من الحارس مهيب الشامخ من حارس أيمن دحمان كانت ديما الوضعية متاعهم يعني نفسانية كانوا ديما تعبين على خاطر أقل غلطة يعني الجماهير يعني بعض الجماهير الحقيقة في رأس ونشوفوا فيه يعني بعد المباراة الأولى كان بالأذرة اللوجة الحلول باش أنت باش المنتخب يمشي لبعيد. هي بالنسبة للفم عديد جديد الاشياء مثلا بار اكزامبل من مشير نوافق الاستاذ كريم نوافق على المشاكل اللي بدات من البطوله العربيه يعني حتى سامي طرابلسي يعني كان بالاحرى يجي ما يشاركش البطوله العربيه بالفريق الاول هذا هو اللي خلى الضغط على اللاعبين من البطوله العربيه مشوا كاس افريقيا مشوا كاس العالم احنا توترت العلاقة بين الجماهير منذ جوار الفار منذ كاس العالم منذ تعلق الأحبين كاس العالم يعني تركبنا زوز مباراة هذه خطر ما غيش مفتاح المباراة هذوما يعني مازال الصلاح يجب يكون متواجد احنا حاجة بارك يعني يجب لعبين كل الأطراف كل تداخل لعبين كل تحمل مسؤوليتها خاصة أعضاء المكتب الجامعي اللي انتخبتهم الأندية لابد من يصفي الجو بيناتهم عادة
0: يمكن بكر تجبد على الأعضاء شكونهم هذو المكتب الجامعي شكونهم اللي ما مش متفاهمين ولا ومتوترة علاقة بيناتهم معطينا شو كيكا هو ما لهش اسمه كواليسي معطينا شكون
6: يا جميل منذ خروج عفاء السيد خميس الحمزاوي من المنتخب والتهديد بالاستقالة منذ كأس العالم وبعد يعني تواترت المشاكل وبعدها فما بعض حتى في بعض المداخلات في جوهر يعني بعد تجيني كلام بكوني راه مانيش فلان وفلان انا بالنسبه لي انا ماذا بيا الشيخ ميس الحمزاوي يكون همزه توصل بين العباد الكل على خاطر هو حتى يعني سمحني حتى تصرفه مع في التنقل البحر الابيض المتوسط موجود في مصر كان في كاس العالم كان في بطوله العربيه يعني بالنسبه للمنتخب راهو اذا انت مثلا بار اكزامبل وقع تغيير معز المستيري على راس المنتخب لازمك تعاون معز المستيري كما كان يعاون فيه
0: اي طبعا احنا فهمنا العلاقه متوتره بين خميس الحمزاوي ومعز المستيري
6: لا معز المستيري لا سامحني جمال ما عنده حتى معز المستيري راهو متفق عليه مكتب جامعي كامل يعني معز المستيري ما عنده مشكل مع حد الحقيقه مش على خاطر علاقتي لا لا لا لا, لا. انا بالنسبه لي نعرفه كشخص لاقص خميس الحمزاوي يجب يكون زاد يساهم ايجابي في نجاح المنتخب
0: باهي واضح فوزي واضح
2: شنو الكومينيك هبطوا كومينيكي فيما يخص خميس الحمزاوي شنو الوظيفه نتاعو تو
6: ما عبد
0: حتى شيء التوفيق هذا مش موضوعنا اليوم مش موضوعنا الشيخ خميس حمزاوي
6: لا سامحني جمال
0: بسرعة فوزي كو عاد مش بشنا
6: لا فما لاعب زاد لازم نحكيو عليه علي معلول
0: أيوة
6: سبب غياب علي معلول على المنتخب لسنوات نهارتي اللي رديتو علي معلول كان من أفضل اللاعبين في المنتخب في المباراة الثانية يعني فما عديد الأشياء لازم تتحاسب علي معلول يعني في العمر هيك يعني تقع بالأداء الكبير هذا وفي كأس العالم مش موجود في كأس أفريقيا مش موجود في البطولة العربية مش موجود
1: فعلي فعلي. إيه يا فوزي ماك شفت اندي فما شكون يحلل ويقولوا ما عندوش بلاصة في الأهلي معناه ما عندوش بلاصة في الأهلي ما عندوش بلاصة في ليكيب ناسيونال معناها انت قلت راهو فما مشاكل في البلاتوات فما ناس تتسيد في المنابر الاعلاميه يتحدثوا في كلام معناها ما انزل الله به من سلطان على خاطر الاستاتستيك والقليب والكوره اللي يعطي فيها معلول ما عطاهاش من اللاعبين اللي هما يبندروا لهم
6: ايه سامحني هشام كلامك صحيح هشام الو
0: وي فوزي بسرعه دقيقه فوزي ما عادش عندي برشا وقت
6: هشام يعطيه الصحه وصلت للنقطة متاع دا هي احنا اذا المدرب وطني بالخبرة بتاعه باش يتأثر بالمنابر العالمية انا اخويا ما يجبش يكون مدرب وطني
0: واضح شكرا لك فوزي يعطيك الصحة احنا هاو نعملوا ترتيحة مع الموزيك ومبعد نقعدوا في المنتخب وزاد البلاغات اللي عملوهم النوادي دفاعنا لأيمن دحمان وهل هذا معناتها دورهم ولا مش دورهم وهل هي بالحق اللي مفهمة أزمة بين الجمهور والمنتخب وعليش وصلنا للمرحلة هذية دونك نرجع بعد شوي

0: الست 41 دقيقة طبعا مازال معكم في بلانت سبور. خلينا نحكي على المنتخب الوطني التونسي والتعادل متاعه اللي صار. حكينا على طبعا الأمور الفنية وعلى التصريحات وعلى طبعا الجانب الإعلامي والكواليس كذلك مع فوزي الخماسي. نحكي على دور الجمهور استفيق اليوم. دور الجمهور أصبح مفقود اليوم. فما أزمة بين المنتخب والجمهور. شفنا هذه في عديد المقابلات. أول حاجة الحضور الضعيف. ثاني حاجة اليوم ما فما حتى انتماء للمنتخب. يعني الناس تجيب تريكوات جماعية متاحة. ثم شفنا طبعا ظاهرة جديدة اللي هي طبعا اليوم تعدينا إلى ظاهرة أنه تهجم على لاعبين, تهجم على مسؤولين. دونك هذه ظاهرة خطيرة. شنو الأسباب متاحة حسب رأيك؟
1: لا أسباب متعدة. يعني كي نمشي البلاد العربي ونقل ولد هو أم ومشي تشري لهم المريول نتاع تونس يقول له لا أعطيني المريول نتاع حكيمي. يقول له والآخر يقول له أعطيني المريول نتاع زياش. معناته فما حاجة اللي ما عادش فما الأسامي الملاعبية اللي الصغيرات قبل يشريوا مريون تاريك من أسنونات. بقى ظاهرة في بقى اللي صاير في في الملاعب وخاصة في منتخب تونس. ولات ما عادش عندنا معناها جماهير تاع منتخب, جماهير نوادي. فما لاعبين تاع النادي الفلاني موجودين يطلعوا يشجعوا. ما فماش ما يطلع لك حد. ناس تلعب في الرمي والمنتخب التونسي يلعب. أول مرة نشوفها. تعرفش معناها؟ معناها الناس ما عادش تتفرج على المنتخب. علاش؟ قالوا ولدي حط لنا تونس. قالوا ولدي شكون عندك من جمعيتك يلعب؟ قالوا فما حد. قالوا مالا حط فرنسا وتركيا. معناها توصلنا جمال اللي فما اشكاليه
0: قطيعه
1: قطيعه تامه مش من اليوم. هذه سادات لفتره. اثنين زاد كيف كيف وقت اللي تلقى توا الشباب ولا الجيل الجديد اللي عمره 18 19 سنه اللي قعد 6 او 7 سنوات ما يدخلش الاستاد. علاش؟ خاطر القانون تاع منع الجمهور مش يدخل اللي اقل من 18 سنه. لا ما تدخلش اقل من سنة ولا تجيب معك ولي امرك. وزيد اخويا هاك تشوف انت في الشارع شنو اللي صاير. معناها الفوضى العارمه. السبان عادي, عدم احترام الناس الكبار, الاخلاق نتاع البرشا شباب انعدمت. وتشوف قدام المدارس تشوف هذاك الكل وراه كوبي كولي وصوره مصغره اللي تلقاه في الستاد. ما ينجمش يعبر في داره, ما ينجمش يعبر في حومته ويطلع الستاد يعبر بالطريقه اللي هو يراها الانسب. دونك الردع مش موجود وانقسمت الجماهير الى جماهير نوادي.
0: باهي نمشي معك استاذ كريم صدق. اليوم شفنا في الاسبوع الفارط تقريبا فما جي 10 بلاغات, 10 بلاغات صدر على النوادي اللي هي تتضامن مع ايمن دحمان. هو باش نشوفوا البعض منها. علاش؟ لانه ايمن دحمان حارس المنتخب تعرض لحمله من الانتقاد الكبير. واكيد البارح زاد على خسائر من الاهداف اللي قبلها من البارح زاد ولا رمي مقذوفات. البارح رمي مقذوفات على اللاعبين هما داخلين. هاي قدامنا بعض البلاغات. شنو رايك اول حاجه ساعه في حمله النوادي وفي البلاغات هذه؟ هل تحل المشكل ولا تزيد تعمق المشكل؟
2: وبالعكس ربما ما نقراهاش من الزاويه هذه, ولكن خلينا نفتح قوس صغير في علاقة بالجماهير ونبدأ مين ختم سي توفيق. لأنه الجماهير في الأصل هنعرف الرياض في تدخلها الكبير حتى في الفلسفة العالمية. فما كتبت في الاتجاه هذا اللي هي الرياضة تدرب الأخلاق وتنمي الأخلاق. أول حاجة عندما نشوف اليوم في الملاعب التونسية بتاعنا للأسف الشديد والشنيع جد أشياء كما اللي شفناه. نقول نحكيه على جهويات ناس سمحني تسب في ناس أخرى. شديش حكاية تحكي على دحمان هاو قالوا عليه يقولوا أكثر. ما عادش فما احترام سي جمال, ما عادش فما حاجة اسمها احترام. الإساءة بالطول بالعرض. لاعب كرة قدم ومدرب أعطيه تفنيت عمرك ثم تغلط حتى غلطة صغيرة كل شيء يهبط عليك. إيه السلوكيات هذه إلى متى؟ علاش ما يقعش تنظيم الأمور هذه في علاقة بال بال بال بالوزارة بالهيكل الجامعي يعني على المستوى الأمني, مش فقط حتى كذلك حتى الخط الأمني اللي هو دي محطوه في المقدمة. ما هوش هو كل شيء, لكن فما أمور أخرى زي كيف ما فماش ما فما حد شيء, ما فماش معالجات نهائيا. تدخل معتها الملعب كرة قدم اليوم منتخب الوطن التونسي الأصل في الأشياء إنه فما دائرة معتها ذات حدود. الناس الكل عندما توصل بحذاها تنحي أنت المريول بتاع الجامعية بتاعك وتوحد باللون هذاك لون المنتخب الوطني التونسي فقط. الاخر جاي يشجع الجمعيه هذه والاخر جاي من غادي والاخر كذا
0: لا ولا يشجع في الملعبيه راه كامل لاعبيتي موجودين في المنتخب جاي. واذا كان مش موجودين اللاعب يلعب في بلاصه الملاعب نتاع فريقي راني باش نسب.
2: بالضبط
0: هذا هو
2: المشكل الكبير. اذا كان هالشيء هذا قاعد ياثر اللوطه قاعد ياثر على
0: ما جاوبتنيش على البلاغات. هل البلاغات هذه في محلها ولا مش في محلها؟
2: في محلها مشلون مش تعالج معناتها شلون مش داوي يعني احنا نحكيوا لهنا عباره تحكي على سرطان سامحني عفوا عفاكم الله اخي مش داوي مش داوي بلاغ معناتها عملت بلاغ من هنا وبلاغ الجمعيه الاخرى وفي الاصل ما فما حد شيء
0: هشام شو رايك في البلاغات نحب على البلاغات جاوبونا
3: البلاغات الاحسن النوادي ولا الرماد على العيون البلاغات لانه عمرها ما كانت البلاغات اللي قاعدين نتعايشوا معاها في كورتنا وفي رياضتنا عمرها ما داويت حد شيء يعني بتاتر نزيد ناكد وندعم الكلام اللي كان يقول فيه سي توفيق فما بيت شعر يقول لك انما الامم الاخلاق ما بقيت انهم ذهبت اخلاقهم هم ذهبوا نحن اذا كان الاخلاق نتاعنا انعدمت في الشارع الا ما رحم ربك بيان سور اذا كان انعدمت كيفاش باش نروها نحن الاخلاق في التيرانات نتاعنا معناها تو كل حتى معناها لي ليجوند نتاع الجمعيات قاعدين يززلوا فيهم صباحا مساء انت اليوم بلاغ باش تداوي شيء ذاك اليوم الحل الوحيد والصورة الوحيدة والكيفية الوحيدة اللي تجم تداوي بها وتصلح بها هي القوانين الردعية اللي يعمل يتحاسب انت اليوم استاد سوسة مثلا فيه دي كاميرا معناها هوت كاليتي تبع اللي يغلط يتحاسب رات كيف كيف الشخص اللي يتجرأ باش يضرب ولا باش يسب ما نعرفش يعني ملاعبي ولا فما حدود فما ليميت نحن ما عادش فما ليميت ما عادش فما حدود معناها كل شيء ولا مستباح كل شيء معناها المشروعيه ولا التامه اني نرجع نقول راه المنتخب الوطني التونسي فقد الاحباء نتاعه والجمهور نتاعه علاش راهو نفس الكلام كنا نتحدثوا فيه بكري راهو اذا كان البلاتوات نتاعنا ولا تتزين وتزركش وتنمق وتغطي وتحب تخرج معلومات وحوايج ليه ونحبوا نخدموا مصلحه عمر وزيد ليه اوتوماتيكمون راهو باش تلقى روحك تجيش في بعض الصفحات باش تمشي توجه معين كيما قلت انت معناها فما ملاعبي اني هذا خذا بلاصت بلي لقطه مثال اني مع انه زعلوني ملاعبي باهي اما زعلوني النادي الافريقي كانت تنتدب دراجه فبلاصت الزعلون بين عشيه وضحاها زعلوني ولا عنديش كتاب في المنتخب راهو فما حوايج ماهيش لوجيه اني نتفكر المنتخب الوطني التونسي باش تلعب فيه لازمك تكون تروا سيزون في نيفو عالي والملاعب اللي باش يكون في نيفو عالي في البطوله ومينيموم يعمل 6-7 ماتشات سكسيسيف باش الناس تولي تجم تخزر له نحن تو يلعب 10 دقائق 20 دقيقه زوز ماتشات تكتب عليه مجلدات علاش على خاطر ولينا نقيمه باسلوب خاطئ واسلوب خلانا الصوره عموما معناها تفقد المصداقيه نتاعها واذا كان فسدت المصداقيه نتاعها الفراغ باش يولد شويه شيء قاعد يربط
0: فيه في الماتش. ايش رايكم احنا تو نمشيو للكره الجميله بعد الموسيقى باش نسكم اخويا نمشيو تو هكا تشوفوا باش تتفرجوا على مقابلات في امم اوروبا ممتعه وشفنا مباراه كبيره بين بلجيكا وفرنسا حاضر فيها زميلنا نجح مجدوب هو بعد شويه باش تشوفوا يعني اكل الاجواء الممتازة وكل حضور الجماهيري الكبير فما فرانسيس وفما جمهور بلجيكا طبعا في بلادهم وطبعا مباراة وخسرت بلجيكا وتعدت
1: وراهم الناس كلها بس
0: بعد شوية ناخذ معنا زميلنا نجح مجدوب

0: 56 دقيقة. إذا نذكر لتصفية إفريقية وتصفية على مستوى الأوروبي، مباراة كانت كبيرة بين بلجيكا وفرنسا وكانت انتهت بفوز منتخب الفرنسي في دقيقة 88. هاو ناجح حاضر، ناجح مجدوب مروان منير، كان منير ناجح مجدوب النجم ونمشيولو اللي كان حاضر البارح في السهرة في بلجيكا.
1: كل مستمعي ومشاهدي جوار فام، اليوم الملعب روبرت دوا كما كنت تبعت المقابله بين فرنسا وبلجيكا، يعني ديربي اليوم صار له، كان الفوز لصالح فرنسا يعني في الدقائق الاخيره بصراحه كان مقابله حماسيه، شفنا سيطره الفرنسا يعني برسك طول اللقاء، فوز كبير لزيدان يعني الفوز الثاني على التوالي، وقاعدين نشوفه في فرنسا يعني مع زيدان كيف نية فرنسا مشكون، وإن شاء الله كل الأجواء وكل الحسريات القوى موجودة في الموقع جوار فهم.
0: شكرا ناجح. إذا شو تعليقك على الأجواء هذه البارحة؟
2: والله ناجح نغبطوه لأنه الحضور نتاعه في ميادين مختلفة في مباريات كبيرة برشا، والأكيد أنه كما تحدثنا نحن قبل ما نسمع ناجح مباراة كبيرة برشا الحق ونيفو عالي برشا، سوى المنتخب البلجيكي بالصورة متاعه مع فان بومل
0: وبرشا تغييرات
2: فان بومل ديجا بدأ يحط في البصمة متاعه الماتش الأول، نحن نستناه في عام وثمانية شهور وما تابعه. عاد ذلك نرجع ونقول زيدان بخلاف القوانين اللي حطها،
0: زاد فيديوهات أخرين متاع وصول الفريقين إلى أرضية الملعب بودوان وكذلك
2: قلت لك بخلاف معنى القوانين اللي فرضها في المنتخب، معناها زيدان حتى على مستوى الأداء والعطاء وحتى التغيير في مزوج ملاعبية، معناها أول مرة نديرهم وشفناهم يعني مستوى كبير برشا، وحتى الصحف الفرنسية كانت تحدثت عليهم. الحق يقال لأنه ماتش كبير وما أحوجنا نرجع للأجواء نتاع المباريات الكبيرة في تونس.
0: استفيق تعليقك فما فيديو آخر،
3: شوف القرب نتاع اللاعبين
0: للجماهير البلجيكي
3: للجماهير نتاعهم كيفاش المصافحة نتاعهم وهم داخلين للملعب، راهو بعض ساعات يعطيوك دي ريسورس معناها يزيدوا يحمسوك داخل معناها من غير ما تشعر. دونك لابروش نتاعهم وزيد نجح ما شاء الله عليه قاعد معناها يصور في حاجات اي مش عموميات ولكن دي ديتاي هامين جدا في المباريات الكبيره هذه اللي تعطيك صوره كيفاش الناس المنتخبات تتعامل مع جماهيرها.
0: ونذكر اللي في المجموعه هذه المنتخب الايطالي ضرب بقوه في بلجيكا
3: في تركيا.
0: أربعة بواحد، وصورة جميلة صورة جديدة منتخب الإيطالي زادة يعني
3: كيف ما كان
0: بقيادة أنشيلوتي برشا ملاعبين شبان قادمين
3: أنشيلوتي في البرازيل
0: برشا لاعبين شبان قادمين قلب هجوم الانتر صغير عمره
2: برغم جمال معناه كلامك صحيح ونضيف عليه انه المنافس راه محترم للغايه
0: معناها
2: يعطيك الصحه معناها والمدرب طلياني معناها نعرف طليان رغم انه اليوم الكوره والمدربين معناها الاسبانيين هم اللي واخذين ليزات
0: كلمه تفرجت ولا لا
4: كلمه الحقيقه بهرج جماهيري اخر ورونق اخر وفرجه من عالم اخر واحنا في عالم اخر حقيقه
0: شيء سالت ولي عنا شيء هذا
4: شيء تستين كيف رغم كما قلت فرنسا هبطت بتغييرات كبيره برشا 9 تغييرات تقريب واستحواذ كره كان 65% لفرنسا والحسم كان 88 معناتها يعني الانفاس محبوسه لاخر لحظه في

باهي هي حد سعيد المنتخب الوطني التونسي طبعا تو تعطينا نتيجه في وقتها. يعطيك الصحه، تحيه كامل الفريق، شكرا لكم الاولاد، نخليه طبعا مجال زميلتنا بسمه في الاخبار، واحنا نتقابلوا غدا في نفس التوقيت. الى اللقاء.

0: تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. بسمة سعيدية،
2: وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. الناس تحتفل بشهر أكتوبر الوردي لتأكيد أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. وكل مغرب يعين فاطمة الزهراء المنصور رئيسة للحكومة الجديدة. في تفاصيل أخبارنا، تحتفل تونس بشهر أكتوبر الوردي هذه السنة تحت شعار التقصي عليك والباقي علينا، وذلك لمزيد التأكيد على الأهمية البالغة للكشف المبكر عن سرطان الثدي ومواصلة دعم وتكريس ثقافة الوقاية والتقصي المبكر لهذا المرض نظرا لأهمية التشخيص المبكر في الحد من مضاعفاته. وزارة الصحة أفادت بأن نسبة الإصابة بسرطان الثدي لدى المرأة في تونس تبلغ حوالي 52 حالة لكل 100 ألف امرأة، وهو ما يمثل أول سرطان لدى المرأة بنسبة 30% من مجموع السرطانات التي تصيبها، وفق ورقة إعلامية أعدتها إدارة الرعاية الصحية الأساسية بهذه المناسبة. الوزارة أشارت أيضا إلى تسجيل تراجع في معدل كتلة الورم من 6 إلى

0: وصل 5 مليمتر سنة 2001 إلى 3 مليمترات سنة 2024 التي تم خلالها رصد 4400 إصابة جديدة بهذا المرض، مؤكدة السعي من خلال حملات التثقيف الصحي والتقصي إلى بلوغ تراجع في معدل الكتلة إلى أقل من مليمترين، بما يمكن من تحسين جودة الحياة بالنسبة للمرضى والتحكم في كلفة الرعاية الصحية. التجارة والصناعة بتونس بالشراكة مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بتاريخ الخميس 8 من أكتوبر القادم بالعاصمة ندوة رفيعة المستوى لمناقشة آفاق وتحديات التحول الرقمي في القطاع الصيدلي تحت عنوان صناعة الأدوية في تونس، الانتقال نحو ملف الرقمنة والتنافسية، التسجيل الإلكتروني الموحد والاستدامة. وتشكل هذه الندوة التي تجمع مسؤولين حكوميين وباحثين وممثلي المخابر مصنعي الأدوية ومختصي التحول الرقمي، تمثل محطة استراتيجية لبحث آليات تسريع تبني هذا النظام كركيزة أساسية لتسهيل إجراءات نفاذ الأدوية للأسواق ودعم السيادة الدوائية الوطنية. أيضا يتضمن برنامج هذه التظاهرة الطبية مناقشة عدة محاور رئيسية، في مقدمتها التوجهات الاستراتيجية للدولة للنهوض بالصناعات الصيدلانية وتطوير منظومة الإنتاج المحلي ودور ملف التسجيل الإلكتروني الموحد في تقليص أجال تراخيص الترويج وتسهيل التصدير. فرض كيان الاحتلال الصهيوني إغلاقا شاملا على الضفة الغربية المحتلة لمدة أسبوع، أغلق خلاله المعابر وشدد القيود على تنقل الفلسطينيين بذريعة عيد العرش اليهودي. وزير الدفاع في كيان الاحتلال إسرائيل كاتس كان قد أصدر الأحد الماضي قرارا بهذا الإغلاق بناء على توصية من جيش الاحتلال على أن يستمر حتى تاريخ السبت 3 من أكتوبر المقبل. قال وزير الدفاع في كيان الاحتلال كاتس اليوم إن قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس في الخارج موضوعون على قائمة الاستهداف في أحدث تهديد إسرائيلي علني لأعضاء المكتب السياسي للحركة. زيارة رسمية من نوعها إلى العاصمة السورية، وصلت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس إلى دمشق، حيث أجرت محادثات مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. كالاس أكدت حاجة سوريا الماسة إلى بناء الثقة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات، معلنة أن عن هدف الاتحاد الأوروبي في حشد المزيد من الاستثمارات وتحسين الشراكة بين الجانبين. عين الملك المغربي محمد السادس منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري لتولي رئاسة الحكومة المغربية، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة المغربية. وتصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الاقتراع الذي أجري في 23 من سبتمبر ب 97 مقعدا، ما أهله لقيادة الحكومة الجديدة وفقا للدستور المغربي. تقلدت المنصوري منصب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في المغرب، وتحمل رئيسة الحكومة المغربية الجديدة شهادة في القانون الأنجلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية، كما أنها حاصلة على دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبلييه والإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط. شكرا وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: سبيشال مع زهير الجيس.
1: نجم تكون بنتك، نجم تكون أختك، نجم تكون بنت جاركم ولا طفلة تقرب لك. رسالة على الهاتف، حساب مجهول، كلمة من حد نستخيله ثقة، وخطوة واحدة تنجم تبدل حياة صغيرك إلى الأبد. في قضية هزت الرأي العام، قضية يقين والاغتصاب الشنيع، أطفالنا قدام الخطر حقيقي. وين المشكل؟ هل المشكل في التربية والأخلاق والقيم أم في نقص النصوص القانونية الردعية؟ في المشهد نفتح الملف متاع القضية هذه ونحذر من الخطر ونحاول نحمي حق الضحية في صون الكرامة والخصوصية. رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثلنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
2: جوهرة FM.
3: الدنيا بزيها.
2: جوهرة FM.
4: جوهرة FM.

0: الجوهرة اف ام. للاستماع الى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105 على 105.
1: جوهرة اف ام.
2: الدنيا
1: جوهرة اف ام.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا إلسات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 357 فيرتيكال جورا اف ام تي في و

Economica. Economica. Economica مع خالد الزيدي. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من إيكونوميكا. حلقتنا اليوم حلقة خاصة ومختلفة، حلقة اخترنا باش نسلطوا فيها الضوء على المرأة التونسية في عالم الأعمال، المرأة اللي عندها فكرة نجم تحولها إلى بروجي، والبروجي الانتربريز، والانتربريز إلى قيمة مضافة ومواطن شغل وفرص جديدة. اليوم باش نحكيوا على ريادة الأعمال النسائية في تونس، على الفام انتربرونور وعلى الفام ليدر. المرأة اليوم أثبت أنها قادرة باش تكون شيف دانتربريز، انفستيسوز، انوفاتريس وصاحبة قرار. باش نكتشفوا مع بعضنا الليلة ثلاثة مسارات، تروا باركور. الباركور الأول باش يكون مع الكوتش والانتربرونور مريم بن تنفوس، وحديثنا باش يكون على القيادة النسائية، ليدرشيب فيمينا، وكيفاش المرأة تنجم تتحول من صاحبة مشروع إلى قيادية حقيقية. أما الباركور الثاني اللي باش نتعرفوا من خلاله على تجربة رائدة في السياحة الإيكولوجية والاقتصاد الأخضر مع ضيفتنا ويام تليش. الباركور الثالث في فقرة صناع النجاح نستقبل فيه الدكتورة سيرين السايح، رائدة أعمال وصاحبة لابوراتوار في البرودوي كوسميتيك، وباش نكتشفوا معها رحلة الانتقال من عالم الصيدلة إلى ميدان الصناعة والابتكار. إذن ثلاثة تجارب مع ثلاثة رائدات وثلاثة مقاربات لريادة الأعمال. أما السؤال الكبير، شنو يلزم المرأة التونسية اليوم باش تنجح وتكبر مشروعها وتولي فاعل اقتصادي مؤثر؟ السؤال هذا باش نحاول نجاوب عليه في حلقتنا اليوم، لكن قبل هذا ناخذكم مع ترتيحة في الموسيقى.

0: 19 و18 دقيقة أنتم في الاستماع إلى برنامج إيكونوميكا. طبعا هذا البرنامج اللي اليوم خصص حلقة خاصة حول النساء الرائدات في تونس. رقم اليوم باش ناخذناه هو 40%. 40% من الستارتاب في تونس عندها على الأقل امرأة واحدة ضمن المؤسسين كوفونداتريس. والرقم هذا مهم خاطر النقاش اليوم ما عادش فقط هل أنه المرأة التونسية تنجم تكون أنتربرونور، أما السؤال أصبح هل أنه المرأة التونسية قاعدة تدخل فعلا الاقتصاد الجديد، اقتصاد فيه الديجيتال لينوفاسيون، فيه التكنولوجيا وفيه الذكاء الاصطناعي. إذن نستقبل توظيفتنا الأولى السيدة مريم بنت أنفوس اللي هي أستاذة جامعية وكوتش ورئيسة المجلس الدولي للنساء رائدات الأعمال سيف نكس جين. مرحبا، أهلا وسهلا بك أختي مريم.
1: اهلا اهلا يا خالد، شنو احوالك؟ وفرحانه ياسر اللي فينالمون وي ميك ات. معناها
0: مرحبا بيك، شكرا على قبول الدعوه في برنامج ايكونوميكا.
1: يفضلك.
0: انت كوتش وانتربرنور وكذلك رئيس السيف اللي هي قلنا المجلس الدولي للنساء رائدات الاعمال، وعندك تجربه في مرافقه النساء وتطوير قدراتهم في عالم الاعمال. نحب نبدا معاك من الاول في تحديد المفاهيم، يعني مفهوم اساسي، شنو هو الفرق بين فام انتربرنور والفام ليدر؟ هل أنه كل امرأة عندها فكرة نجم تكون انتربرنور؟ هل أنه كل امرأة عندها مشروع هي بالضرورة ليدر؟ فماذا بينا نفسروا هالمفاهيم هذه؟
1: بيه تري بون كيسيون، ميرسي بور لو كادراج. الوغ نبداو نحطوا الاشياء في اطارها كما قلت انت. بيه الفرق ما بين لونتربرونيا والليدرشيب فيمينان، كما انا توليه المات فيه مع النساء اللي دايرين بيا وفي الشركات والا في المشاريع، انه لونتربرونور وقت اللي المراه تكون هي رائده اعمال، اسكو تكون هي مؤسسه، يعني لي فام لي فونداتريس ولا كو فونداتريس دان بروجي.
0: داكور.
1: Et donc, Hedeka, elle travaille pour son propre compte, ou elle, dans une société, elle a des associés. On est marqué à l'arrière de l'armée. OK? Le leadership féminin, هو بالنسبة لي معنى أشمل من l'entrepreneuriat. خاطر l'entrepreneuriat في رياده الاعمال، لكن la femme leader اليوم في اي مجال من المجالات، حتى تكون تخدم في مولتي ناسيونال، تخدم في شركه كبيره في شركه صغيره، تكون طبيبه، تكون استاذه، تكون محاميه، تكون دون دوتر سيكتور، elle a la posture du leadership féminin dans le sens pas uniquement de la position. معناتها مش برك انا بالنسبه للليدرشيب القياده مش انها تكون ممبر في بورد ولا ديريكتريس ولا مانجر ولا اوتر، سافوار سيت بوستور انك معناتها تعطي اون فيزيون وتقدم فيك الفيزيون هذيك والرؤيه لا بارتاج افيك دوتر بيرسون وتمشي تعمل بيرفورمانس envers le résultat avec ou تعمل impact ou تعمل elle crée de la valeur et du changement. Donc هذا الفرق ما بين l'entrepreneuriat et le leadership.
0: باش نزيد نتعمق اكثر معاك في الليدرشيب، احنا صفات القياده، صفات الليدرشيب، شنو هي اهم الكاليتي اللي لازم تكون موجوده عند المراه باش تكون ان فري ليدر؟ عندها ثقه بالنفس ولا القدره على اتخاذ القرار ولا المخاطره ولا تحمل المسؤوليه للشواء؟ فاعطيني اهم صفات القياده.
1: والله هي معناتها القيادة معناتها تختلف peut-être شوية بين leadership و leadership féminin، خاطر avec le leadership féminin on a un peu plus de challenge، معناتها السهولة هي أقل، degré نتاع السهولة هو أقل vu معناتها culturellement la responsabilité partagée وكل شيء. أنا بالنسبة لي أهم صفات القيادة أنك تكون عندك رؤية، une vision. معناتها ماشيين ماهوش هكاك، معناتها نعيشوا في الايام وكهو، مي لا عندنا سنين باش نمشيو لها وعندنا القدره الاستراتيجيه ان نحطوا الرود ماب كيفاش نوصلوا لك الرؤيه هذيك، واني احنا يكون عندنا القدره على التاثير على ليكو سيستيم نتاعنا اللي داير بينا باش تقدموا بعضنا هيك الرؤيه. هذوما يعني لي كومبوزونت الاولانيين نتاع القياده. بوي سكي او سي تري امبورطون سي الثقه في النفس، سي على كونفيونس، لاسكو لا كونفيونس اون سوا، لافيرماسيون دو سوا اللي هي ياسر مهمه، خاطر انا نعرف برشا النساء عندهم الفيزيون وعندهم القدره وتبارك الله عليهم، مي مازال ما عندناش الباء الاول نتاع انا نمشي واللي انا نظهر واللي انا جو باس لاكسيون واللي انا نبعث هيك المشروع واللي انا نلوج دي انفستيسور والا نحقق هيك الرؤيه. اي دونك الثقه في النفس انك انت تتعدى من الفكره الى التنفيذ هي اول مرحله اللي لازمه في ليدرشيب.
0: هو شوف مريم فما برشا نساء تصديق قولك عندهم افكار مبتكره ولكنهم يتردوا في الانطلاق. في رايك شنو اكبر عائق؟ يعني عندنا الخوف من الفشل ولا نقص الثقه ولا حتى نقولوا تمويل فينونسمون ولا نظره المجتمع ولا العوامل هذه الكل؟ معناها انت باش تشجع المراه باش تنطلق شنو حسب رايك اكبر معيقات اكبر صعوبات اللي معناها تخليها ما تنطلقش كما يلزم ولا ما تنفذش المشروع نتاعها كما يلزم؟
1: انا بالنسبه لي اولا ساعه سون دي فيرو انترن. اغلبية لي فام انتربرونور ولا لي فام ليدر اوتور دو موا نجي كيف انا نسالها نقولها اي انت عندك فكره باهيه برشا وكل شيء بوركوا تو لا كونكريتيز با تقول لي ما نعرفش اش بيك. ما سي اولا دي فيرو انترن معناتها باهي. ثانيا انا باش نحطهم لك معناتها بلوز او موا نحكيو فيهم العوامل هذوما ونخلي الفينونسمون هو اخر حاجه. على خاطر اليوم il y a des investisseurs اللي يلوجوا كيفاش يمشيو ويمولوا مشاريع انوفانت ودي ستارت اب ايتترا. مي في لو معناتها الوضع الاقتصادي في العالم الكل يلزم اي انفستيسور لازم اون غارونتي ساعه يلزم ان بيرسونال براند اللي يعطي الثقه لازم ان بزنس موديل واضح يلزم يكون اجيل لازم يكون انوفون. معناتها انت كيف تحضر معناتها القيمه اللي انت تحب تعطيها معناتها الفاليو ذات يو وونت تو ديليفر لازمها تكون هي تلمون بيان تايي وبيان مخدومه للي تكون وحدها هي اللي تجيب الانفستيسور. دونك الفينونسمون مطلوبه اموره اليا دي دي دي زورغانيزم بور سا ثم هذوك من التمويل معناتها مؤسسات التمويل تبارك الله البنوك
0: مريم بخصوص المسألة هذه متاع الفينونسمون. يعني السؤال يطرح نفسه هنا لأن المرأة التونسية اليوم عندها صعوبة في النفاذ للفينونسمون وشنو النصيحة اللي تعطيها المرأة اللي معناها عندها بريزونتاسيون سوليد قدام مستثمر ولا قدام بنكة؟ شنو الشخصية وشنو الهوية وشنو المساج اللي توصلها لها أنت باش نجم تدافع على البروجي متاعها وباش تقنع معناها لباير دو فون ولا بنكة ولا مستثمر؟
1: اولا لازم الثقة في النفس خاطر كان هي ما تكونش عندها ثقة في روحها في مشروعها ما تنجمش تعدي ثقة لأي حد باش ينفستي معاها. ثانيا لازم يكون المشروع عنده يحل مشكلة حقيقية على المارشي معناتها المشكلة في برشا دي ستارت اب هما يخلقوا مشكلة فهمت
0: يعني امباكت ثم
1: فوالا او دولا دو ريزولتا يلزم يكون الامباكت والامباكت لازم يكون اليني لازم نشوف شنو لي زونجو نتاع المجتمع شنو البين بوينت شنو العباد لا ويل سوفر لا و جو افوار اون فالور اجوتي ونعمل ان بروجي نتاعي. معناتها البروجي ما يجيش انا شنو نجم نعمل انما السؤال انا شنو نجم نعاون العباد باش نحل لهم مشكله. اي دونك هذه الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه انه يكون انا لينيومون مع لا توندونس الكلها مع لينوفاسيون مع لازم يكون عندك اون في استراتيجيك ايش صاير في العالم باش احنا نجم عندها ولا شنو ولا لينيومون باش انا تكون لا فالور كو جو كري عندها قيمه على المارشي معناتها عندها المشروع نتاعي بلاصته تكون ديجا موجوده. خاطر توا في معناتها لازم اي بروجي باش نعمله باش نقنع به ان انفستيسور يكون سوليد مبني على داتا صحيحه على ريشيرش صحيحه لازم يكون اجيل لازم يكون في بلان ا و بي و سي ويلزم يكون ياخذ هذا الكل بعين الاعتبار معناتها ويل فيز لامباكت او دولا دو ريزولتا. ما نبداوش نخمو من الشهر الاول وما نعملو من ست شهور الاولانيين اني نعمل غوفوني معناتها راهو سي ان ترافاي دو لونغ الين. لونتربرونيا تبدا تزرع وتسقي وكل شيء باش في الاخر تبدا ترى شويه زرع اللي ينبت يفو فوغ لا باسيونس و يلفو شوازيغ لي بون بارتنير معناتها.
0: كيفاش ترى مستقبل ريادة الأعمال النسائية في تونس؟ يعني الفام ليدر في تونس فام انتربرونور بعد سنوات نقولوا 5 ولا 10 سنين يعني قادرة أنها باش تكسب التحديات اللي حكينا عليها الكوليكاية في ظل التحولات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي؟ فكيفاش ترى أنت مستقبل ريادة الأعمال النسائية في تونس؟
1: أنا متفائلة جدا بمستقبل الريادة النسائية في تونس. لماذا؟ لأنه هذا سيبازي سور دي داتا. تشوف البورسنتاج دو فام اي دو في كونا دون لي يونيفرسيتي اي دون لي سيكتور اللي هما ستام ساينس تكنولوجي انجينيرينغ ماثيماتكس في لي دومين هذوما
0: عندنا دو بليزون بليز دو هندسية اي والرياضية. يعني تونس تحتل المراتب الاولى يعني متقدمه
1: جدا تحتل المراتب الاولى فوالا هو لا نيكست جينيريشن معناتها لا نيكست جين هي تو موجوده في لي يونيفرسيتي هذاك وجه المستقبل هما اللي تو في المكاتب وتو في لي يونيفرسيتي عندنا نساء عندهم ثقه في روحهم عندنا دي فام فيزيونير عندنا دي فام متشبعين بهويتهم وعندنا دي فام كونفانكو انو لو فيتور سيكري او فيمينا اي سكونجوغ او فيمينا معناتها اليوم انا ما نقولش برشا انه سي فيمينا بور موا سي انكلوزيف معناتها انكلوزيف دون لو سونس اللي نوتر فيتور ايكونوميك نكتبوه الكل مع بعضنا والمستقبل نتاعنا يلزم نكونوا كلنا يد واحده المراه تخدم مع الراجل نخدموا مع جينيراسيون القديمه مع جينيراسيون جديده مع الاستاجير كي فيان معناتها دانتيغري اون انتربريز نحكيو مع لي ميتي لا بيد اللي تخدم بيديهم مع الحرفيه اللي تزين صوره تونس وتسوق لها لبرا مع تو سيكتور كونفوندو لازمنا نخدموا مع بعضنا باش مع بعضنا اونكري مستقبل اقتصادي باهي لتونس.
0: مريم مش نختم معاك توا في يعني في خاتمه الحوار هذا الممتع معك انت لو كان فما شابه تونسيه تفرج عليك اليوم ولكن عندها فكره ما زالت متردده في تنفيذها شنو النصيحه اللي تقولها لها شنو المساج اللي توجه لها وانت ككوتش شنو اول خطوه يلزمها باش تعملها
1: اول خطوه باش نقولها نعملها ساعه اصدم معناتها انا ديما هذيك كلمتي معناتها نقولها راهو عمرنا ما نتعلموا نعوموا واحنا نقراو على لوسيون باش تقعد تقرا على لوسيون كتبت الدنيا الكل ما كان ما حطيتش ساقك في الماء راك انت ماكش باش تعلم تعوم باهي اي دونك في اون بروميير اكسيون ما فماش بروجي كبير شوف شنو لو بروميير با بوسيبل كو جو بو فير اوجوردي اللي نجم يقربني شويه لهذاك الحلمه كل حلمه مهما كانت كبيره ابدا طونت لو مارشي ابدا احكي على طون بروجي حطو دو بلاك سور وايت سورتو نتوركينغ التشبيك اهميه التشبيك ابني ان بيرسونال براند بيان سور معناتها يلزمك تعمل انت لو نتوركينغ نتاعك بالصحيح ويلزمك تبني علاقه ثقه بينك وبين ليكو سيستيم نتاعك ويلزم الفالور نتاعك تكون واضحه معناتها خطك واضح انت وين ماشي وشنو هو الفالور اللي تحب توصلها ولذا نجم نقول لها ايجا بحضانه في السيف نيكس جين خاطر اون في توسا معناتها في المجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع نيكس جين سي سكو اون تران دو فير اون كري دي زيفينمون دي اسباس دي شانج دي اسباس دانسبيراسيون دي بانيل نقول لها ننصحها سورتو انفيستي في مخك investi dans la matière grise nteak ahsan investissement l'investissement le plus sûr qui est le plus rentable c'est investir dans nos compétences investir dans notre savoir-faire hadik akthar investissement stable وعندك عليه retour sur investissement
0: مهم برشا الكلام اللي قلته انت الحقيقه وانا من نجم كان نكون متفائل معناها كيف كنتي حول مستقبل رياده الاعمال التونسيه النسائيه لانه الكوتشينج وانت كوتش مهم برشا في انه يبدل شخصيه صاحبه المشروع ويعطيها ثقه في النفس هذه اكبر كلمه يعني عودتها مريم شكرا لك على تدخلك على كل ما قدمته حول صفات القياده الليدرشيب كذلك الفام انتربرونور يعطيك الصحه نلتقي نلتقي بك ان شاء الله في موعد وتجيب حدانا علاش لا تجيب حدانا هنا وتعملنا دي سيونس كوتشينج يعطيك الصحه والى اللقاء
1: يعيش ربي يفضلك يعيش كيف حالك والى اللقاء

0: أهلا وسهلا بكم مجددا في برنامج إيكونوميكا، ولليوم خذينا موضوع ريادة الأعمال النسائية في تونس، باش نغيروا اللون من اللون الوردي إلى اللون الأخضر، وباش نتعمقوا أكثر في ريادة الأعمال الخضراء. اليوم المشروع الناجح ما عادش فقط مشروع يحقق بروفي، وإنما زاد ثم امباكت إيكونوميك، يعني مشروع ينجم يكون عنده أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي. وباش نتعرفوا الآن تجربة شابة تونسية اختارت أنها تربط بين ريادة الأعمال والبيئة والتجربة السياحية الجديدة. إذن باش نستقبل وإياكم ضيفتنا وئام طليش، ريادة الأعمال. أهلا وسهلا بك وئام.
1: عسلامة سي خالد، يعطيك الصحة على الاستضافة أنت والفريق متاع جورة أفين.
0: مرحبا بك.
1: وأنا فرحانة برشا بالاستضافة متاعكم، وتكون لي شرف كبير زادة في مسيرتي.
0: مرحبا بك.
1: أنا عايشك أنا وئام طليش، أنا أصيلة ولاية بنزرت، عندي ماستر اون كوميرس انترناسيونال، وأنا لا فونداتريس دو بروجي سالي غلامبينغ اللي هما في ولاية بنزرت.
0: مرحبا بك. باش نبداو منذ البداية، يعني الفكرة كيفاش تولدت، يعني الفكرة هذه شنو هو أصل الكونسيبت متاعك؟
1: والله هي الفكرة من الأول ما كانتش فكرة مشروع، معناتها أنا من الأول كنت معناتها ملينا صغيرة نحلم أني نسكن قدام البحر، معناتها بالنسبة لي أنا لو بونور أني نحل الباب نلقى قدامي شط وبحر. دونك بعد الكوفيد وبعدك الفترة الخايبة اللي احنا تعديناها، قررت أني باش نحقق الحلم نتاعي. حبيت نعمل كومبيك كيما الناس الكل، ما لقيت عندي بليزيور بلوكاج، نخاف من السيكوريتي، انا بيدي هكا عندي نخاف من الوزغه، نخاف من لي زانيمو هكا سوفاج وكل فهمت. دونك ما نجمتش، شريت ارض على البحر في بقعه معناتها ملي ريتها الحقيقه صار لي كود فودر كبير اللي هي كاف عبيد في بنزرت، بقعه مزيانه برشا
0: في بنزرت تابعه يظهر معتمديه سجنين.
1: اكزاكتومون، بقعة معناتها مزيانة برشا، مازال فيها معناتها بحر فيغج ولا معناتها مازال مش مفيش برشا معناتها عليه موفمون، ورايا جبل أخضر معناتها على طول العام كل سوا معناتها سخانة ولا كل سوا.
0: فما بعض التلوث البيئي موجود في المنطقة هذيك على أول ما دخلت.
1: هو مش هو الإهمال معناتها متاع المنطقة أنك ما تتلهيش بيها، ولا أنك مثلا ما تعمل لهيش دي بوبيل متاع في بلدي، هذا يعمل تلوث سي نورمال كانشو. دونك كيفاش بديت الفكرة؟ بديت على أساس أني خذيت أنا دي كابين معناتها دو شانتي، عملت لهم مبياج باللوح متاع الباليت، وعملت لهم ديكوراسيون أما فاسون هكا حاجات سبيسيال جلود فازيت وكل، وحطيتهم قدام البحر في الأرض اللي أنا شريتها. العبيد كيراتهم معناتها برشا دوموند جاتني، قالوا لي محليها فكرتك، كيفاش جاتك الفكرة، نحبوا نشوفوهم من داخل، نحبوا نكيوهم تلمون فما لا دوموند. فهمت معناتها أنا وقتها الميساج اللي تعديلي اللي ماهوش لو بزوان تاعي أنا بركة، معناتها اللي عملته هو لو بزوان تاع برشا عبيد كيفي أنا، معناتها حبوا هما زادة معناتها يعيشوا الاكسبيريونس هذيك قدام بحر ايتو. دونك من غادي جات فكرة سالي غلامبينغ اللي هو أول سونتر دو غلامبينغ إيكو ريسبونسابل انستالي ديريكتومون سور اون بلاج في تونس من 2024.
0: وئام، انت اخترت الاستثمار في ميدان ريادة الأعمال الخضراء، ندرى هذا جاء يعني احترام للبيئة، وإلا ثم بزنس موديل مبني على الاستدامة لا ديورابيليتي.
1: باهي، انا باش نكون صريحه على الاخر، انا من الاول معناتها كي غزرت التركي ريسيكلاج انا مغرومه ديجا باللونتيكيتي والريسيكلاج والحكايات هذوما، انا من قبل مغرومه بيهم. دونك باش نقص لي كو على روحي، دونك قلت انا جو بو معناتها بروندر دي شوز معناتها هما ريوتيليزي، نعطيهم اون دوزيام في ونعمل بيهم معناتها الحلم نتاعي، ولا نعم بهم كسوا لو بروجي معناتها اللي عملته روحي من الاول لي كابان وكلهم ريكوبيراسيون، معناتها من الاول انا كان هذاك لو برانسيب نتاعي. بعد وقت اللي تعمقت في الايكولوجي معناتها ولات لي هذيك هو لو بليزير، هكا الصنف اللي انا لقيته معناتها هيك الحاجه المحليها اللي لو بروجي نتاعي ولا الفكره نتاعي تعطيني في احساس به برشا، اني نحس لي انا نعمل حاجه للايكولوجي ولا للطبيعه ولا عندها امباكت. اكزاكتومون، هذاك شحال حبيت نقول.
0: واضح، انت تو قلت نستعمل في المواد المرسكله، يعني نفهم من كلامك اللي هذا ما تكلفش مبدئيا، ما تكلفش تكاليفه كبيره برشا، ولكن هذا ما يمنعش انه فما فينونسمون، فما انكو. هنا المساله نتاع التمويل والفينونسمون تعرضت لها انت ولا ما تعرضت لهاش، وكيفاش لقيت الحل بالنسبه للتحدي هذا؟
1: باهي، انا من الاول مشيت كي جاتني ليدي نتاع البروجي مشيت للبنكه، الحقيقه طلع لي معناتها الكود انفستيسمون كبير برشا. دونك كان عندي دو معناتها كان باش نربط روحي بالبنكة والتو دانتيغي معناتها نجم يكونش غونتابل البروجي ونجم نوحلو، ملي كانت حلمة محلاها تنجم تولي لي كوشمار، فهمت؟ دونك انا ما خليتش لو ريسك هذا، اخترت ثنية اخرى هو اني بالغسيكلاج وبالمعناتها وتلفت معناتها مع عند العباد اللي قرابلي باش عملت لو بروجي. دونك انا عملت لو بروجي ما خليتش كريدي ولا حاجة، الكل عملته نقصت لو ماكسيموم في لي كو وما بالحاجات كاش معناتها، وبطبيعتك انت باش تشري حاجات مستعمله وكل ما تجمش معناتها يلزمك يكون عندك كاش.
0: هو شوف احنا توا في المباشر بالنسبه للمساله هذه نتاع الفينونسمون، انا باش نعطيك خبير الحقيقه سكوب هذا وباش يعاونك برشا في الناحيه الماليه، انه الاتحاد من اجل المتوسط يعلن عن تخصيص منح لتمويل مشاريع تهدف الى دعم رائدات الاعمال في 5 دول من جنوب المتوسط من بينها تونس. يعني هالمنظمة هذه يمكن الاتصال والتنسيق معها باش انت على الاقل تطور من المشروع نتاعك وما تلقاش هالصعوبات الماليه.
1: شو ان شاء الله ولا حاجه تفرح برشا ان شاء الله يا ربي.
0: واحنا نعرف كيف هذا شيء فرحنا. باش نختم معاك توا في نهايه الحوار معاك، كيفاش ترى انت المستقبل نتاع المشروع نتاعك وشنو الليتاب الجايه؟
1: بي انا تلمو شيخة على البروجي نتاعي، وليت عندي حلمة جديدة، الحلمة اللي نتاعي اللي انا نحب نولي اون ريفيرونس في الايكولوجي. انا اليوم نخدم على ليكونومي سيركولير، نعطي اون دوزيام في للي شوز، وهذاك نخلق بيه اون اكسبيريونس اونيك موجودة في بلاصة مزيانة على الاخر وكادر معناتها يخلي للكليون كي يجي يخرج ساتيسفي. هذه الاولى. نعمل في تري دو ديشي معناتها سيلكتيف نتاع الكونسوماسيون اللي عندي ولا نتاع لي كليون، و او ميم طون خدم في اهل المنطقه وخلقت بلوزيور مواطن شغل كسوا ديريكت ولا انديريكت في المنطقه، وحتى معناتها تحس ولا فما حركه، البلاصه ما كانتش معروفه ولا تلعبت تعرفها وكل. دونك الحقيقه انا نطمح اكثر من هكا، نطمح اني نولي اون ريفيرونس في ليكولوجي على شان ناسيونال، وعلاش ليه مش على شان انترناسيونال.
0: ان شاء الله احنا نتطور واش تكون ريفيرونس باذن الله، وهالشغف هذا يتواصل، وان شاء الله باذن الله التجربه هذه الملهمه ينزلوا على منوالها عديد الشابات. وقلت لهم المساج نتاعك ما فما حتى صعوبه، المهم دق البيبان والمهم ابدا الفكره والنهايه في مخيلتك. ان شاء الله بالنجاح والتوفيق والى اللقاء.
1: ومرحبا بكم ويعطيك الصحه وعيشك عيشك. ميرسي بوكو.
0: شكرا والى اللقاء.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا عبر برنامج إيكونوميكا، قصة نجاح جديدة، قصة امرأة تونسية حولت المعرفة والخبرة المهنية إلى مشروع صناعي، من الفارماسي للصناعات التجميلية، من الكمبيتانس لاندستري كوسميتيك. كيفاش تولدت الفكرة هذه وكيفاش نجم تنجح في كسب التحديات؟ نحب نرحب معكم بالدكتورة سيرين سايح. مرحبا، أهلا وسهلا بك. شكرا على قبول الدعوة،
1: على الاستضافة متاعكم.
0: نبدأ معك يعني منذ البداية دكتورة. لو أنت في الأساس يعني فارماسيان، ولكن كان عندك فكرة أنك أنت تحول وتولي، معنى عندك مشروع صناعي ونخلنا نقوله توا في التوسكي اندستري متاع الكوسميتيك. كيفاش الفكرة هذه تولدت؟
1: هو أنا جتي دونك فارماسيان دو فورماسيون، عملت ماستر داسورانس كاليتي، ومن بعد ديريكتومون دخلت نخدم دون اون فيرم فارماسيوتيك بوندون 10 ans. دونك جي اكي دو ليكسبيريونس ا 35 ans. قلت سي بون، راني نحب نحل المشروع نتاعي، ما لازمني نرجع نقرا. دونك رجعت نقرا في كلية صيدلة، نخدم في الفارماسي ونقرا في الديرمو كوزميتيك في كلية صيدلة. ومن بعد كملت ديرمو كوزميتيك، جي انتغري ان ديبلوم دو فيتوثيرابي اي دون دو بيوجيني. الفكره كانت لي انا دونك حبيت نعمل ان بروجي دو لابوراتوار، ما عرفتش شنو من الاول. كي بديت نخدم في الفارماسي جيونا دي اوردونونس مع عند لي ديرماتو، دونك فيهم دي ميديكامون وفيهم دي برودوي دونك كوزميتيك. الإشكالية كانت اللي المرضى، برشا مرضى ينجموا يشريوا الدواء، ولي برودوي كوزميتيك فيو كو سي دو لامبورتاسيون غالي باردين شوي،
0: غالي شوي.
1: دونك قلت انا علاش ما نعملوش دي برودوي كوزميتيك توينسا
0: على بورتي،
1: على بورتي مطابقين مواصفات العالمية، بيسكو عندنا الكفاءات في تونس تبارك الله، معناتها ما شاء الله احنا نخبه راهو طبتنا وصيدلتنا وليزانجينيور نخبه عنا ونفتخروا بهم البرا يفكوا فيها.
0: صحيح.
1: دونك ليدي ا كومونسي بار سا. دونك بدينا افيك ان برودوي من الاول بور اتيدي لو مارشي. بكر بدينا بي برودوي انتي موستيك دو فيغان، فاش فيش الصفرة تعرفت هو مبيد الحشرات. اي
0: نعم.
1: Pour voir le marché, comment il allait réagir. D'ailleurs, on a lancement en mars, bas, en bas, en juillet. Il fallait le mettre sur le marché en avril. On était leader là au fond du marché, mtassé. Donc, Dina un seul produit, bah Dina d'autres produits. C'était fin 2019. بعد 2020 عاد جا الكوفيد.
0: هذه اول يعني صعوبه اعتبرتها هي كوفيد، وقتها جات كوفيد.
1: هي اول صعوبه جات الكوفيد بيان سور، وقتها ديجا فما دي ميدسان بوندون دو سمان مسكرين، العباد زيتي كونفيني، دونك ما يخرجوش. جاتنا فكره باش نعملوا ان جيل هيدرو الكوليك وكومبليمون اليمونتير وقتها بور لو كوفيد، سان كاسيرولا. هو
0: انا حبيت اتاقلم مع
1: اقلمت مع الظرف. هو راهو ديما كي تجيك حاجة ما تستنهاش ساعات بيا، خاطر تعلمك تتأقلم مع الصعوبات اللي انت ماكش حاططها. خاطر انا البزنس بلان بتاعي اللي انا خدمته مش حتى في كوفيد، ما معناتها جات معناتها اون شوز ناتوريل اون سي اتوندي با،
0: امبريفيزيبل،
1: سيتي امبريفيزيبل،
0: ما حتى حد ما نجم يتوقع.
1: اكزاكتومون.
0: ولكن لازم تلقى مخرج، لازم تلقى الحل.
1: اي donc en bas de 2021-2022 c'était deux années très difficiles après le Covid. Mais le hasna elle est l'abbé de voler oui et bouillir l'eau acteur des produits bio ou les graphes ou même le mot certain. On parlait beaucoup de perturbateurs endocriniens ou le fait que la gestion de l'octa قلت علاش انا لي برودوي كونفونسيونيل اللي مسسان نخدمهم عليه ما نعملش لي برودوي بيو. وبدينا من وقتها نخدموا في البيو. دونك ولي برودوي نتاعنا بيان سور عملناهم سيرتيفي 22716 بيسكو ديجا قاريه دونك اسورونس كاليتي. وليكو معناتها ولي برودوي بيو ايتي سيرتيفي ايكو سيرت. دونك انا معناتها البروجيكسيون نتاعي من الاول كانت في تونس، اما حبيتها تخرج من تونس. D'ailleurs, grâce à ça, on a intégré le programme TAGIZ Exporti. D'ailleurs, je suis allée à l'école avec eux, je m'en souviens. Donc, les produits Twins sont exportés vers l'Europe.
0: Docteur, vous êtes en train de faire le marché, وأكيد أنك وقفت على يعني القدرة التنافسية متاع المنتوجات التونسية. فما منتوج كنت تونسي فما منافسة كبيرة، نقوله منافسة شرسة، ولكن كي وصلت أنت لغادي كي شنو لاحظت يعني شنو مكانة المنتوج التونسي ضمن يعني المنتوجات العالمية، لأنه أسماء كبيرة برشا في المواد التجميلية.
1: هو اسماء كبيره برشا. احنا اخر دونك فوار عملناها هي سيتي لا كوسمو بروف في ايطاليا، دونك مثلنا الدوله التونسيه في ايطاليا في اكبر معناتها فوار دي برودوي كوزميتيك. دايوغ احنا ستاند نتاعنا اون فاس دي برودوي سود كوريان اللي هما دي ليدر تاعو سوغ المارشي، ونجم نقول لك اللي نجمو نفتخروا باللي برودوي توانسه. معناتها جاونا بوكو دو كليون كي ايتي انتريسي pour promouvoir les produits internes le barra, et on a des échanges jusqu'à maintenant par rapport à ça.
0: تولى كي نسألك المرأة التونسية تنجم تكون مستثمرة وتنجم تكون صاحبة مشروع صناعي كي من هيك وعندها القدرة على الصمود والقدرة على الصبر، شنو هي المواصفات اللي تراها أنت يلزمها تكون موجودة في المرأة التونسية باش تقطع هم الميدان اللي هو كان من الأول ميدان رجالي خلينا نقولوا، معناها ليدر راجل انتربرونور راجل. لا اليوم المرأة التونسية ما شاء الله اقتحمت كل الميادين بفكرها وبتصوراتها وبتوسكي انوفاسيون، فانت شنو الصفات اللي تراها للمراه التونسيه باش تقدر تقتحم الميدان هذا بكل قوه بكل ثبات؟
1: هو بور كومونسي راهو لازمك تبدا كونفيان، معناتها عندك ثقه وفي المشروع اللي باش تعمله
0: خاطر
1: تؤمن به من الاول. انا جي توجور كرو معناتها كو لو بروجي الي ريوسير مهما كانت الصعوبات، وتمرينا برشا صعوبات راهو كيما تعرف انت كوفيد وكونجونكتور توا ايكونوميك مونديال كي اسي معناتها ديفيسيل. تمن بالفكره نتاعك لا بيرسيفيرونس اي لا ريزيليونس بارابور ا او بروبليم هذوما. دونك هي راهو من الاول كانت حلمه نتاع ايتوديونت ان فارماسي، ومن بعد ولات فكره وعملنا خطه كتبناها وتوا قاعدين نقدموا فيها. معناتها هكا تبدا.
0: معناها لو كان نرجع بيك بالتوالي، انت دكتوره سيرين وقت لو كنت في الفارماسي وتعاود تفكر في نفس الفكره تمشي في نفس البروسيس نفس الدمارش هذه اللي حكيتها الحلمه نتاعك توصل في الاخر؟
1: والله انا ما تصورتش روحي نخرط لهوني الحقيقه. معناتها
0: اللي حققته تو انت تفتخر به؟
1: اي نفتخر به. جي ايتي بيان انكادري، عاونوني برشا من الكليه للعائله.
0: شو قالك على العائله وقفت معك
1: بيان سور وقفت معايا. معناتها
0: شنو امنيتك وطموحاتك في ختام حديث معاك؟ شنو ترى المشروع نتاعك يعني بعد هالتحديات اللي كسبتها وبعد شنو هي المرحله الجايه اللي تشوفها في المشروع نتاعك انت؟
1: المرحله الجايه نشوف
0: مثلا ناوي تقتحم سوق في التصدير، سوق الاوروبيه ولا السوق حتى العالميه بصفه عامه؟
1: اي هو le rêve معناتها de tout entrepreneur tunisien اللي عنده منتوج تونسي اللي يشوف المنتوج نتاعو مش كان في تونس البرا. دايوغ انا في الكلوب دي زونتربرونور دونك مع المانجرز فما دونك ان كونكور قلت عامليه اللي شاركت فيه. دايوغ لقيتو في الديجيتال راهو فام اونتربرونور دو تونيزي. نشكرهم داكيغ لو جروب مانجر. دونك سي ان كونكور مي لول سيتي اون سيليكسيون انونيم تبعث لو بروغرام نتاعك لو بروجي نتاعك. ومن بعد لا سكوند ايتاب سيتي ان بيتش ومن بعد لا فينال دونك اون بلينيير.
0: نذكر فقط انك انت متحصله على جائزه من مانجر
1: ماركت بليس. اي
0: ماركت
1: بليس
0: لافام انتربرونور.
1: لافام انتربرونور دو تونيزي اي مهم برشا علاش يعاون
0: التتويج يعني هذا
1: التتويج يعاون خاطر on a accès à d'autres marchés avec la visibilité. Il y a une grande visibilité, le programme HEDEA. Ou en plus, un programme de mentorat qui est assez intéressant ou qui aide la femme tunisienne à exporter le produit hors Tunisie.
0: Quel est le critère ? وقبل ما نختم معاك يظل عندك هواية معينة، يعني إلى جانب أنك صيدلية وأنك فام انتربرونور يظل عندك هواية رياضية، كنت تعطينا فكرة شنو؟
1: أي أنا نحب برشا التنس، نشجع التنس. Et d'ailleurs, je fais partie du club du tennis club de Monastir. Là, elle est le sponsoring où habite Nafkor et les inscriptions le 1er octobre au tennis club Théana Fimsti.
0: وصلت الميساج نتاعك يعطيك الصحه على التجربه هذه اللي عرفتنا بها هي تجربه رائده تجربه ملهمه لكل الشابات التونسيات اللي نقولوا مثلا ما حتى صعوبه يعني في نهايه المطاف تنجم معناها تتخطى كل التحديات وتنجم تحقق احلامك بس تؤمن بالفكره نتاعك وتمشي يعني بكل ثبات وصبر وبإذن الله توصل لتحقيق أحسن النتائج. إذن هكذا نأتي لنهاية حصتنا اليوم اللي شفنا فيها ثلاثة مقاربات تروازة بقوش وكل واحدة يعني مختلفة، ولكن في نهاية المطاف نذكروا أن التونسي هي رائدة، هي مستعدة باش تقتحم كل الميادين كل. السؤال، هل نحن أمام جيل جديد من نساء تونسيات اللي باش يكون عندهم دور كبير في الاقتصاد الجديد؟ المستقبل هو اللي باش يجاوبنا. شكرا لكم على الاستماع والمتابعه. نشكر كامل الفريق التقني، فريق الديجيتال، اختنا ياسمين هذه كانت حصه نسائيه، شكرا لها. شكرا خويا منير، نلتقي باذن الله في حصه جديده من ايكونوميكا.

0: عندك راي؟
1: ضد السيد، ضد محمد السيد.
0: ما تخليهاش في قلبك،
1: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
2: جوهر أفهم راني ديما نتبع فيكم، جا رب وصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة، ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
1: أول واحد فيه هب اللطف.
4: جوهرة
5: أفهم. الدنيا
4: جوهرة أفهم. جوهرة أفهم.

جوهرة اف ام. للاستماع الى جوهرة اف ام في ولاية سوسة، عدن الموجة على 105.8.

0: متى متى متى برعاية أحلى بونس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونس أريدو تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليون
1: أريدو طور عالمك.
2: هذه هي دمت هيك على جغرافيا موجوده تي في. مسيكم بخير الناس الكل وين ما كنتم موجودين. موعد معكم انت والتسعه متاع الليل نعطيكم فيك على اخر اخبار التكنولوجيا وعالم الاتصالات اخبار وغنايا حتى التسعه. مجموعه كبيره من المحطات الفقرات الاخبار المتعلقه بهذا المجال. والبدايه اكيد باش تكون باحلى مزيكا.
1: دمت هيك دمت هيك.

لقد متواصل معكم في دومتيك على جوهرة فام وجوهرة تي في. وبداية الأخبار جينا بحدث نعاشنا على وقعه اليوم، وين أعلنت شركة أي أند الإماراتية عن إطلاق تجاري لأول شبكة هاتف متحرك في العالم تعمل على نطاق ترددات العليا. نحكيه على 6 جيجا هاتز وإلى الأو 6 جيجا هاتز، ويتعم بتقنية 256 تيريكس جيجا ميمو في خطوة مثل انتقال الرسمي وكبير في الطيف المتطور في مرحلة التشغيل التجاري الفعلي للشبكة هذه. الإنجاز هذا يدعم ريادة الشركة في تبني وتطوير تقنيات الجيل الخامس المتقدم. نش نحكيه على السيزيام جينيراسيون، رح نحكيه على شبكة الجيل الخامس المتقدم واللي يتزامن مع تفعيل البنية الأساسية للشبكة باش تمهد الطريق أمام عصر شبكات الجيل السادس. يعني هي المرحلة الانتقالية ما بين الجيل الخامس والسادس، ويدعم بالتالي الإنجاز هذا خريطة طريق وطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لشبكات الجيل السادس في قادم الأيام. اليوم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة والحكمة الرقمية تعزز مكانة الدولة كنموذج عالمي في التبني المبكر لتقنيات الاتصال من الجيل التالي، وهذا قبل اعتماد المعايير الدولية لشبكات الجيل السادس بشكل معلن وواضح للعيان. ويتم إطلاق تقنية الU6 جيجا هرتز اللي إجراء اعتمادها مباشرة عبر شبكة الجيل الخامس المتقدم 5.5G الحالية، والاستفادة من الإمكانيات التجارية الهائلة لنطاق 6 جيجا هرتز، الشيء اللي يعزز مسار تطور طويل لشبكة أي أند نحو 8 معايير ومواصفات تقنية خاصة بإطار الاتصالات المتنقلة الدولي. نحكيه على الـEMT 2030 وشبكات الجيل السادس. الشبكة هذه بشكل تجاري باش تستفيد من نطاق الترددات الممتدة ما بين 6445 و6775 ميجا هرتز، الشيء اللي باش يوفر نطاق ترددي متصل فائق الاتساع يوصل إلى 350 ميجا هرتز، ويجري الجمع ما بين النطاق هذايا بتقنية الـ 256 سيريك جيجا ميمو المتطورة، واللي توسع بصورة كبيرة قدرات الإرسال وأيضا قدرات الاستقبال عبر الهوائيات في كل موقع، وهذا مقارنة بشبكات الجيل الخامس التقليدية المعتمدة اليوم على الـ 64 تيريكس. وتوفر الشبكة جديدة قدرات استيعابية كبيرة وتقنيات متقدمة باش تشكل الحزام الديناميكية فائقة الدقة وقدرات أعلى ومتطورة أكثر وتحد أكثر من التداخل، بالإضافة إلى جودة اتصال سلسة للبيانات عالية الكفاءة وأيضا في الأماكن عالية الكثافة السكانية. الشبكة هذه تصمت باش توفر سرعات قصوى توصل قداش تقول تنجم توصل للشبكة، توصل إلى 10 جيجا بايت في الثانية، وقدرة تنزيل توصل لواحد جيجا بايت، دونك 1 جيجا بايت دو داونلود على شبكة الجيل 5.5 جي في الثانية للتحميل في آن واحد لمستخدم واحد، ويوفر أداء النطاق العريض عبر الهواء ويمثل أداء شبكات الألياف الضوئية. اليوم نعرفه أنه في تونس أكثر من مشغل يقدم خدمة الألياف البصرية أو الفيبر أوبتيك لتوصل قدرة التنزيل متاحة الآن جيجا بايت. اليوم الآن جيجا بايت ولا ممكن زادة على التليفونات البورتابل والشبكة الهوائية، وهذا باش يساهم قدرات تشكيل الحزام المتقدمة في التغلب على القيود الفيزيائية لانتشار إشارات مرتبطة عادة بنطاقات التردد العالي، الشيء اللي باش يحقق مستويات تغطية أكبر مماثلة اللي توفرها البنية التحتية الحالية للبوند سي في ترددات 3.5 جيجا هرتز. بالإضافة إلى هذا باش يتيح توسيع سعة نقل بيانات الخلوية الواحدة اللي تتجاوز 50 جيجا بايت في الثانية بالتزامن مع نطاق الـ TDD التجارية والأساس مطالبات الخدمات المستقبلية اللي نجم نلقاوها في قادم الأيام في عدد كبير من دول العالم. Doom Tech. Doom Tech.

0: جوهرة اف ام، جوهرة اف ام تسمعوا نهار ثلاثة 8-9 دونتيك مع وليد بسباس، مع وليد بسباس على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع وتمتع. برعاية أحلى بونس لأحلى ناس، مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
1: أريد طور عالم.
2: دوم تاك.

مازلنا معكم في دومتيك على جوهر فهم وجوهر تي في، ونحكيو على كل الأخبار متعلقة بمشغلي الاتصالات في تونس، ونحكيو على شريكنا في البرنامج شركة أريدو، لكن مش ناخذوا جزء من الشركة أو شركة في إطار الشركة، مش نحكيو على أريدو فاينتيك اللي تدعم 400 طفل تونسي في الأيام هذه، وينتساهم بالفعل أريدو فاينتيك في تخطيط المصاريف الدراسية ل 400 طفل يتيم في تونس بمناسبة انطلاق السنة الدراسية الجديدة، وهذا في إطار المبادرة مجتمعية بالتعاون مع جمعية زهرة الأمل الجمعية التونسية. المبادرة هذه من خلالها زار عدد من أعضاء فريق أريدو فاينتيك في تونس، وين تلقاو بالأطفال وشاركوا في فعاليات أقيمت في الفترة هذه بهذه المناسبة، وتنظمت الزيارة حتى يكون فما اقتراب أكثر وأكثر من الأطفال الصغار، وأشرفوا على تقديم النشاط جمع الأطفال باش يحتفيوا بانطلاق السنة الدراسية الجديدة 2026 و2027. وعكس بالفعل المبادرة التزام أريدو فاينتيك في الفترة هذه بإحداث أثر إيجابي في المجتمعات اللي تنشط فيها، ونحكيه بالأساس على مجتمعنا التونسي، وهذا من خلال توسيع جهودها بشكل كبير في مجال التمكين والشمول المالي لشمل مبادرات تساهم في دعم الوصول للتعليم وفتح أفاق أوسع أمام الأجيال القادمة. ومن خلال عملها في تونس واصلت أريدو فاينتيك المساهمة في تنمية المجتمع المحلي من خلال عديد المشاريع، وبالتوازي مع تطوير خدمات مالية متاحة اليوم وشاملة عبر علامتها المميزة ولاتي باي أريدو. وتندرج المبادرة هذه اللي يتنفذها بالتعاون مع جمعية زهرة الأمل ضمن التزام أريدو فاينتيك بدعم المجتمعات وأيضا إحداث أثر ملموس يتجاوز نطاق خدماتها المالية. اللي ما عندوش فكرة على أريدو فاينتيك، كلنا نعرف أريدو بطبيعة، ولكن أريدو فاينتيك هي أريدو فاينانشال تكنولوجي انترناشونال، وهي شركة مملوكة بالكامل لأريدو جروب أو مجموعة أريدو، وتأسست بهدف بناء وتوسيع منظومة متكاملة للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما فيهم تونس، ومن خلال الخدمات المالية الرقمية المبتكرة اللي توفرها حاليا في عدد من الأسواق، تركز أريدو فاينتيك على تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول آملة ومتاحة للأفراد وأيضا للشركات.

معكم في دوتيك على جوهرة فم وجوهرة تي في، ونحكيو على التكنولوجيا في المجالات الطبية خاصة على صعيد الشخصي. في كل واحد فينا اليوم ينجم يكون طبيب نفسه ويراقب كل التحركات وكل ما يتعلق بجسمه، خلينا نقول. وكما تعرفوا كانوا أحياتنا بالأساس مبنية على مجموعة من الأجهزة، ونحكيو على القلب اللي منذ ولادة الإنسان وحتى قبل ولادته إلى أنه توفيه المنية يرافق الإنسان في كل التفاصيل، ويوصل ضخ الدم والأكسجين لكل أعضاء ومناطق الجسم. 100,000 نبضة يوميا يرافقنا فيها القلب في داخل كل إنسان. وكما نعرفوا أنه القلب اليوم وأمراضه تسبب حالات وفاة كبيرة، ومن أكثر الأمراض اللي تتسبب الوفاة على مستوى العالم. هذاك علاش منظمة الصحة العالمية والاتحاد العالمي للقلب خصوا نهار 29 سبتمبر من كل عام يوم الاحتفاء بالقلب ودوره في حياتنا. هذاك علاش لازلنا ديما نذكره بأنه الخيارات اللي نختاروها في كل تفاصيل حياتنا مهمة جدا حتى نحافظوا على صحتنا وعلى قلبنا في الفترة المستقبلية. اليوم الخيارات بالضرورة تعني المرافقة متاعنا ومتابعتنا لروتين الحياة اليومي، وكيفاش نجمو نتعاملوا مع تفاصيل حياتنا، وناخذوا إجراءات باش نحدوا موعد للنوم ونخصوا وقت يوميا للرياضة أو للمشي. هذا مهم جدا حتى نحافظوا على صحة قلبنا. واليوم نلقاو كونه مجموعة كبيرة من التقنيات والآلات تنجم ترافقنا في الجانب هذايا. منا يجي دور الهارت هيلث سكور، والدور مؤشر صحة القلب ضمن تطبيق السامسونج هيلث. حبيت نقدم لكم أهمية القلب في حياتنا والناس الكل نعرفوها، باش نوصل بكم للدور المؤشر صحة القلب في التطبيق هذايا اللي تقدمه لنا شركة سامسونج. نحكي على سامسونج هيلث، واللي تم تصميمه باش يساعد المستخدمين كانوا يفهموا حالتهم الصحية ويرافقوا جسمهم في كل لحظات اليوم، من اللي يفيقوا حتى لين وهما راقدين، مدة النوم، مستوى ضغط القلب، النشاط البدني، نشاط الأوعية الدموية. هذا الكل يتحول إلى بيانات وأرقام بسيطة وواضحة تعطينا فكرة أنه نجمه بالتالي نواكبه ونراقبه صحتنا ونراقبوا قلبنا. مثلا كان ناخذوا وقت اللي نتوقفوا إلى في فترة ما على ممارسة الرياضة اليومية وإلا الحركة، الجالكسي واتش تنجم تقرأ انخفاض مستوى النشاط البدني بشكل آني، وتعكسه في شكل انخفاض في مؤشر الصحة متاع القلب، وهذا يعطي بعدها توصية بممارسة الجري أو حركات رياضية مخصصة تساعد على أنه نعاون قلبنا وجسمنا في فترات معينة من اليوم، وناخذ خطوة في إطار العناية بالصحة متاعنا. اليوم نلقاو أنه الجالكسي ووتش وتطبيق سامسونج هيلث يعطي مثال مبسط لصحة القلب والأوعية الدموية من خلال مؤشر صحة القلب اللي هو الهارت هيلث سكور. ونلقاو التطبيقة هذه مع الجالكسي ووتش تصمت بواسطة الذكاء الاصطناعي حتى تعطينا فكرة على كل ما يتعلق بصحتنا، وتعطينا تجربة مستخدم مختلفة بفضل تقنيات المستشعرات المتقدمة، وتتحول قياسات لمعلومات مفيدة في حياتنا. وذلك علاش تجي الجالكسي ووتش من سامسونج مزودة بمستشعرات أو سنسر متطورة للغاية، تصمت بشكل دقيق لقياس معدل ضربات القلب، ومستشعر آخر لقياس وأخذ تخطيط كهربائي للقلب، ومستشعر ثالث باش يحلل المعاقة الكهربائية الحيوية، دونك ما بين البي بي جي والأو سي جي والبيع. واليوم التقنيات هذه الكل أكيد باش تعطينا إمكانية أنه نفهموا كل المعلومات المتعلقة بالصحة متاعنا، ونقفوا
لرواحنا بطريقة استباقية حتى ما نوصلوش ربما لبعض الأعراض الجانبية والأعراض المرضية اللي تنجم تأثر بشكل سلبي على حياتنا. اليوم نلقاو الجالكسي واتش تدعم مراقبة نظام القلب من خلال استشعارات هذية وتعطينا فكرة إذا كان فما اضطراب في نظام القلب وقراءات تخطيط الكهربائية لي. وهذاك علاش الذكاء الاصطناعي يعطينا أكثر إيضاحات وأكثر حلول حتى يقدم لنا تجربة واجهة للمستخدم نهائية ومختلفة عن ما هو سائد اليوم في العالم. رعاية على مدار الساعة من خلال مراقبة لصيقة بالجالكسي ووتش وعلامات حيوية رئيسية نجم نتبعها ومعدل ضربات القلب أثناء النوم وتباين معدل ضربات القلب ومعدل التنفس ودرجات حرارة الجلد ومستوى تشبع الأكسجين في الدم ومقارنات المؤشرات هذه بالمعادلات الأساسية المعتادة في مختلف فترات اليوم. اليوم الجالكسي ووتش تعطينا مع تطبيق سامسونج هيلث رؤية واضحة باش نحسنوا النوم متاعنا ونقراو مقاييس تفصيلية وتحليلات آنية تساعدنا على تحسين عاداتنا في النوم وأيضا عاداتنا اليومية.

0: يلعب وراء
1: فارس كرم نصل لي خدمت لي قناه اليوم في دومتك على جوهره فام وجوهره تي في. بعد شويه يجيكم كراول سماحه باش تغني لنا فوضى, ومن بعد موعدنا مع اخبار التسعه نتاع الليل ديما على جوهره فام قبل ما نستقبلوا ليكيب نتاع بلو نوي. ميرسي لكم اللي تبعتونا واهتميتوا بكل الاخبار التكنولوجيه اللي قدمناها لكم في موعدنا اليوم. ميرسي سامي, ميرسي ياسمين, شكرا لكم على حسن المتابعه والاهتمام, وفي الامان.

0: عشرة تسمعوا نهار ثلاثة 8-9 دون تيك مع وليد بسباس
1: مع وليد بسباس
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: وتمتع
2: وتمتع
3: برعاية أحلى
4: بونوس لأحلى ناس
5: مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 190 مليون
6: أريد طور عالمك

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تسعى ليلة مع موجة الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. احتضنت المدرسة الاعدادية درلمان بالقيروان عشية اليوم فعالية القافلة الصحية والنفسية المتنقلة صحتك أولا، التي تنتظم ببادرة من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في إطار المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات، الهادفة لتوعية التلاميذ بمخاطر الإدمان والوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فدى المندوب الجهوي لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالقيروان الطاهر العارم أفاد بأن تنظيم القافلة بالمؤسسة التربوية يهدف إلى الاقتراب من التلاميذ والإنصات إليهم وتوعية

0: من خلال ورشات تفاعلية، مضيفا أن مختلف الهياكل الشركة شاركت في تأمين هذا اليوم التخصيصي. المدير العام المساعد للمركز الإسلامي لتنمية التجارة يؤكد أن تونس تتوفر على إمكانات مهمة لتطوير تجارتها في مجال المنتجات والخدمات الحلال وتعزيز صادراتها نحو الأسواق العربية والإفريقية والآسيوية، داعيا إلى مزيد تطوير منظومة التصديق على المنتجات الحلال وتيسير نفاذ المؤسسات التونسية إلى الأسواق الخارجية. وأضاف إلى الافتتاح الدورة الأولى للمنتدى الدولي للحلال اليوم بتونس أن أبرز المنتجات والخدمات المتداولة في هذا القطاع تشمل الصناعات الغذائية وزيت الزيتون ومنتجات الصيد البحري والخدمات المالية والسياحة ومستحضرات التجميل، داعيا إلى إبرام اتفاقيات بين تونس وعدد من بلدان منظمة التعاون الإسلامي فضلا عن بلدان آسيوية وعربية وإفريقية، بما يسهم في توسيع نفاذ المنتجات التونسية إلى هذه الأسواق. كما اقترح المدير المساعد للمركز الإسلامي لتنمية التجارة إحداث مجلس أعلى للحلال تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات يضم مختلف الأطراف المتداخلة في تطوير تجارة وصناعة المنتجات الحلال على غرار الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ومركز النهوض بالصادرات ووزارة الصناعة بهدف تنسيق الجهود وتطوير الاقتصاد الحلال. كما دعا كذلك إلى تنظيم المبادلات التجارية والاستثمارات بين تونس ومختلف بلدان العالم وخاصة بلدان منظمة التعاون الإسلامي فضلا عن مزيد تطوير الصيرفة الإسلامية من خلال إصدار النصوص والقوانين المنظمة لهذا المجال. دولياً الآن، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم أن واشنطن فرضت عقوبات على 10 أفراد وكيانات من بينها جهات تتخذ من الصين وهونغ كونغ وباكستان مقراً، وذلك لمساعدتهم وزارة الدفاع الإيرانية في شراء أسلحة ومكوناتها. وفي ختام هذه الرحلة الإخبارية الآن، فكرة عن أحوال الطقس، حيث يكون الطقس هذه الليلة مغيما جزئيا بأغلب الجهات، فيما تتراوح درجات الحرارة عامة بين 25 و30 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل محليا إلى 32 درجة بالجنوب الغربية. الريح تتواصل من القطاع الجنوبي الشرقي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب وتكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر فيكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي عن اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها.
3: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلا 29 100 100.
4: ما تخليش في قلبك.
5: حبيت نعلق على الحادثة نتاع الخنزير اللي صارت في حمام لوف. بالنسبة لسيد النائب سي تومي كي قال المواطن أبو إيش أنتم عندكم من استراتيجية نتاع نظافة في حمام بالمناسبات وبالحملات المطاف راهي زعما حاجة في ثقافتنا نعملوا لها برنامج. بالله سيد كتب عن بلدية حملون شنو يبدل من هارة اللي تشد سيد يوري بن عروس كيف شنو يبدل في حملون شنو يبدل في الولاية يا أخي زهرور راهو زهرور منتزه وتخت صوتي خرجنا وخليناه للخنزير وعائلته صارتش عملية جارديناج حيتوش الأعشاب اللي ولات أشجار ناحتيحات السحاب وسخ ونموس ومشي له وحتى بالتخت صوتي والمنتزه العمومي. وينكم هذا الكل كنايب محلي وكاتب عن بلدية وكولاية وكويلي وغيره وغيره وغيره بالله ناجح في برجيبة وسط البلاد وسط حمامنا وما يختش عليه كل شيء تفرش في هيك النخلة اللي مقابلة الفطاير اللي هي مدخل الجامعة مدخل باب النساء والرجال وشوفك الحالة المغرية لك النخلة أدبا على المعتمدية أدبا على البلدية نقطة وارجع للستر ما عش تكلموا على المواطن. المواطن طبق القانون طبق القانون الدول ما تقدمت إلا بتطبيق القانون أعمق معين نظف وعمل برنامج مش اللي حمام لازم تاعك الساعة زبلة مرة في النهار يشوف الحاويات كيفاش معرضة.
6: يا مدينة سوسة، المسؤولين على نظافة مدينة سوسة، أنا ننصحكم لله في سبيل الله باش تغيروا التسمية هذيك، لأن من الأسماء الأفضل تولي تتسمى وساخة قذارة مدينة سوسة. من فضلكم راهو شيء يعمل العار اللي كي تشوف مدينة سوسة الآن كيف هي. كل من إنسان يخدم، كل إنسان يخدم ياخذ في شهرية عليه أنه يقوم بالواجب بتاعه، راهو شيء يعمل العار الشيء اللي وصلت ليه مدينة سوسة. ولذا من ظلكم اتلهاونا برفع الفضلات، اتلهاونا بالكياسات لأن يعني الكره بتهرات.
7: في بالكم لا احنا أول دولة عربية دخل الانترنت، عن نخلصوا في الفلوس بتاع الانترنت مش متمتعين بها. ديما الانترنت ضعيفة، ديما الانترنت ضعيفة، الفلوس كل شهر يقصوا عليك الفلوس، ما تخلصش يقصوا عليك الانترنت والانترنت تعبة، ياخذوا عليك فاتورة ضوء والضوء يقص عليك، ياخذ عليك فاتورة الماء والماء يقص عليك، يفدينا شيء أسف، شيء أسف والله شيء أسف.
8: برشا أولياء تتشكى من وجود ولادها التامة في الشارع وقت إذا عنده ما يدخل. أني سمعت أغنية معه في الأخبار، أنا ما كنتش غلطة، أنه السيد الوزير وهد ما عادش باش يخرجوا باش يقعدوا في المعهد. زعما كيفاش السيد الوزير؟ زعما باش تشدوا معناها تحت البريو ويعطلوا فوق التلام اللي يقراوا ويقلقوا فيهم؟ زعما باش تفرقهم على الأقسام اللي يقراوا ولا باش تنصبوا لهم قواطن في الساحة؟ دابينا توضح لنا الامور، توضح لنا الحكايه، وان شاء الله ما تكونش حروشه للبلعان كالعاده.
9: اللي قلت الحج، علاش بدلتونا رديتونا باش نعملوا الفيزيتا في بن عروس؟ مهزنا احنا البن عروس، احنا كنا بجنبنا المكان اللي نعملوا فيه الفيزيتا. شكون اللي قرروا هذا؟ وزاره الشؤون الدينيه ولا علاش؟ ولا وزاره الصحه؟ هذه بعيده علينا احنا، مش ناس الكل يجمو يمشيوا الغادي وسيركيلاسيون، وحتى تلقى كيفاش تمشي وكيفاش باش تروح. وزيد كمل زاد التسجيل باش نمشيوا للسبيطار ولا نعملوا تحليل ولا حاجه، علاش ما تعطيوناش لوتوريزاسيون؟ علاش تشرطوا علينا باش نعملوه في البريفي؟ مش الناس الكل يجمو يعملوا هكا، هما حتى يدبروا حق الحاجه. نحبكم هذايا تنظروا له عايشكم الموضوع هذايا.
3: فرّق قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100 ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
10: آه يلا أدوس،
11: تابعوا كل جديد مع جوهرة فم عسل حلال.
12: اسمعوا كل جديد مستمعين إذاعة جوهرة فم حسين الجسمي.
13: اسمعوا كل جديد وكل اخباري على جوهرة اف ام بتونس. نجوى
14: كامل. اسمعوا كل جديد وعرفت كل اخباري على جوهرة اف ام ابو كامل. لما شفت قلبي دق ثلاث دقات
15: والطبلة دخلت لعب جوا دماغي. ان شاء الله استنوا خبر جديد وتابعونا على راديو جوهرة.
16: العب يلا
17: اسمعوا جديدي وأخبار الفنية على جوهرة اف ام. وليد توفيق
18: معكم، حميد الحضري. اسمعوا بغيت نعيش على جوهرة اف ام. بغيت نعيش بلنوي
19: بلنوي مع هبة لسيف وغازي خليل.
20: تسعة واثناش دقيقة في استوديو جوهرة اف ام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. سارية جديدة من بلونوي، رونديفو جديد مع الموسيقى مع الغنيات جديدة في الشرقي في الغربي مع اخبار الفنانين. هكا نتلاقاو معكم في ثلاثة سوايع في كل بلاصة في تونس. فرحانين
21: بسامي
20: عمو سامي، اهلا وسهلا خويا العروس، مرحبا بك نورتنا. الحمد لله على السلامة.
21: يا جاي من العرس،
20: يا جاي من الجواز.
21: صح والله نورنا
20: ناوي
21: صراحة، خليت علينا بلاصة.
20: فوالا
21: ما عادش تعرس،
20: ما عادش تعودها،
21: ما عادش تعودها اخويا، وتاخذ شهر كله.
20: طب تروح
21: الثانية هكا هو المرة هذيا ما عادش فما كونجيات.
20: سامي كهو كونجيت توفي
21: كهو يا سامي توفي والكونجيت
20: 2026 باي باي كونجيت اي باهي اش صحيح
21: 26 27
20: تو 27 ميسيرش
21: اسمع بدينا بالضحكه محله
20: هكا
21: ان شاء الله ديما بالموجات الايجابيه دونك خليني حتى نزيد نسلم على سامي الدويري نقولوا الف الف مبروك الزواج ان شاء الله بره فيه والبنون ان شاء الله بالذريه الصالحه وتكون هكا سعيد نسلموا على المدام شو اسمها المدام أروى يا أروى يا أروى يا أروى يا أختي خديت
20: قد ما فرق استدعويت قد ما علق
21: لا مو لا لا لا مو هو الفترة اللي هو الفترة اللي هو تزوج فيها أنا مش موجودة دونك ذاك علاش نعوض توا الأروى قلها خديت وتهنيت عز الحبيب الرومانسية الأخلاق التربية ولدنا ولدنا شو الكفاءة المهنية
20: ده
21: ده
20: ده هو ما صدقش روحه
21: يا سيدي خلينا نبدأ ويزينا
20: نبدأ بالإميسيون يلا بالرومانسية وقال لك فوري قربت الشتوية تتصوير

0: 29 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في بلو نوي. أحلاها الرومانسية وأحلاها الموزيكا اللي أكيد جديد فيها باش يكون بعد شوية. خلينا بما أنه نسمعوا الموزيكا ونتبنوا فيها، دونك للناس اللي عندهم بروجرام، للناس اللي يكون الليل هو اللي يونسهم هكا ويونسوه، دونك نحكيوا على طقس اليوم. درجات الحرارة فيه ليلا تكون بين 20 و 24 درجة وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية، توصل محليا ل 26 درجة بالجنوب الغربي. دونك هذا فيما يخص طقس الليله. تحياتنا لكم انتم اللي شادين ثنيه، ان شاء الله ثنيه زينه للجميع، واللي زاد يسمع فينا على www.johrfm.net.
1: نمشي ولا جديد في الغنيات الشرقيه، غنيات متنوعه اخترناها لكم شويه اخرى، زاد تكتشفوا معنا جديد في الغنيات الغربيه. عنا جديد وليد الشامي، اللون الرمادي، ما اختارش اللون
0: لا ابيض لا اسود، رمادي
1: حتى في العينين معناها.
0: يقول لك يا ابيض يا اسود، رمادي لا
1: ما فيش،
0: هو رمادي
1: بالرمادي
0: خالف تعرف
1: به. فنانة المغربيه صوفيا مريخ عندها هو اغنيه جديده باش نسمعوها مع بعضنا، ونجوى كرم بجديده تك تك، اغنيه زينا برشا. سينو عندنا حاتم عمور، حاتيم
0: عمور،
1: يعني عليك
0: حاتيم
1: ايش خلاه يتفكرني هذا جديد في الغنيات الشرقيه.

0: بلو نوي.
1: يا عمي وين صار هالاكل؟ والله متنا الجوع.
2: يا حي يا حي التبوله اجت خلص.
3: وين صاروا هاللحمات؟ يلا تعي يا جميل.
2: دخلك نجوى؟ شو كنت عم بسمع جوا؟ غنية دم دم تك تك؟
1: دم دم تك تك قبل. هلا عنا تك تك. سليم سأل كارل عن تك تك، فوت.
4: أنا حبيت.

0: هكا عرفنا حكاية اللون الرمادي هذا جديد وليد الشامي. نرجع معكم احنا من جديد 49 دقيقة، نمشي تو سويت للغنيات الغربية الجديدة.
1: واحنا من الشرقي للغربي نمتعوكم بالموسيقى وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة داخل وإلا خارج تونس، سورتو اللي يكونوا متونسين معنا. عنا شنو في الموسيقى؟ عنا كليد مونديت، نحكيو على كامباني الغنية جديدة، نحكيو على ريكي مارتن اللي يرجع للببليك متاعو برشا بوسات ويقول لهم بيكيتو بيكيتو، سينو نحكيو على يوتو وسيلانسيو. دونك هكا باش نسكتو باش نسمعو الموسيقى ونتمتعو بها. وشكون اللي باش يحكي على الجوست؟ ها شكون اللي
0: جو فيلم جوست؟
1: شكون هاي شكون
0: هاي شوغر بيبس؟
1: شوغر بيبس عجبتني، شوغر بيبس حبيبتك انت،
0: شوغر بيبس
1: شوغر بيبس. هذا جديد الموسيقى الغربيه تسيت على موجات الدنيا ما فيها جوهره فيما

0: ghost.
1: 59 دقيقة لمجهدنا، مازلنا مواصلين معكم الغونديفو حتى نوصل الليل بعد 8 دقائق من توا. أكيد موعد إخباري بامتياز. أما ساعتنا الثانية شو مفتاح لنا يا غازي؟
2: الساعة الثانية بالنسبة للأخبار تقوى، أخبار متنوعة أكيد، أخبار الفنانين والمشاهير، أخبار الساحة الفنية والثقافية في بلادنا والعالم العربي. هكا استنونا أكيد باش تكونوا زادة في الساعة الثالثة مع بنت الموسيقى هاجر النوالي، تكون معكم في موجز أخبار العشرة، وبعدها جوهر سبور وآخر الأخبار الرياضية. نحبها برشا الغنية، تستنوها معنا أصالة وقت اللي رجعت على الشام وغنيت، وأحلى غنية، غنية كل واحد في الغربة وربي يفك غربته، غنية حتى اللي يحب ولده، فما برشا معاني في الغنية هدية من ألبومها الشامي، من ألبومها اللي خرجته ولقى نجاح كبير. غنية صدرت التراند على السوشيال ميديا سواء على تيك توك على انستغرام، برشا هبطوا لريل بالغنية هدية. أصالة اسمع لجسمة، يعني اسمع الاسم ربي شو الخصم. شكا كان مع سنوب دوغ، شوي أخرى مش شوي أخرى، لا توت سويت مع بوغيزي ما سول توت سويت.

بدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

0: الدنيا والموسيقى
1: اسمعوا جديدي دائما على اذاعه جلاله راغب على كل جديد بتسمعوه على جوهرة اف ام وائل جسار
2: اللي حبي وما تحبش وحسب
3: عني صار في الفنان صبر باي اخر اعمالي واخر جديدي بتسمعوه دائما على جوهرة اف ام
4: معكم سعد وجرد سمعوا جديدي على جوهرة اف ام بيس
0: الدنيا والموسيقى بلومي بلومي ترجع لكم بعد شوية.
5: تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام الدنيا وما فيها
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي
6: المواد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام. اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. المعهد الوطني للرز الجوية توقع أن تتجاوز درجة الحرارة خلال الشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 26 و2000 المعدلات المرجعية بكامل مناطق البلاد وفق نشرته الخاصة بالتوقعات الموسمية الصادرة اليوم. والمعهد يوضح أن فترة أكتوبر ونوفمبر وديسمبر تمثل عادة مرحلة انتقالية نحو فصلي الخريف والشتاء وتتميز بانخفاض تدريجي في درجة الحرارة وارتفاع في كمية الأمطار خاصة بمناطق الشمال والوسط الشرقي. وبحسب المعدلات المناخية المرجعية للفترة الممتدة من عام 1991 و2020 تتراوح درجة الحرارة خلال هذه الفترة بين 12 درجة و18 درجة مئوية بالشمال والوسط وبين 16 درجة و19 درجة مئوية بالجنوب، فيما تسجل أدنى درجة الحرارة عادة بمحطة تالا. دوليا قالت الحكومة الأمريكية اليوم أنها تعتزم إقراض شركة الطاقة ما يصل إلى 40 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، وهي آخر دفعة لواشنطن من الخام بموجب اتفاق عالمي لسحب مخزونات في أعقاب الحرب مع إيران. ووزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آلتاني يقول أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجرم حرب، مؤكدا أن قطر ستستمر في إعلاء الدبلوماسية ولعب دور الوساطة من أجل السلام رغم الوضع المعقد في المنطقة. نهاية الموجز في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف والحديث على أهم المباريات. راديو سبورت معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس ومتابعة متواصلة. انفو سبورت، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبورت، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة اف ام تي في. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
7: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة اف ام.
8: برعاية
9: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
8: مع اريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ لوفر نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون.

0: الشهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
1: أريد طور عالمك جوهر سبور.
2: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. منتخبنا الوطني التونسي من المنتظر انه يتراجع باربع مراكز في تصنيف الفيفا، هذا بعد زوز تعادلات في التصفيات كان 2027 المقابله الاولى اللي تعادلنا فيها مع اوغندا في ملعب حمادي العقربي بيرادس هدف مقابل هدف، والبارح التعادل مع بوتسوانا كيف كيف في استاد حمادي العقربي بيرادس هدفين مقابل هدفين. ثنائيه المنتخب نذكر سجلها حازم المستوري دقيقه 44 ودقيقه 49، ثنائيه بوتسوانا سجلها غمانياني دقيقه 38 وديتسيلي في الدقيقة 60. هذا بالنسبة لزوز مقابلات متاع منتخبنا مع تراجع المردود، نقطة استفهام في الحقيقة حول مردود المنتخب الوطني التونسي. آخر انتصار يرجع لنهار 29 مارس ضد آي تي هدف مقابل صفر، دونك 8 مقابلات على التوالي دون انتصار لمنتخبنا، فيهم 5 هزائم و3 تعادلات. بعد مباراة البارح والتعادل مع بوتسوانا، سوفا سكور أعطت التنقيط متاع أفضل لاعبين في المقابلة. حازم المستوري هو الأفضل بتنقيط 8.9. من جانب منتخبنا الوطني التونسي العيدوني يجي بعد المستوري عنده 7.6 تنقيط، والأسوأ هو أيمن دحمان اللي عنده 5.5. منتخبنا الوطني التونسي دونك بعد الزوز مقابلات متاع تصفيات اللي كان مش يلعب مقابلة ودية باش تكون ضد مالي نهار 3 أكتوبر في ملعب حمادي العقربي بيرادس. المقابلة هذه باش يغيب عليها إسماعيل الغربي بسبب الورقة الحمراء اللي اخذها في لقاء بلجيكا نهار 6 جوان الفارت. مادام حكينا على التصفيات كان 2027، جملة من المقابلات اللي كانوا تلعبوا اليوم بما فيهم منتخبات عربية. المنتخب الجزائري كان لعب ضد البوراندي في البوراندي مقابلة وفيت على نتيجة التعادل هدفين مقابل هدفين. جزر القمر فازت على ناميبيا بنتيجة هدف مقابل صفر. ليزوتو خسرت قدام المنتخب المغربي هدفين مقابل صفر. أثيوبيا خسرت قدام السنغال بنتيجة هدف مقابل صفر. موزمبيق ربحت السودان بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف. المنتخب المصري يضرب بقوة قدام جنوب السودان في جنوب السودان 5 أهداف مقابل صفر. ومدغشقر تعادلت مع المنتخب التنزاني بنتيجة هدف مقابل هدف. نحكي على منتخبنا الوطني اللي أقل من 20 سنة بقيادة المدرب نبيل الترابلسي، يلعب غدوة انطلاقا ماضي ساعتين بوقت تونس ضد نظيره المصري في استاد سويس في مصر في إطار دورة اتحاد شمال أفريقيا المؤهلة الكان غانا. هذا بعد ما تعادل منتخبنا في الجولة الأولى مع الجزائر بنتيجة هدف مقابل هدف، وتعادل مع المغرب 0-0. دونك منتخبنا مطالب الانتصار بما أنه نعرفه من 5 منتخبات، والترتيب الآني فيه الجزائر 4 نقاط، مصر الثانية 3 نقاط منقوصة من مقابلة، تونس الثالثة 2 نقاط، المغرب الرابعة عندها نقطة منقوصة من مقابلة، وليبيا في المركز الأخر 0 نقاط. دونك 2 منتخبات فقط يتأهلوا إلى كان غانا لأقل من 20 سنة اللي هما صاحبي المركز الأول والثاني. النجم الرياضي الساحلي وصل طرابلس في مدينة سوسة اللي تواصل حتى نهار 3 أكتوبر بمشاركة 28 لاعبي تحت قيادة المدرب الفرنسي كريستيان براكوني. نذكر بالليستة رايد الجزائر خالد يوسف، ريان لاندولسي، حسام دقدوق، أيضا لانكانتين، بابكار ديارا، محمد حسين، محمد لمين حميدية، موسى ديوارا، وجدي كشريدة، سليم الخضراوي، صفوان بن إبراهيم، أنس قريرة، ناجح الفرجاني، عثمان دياكيتي، عبد الله العامري، أنس العثماني، أحمد الزرقاتي، محمد لادي بوسلامة، أسامة عبيد، ياسين نرجب، أشرف بن ذيف، موسى سينغور، أيوب الفجيري، ساندي، كينغسلي إيديو، أيضا إلى جانب اللاعب أوسكار ويلينغتون وعمر با. نحكيو باسكيت، غدا باش يكون الموعد مع الجولة الثانية من البطولة، القمة والأنظار الكل باش تتجه إلى لقاء كبير برشا باش يجمع النادي الإفريقي بالنجم الرياضي الساحلي. مقابلة باش تلعب انطلاقا من مطلثة متاع العشية باش تكون لقاء هذا التلفزيوني على الوطنية الأولى. بقيت المقابلات انطلاقا من 6 متاع العشية، الاتحاد المونستيري نادي الرياضي الصفاقسي، شبيبة المنازة أمل حمام سوسة، النجم الراسي شبيبة القيروان، داليت غرومبيليا تلعب ضد اتحاد الأنصار، والملعب النابلي يواجه نجم حلق الواد. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهر فام بونيتو، أيضا على الباج متاعنا سبور جوهر فام. لكم زينة الناس الكل في لمن
1: سيتي جوهر سبور. جوهر سبور avec l'équipe سبور. المشهد مع زهير الجيس.
3: نجم تكون بنتك، نجم تكون أختك، نجم تكون بنت جاركم ولا طفلة تقرب لك. رسالة على الهاتف، حساب مجهول، كلمة من حد نستخيله ثقة، وخطوة واحدة تنجم تبدل حياة صغيرك إلى الأبد. في قضية هزت الرأي العام، قضية يقين والاغتصاب الشنيع، أطفالنا قدام الخطر حقيقي. وين المشكل؟ هل المشكل في التربية والأخلاق والقيم أم في نقص النصوص القانونية الردعية؟ في المشهد نفتح الملف متاع القضية هذه ونحذر من الخطر ونحاول نحميه حق الضحية في صون الكرامة والخصوصية. رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس. بلنوي بلنوي كل يوم من الاثنين الجمعة من 9:30 الليل مع هبة لوسيف وغازي خليل على جو.

0: 10 و18 دقيقة على موجة نهدي ساعتنا الثانية من بلونويل رونديفو حتى نص الليل مع الأخبار الفنية المتابعات اللي تهزنا لجو لي ستار وستار نيوز. كن حاضرة في البليست متاعنا. تحية ساعة قبل ما نمشيو للستار نيوز، تحية لجمولة تسمع فينا كالعادة، تحية لسي محمد، تحية لسي صالح اللي قاعد يدا يسمع فينا، ولكل من اختار موجاتنا باش يسمع الأخبار الفنية وكيف كيف زادا الموزيكا البنينة اللي ترافقكم حتى نص الليل. ستار نيوز، خلينا نحكيه على تايلور سويفت، نحكيه على بيونسي، زوز الحقيقة من الأسماء اللي كيف يتقابلوا مع بعضهم نجم تكون فما كان الألقاب، كان النجاحات، كان التتويجات. اليوم يبدو أنه لقب محققة الإنجازات وصاحبة التاريخ، ولا هكا متلازم مع نجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت اللي أثبتت كل يوم وقاعدة تثبت كل يوم في قدرتها على تحقيق المعادلات، كوسوسوا على الصعيد المهني أو زادة على الصعيد الشخصي. نحكيه على تايلور سويفت اللي كتبت اسمها في تاريخ جوائز الجريمي ومبيعات الألبومات وحجم الثورة، ثورة كثورة مالية نجم تكون، ولات رسميا الفنانة الأكثر فوزا بالام تي في، جوائز الام تي في الأغاني المصورة ام تي في فيديو ميوزيك ووردز في التاريخ، وتحصلت على التكريم الافتتاحي للأرتست دايركتور أونرز، وخلال حفل توزيع جوائز الام تي في في ام اي لسنة 2026 اللي أقاموه نهار الأحد في مسرح بيكوك بمدينة لوس أنجلوس. دونك تتحصل تايلور سويفت على أحسن يعني تصوير للفيديو كليب. كما قلنا كانت الأجواء يعني هكا فيها كل نجاحات، وخلال الحفلة هذه كما قلنا حصدت، وخلال العام ككل حصدت تايلور سويفت أيضا جائزة فيديو العام، وتحصلت على ترشيحات في 10 فئات. هي فنانة العام، أفضل موسيقى بوب، أفضل إخراج، أفضل إخراج فني، أفضل تصوير سينمائي، أفضل مونتاج، أفضل تصميم رقصات، أفضل مؤثرات بصرية، أفضل ألبوم وأغنية الصيف. وتايلور سويفت كالعادة خليت الناس الكل تهتم بالإطلالة متاحة على الريد كاربت، وتألقت بفستان فضي لامع قبل ما تتحصل على الجائزة متاحة والتكريم التاريخي خلينا نقوله، وشكرت الجمهور متاحة عربت عن امتنانها للام تي في لمنحتها كما قلنا التتويجات هذية، وقالت انه اخرجت 18 فيديو كليب من اصل 60 فيديو موسيقي قدمتها على مدار المسيرة الفنية متاعي. قالت السبب الرئيسي وراء حبي الكبير لكتابة واخراج الفيديوهات الموسيقية هو انكم انتوما اللي تحبوا الكليبات وتحبوا زادة الطريقة اللي نخرج بها الكليبات، وانتوما اللي تخليوني نستحق الجوائز هذية. دونك تسلمت كما قلنا الجائزة وتتفوق تالي على بيونسي بعد التعادل في 2014، يعني تعادلت في 2014 تايلور سويفت مع بيونسي كأكثر الفنانين فوزا في تاريخ جوائز الام تي في في ام اي برصيد 30 جائزة، وتتغير توا المعادلة وتنفرد تايلور سويفت بالصدارة بعد ما فازت كما قلنا على بيونسي، وهكا المنافسة تكون على أشدها. بنزوز أسامي توما تسمو غنياتهم، تحبوا كليباتهم، تتفرجوا عليهم فني وإلا شخصي، ديما يكونوا الترند.
1: حلو حلو من تايلور سويفت وبيونسي والأجواء هكا متاع الجوائز والتتويجات الام تي في والليلي هكا والريد كاربت جو كبير جو كبير. نقعدوا في الجو، نقعدوا في الاحتفالات. سيلينا غوميز وبيني بلانكو بعد عام ما احتفلوا بعرسهم حبوا يعملوا كيما الناس كل هكا عيد ميلاد الزواج، ما طريقة ماهيش كيف العادة كيفاش احتفلوا زعما حاجة تبهت برشا الحقيقة. حتى كي قاعدين نحضروا في الخبر تسألنا قلنا زمن نورمال الحكاية ولا مش نورمال، راها مش نورمال ما عارفش كل واحد كيفاش يعني نورمال مو هكا بلايسة مزيانة نخرجوا لها ولا هكا نعملوا لما في العائلة احتفال مزيان وكل شيء، لكن المرة هذه سيلينا غوميز وبيني بلانكو حبوا يحتفلوا بعيد ميلاد زواجهم الأول بطريقة مش عادية. مشاو جابوا طرف من خبزة الجاتو اللي خليوها من العرس، يعني يقول مكنجلة يدور لي الحكاية ولا في الفريجيدير حاسينه
0: ليه وتناقشنا وعملنا بريستورمينغ قبل
1: قعدنا نخمو برشا في الموضوع هذا
0: زعما
1: معنا عروس هكا عليه شي زعما نحضروا له من تو
0: العروس يحسر عليك ما ياكلش البيت العروس
1: توا واو باهي حاسينه بلانكو هابط ستوري زاد على السوشيال ميديا الطرف تاع خبزة الجاتو هذه فيها هكا كلمة مزيانة love is love اللي بالطبيعة على هكا في جو الروز كعكة عمرها عام وما ذاق منها حتى حد ما كانتش في الحقيقة بنينة كما نقولوا احنا بلغتنا لكن القرار هذا من جاي ماهوش يعني تقليد ولا شافوها عن شكون هي نصيحة جيت من جدة سيرينا غوميز قالت لها باش تستحفظها الراجل تستحفظها على خبزة الجاتو
0: أيوة فاهمين كل شيء
1: ناس بكري راو مش كان عندنا
0: مش كان عندنا الزمنيين يفهموا
1: عند الأمريكان القصة بتاع الحكاية دي بدأت موقف طريف في الحفلة يعني مارتن شورت هو اللي حب هكا ياخو منها شوية على حسب بلانكو قص طريف من خبزة الجاتو بعد جماعة قالوا له فاش قاطعه راهي خبزة الجاتو دي عندها عام راهو بتاع عيد ميلاد الزواج وهكا ناويين يضلوا يخبيوها من بعد فما تصويرة هبطت عام تعدى والباقي إلى الأبد محليها حتى في كلامه محليها الرومانسية ومحليها الحب سيلينا اللي هبطت زادة تصويرة مع رجلها وكتبت ذكرى الزواج سعيدة حبيبي نحبك إلى القمر والعودة هكا كلمات مزيانين يختاروهم برشا رومانسية برشا إحساس هكا ربي يخلي كل زوز يحبوا بعضهم
0: إن شاء الله لا نتخيل في الرومانسية متل
1: أنا نحن والله العظيم العاملة اللي عملتها
0: ربي بخير
1: عنا شكون يحبوا بعض
0: بيأسير ربي
1: حكيم يا حبيبنا هكا بشي غني يلا نمشي وتوتسويت للموسيقى

0: العشرة واربعين دقيقة في استوديو جوهر اف ام. نجدد لكم التحية الناس الكل, نجدد تحية لعثمان بالشيخ شيف تكنيك. الحمد لله على السلامة.
1: أهلا وسهلا. السفر
0: اليوم ليلة العودة. أنا برشا روتور. تشكيلة قاعدة تكمل.
1: أي جو جو جو
0: شامبيونات. أي زادة. الله الله الله
1: الله, ولينا أحمر بأحمر الأجواء. أي
0: باهي. نشوف تو تسويت الأخبار الصحة الفنية والثقافية.
1: جو شو بالضبط البنزرت, نحكيه على المركب الثقافي الشيخ ادريس بمدينه بنزرت اللي ينظم المهرجان الدولي لمسرح الشارع على امتداد 3 أيام من 2 الى 4 اكتوبر 2026. ويشارك في المهرجان 14 عرض مشهدي من 5 بلدان, هي تونس, الجزائر, ليبيا, العراق, ايطاليا. وتقام العروض في ساحه فلسطين وبساحه بوغاتفا والميناء القديم وغيرها من الفضاءات وسط المدينه, على ان يتم تنظيم زاد الدورات التكوينيه وندوات بالمركب الثقافي الشيخ إدريس. تسلط دورتين تكوينيتين الضوء على التعبير الجسدي وديناميكية الحركة في الفضاء المفتوح, وتطرق الندوة إلى تحولات الفضاء والجمهور في تجربة مسرح الشارع في تونس. دونك الموعد من 2 إلى 4 أكتوبر في المركب الثقافي الشيخ إدريس بمدينة بنزرت.
0: ونمشي لبنزرت, ما ينساش ما ينساش
1: كسكروت
0: اللبلبي. فوالا. بالتن ولا بالسردين؟ حقيقة برنا. وين تمشي تلقى وذاك ايدونتيتي
1: لا وليش نقول لك احنا قوس ثقافي ذي وقوس اكل معناه ولا البقلاوة
0: اي
1: بدات في بنزرت يعني بدات الفكره من بنزرت. ان شاء الله ما يتغشوش علينا المستمعين. اكتي لي في برشا في الوساك وبعد تعمت التجربه. دونك بنزرت جميله وتونس الكل جميله, وان شاء الله ديما حافله بالثقافه والماكله وكل ما هو به
0: ان شاء الله. نمشي نحكي على مسابقة في الكتابة الشعرية تنظمها مكتبة المعهد الفرنسي بتونس لانسيتو فرونسي ان تونيزي. تنظم المسابقة هذه على موضوع ما يقربنا من بعضنا البعض. شنو اللي قربنا لبعضنا؟ المسابقة هذه للفئة العمرية اللي أقل من 18 سنة, هذا اللي حبيت نركز عليه للتلامذة واللي مغرومين بالكتابة والخيال واللعب بالكلمات. آخر أجل باش تبعتوا الترشحات نهار 10 أكتوبر. هذا اللي هبط على ببليكاسيون الباج أوفيسيال على الصفحة الرسمية للمعهد الفرنسي بتونس. أشار المعهد زادا كيف كيف أنه باش تتم قراءة النص الفائز على فعالية نزهة شعبية بروميناد بوبولير باش تتنظم نهار 17 أكتوبر بالمقر بتاع المعهد, باش يستفيد الفائز بالمسابقة هذه باشتراك مجاني لمدة عام كامل في مكتبة المعهد الرقمية ومتعددة الوسائط بالمعهد. نذكر أن المعهد الفرنسي بتونس كان أعلن على برنامجه الثقافي والتعليمي والصحي لشهر أكتوبر, واللي فيه مجموعة من الفعاليات المتنوعة اللي تستهدف مختلف فئات المجتمع في العاصمة التونسية. هذا أبرز ما يميز الساحة الفنية والثقافية اليوم. خلينا نمشي مع حمد هلال يا نسينا قبل موجز

0: لمي ترجع لكم بعد شوية.
1: تحب روحك على باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة FM معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة FM. جوهرة FM. الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها.
0: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة FM. هاجر النوالي.
2: المواضيع تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. عقد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري اليوم بمقر الوزارة جلسة عمل مع وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة النمساوي. خصصت هذه الجلسة لبحث سبل تطوير أفاق التعاون بين تونس والنمسا في مجالات الصناعة والطاقة، وثمن الجانبان وفق بلاغ لوزارة الصناعة مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أفاق تطوير علاقات الشراكة بين تونس والنمسا لا سيما في مجالات الصناعة والطاقة، إضافة إلى استكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار بين المؤسسات التونسية ونظيرتها النمساوية والاستفادة من التجربة النمساوية في مجال التكنولوجيات الحديثة وكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة والتقنية النظيفة والإدارة الذكية للشبكات، بما يفتح أفاقا جديدة للتعاون التقني والاستثماري بين البلدين. وأكد زواري على ما توفره تونس من إمكانات وفرص استثمارية في عدد من القطاعات ذات الأولوية، مستعرضا الجهود والإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتطوير النسيج الصناعي الوطني والرفع من تنافسية المؤسسات، إلى جانب تسريع نسق الانتقال الطاقي وتوفير بيئة ملائمة لإنجاز مشاريع استثمارية جديدة. يشارك الديوان الوطني للصناعة التقليدية وبالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعة التقليدية في الصالون الدولي للصناعة التقليدية المزمع تنظيمه من 5 إلى 13 من ديسمبر 2020 بمدينة ميلانو الإيطالية، وذلك في إطار دعم الترويج للمنتوج التقليدي التونسي في الأسواق التصديرية بعنوان سنة 2026. والديوان يفيد في بلاغ له اليوم بأن الجامعة الوطنية للصناعة التقليدية ستتكفل بشحن المعروضات ذهابا وإيابا وفق ما نص عليه نظام الداخل للمشاركة، وفي المقابل يتكفل العارضون الراغبون في المشاركة بمصاريف التأشيرة وتذاكر السفر والإقامة ودفع معلوم المشاركة. دوليا، أفادت وكالة الأنباء السعودية واس أن ولي العهد محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأحداث الراهنة في المنطقة والتأكيد على ضمان أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية. من جهتها قالت الحكومة الإيطالية في بيان أن ميلوني بحثت مع ولي العهد السعودي خفض التوترات في المنطقة، كما أعربت خلال الاتصال عن تضامن إيطاليا مع السعودية. دوليا أيضا، رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام يقول أن لبنان حث مخيا

0: قراره أنه يعول على القيادة الأمريكية لإنجاح الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة بهدف تنسيق التهدئة. نهاية هذا الموجز الإخباري الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في مواد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net بلومي كل يوم من الاثنين الجمعة من 9:30 الليل مع هبة لصيف وغازي خليل على جوهرة.

0: 16 دقيقة على مشاهدنا، هذه ساعتنا الثالثة من بلونوية. تحية لكم وين ما كنتوا في الاستماع، ما زالت السهرية متواصلة وأكيد بالفقرات وفقرة البنة، بنة الموسيقى اللي تستناوها معنا كل ليلة تتفيت.
1: بنة الموسيقى جاكم مع لي ريبريز ألفة بالرمضان، بعد شوية بصوت مزيان برشا بأداء وإحساس كبير باش نسمعها في ريبريز مزيانة. كان يا ما كان غنية حلوة برشا استناها معنا.
0: أما توا باش نقعدوا مع واحدة من روائع الموسيقى العربية الكلاسيكية، غنية قدمتها الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة من كلمات الشاعر عبد الرحمن الأبنودي وألحان الموسيقار محمد الموجي، أغنية عيون القلب بصوت شيرين. توتويتا

0: الله الله الله الله، هذه أجواءنا في سهريتنا الليلة ديما في بلونوي على الدنيا وما فيها جوهر FM. نكملوا رونديفو بلونوي ونتلقى معكم في المواعيد الجاية شوية أخرى. أخبار نص الليل مع هاجر النوالي. مرسي هيبة، مرسي سامي.
1: شكرا لك غازي، شكرا للكيف الكل، تحياتنا لكم. إن شاء الله غدوة الرونديفو معكم التسعة حتى نص الليل. ردوا بالكم على رواحكم، ليلتكم زينة. تشاو تشاو، باي باي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. تونس تحتفل بشهر أكتوبر الوردي تحت شعار الطقس عليك والباقي علينا. وأمريكا تفرض عقوبات على 13 فردا وكيانا لمساعدتهم إيران على شراء الأسلحة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تحتفل تونس بشهر أكتوبر الوردي هذه السنة تحت شعار الطقس عليك والباقي علينا، وذلك لمزيد التأكيد على الأهمية البالغة للكشف المبكر عن سرطان الثدي ومواصلة دعم وتكريس ثقافة الوقاية والتقصي المبكر للمرض نظرا لأهمية التشخيص المبكر في الحد من مضاعفاته. وأفادت وزارة الصحة بأن نسبة الإصابة بسرطان الثدي لدى المرأة في تونس تبلغ حوالي 52 حالة لكل 100,000 امرأة، وهو يمثل أول سرطان لدى المرأة بنسبة 30% من مجموع السرطانات التي تصيبها، وفق ورقة عالمية أعدتها إدارة الرعاية الصحية الأساسية بالمناسبة. هذا ودعت وزارة الصحة في إطار الوقاية من المرض كل سيدة إلى القيام بالفحص الذاتي المنتظم مرة في الشهر للتأكد من عدم وجود أورام أو كتل غير طبيعية أو سيلان غير طبيعي من الحلمة، ومراجعة الطبيب بمجرد حدوث أي تغيير غير طبيعي بالثدي. كما أوصت بالحرص على القيام بالفحص السريري السنوي من طرف الطبيب أو القابلة، وممارسة النشاط البدني والتوقف عن التدخين والإكثار من تناول الخضروات وتجنب الأغذية الغنية بالدهون مع المحافظة على الوزن المطلوب وتجنب السمنة. أوضحت وحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة أن الإلغاء التدريجي للتعامر عبر الفاكس يرتبط باستكمال الجاهزية التقنية والتنظيمية للمؤسسات العمومية وتوفير البنية التحتية وتعميم البريد الإلكتروني المهني المؤمن. وأضافت في إجابة على السؤال الكتابي الذي تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب فيصل الصغير بخصوص استمرار التعامل بالفاكس وعدم تعميم البريد الإلكتروني في المراسلات والمعاملات الإدارية، أضافت أن التحول نحو إدارة رقمية متكاملة يتطلب تبني منهجية تدريجية تراعي تباين مستويات الجاهزية بين الهياكل المركزية والجهوية والمحلية بما يكفل شمولية التحول الرقمي واستدامته والارتقاء بنجاعة العمل الإداري. وأكدت وحدة الإدارة الإلكترونية برئاسة الحكومة في الإجابة المنشورة يوم أمس على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، أكدت أن رئاسة الحكومة تعمل بالتنسيق مع مختلف الهياكل العمومية ووزارة التكنولوجيات الاتصال على تعميم التبادل الإلكتروني للمراسلات والوثائق الإدارية والحد التدريجي من استعمال الوسائل التقليدية من خلال اعتماد منظومة عليسة للتصرف الإلكترونية المهنية المؤمن ودفع اعتماد الإمضاء والختم الإلكترونيين، إلى جانب إصدار المناشير والمذكرات ذات الصلة ومرافقة الهياكل العمومية ببرامج التكوين والدعم الفني. كما تشمل هذه الجهود تطوير البنية التحتية الرقمية وربط الهياكل العمومية بالشبكة الإدارية المندمجة وتعزيز متطلبات السلامة السيبرنية بما يضمن توفير بيئة رقمية موثوقة وآمنة للتبادل.

0: التبادل الإلكتروني. عقد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري أمس بمقر الوزارة جلسة عمل مع وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة النمساوي. خصصت الجلسة لبحث سبل تطوير آفاق التعاون بين تونس والنمسا في مجالات الصناعة والطاقة، وثمن الجانبان وفق بلاغ لوزارة الصناعة مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحثا آفاق تطوير علاقات الشراكة بين تونس والنمسا لا سيما في مجالات الصناعة والطاقة، إضافة إلى استكشاف فرص جديدة للشراكات والاستثمار بين المؤسسات التونسية ونظيرتها النمساوية والاستفادة من التجربة النمساوية في مجال التكنولوجيات الحديثة وكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة والتقنيات النظيفة والإدارة الذكية للشبكات، بما يفتح آفاقا جديدة للتعاون التقني والاستثماري بين البلدين. وبالمناسبة أكد زواري على ما توفره تونس من إمكانات وفرص استثمارية في عدد من القطاعات ذات الأولوية، مستعرضا الجهود والإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتطوير النسيج الصناعي الوطني والرفع من تنافسية المؤسسات، إلى جانب تسريع نسق الانتقال الطاقي والتوفير بيئة ملائمة لإنجاز مشاريع استثمارية جديدة. وطنيا أيضا، خصص لقاء عمل انعقد بأمس بسفارة الجمهورية التونسية بهيلسنكي بفنلندا لبحث سبل الاستفادة من الخبرات الفنلندية وتعزيز التعاون التونسي الفنلندي في مجال حماية الحدود، وفق ما جاء في بلاغ للسفارة نشرته يوم أمس على صفحتها الرسمية. وقد تم خلال هذا اللقاء التركيز بشكل خاص على استخدام التقنيات المتقدمة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي لتعزيز مراقبة الحدود وتطوير قدرات إدارة الحدود. دوليا الآن، هدد رئيس البرلمان الإيراني بأنه لن يتمكن أحد في المنطقة من بيع نفطه إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطها. وقال وزير الخارجية الإيراني إن هناك شروطان من جانب المرشد الأعلى يجب تنفيذها حتى يعاد فتح مضيق هرمز. من جهته، توعد المتحدث باسم الجيش الإيراني بشن حرب وعملية استباقية إذا جرى التوصل إلى نتيجة مفادها أن العدو سيشن هجوما وشيكا. ومن أخبار العالم أيضا، الحكومة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على 13 فردا وكيانا بعضهم يتخذ من روسيا والصين وهونغ كونغ وباكستان مقرا، وذلك لمساعدتهم إيران في شراء أسلحة ومكوناتها. وتأتي هذه العقوبات التي أعلنت عنها وزارتا الخزانة والخارجية في إطار مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعزل إيران اقتصاديا وإجبارها على التفاوض لإنهاء الحرب في المنطقة. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في موعد ليله من ليبرونتين، الموعد اليومي من الاثنين للجمعه من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهره اف ام. ساعتين من زمان ترافقوا فيهم من خلال فقراتنا القاره واختياراتنا الموسيقيه، وايضا من خلال تفاعلاتكم واهداءاتكم اللي توصلنا بالواتساب على 48155000 والا بالاس ام اس على 85990. بدايتنا كالعاده تكون بالموسيقى، ونرجو نوصل معاكم حتى الماضي ساعتين في ليبرونتين.

0: FM. جوهرة FM.
1: صوفيا تجهزني.

0: Antenne.
1: رجعنا معكم من جديد في ليبر اونتين على موجات الجوهرة اف ام. شوي اخرى نعملوا طلع على هداياتكم وتفاعلاتكم اللي بدات توصلنا على 85 990 والا على الواتساب على 48 155 الف. اما قبل نبداو مع اول فقره قاره في سهره الليله من ليبر اونتين, وهي فقره حكايه غنايه. والليله باش نتعرف على القصه وراء غنايه ازاي حبيبي للفنانه اصاله, غنايه من كلمات محمد الشافعي والحان علي اباظه, وكانت خرجت عام 2022. قصه الغنايه يرويها الشاعر محمد الشافعي.
2: بعد عليك عيون أصالة اتصلت بيا في التليفون, قالت لي انت عارف مين اللي عليها عيون؟ قلت لها مين؟ قالت لي انا. قلت لها والله فعلا. قالت لي يعني صراحه كانت مكالمه حلوه قوي, يعني بسطت اول لما هي بنفسها صراحه اتصلت بيا وقالت لي انا عملت ألبوم وخلص, بس انا مش هكمله غير لما تعمل له اغنيه. فقلت لها انا يعني اعمل لك ايه؟
3: فكتبت حاجه مخصوصه علشان أصالة.
2: اتشقلبت صراحه والله, قعدت يومين ما بنامش بجد حقيقي.
3: ما كانش في حاجه مثلا انت يعني مخلي اغنيه معينه حاسس ان هي لسه يعني في حد معين هيغنيها, ولا انت كتبت حاجه جديده؟
2: فولدر كده عندي ده حاجات كده ما اعرفش هي هتتغنى ولا ايه, بس دي حاجات مهمه قوي انا كاتبها وما بفتكرش ان هي هتتغنى قوي, يعني صعب ان هي تلحن مثلا, بس كلام مهم قوي. فانا صراحه في الفولدر ده انا نقيت منه حاجه الاصاله, كان اغنيه اسمها ازاي حبيبي اللي هي غنيتها ونزلت اغنيه بحبها قوي. فلقيتها موجوده وما كانتش كامله, بس انا لقيت فيها حتت حلوه قوي ومنوره في دماغي. قلت لا ده انا لازم بقى اقعد عليها, قعدت يومين بقى بخلصها. فحطيت في دماغي اصاله, فهي بتقول اكيد هتغني بطريقه معينه واكيد محتاجه جمل مهمه وجمل حلوه,
3: وهي صوتها ما شاء الله,
2: صوتها ما شاء الله قوي, وكمان صوتها في اللايف لما سمعته وهي بتسجل بجد تحفه بجد. فخلصت
3: كلمه صوت تستوعب ان انت تكتب زي ما انت عايز
2: اي حاجه. بجد, وهي شخصيه بصراحه بجد كويسه قوي يعني, وكانت معاملتها معايا في غايه الاحترام. فهي انا نقيت اتنين, واحده منهم ان شاء الله باذن الله هتنزل مع حد مهم قوي, وواحده تانية هي ازاي حبيبي دي. فانا بعت لها الاتنين, فاتصل بيا في التليفون قالت لي زي انا هاخد ازاي حبيبي دي, مالكش دعوه بحاجه تاني. اصاله بعتت لي ملحن صديقه وعايزه حقيقه علي اباظه, ووزع كمان الاغنيه, هو كان في فرنسا وكان شغلانه الاغنيه اصاله دي كانت حكايه يعني. فبعد ما خلصت بصراحه وسمعتها يعني بسطت قوي يعني, والاغنيه الحمد لله ناجحه يعني نجاح حلو, وانا كل ما انزلها عندي حتى في البروفايل بت فايرل.
1: وتوا نخليكم تسمعوا الاغنيه وتستمتعوا بيها, ونرجو نواصلوا معاكم في ليبر اونتين.

FM. جوهرة FM.

0: الانتين.
1: تسمعوا في راديو جوهرة أفام في ليبر أونتين، سهريتنا بدأت معكم النص الليل وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نواصلوا مع بقية فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية، وطبعا مع أهداءاتكم اللي مازلنا في انتظار على 85 990. أبقوا معنا في الاستماع، مواصلين مع الموسيقى.